ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: اس. اول ساعه نادير فورتي
1: صباحكم فل ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. نتمنى ان جمعتكم انطلقت بالقد ان شاء الله. بدايه الاسبوع كانت باهيه ان شاء الله, بدايه طيبه ان شاء الله, بدايه موافقه للناس الكل, وان شاء الله جمعه نبداوها برشا طاقه وان شاء الله نعديو فيها برشا حاجات باهيين, وان شاء الله تكون جمعه خير على الناس الكل. شكرا لكم على الاستماع لينا. مرحبا بكم, مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزايك فام وين ما يوصل لكم صوتنا. مرحبا بتفاعلاتكم على 23513000. نفرحوا برشا كي نقرأ مساجاتكم, كي نتفاعلوا معاكم, كي تفاعلوا انتم زادة معنا. شكرا لكم على استماعكم لمختلف برامج موزايك فام, من بينهم أول ساعة. أول ساعة هي الساعة الأولى جوستومون نبداو بها البرمجة متاع موزايك فام. نتمنى أنكم قمتوا بصحة جيدة زادة اليوم, وإن شاء الله يا ربي صباحكم متراو فيه كان البي وكان الخير, وإن شاء الله كل التوفيق وكل الرزق إن شاء الله من عند ربي في صبحية اليوم 3/29 سبتمبر. ما حاب شوف شهر سبتمبر, نعرف ما عاد ما مازال الناس الكل نعرف شهر سبتمبر يسمى مش من أسهل ما نشوفه. أنتو كان إن شاء الله يا ربي نكملو وإحنا كان بخير وإحنا بصحة, هذا شلون نتمنى. وبعد شوية ما عاد مع زابينج. صباح برشا على فاطمة دايغلي, هي تأمن لنا زابينج يوميا. صباح على سليم اللي رفقني في الإخراج. خليك بالبيت هكا قالت فيروز, وأنتو ما اختاروا كيفاش تحبوا تعملوا. نهاركم مبروك الناس الكل, إن شاء الله نهاركم زين. مرحبا بيكم.
0: أول ساعة
2: Yeah.

0: الخير. خلي نرجع على أهم التصريحات في مختلف برامج موزيك فهم كان فلتوا أي خبر أي معلومة تلقوها معنا ويوميا لقاية هذا في زابينج.
1: زابينج يعني أنت تعرف اللي احنا في مذكراتنا وفي توزيع الديداغوجي نوصيو ديما تفادي الساعات الجوفاء ليزوركروز ولكن ساعات فما ليزوركروز ثابتة اللي هي قليلة بالنسبة لحجم جداول الأوقات مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئة. شماندة طارئة يعني المدرس يتغيب ينجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسة وقدام المؤسسة تعرف أنت الاستدراج وتعرف الترويج وتعرف المشاكل الموجودة كل وقع أنت في إطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوظة بالمخاطر في الوسط المدرسي وهو في تشبيك صار بين هيكل الدولة مختلف الوزارات ووقع القرار بأنه التلميذ يمنع عليه الخروج يعني التلميذ بشقعد في وسط المؤسسة امتعه تأثيث أوراق أوقات الفراغ بأنشطة لفئات التلاميذ يعني لأول مرة معناتها باش تصير وأنه باش نفسحوا المجال أمام منشطي دور شباب إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إطارات الصحية للأمن كلهم باش يأمنوا حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية.
2: دونك هو تاريخ 1 اكتوبر هو اللي حدد البنك المركزي كجل اقصى باش تبدا هالمنصات هذه اللي باش تعملها البنوك واللي صار جديد يمكن هو في الاسبوع اللي فات اللي اغلبيه البنوك المعنيه هو فما حمله تسويقيه حتى مع ولا اتصاليه بلوتو من كومباني دو كوميونيكاسيون مع الجمعيه المهنيه للبنوك اللي ولا اسمه المجلس المالي والبنكي. دونك حضروا فيديو وهالفيديو هذي اللي يفسر هالقروض هذي ويفسر حكاية المنصة تم نشره على مختلف الصفحات والمواقع الرسمية تاع البنوك المعنية. دونك هذي شفناه الأسبوع اللي فات أغلبية البنوك نشرت هالفيديو هذي وقالت اللي المنصات مش تبدأ حاضرة أبارتير من 1 أكتوبر.
3: مشروع أشغال حماية مدينة قفصة من الفيضانات كلفته هجومية حوالي 9 مليون دينار ومدة إنجازها 12 شهر. بالنسبة لي نسبة تقدم الأشغال هي حوالي 42% والأشغال نسق الأشغال يعتبر بطيء وذلك راجع بالنظر إلى المقاولة والآن الإدارة بصدد حث المقاولة على تدعيم الحظيرة بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للترفيع في نسق الأشغال واستكمال الأشغال المتبقي. الأشغال الحالية تتمثل في تهيئة الطريق فوق المسيل المنجز في حي الشباب في مستوى نهج القاهرة وستشرع المقاولة حسب ما تم الاتفاق معها في أشغال الربط القنطرة المنجزة في مستوى سيدي أحمد زروق بوادي الدخلة أشغال الربط عالية وسافلة الطريق بحائط من الحجارة المبنية وتبليط حوالي 100 متر أموية ظل القنطرة لتسهيل سيلان المياه في مستوى الوادي.
2: فما بنوك في 2025 ما حققتش أرباح حققت خسائر دونك البنوك هذه ماهيش باش تكون معنيه بالاجراء. قول لي كيفاش نعرف
0: اي كيفاش يعرف البنك نتاعو ربحه ولا خاسره كانت عامله.
2: فما موقع تاع هيئه السوق الماليه لو سي ام اف لو كونسي دو مارشي فينانسي نلقاو فيه القوائم الماليه نتاع مختلف الشركات اللي تعمل سكون ابيل ليبارني بوبليك معناها الادخار هذه منهم البنوك اللي هي بالقانون شركات معنيه بهال التصريح هذا بالقوائم المالية. دونك نشوفوا البنك نتاعنا القوائم المالية نتاعها سنة 2025 هل حققت أرباح وقتها تكون معنية بالإجراء وكان حققت خسارة في سنة 2025 ماهيش باش تكون البنوك المعنية.
4: اليوم نعيش على افتتاح موسم جني الرمان اللي احنا بالنسبه لولايه قابس شهد التراجع ملحوظ بالنسبه للكميه مع في السنه الفارطه 19000 طن السنه هذه 17000 طن. بطبيعه الحال هذا التراجع ناتج عن الظروف المناخيه القاسيه ارتفاع درجه الحراره منين كيف كيف زاد الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي واوقات الذروه اللي حدثها الشركه التونسيه للكهرباء والغاز. بطبيعه الحال من حيث كيف إن شاء الله نحافظوا على المنتوج متاعنا من حيث كمية السكر موجود في الرمان وخاصة في المناطق اللي نزل فيها كمية هامة من الأمطار إن شاء الله نقوله أنقذ الموسم وينطلق موسم جني الرمان إن شاء الله 29 سبتمبر. من خلال هذا المنبر ندعو وزارة الفلاحة للعناية أكثر بشجرة الرمان في قابس لأنها من ميزات الواحة القابسية اللي هي تقريبا الواحة الساحلية الوحيدة في العالم لابد من الحفاظ على الميزة هذه.
0: في إطار إحياء اليوم العالمي لمقاومة الكلب اللي هو يوافق نهار 28 سبتمبر من كل سنة في بن عروس، اخترنا وأنه بشي تكون على عدة أيامات الاحتفال، ونهار 29 نقف في نعسان، هذا تزامنا مع فرق العمل الميدانية اللي قاعدة تتنقل يوميا من 1 سبتمبر إلى 31 أكتوبر حسب الرزنامة اللي تم تنزيلها على الصفحة الرسمية من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس. أهمية متاع تلقيح الحيوانات المملوكة كلاب وقطط وأنها تقص سلسلة الإصابة بداء الكلب، التلقيح ضد الكلب سنوي مجاني تقوم به وزارة الفلاحة وإجباري، إذا كان توفروا دي سنتر اللي تحطوا فيهم الحيوانات السائبة هذوما زادا نقوموا بالتلقيح متاعهم زادا كيف كيف. زابينغ مرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم، غدو يكون عنا موعد جديد مع تصريحات وأخبار جدد في زابينغ جديد، موعدنا بعد لحظات مع الميتي ونخذو فكرة على توقعات الجوية. مش خليكم مع ريبريز الغنية متاع كاتيا حرب اسمها بصوت سيرين العمري ومعها مشاب الغنية Thank you دايلو توتسيتي. أول ساعة مرحبا، أول ساعة

0: بلاك ماجيك ومن سانتانا وصلنا للخمسة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين, نهاركم مبروك الناس الكل, وينو تسمعوا في موزايكا فام. كنت حابوا تاخذوا فكرة على توقعات الجوية الموعد توتيتي بان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية بالنسبة لليوم 3-29 سبتمبر, سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة. درجة الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف, تتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال, قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل, والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للغدوة 34 سبتمبر, درجة الحرارة في استقرار تقريبا باش تكون كيما اليوم من 29 و33 درجة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة هوني بالشمال, بالنسبة لبقية السواحل فإنه يكون قليل الاضطراب فمتموج, ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وببقية المناطق تكون ضعيفة فمعتدلة. ومازلنا غدوة زادة معنيين بسحب عابرة تكون موجودة في أغلب الجهات, تتكثف بشوية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. بعد شوية موعدنا مع ليزيفينمون دو جور, بعد شوية عنا موعد مع أهم الأخبار, شنو صار, أهم الأحداث وأهم المواعيد المنتظرة. خليكم في الاستماع المزيكة فهم, مرحبا بكم. احنا موعدنا بدي معكم الخمسة, مازلنا معكم حتى لسه تمتع الصباح. تحية ليكم من يوصل لكم صوت مزيكة فهم, طريق سلامة للناس الكل. كنت وزيدة حليتو الغديو, نقولكم إن شاء الله نهاركم زين, نهاركم مبروك, وإن شاء الله انطلاقة نهار جديد ما فيها كان الخير. نهدي لكم هذا بالحق نغم بصوت هوني مبارك نسمعو توت سيت في أول ساعة. مرحبا بكم.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: les événements du jour.
1: الخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة، نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل وين ما تسمعوا فيه موزاي كفاء، إن شاء الله طريقة سلامة ليكم، إن شاء الله نهاركم ما فيه كان الخير، وإن شاء الله نهاركم ما فيه كان الأخبار الباهية، وإن شاء الله كان الأخبار الزينة في صبحية جديدة تبدأ معنا من توا حتى لستة متاع الصباح. خلي نحكيو على أهم الأخبار، نحكيو زادة على أهم مسار، نعملو عودة على آخر الأخبار باش نبدأ نحكي على موضوع اللي البارح كان برشا تحكي عليه في مختلف تقريبا وسائل الإعلام، نحكيه على المساحات الخاصة. واليوم المساحات الخاصة اللي طالب بخلاص مستحقاتها المتأخرة لدى الكنا، واللي زاد اليوم تحذر من تداعيات الأزمة المالية. المساحات الخاصة اليوم الطالب التدخل العاجل لخلاص مستحقاتها عند الصندوق الوطني للتأمين على المرض، اللي عندها يقولوا تقريبا 8 شهور، وحذرت من أنه استمرار الوضع الحالي اليوم ينجم يهدد قدرتها على مواصلة النشاط، ويأثر زاد حتى على استمرارية الخدمات الصحية اللي تم تقديمها للمضمونين الاجتماعيين. في بيان أصدرته الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة كانت بعد جلسة عامة طارئة عقدت نهار 24 سبتمبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دعت إلى ضبط روزنامة واضحة لخلاص المستحقات متاحة عند الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وهذا اللي نجم اليوم يضمن الانتظام متاع عملية الخلاص واستمرارية النشاط متاحة. الغرفة زادة أفادت بأنه تأخر خلاص مستحقاتها من 8 شهور هو اللي أدى إلى تفاقم صعوباتها المالية، وعجز عدد منها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين خلاص أجور العاملين بطبيعة الحال، وحذرت من أنه تواصل هذا الوضع ينجم يدفع برشا ديكلينيك عدد من المساحات أنهم حتى يتوقفوا عن النشاط. المساحات أكدت أنها تواصل رغم صعوبات المالية تقديم خدماتها للمضمونين الاجتماعيين بالمهنة المطلوبة ومن غير تمييز، غير انها اعتبرت انه وضعها المالي ولا ما عادش يطاق، خاصة انه حجم معاملاتها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض يمثل ما بين 30-70% من اجمالي المعاملات متاحة حسب كل مساحة وين موجودة وبمختلف الجهات، واعتبرت انه مواصلة الصندوق منح طالبي الخدمات الصحية هل رسائل التكفل بالتزامن مع عدم خلاص مستحقات المساحات هو اللي زاد في تعقيد وضعها المالي. واليوم دعوة الى تدخل العاجل اللي يضمن انتظام الخلاص ويحافظ على استمرارية الخدمات الصحية. واليوم زاد حتى المساحات تحكي حتى على الاستمرار متاع تراكم مستحقاتها المالية لدى الدولة الليبية من عام 2016، وأكدت أنه هالديون هذية اللي تم التدقيق فيها في برشا مناسبات هي زادة كانت ألحقت بعض الأضرار المالية وأثرت حتى على التوازنات متاحة. هذا ينطقى يكون موضوع للمتابعة في الأيام المقبلة، وموضوع الحقيقة اللي يخلي اليوم عدد من كما قلنا المؤسسات الاستشفائية الخاصة والمساحات الخاصة هي اللي طالب وتحذر حتى من تداعيات أزمة اللي تنجم تأثر على القطاع ككل. وكيف كيف زادة شفنا أنه كل فترة في علاقة بها صناديق الاجتماعية قاعدين نحاولوا أن تابعوا هالأخبار هذية ونحكيوا زادة حتى على التطورات هذية. خلي نحكيوا على أكتوبر الوردي والتوعية، واليوم التوعوي زادة للوقاية من سرطان الثدي إن شاء الله بلطف عن الناس الكل والكشف المبكر عنه. اليوم فما عدد من الجمعيات اللي قاعدين ينظموا في أيام توعوية حول الوقاية، وهذا في إطار الحملات التحسيسية بمناسبة أكتوبر الوردي، والهدف متاع النشاط هذية هو نشر الثقافة متاع الوقاية والتعريف بأهمية الكشف المبكر وتعزيز الوعي الصحي لدى النساء. فما برشا فعاليات باش تكون موجودة، فما فعاليات باش تكون موجودة في شارع الحبيب بورقيبة، فما فعاليات باش تكون موجودة زادة حتى بالنسبة للمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري في بن عروس بحمام لم، فاللي كيف كيف زادة مخصصة يوم توعوي باش يكون من العشرة متاع الصباح حتى الماضي ساعتين.

0: بمصلحة الصحة الإنجابية اللي هي تابعة للمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري ببن عروس بحميم نف.
1: أول ساعة

0: الخمسة سبعة وأربعين دقيقة. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك. الناس الكل موعد لبروغرام دو جور، نذكركم لي بعد بالضبط 13 دقيقة من توا الموعد يكون معاكي بحلى الصباح الكل. كيما عودتكم نجيكم برشا جديد، تكون حاضرة معاكم على امتداد 3 ساعات من 6 حتى للتسعة متاع الصباح. تجيكم برشا أخبار، تجيكم برشا ربح، تجيكم زادة برشا جديد وكل ما يهمكم باش تبداو معانا صبحية وانتم ناشطين فركين، عندكم معلومة، عندكم الخبر وكل ما يهمكم باش تديماريو إن شاء الله صباحكم معانا برشا انرجي خارقه للعاده. الموعد يكون مع فاطمه في دقيقه حظ 46 دقيقه، موعد خربش تربح يوميا. ما تنساوش تنجموا تربحوا معنا دي كارت دو ريشارج من اهدي مودي كافيم. انت وزهر كل صباح، انت والمشغل نتاعك، وان شاء الله مربوحه للناس الكل. 17 دقائق ضيفنا اليوم رئيس لجنه التربيه والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضه بمجلس نواب الشعب النائب عبد الرزاق عبيديه. نحكيو على موضوع منع التلاميذ من الخروج اثناء اوقات الفراغ وساعات الفراغ والإجراء هذية وأهمية الإجراء هذية. لكن اليوم نحكيه زيدا على ما مدى توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية باش تطبق هالإجراء اللي هو خارق للعادة وساعد أكيد الأولياء وما هو إلا في مصلحة التلميذ. موعدنا يكون 27 دقيقة مع اسكندر إبراهيم دي منوت كرونو، موعدنا الرياضي اليومي. خلينا نحكيه شوية على الربح اليوم. صباح على صباحكم كله ربح، عندكم زوز مواعيد. الموعد الأول صباح تربح، تكلمون على 71-113-1000 تصبحوا تربحوا، جاوبوا على السؤال وإن شاء الله صباحكم يبدأ كين بالربح. وموعدكم مع أيمن المصري في ألو كوندكتور 200 دينار، تنجموا تربحوا معنا يوميا كين جاوبوا على السؤال متاع أيمن. وساعتنا الثالثة كالعادة نختموها مع إياد وانتبه أشقال. شكرا لكم على الاستماع لنا، ميرسي بوكو سلومة اللي رافقنا في الإخراج، ميرسي بوكو فاطمة اللي تسمعها يوميا في الزابينج. نتمنى لكم نهار ما فيه كين البين، فيه كين الخير، وفيه كين وجود بين، فيه كين التسهيلات. هاركم مبروك الناس الكل، نعطيكم موعد بعد لحظات معاكي بحلى صباح وغدوة موعدنا يتجدد في أول ساعة. نهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام. الناس كل ان شاء الله باذن الله موافقين. صبحيه اليوم الثلاثاء ديجا بدينا البارح الجمعه، وان شاء الله كانت الانطلاقه نتاع الاسبوع موافقه. اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، ان شاء الله ربي يكتب لكم كان الخير ويكتب لكم الخير والسلامه ان شاء الله في الصبحيه نتاعنا اليوم. ان شاء الله ربي خضره زينه في وجوهكم الكل، وان شاء الله ربي يوفقكم ويعطيكم ما تتمنوا بدعوات ان شاء الله خير، ان شاء الله ربي يتقبلها مني ليكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس كل. نتمنى لكم صبحيه كالعاده فيها برشا موجات إيجابية، فيها برشا إن شاء الله أخبار تفيدكم الصباح، وفيها حتى الربح زي كيف كيف موجود معنا. كل الفريق حاضر معاكم كما العادة على امتداد 3 ساعات من توا حتى لتسعة متاع الصباح، الوقيت اللي نقوم حتى احنا شوية ونعملوا الخيوة متاعنا، سمعوكم زادة موزيكا بنينة ونصحصحوا مع بعضنا إن شاء الله واحدة واحدة من توا لتسعة متاع الصباح. إن شاء الله بإذن الله ما تروا منا كان خير. إن شاء الله صباحكم أسعد صباح، وإن شاء الله صباحكم أحلى صباح كالعادة على موزي.

6:26 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3/29 سبتمبر، سحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات حتى البحر مضطرب، في شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى عامة بين 29-33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. حتى غدوة 34 سبتمبر الحرارة في استقرار، أو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم مبروك سعيد، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتي كل الأبراج الفلكية أو الأخبارنا للحمل. نهارك فيه حركة ونشاط في الخدمة، خليك وثق من روحك. وفي الحب راهو كلمة حلوة تنجم تبدل برشا حاجات. الثورة اليوم تحس روحك أكثر راحة وإطمئنان. ماديا فما فرصة باش ترتب أمورك وتلقى زادة حل الحاجة كنت مقلقتك. الجوزاء في الخدمة راهو عندك أفكار باهية. وفي الحب حاول تعيش اللحظة وما تكثرش من التفكير. وإنت يا سرطان اليوم قلبك مرتاح أكثر، والعلاقات العائلية فيها دفء وتقارب. الأسد راهو نهارك إنهار حضور وتألق، وتنجم زادة تلقى تقدير تستحق. وخليك ذكي في تصرفاتك، والفرصة الحلوة يفضلك ما نحبكش تضيعها. وإنت يا عذراء راهو بعد فترة من التفكير والترتيب اليوم تبدأ تشوف الأمور أوضح. في الخدمة راهو عندك تقدم، فما فرصة باش تصلح حاجة وزادة وتحل صفحة تكون أهدى وأجمل. الميزان نهار مناسب للفرحة التجديد، الحب راهو موجود. وماديا زيدا فما بوادر تحسن. العقرب خلي ثقتك في روحك كبيرة، والخطوة الجاية تنجم تكون في صالحك. والقوس اليوم تحس روحك تحب تبدل الجو وتخرج من الروتين، فما خبر باهي وإلا فرصة جديدة تنجم تحل قدامك باب. خليك منفتحة هاوك على التجديد، والدنيا راهي فيها مفاجآت زينة. إلي جديد في الخدمة فما زيدا تقدير. وفي الفلوس زيدا يلزمك شوية تنظيم، أما ما تخافش راهو المؤشرات إيجابية. ادلو أفكار مختلفة مميزة، واليوم زادة تلقى روحك وتلقى زادة شكون يقدر قيمتها. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك فيه إحساس ممتاز بالراحة والتفاؤل، فما حاجة صغيرة تنجم تفرحك برشا.
0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله موافقين، وان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا السواق لقيت هذايا. ان شاء الله ربي يحميكم، وان شاء الله باذن الله توصلوا سلامات، نجموا تشاركوا معنا في صباح تربح على 71 113 ألف. كريمه في ستاندارد تستنى تليفوناتكم، وان شاء الله باذن الله موافقين وتربحوا عن لودو برودوي جديده من اداء جديده بقيمه 100 دينار. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 33 67 99 79 75 65 36. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة تؤكد تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبة التزود من الصيدلية المركزية، داعية إلى جعل ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله إلى المواطن أولوية. ونقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تطالب باستئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدلية الخاصة إلى جانب تطبيق القانون وتشديد الرقابة على مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية والتصدي للترويج خارج الأطر القانونية. جمعية سفراء السلامة المرورية تدعو إلى تطبيق تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر في الساعة بمحيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية مع تكثيف مراقبة السرعة وردع المخالفين. يأتي النداء إثر حادث مرور جدة صباح أمس قرب معهد الأحداث بالمحمدية من ولاية بن عروس، وأسفر عن وفاة امرأتين وإصابة عدد من المواطنين بعد فقدان سائق شاحنة السيطرة على شاحنته واصطدامها بعدد من الأشخاص. عمادة المهندسين التونسيين تعد خريطة طريق طاقية لتونس بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها البلاد خلال صائفة 2026، وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسي. وتقترح الخارطة استرجاع القدرة المتاحة عبر الصيانة وتأمين حجية فترات الذروة وتسريع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير الشبكات ومنظومات التخزين والتحكم في الطلب. في هذا السياق، عميد المهندسين يشدد على ضرورة الاستعداد منذ الآن لصائفة 2027، مؤكدا وضع خبرات العمادة على ذمة الدولة لمعالجة تحديات القطاع. اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار تصادق على إسناد هذه الحوافز لمشروعين في قطاعي الفلاحة والصناعة، فيما رفضت 3 ملفات لعدم استيفائها الشروط القانونية. ونظرت اللجنة خلال جلستها الثالثة للسنة الحالية في 5 ملفات بقيمة استثمار إجمالية تفوق 100 مليون دينار حسب ما أكدته الهيئة التونسية للاستثمار. عالميا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر اليوم الثلاثاء من أن نحو 8.3 ملايين لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. وقالت المفوضية إن قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتأكد بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة، مشيرة إلى أنها لم تحصل حتى نهاية جويلية سوى على 32% من أصل 8.5 مليارات دولار تحتاجها هذا العام لحماية اللاجئين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد تواصل مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح.

0: الفل. صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، الناس الكل صبح نشاط والحيويه، وين ما تسمعوا في موزايكا فهم ان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا المستمعين، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم اليوم الصباح ويعطيكم ما تتمنوا. وصباح نور ندو، مرحبا.
1: صباح الفل مين، نهارك زين، نهاركم مبروك لكيب الكل والناس اللي تسمع فينا الكل، ان شاء الله نهاركم في كل الخير يا ربي. اليوم في على الخوي موضوعنا باش نرجعوا على اللي حكينا فيه البارح، والموضوع اللي يهم تعزيز امن الوسط المدرسي والوقايه خاصه نتاع التلامذه من سلوكيات اللي قاعدين نشوفوا فيهم ونعيشوا فيهم اللي فيهم برشا مخاطر. وزارة التربية كنا حكينا على القرار اللي أعلنت عليه واللي يقضي بمنع التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية من أنهم يغادروا المؤسسات التربوية طيلة أوقات الراحة والساعات الجوفية لزخخاز، وهذا انطلاقا من غرة أكتوبر المقبل. دونك البارح كان دخل المدير العام المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي زكريا ديسي مع جهين، وقال أنه القرار هذا يجي في إطار برنامج كامل تنفيذي وطني مشترك، الهدف منه أنه نجيبوا هالظواهر الموجودة داخل وحول المؤسسات التعليمية. يقول أنه الفكرة هذه والخطة الإجرائية بشكل أساسي هدفها حماية السلامة الجسدية والنفسية للتلامذة والتصدي لمخاطر العنف، الإدمان، المخدرات اللي تنجم تتسلل ليهم خارج أسوار المدرسة. وتحدث زيدا قال أنه اليوم مهم أنه القرار هذا يكون عنده صبغة وطنية ويتم تطبيقه في كامل تراب الجمهورية في مختلف المراحل التعليمية ابتدائي إعدادي ثانوي، ويزم يكون فما عملية لمراقبة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف متاع الخطوة هذه. لكن البارح فما سؤال طرحتوه أنت وإياد أمين، هو الفكرة متاعها لأنه اليوم فما الإمكانيات اللوجستية والبشرية باش أنه اليوم تلميذ في مختلف المدارس والمعاهد والمدارس الإعدادية أنه يكون موجود التلميذ في الساعات هذوما محمي، وفما شكون يراقبه خاطر أوكي نجم يكون موجود، لكن زادة مهم أنه يكون فما شكون مسؤول وحاضر ويراقب فيه ويرافقه، وانتوكا يظهر لي خير من اللي يراقب. مشكور جدا حاضر معنا رئيس لجنة التربية بالبرلمان سي عبد الرزاق عويدات، صباح الخير مرحبا بك.
2: صباح النور، تحية لكم وللسيدات والسادة المستمعين.
1: شكرا لك سي عبد الرزاق، مرحبا بك، شكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. يظهر لي النقطة مهمة برشا انه اليوم نطرحوا السؤال، وزادة انت زادة بصفتك رئيس لجنة التربية حسب رأيك وقراءتك، هل انه القرار هذا انه نبدأ به في شهر اكتوبر اليوم حاجة ممكنة وانه نوفروا معناها للتلامذة هذوما لوجستيا انه يكون فما معناها الامكانيات البشرية موجودة على ذمتهم باش تكون العملية ناجعة هذه الكل؟
2: اولا الساعة من حيث المبدأ القرار هذا قرار مهم للمربين ومهم للتلامذة ومهم للأولياء، يعني حاجة خارقة للعادة لو نوصلوا الحق القرار هذا وننفذوه على أرض الواقع. لأنه إذا كانت تلاحظوا أنتم حتى الذهاب إلى المدرسة الخاصة أو خاصة في الابتدائي السبب الأولاني فيه هو أنه الولي ما هوش مطمئن على ولده في المدرسة العمومية، في الليزور كروز يخرج خارج المؤسسة، إذا كان فما مدرس غايب التلميذ يخرج خارج المؤسسة، يعني ما تماش رقابة على التلميذ وقت يخرج من أبواب المدرسة ومن أبواب المعهد. إذا كان نحافظ على التلميذ داخل المؤسسة التربوية هذا يفيدنا من ناحية البيداغوجية ومن ناحية التعلميات، لأنه التلميذ باش يولي فترة الفراغ هذيك باش يلقى قاعة مراجعة، باش يراجع دروسه، باش يطالع، باش يعمل تطبيقاتيون في المواد العلمية، وخاصة إذا كان تم تأطير وتم رقابة ينحوا لهم التليفونات ويخلوهم يهتموا بدروسهم ويهتموا بالكتاب. هذا مهم جدا، ولكن الإشكال في واقع المؤسسة التربوية. إذا كان تحدثوا على الموارد البشرية، الموارد البشرية ناقصة. أنا من ولاية منوبة وأنا نائب على بوربة وجديدة والبطان، عندي معهد ناقصينه 6 قيمين وسبعة عملة مقارنة بعمناوت، ناقصينه 2 قيمين عامين مقارنة بعمناوت، يعني ما عندهمش قيم عام واحد واثنين وما عندهمش قيمين وما عندهمش عملة، ناقصين 6 و7 و2، معناها تصور انت 15 نعاون تأطير ما بين قايمين وعامل وقايمين عامين مش موجودين في المؤسسة.
1: أكثر من هكا سي عبد الرزاق، اليوم كان تقريبا في شهر أوت آخر شهر أوت الجمع العام للقايمين والقايمين العامين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قالت إنه سجلت نقص فادح في عدد القايمين والقايمين العامين بأكثر من 4000 قايم، نقص نحكيه أكثر من 450 إكزاكتومون. إذا نحكيه على 11 أوت 2016
2: كيفاش باش نأثروا التلميذ اللي كان محافظوا عليه في ليزور كروز ونحافظوا عليه في أوقات الفراغ داخل المؤسسة التربوية؟ هذه واحدة. اثنين، احنا عنا بالمعدل نخدموا القاعة الواحدة تقري قسم ونص، يعني أنا كي نبدأ عندي 16 قاعة راني نخدم بهم 24 قسم. إذا كان 24 قسم وأنا 16 قاعة، 16 القسم اللي يقرأوا هذوكم في القاعات، الثمانية أقسام الأخرين ما عندهمش قاعات، إذا استعطت فراغهم مش نحطهم التلامذة وأنا ما عنديش قاعات. إذا عندنا نقص في القاعات وعندنا نقص في الموارد البشرية، ما نجموش ننفذوا القرار هذا. وحتى إذا كان ننفذوه باش نخلوهم في الساحة يولي الحس نتاع الساحة يمنع تلامذة القسم من اللي يقرأ. إذا ما هوش ممكن تنفيذ القرار هذا ب وضعية المؤسسة التربوية الحالية وبميزانية وزارة التربية الحالية.
0: هل ممكن صباح النور، هل ممكن مثلا نحيو ساعات لزور كروز هذوما نحيوهم كومبليتمون؟
2: ما نجموش. علاش ما نجموش؟ السبب اللي قلت لك عليه، احنا نخدموا القاعة تخدم لي قسم ونص على 24 قسم، عندي 16 قاعة، 16 يقراو و8 خارج الاقسام خارج القاعات.
0: دونك عمليا لا يمكن تطبيق هذا الاجراء.
2: عمليا لا يمكن تطبيق هذا الاجراء. نجم نطبقوا الاجراء هذايا بعد معناها نخدموا عليه لمده 3 سنوات قادمه، وكل عام نزيدوا ميزانيه وزاره التربيه على الاقل بنصف نصف الميزانية الحالية، نقولوا 8 مليار تو ميزانية، ما يلزمش نقلوا على 12000 مليار ولا 14000 مليار على مدة 3 سنين باش نتجهوا للمؤسسة التربوية، نزيدوا القاعات ونجهزوا القاعات ونزيدوا القايمين ونزيدوا العملة باش نجموا نطبقوا القرار هذا.
1: واضح الفكره. شكرا لك، يعطيك الصحه سي عبد الرزاق عويديت، مشكور على حضورك معنا. موضوع انتو كام مازلنا باش نحكي فيه، مازال موضوع للمتابعه. ضيفنا اليوم رئيس لجنه التربيه بالبرلمان، شال نهارك مبروك، شكرا لك.
3: الفي بختوفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو في بختوفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توفنات، زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع بالبرومو في بختوفنات. الكل انترنت فما توفنات.

0: مباشرة مع الوطني الأصدجاوي أختنا سعيدة. صباح النور. مرحبا.
1: صباح النور خويا أمين. تحية ليك ولكل مستمعي مزيك.
0: صباح الفل. درجة حرارة ظل أعلى شوي معدات في تونس العاصمة كان.
1: أي اليوم يعني كي نحكيو على البارح يعني كان 30 درجة حرارة قصوى البارح في تونس العاصمة. نقولوا نحن قد المعدات العادية على شهر سبتمبر. اليوم نتوقعوا ارتفاع طفيف. اليوم يمكن نتوقعوا بين 31 و 32 درجة كحرارة قصوى. القصوى عامة تتراوح بين 29 و 33 درجة على كامل البلاد. تكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. فيما بعد ذلك تكون سحب عابرة على كامل البلاد. تكون أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وبالتالي البحر اليوم مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. غدوة زادة تكون سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب مع بعض الأمطار المتفرقة. ريح تتحول القطاع الشرقي غدوة تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. والبحار يتواصل مضطرب بين محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة في نفس المستويات غدوة اليوم تقريبا نفس المعدلات. بداية من يوم الخميس تبدأ الحرارة تشهد انخفاض طفيف وتدريجي حتى تكشي تقريبا نهاية الأسبوع. ويبدأ الوضع الجوي ملائم لظهور الخلايا العادية خاصة في المرتفعات الغربية الوسط والجنوب تكون مصحوبة بأمطار وبقية المناطق تكون فيها سحب عابرة. كذلك يوم الجمعة يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور الخلايا العادية بعد الظهر خاصة بالجهات الغربية تكون مصحوبة بأمطار. يمكن تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية. إن شاء الله نقربوا أكثر نحين ونعطيكم أكثر تفاصيل.
0: واضح. يعطيك الصحة. إن شاء الله نهارك أسعد. ليام في الأمان.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono.
3: صباح نور اسكندر.
4: صباح الانوار. مرحبا مينا.
3: نهارك اسعد الايام. ان شاء الله نهارك مبروك سعيد وكل اصدقائنا المستمعين. يوم سبيسيال مستناو في فقرتك. بما انه البارح كانت نتيجه كارثيه اخرى للمنتخب الوطني التونسي, اسكو نجمو نقولوا بدينا نبعدوا على ترشح للكان ولا لا؟ عشان توكا ثلاثه مباريات الاولى باش تلعب في تونس, ثلاثه ثانيين لبرا من جمله 6 نقاط, لمزوز نقاطك هاو.
4: هو الماتش الجاي مع ليبيا في ليبيا, ومن بعد نرجعوا نلعبوا في تونس, بعد نكملوا مزمات شويه لبرا. والله يا مين تعرف المشكلة أعمق, أنه نترشح ولا ما نترشح وما نترشحوش الكان الجاية ولا معناه. إحنا نحكيه على مستقبل تاع كرة قدم ونحكيه على غدوي وتعدينا إحنا من بعد في البول هذا وسألك الأمورنا لمينا ودبرنا ريوسنا في تربونيت من هنا ومن غادي ومشينا للكان. أما بعد شمشوا الكان شنو باش نعمل
3: بالشيء هذا؟ موضوع طويل ساعة خلنا نقول لهم 2 سنين وفات النتيجة
4: نذكروا
3: الناس نسيتوا لعلى فهم شكور قد قبل 8 البارح.
4: والله يعطي الصحة اللي قد قبل 8
3: ما ضيع شيء.
4: والله ما يعطي الصحة.
3: أشباح بارح كنا أشباح. شو ما تفوت المرحلة نتاع إني اللوم على الملعبية ولا وفوكي كي حكيت هالكلام هذا قبل ما يبدو أنه ما عجبش لغة الجرينتا وبالجرينتا وبالرجلة. ليه عايشك ما فماش جرينتا؟ اوكي كي يبدا مستواك باهي الجرينتا تنجم تعمل فرق, اما الجرينتا ما عاد عندها حتى معنى كده مستواك ضعيف. انت كده مستواك ضعيف ما عندها حتى معنى, تولي شعبوي ولي كلام شعبوي. هاي الاولاد هاي الاولاد تشوفوا ما فهم شيء, ما عنا شيء ما عنا. ما تهزي وما نخلنا نكون واقعيين بوغ فوا, خلينا واقعيين باش نجموا نصلحوا.
4: مش من قدوش زاد نعود في نفس الكلام يا مين. هذاك
3: على خاطر ما اغزو الشعب
4: هذه مرايه اللي نحكيو نفس الكلام.
3: احسب هذه مرايه. انت المنتخب اغزو اللي روحك في المرايه واحكي لي على روحك.
4: نحشم انا في نغزو روحي وكان تحطني في
3: لا لا ولا بالرسمه هاي المرايه اغزر لها واحكي لي على روحك.
4: انا منتخب فاشل عندي سنين مطبع مع الفشل, فما دورات متالي ومناسبات متالي قاعد نمشي ونعاود في نفس الاخطاء. فما ناس قال انه المتقرر وتقدم, فما حتى اصلاح دونك هذه نتيجه طبيعيه قاعد نشوفوا فيه في العالم الاخراني.
3: ولا فرحان بروحك؟
4: حتى حد ما فرحان بروحي. وانا منصور من مكونات المنتخب الكل, مش انا نغزو في المرايه وكم طونك منتخب بتاعه.
3: كان جيت المنتخب وتغزر روحك في المرايه اسكو نستناو منك حاجه؟ عندها امل فيك ولا
4: ننصحكم ترقدوا 8 قبل المقابله. ما استناو مني حد شيء لذلك. هو يمين علاش ما هي الصوره ما هكا ما تنجم تكون كوميك شويه. ما
3: وين وقتاش نجموا شنو لازمك شنو الدوايات لازم تاخذها باش
4: نعاودوا من الصفر ونبنيوا من الصفر ونوفروا كل الظروف اللي تخلينا نعملوا منتخب كيما المنتخبات المحترمه. هذه اجيال وفات على روحها, مشيت على روحها, مش نجم تعطينا حد شيء. نحكي مش اجيال تعمل عبيه كهورا, اجيال تعمل عبيه وفنيين ولا حتى زاد مسؤولين وسرتون مسؤولين. مهم حاجه في الموضوع ما ينجم يبدل كل مسؤول اليوم. اذا كان مسؤول مش باش يضرب على الطاوله ويقول لك هاني باش نبدل وهاني باش نقدم وهاني باش يلزمني نعمل وهاو بروجرامي واستنى واصبر اصبر علي بالحق, مش نصبر عليك 4 أيام نشوف نفس المردود هذاك. لا لا نصبر عليك بالحق.
3: البارح نتاع كان فما اراده قويه باش تصلح راهو مينيموم نحكيوا على 4 سنين اخرين.
4: مينيموم
3: حتى والله ما تاخذوهاش مني معناتها تقولش متشائم. والله نحكي بجد اسكندر
4: يا امين. قلنا انا 4 أيام التالي قلنا نفس الكلام هذيك حكينا وقلنا كان تحب تبني بالحق فك عليك من الحكايه هذه الكل. وانا نمشي كوب دافريك ونتعدى الدور الثاني واهداف نصف نهائي ونعاودوا نفس الحكايات ونبكي وزعما زعما كي مشينا للمونديال ونجي قدام الكاميرات ونعملوا كل الحكايات هذيك الكل الشعبويه و و و تي. خلينا نخرجوا زاد نحكيوا شويه. شوفوا بلي انا نتمنى انه كواليس اجتماع الوزاره وقتها اللي جاوا فيه الناس زعما زعما اللي بستنصح شكون المدرب وغيره يحكيوا فيه, خاطر فما برشا ما تحكيش. تي خلي يجيوا يحكيوا ويقولوا شو فماش ما فماش وكيفاش نقرروا احنا في مصير كره قدم ومستقبل كره قدم تونسيه. تي كل حكايه ريت ولينا والله انا نحشم الناس قاعده تسمع وليد عباره نعديلهم في ديزون ذكاء نيجاتيف. الله غالب ذكاء هو ذكاء الواقع ذكاء هو اللي موجود. ما نحبوش نقعدوا ديما للشكوى وال نقولوا احنا كالتشائم المستقبل وغيره. الواقع نتاعنا اليوم في كره قدم تونسيه يفرض علينا نقولوا الكلام هذا. اذا كان احنا ناويين مش نقدموا اتا نقدموا, اذا كان احنا ناويين نقعدوا نزينوا ونعملوا المكياج ونطبعوا مره اخرى مع الفشل وكيما نقولوا هي نعرفش انا يلزمها حيط يطيح واحنا لا قاعدين جوج نجيروا فيه وكا. هذا غلط ياسر مش نقدموا هك يا مسالش مش مشكل. واللي غلط يقول راني غلط. وقت اللي تغلط نقول لك راك غلط رانا مش قاعدين نحاسبوا فيك خاطرك نسيبنا متقلقين منك ولا ما نعرفش. انت راك مسؤول على كرة قدم تونسي نحكيوا معاك على مشاكل كرة قدم تونسي. اسكو احنا اليوم الجامعه هذه اللي في البريود الاخر الكل باريكزومبل من الكوبارا بنحكي من الكوبارا بنمشي الكوب دا افريك نمشي الكوب دي موند نخرت حتى لتو اي ماهوش فشل هذا شكون يحمي فيك انت كان انت كان حامي روحك وش بك ما خرجتش قلت راني غلطت ويز
3: تعرف لاول مره
4: المسؤوليات مش تاع مسؤولية
3: اول مره المنتخب في ترتيب الفيفا ماهوش من 10 الاولاني
4: ومازال في وخر كي بالريتم هذا ماكش استغرب من
3: ماش فتيح تاع في قرعه تاع كوب دي موند مثلا مع باش تحط تنجتيح مع الكاميرون تنجتيح مع المنتخب
4: اي تجيك بول بول معناها ما
3: باش تحط مع الكوديفوار مستنسلي مستنس تو ايفيت هذا كله خاطرك من كلاسي العشر الاولاني اليوم لا ماكش في الوضعيه هذيا
4: قلت لي مين عاش قلت لك راه مش حكيت احنا شنو مش نلعبوا كوب دافريك نتاهل ولا لا لا اعمق برشا الموضوع خاطر هنا كوب دافريك نعاودوا نفس الموضوع ونعاودوا نفس الديسكور هذا باش نقولوه ومن بعد ما فما حتى حركه لقدام التينوك هذاك علاش
3: باش نرجعوا شنو قالوا البارح
4: فوالا هذاك علاش بنقول لك حتى انا يزين احنا ما تكلمنا خلينا نعطيو بعض الملاحظات التصريحات اللي تقالت بعد الماتش هذا ويأكد الكلام اللي كنا نحكيه فيه كريم حاجي البارح كان هو المحلل متاع المقابلة في بيين أهم ما قالوا خلي في ثلاثة كلمات نقول لك أنا قال أرهو هذين نشوفه فيه فقر كروي سمى العنوان الكبير فقر كروي قال من لعبية من نجموش يكونوا في المنتخب بالمستوى هذا مستحيل نجم يكونوا يلعبوا في المنتخب قال هذا منتخب من غير شخصية من غير هوية حتى كان المستوى موشوه فنين فإنه ما فهم كما كنت حكي قبيلة فما حتى روح في الميدان يقول أنه معين شعبين أي مدرب موجود في بلاس معين شعبيني ما نجمش يقدم الإضافة ويعتبروا ضحية المدرب كريم حق ويقول سبب خراب الكرة التونسية اليوم هم المسؤولين على الكرة في تونس خاصة المسؤولين في الجامعة التونسية لكرة القدم هذا كلام كريم حقي واحد من أبطال 2004 واحد يعرف اللونيفو في ألمانيا ويعرف الكرة ويعرف شنية الهوية اللي يحكي عليها تاع المنتخب الوطني التونسي واحد زاد ملي كانوا دي كونديدا في اللي باش يكونوا موجودين في الجامعة وقت الانتخابات عصام الشوالي في وسط المقابلة حكى برشا كلام لكن أكثر جملة ممكن هكا قاعدت وقاعدت تبارتاجها في وسائل التواصل الاجتماعي كي قال كفاكم عبثا بتاريخ كرة القدم التونسية هذا اللي قالوا عصام البارح في وسط المقابلة نادر الغندري عمل بوليميك زادة بالببليكاسيون نتاعو اللي هبطت على الفيسبوك نتاعو اش يقول نادر الغندري يقول احنا مش ناخذ الاكستريم من الكلام اللي كتبوا قال نبدلوا الملعبية نبدلوا المدربين اما كي نفس المشاكل ترجع مرة اخرى بعد مدة لازم في وقت من الاوقات يكون عندنا شجاعة باش نشوف من الفوق ونحكيه على الناس اللي قاعدة تاخذ في القرارات وتسير في الكورة متاعنا يقول بعد كاس العالم كنا نستنى في مراجعة حقيقية تغييرات حقيقية أما اليوم قاعدين نحسر ويحنا نعاودوا في نفس الأخطاء المشكل مش ديما في المدرب ولا المشكل ديما في الملعبية لازم زادة نحكيه على طريقة تسير كورتنا وعلى الناس اللي قاعدة تاخذ في القرارات يقول عنا سنين ونفس الحكاية قاعدة تتعاود نفس المشاكل الناس قاعدة تحكي عليها الجمهور يحكي الملعبية القدامة والملعبية الحاليين يحكي وشعب كامل قاعد يطالب بالتغيير اما في الاخر ما يتبدل حتى شيء هذا ممكن اخطر شيء بالنسبه لنادر الغندري يقول لك انه تخلي شعب كامل يحس اللي صوته ماهوش قاعد يوصل وما عنده حتى قيمه الناس الكل تشوف في اللي قاعد يصير الناس الكل تعرف على شنو قاعدين نحكيه وما نجموش كل مره نبدلوا مدرب ونبدلوا الوجوه ونخليه نفس المشاكل موجوده حول المنتخب الوطني التونسي ظهر لي اجماع تام على اللي كنا نحكي فيه مع الغندا ونحكي فيه توا زاد كيف كيف
3: كلام نادر الغندري لم يكن اجماعا بما انه
4: لا لا نحكي على نحكي شوف
3: هذا صديقنا عمر جمال
4: ثلاثه لا لا نحكي على ثلاثة هذوما أجمعوا
3: على نفس المشاكل تقريبا ما الذي لم يعجب نادر يعجب نادر الغندري في كلام عمر جمال البارح
4: بون هذاك كل نوعية الكلاشيت بصراحة أنا مين نتفادهم نحبش نحكي عليهم خطر هذيك حاجة شخصية بين زوز واحد خرج في التلفزة في الحوار يجاوب في واحد يكتب على انستغرام بعد تواصلت الحكاية على انستغرام برامون نادر الغندري قاعد يقول يجاوب فيه الحق أنا ما نحبتش نحكي في مشاكل كيما هذي سامحني يمين زوز يتعاركوا ما نعرفش ما نصوروش كل
3: جست للإشارة الأولاد فإنه عام 2026 في العام ربح واحد كونتر هايتي في أميكال واحد بليش
4: أتين صح بيه صفا
3: أكهو
4: أميكال
3: أكهو عشرة ماتشوات حتى التوى عشرة ماتشوات حتى التوى عام 2026
4: من وغندا وبوتسوانا لما يصعب أربعين في الترتيب العالمي
3: أنا أحكي عن عشرة تراح
4: معناه
3: طرح واحد ربحناه أميكال كهو جملة
4: قلت لك تطبيع مع
3: الفشل
4: ونفس المشاكل
3: مش نعرف شكون مستوانا انا سبقت اني مشيت قبل بوتسوانا مرتين معناتها هي بلد جميل جدا
4: عالم
3: محلاها كبلاد متطوره جدا راه عكس ما تتصوروا بلاد متقدمه جدا غنيه برشا زاد
4: ورايضه محلاها
3: وغنيه برشا زاد معناتها هي من اكبر البلدان المصدره للمجوهرات والذهب في العالم هي بلاد ممتازه برشا وشعبها طيب جدا وحارس مرمى نتاعها غريب جدا
4: اي فوالا احنا باش نحكيوا عليه خاطر اكثر ملاعب جلب الانظار في ماتش البارح. نحكيوا عليه هو حارس مرمى اسمه فوكو حارس نادي جالاكسي. جالاكسي اللي يلعب على مستوى المسابقات الافريقيه نعرفوه. الراجل يعني عدى ماتش ممتاز جدا, راهو انقذ منتخب بلاده نجم نقول لك من على الاقل فما 3-4 اهداف بونتويت نحاهم, رغم اللي يلعب على الاقل ب 15 كيلو زايد معناه الحارس هذا. دونك رغم هذا الكل, رغم البنيه الجسديه الغريبه بارابور للملاعب نتاع كره قدم واتليت قاعد يترنى كل يوم, فانه التصديات الكبيره اللي عملها والتكنيك الممتاز اللي كان وراه خليت الجماهير التونسيه تحكي عليه باعجاب كبير بعد ما حكيت عليه باستغراب والمقابله كي شفت الصوره. ولهنا مين زاد يفسر لك روعي برك هويت جاوا يلعبوا معانا البارح هويت معناتها
3: تصدق هذا الحارس لذي البارح
4: في تصعيد كاس افريقيا مقابل
3: عندي منقص من قيمته شيء بذكر
4: لا لا لا ممتاز جدا تكنيك مورا من
3: ما خفتوا على الميدان مش في الواقع خفتوا على الميدان لا تعكس لا تعكس وزن اصلا شك لي ذي ملعب هذا كل هذا ملعب تاع كره
4: هذاك علاش قلت لك من الاستغراب الى الاعجاب كان استغراب من من من
3: انا اصلا رجعني امل
4: ما في الاخر بصراحه
3: اني انا وياك واياد ما تنجم نهار نكونوا في حراسه مرمى المنتخب
4: والله
3: ولا رجعني الامل مان حتى رجع نكور
4: لا
3: جوز ندنا كيفاش
4: يا خويا خرجني من الموضوع انا نحكي على بالحق موديل تاع جارديان رغم كل شيء عدى ماتش به
3: اسكندر
4: حتى ترجع تشد تشد انت روحك
3: اسكند
4: اي ما شاء الله عليه
3: معنش امل
4: والله ما شاء الله والله عندي امل اللي انا باش باش نقول لك معني اما والله ما شاء الله عليه بالحق يدي يز يمين
3: انا
4: مش هذا الموضوع
3: يدي نحكي بجدي
4: يدي خلينا
3: والله رجع لي الامل
4: اي الحمد لله رجع لك الامل ما مرات يجعل الناس جول بساعات
3: نجم يكون جول به في المنتخب
4: ربي يسهل
3: ربي يسهل
4: ربي
3: يسهل
4: خلينا نحكي لك على الكواليس نتاع الماتش في قبل ما تقول لي راه الوقت وفيه نقاطك
3: السريعه الوقت وفيه ما
4: يسهلش شيء علي معلول وباك وفيه علاقة ما خليك تكمل تحكي في الموضوع من بين الكواليس نحكي على علي معلول ما ساعات نقول لهم فما ملعبيه
3: حكينا مره علي البارح والله عجب
4: علي معلول البارح كان محل ترحاب كبير من الجماهير الحاضره في الملعب تقريبا كل كورنر يمشي يلعب علي معلول
3: وشوطه يعني علاش مش هو كابتن تاع المنتخب
4: فرجاني ساسي هو الموجود عنده مده برعش من الكلاسمون وكيكه من مده نتذكر تو رجع علي معلول ليكيب ناسيونال بوتيتر فما دي شوا وفما دي كريتير المسؤولين على الكره ادرى بها وحنا ما نعرفوش كل كورنير يمشي
3: علي العبد نورمال ما نحيلوش كابتن حتى ما يلعبش يهز كابتن النيس مع سفامي
4: كل كورنير يمشي علي معلول يشوطها في الماتش الجماهير كانت تصفق وتشجع فيه. هذه نقطه من نقاط من الكواليس زاد من الكواليس الموجوده واحد من الرماسور ممكن كي ما لقيناش حل مع الجول اللي كنا نحكي عليه تاع بوتسوانا فوكو حب يعاون شويه شنو مشي عمل مشي نحل الدبابز نتاع الميم نتاع الحارس المرمى اللي حطتهم بحذاه كان يرافقوا فيه تيوار المقابله بتقدر كان يقول هذيك التعويذه نتاع حظ ولا حاجه ولا حكايه حتى بحذاه حب ينحيهم نحاهم له ومشي طيشهم بعيد في كل الفوس نتاع الاستدرات على اساس انه بتقدر نجم ننسلك امورنا ايفيكتيفمون ما عملنا حتى شيء في الاخر معنا كملنا 2-2 لقطه زاد قام بها لاعب بوتسوانا في الشوط الاول من بين الكواليس وقت اللي خرج بحث البنك وكان بطلب من الحكم
3: مش تحكي
4: لا, لا لا لا اللقطه احرجت كل الحاضرين
3: صحيح من غير ما بدات
4: كل الحاضرين كانوا معناها محرجين من اللي شافوه بصراحه ما نجموش نخوضوا في التفاصيل نحكيوا عليها في الراديو جوست لقطه بتاتر اللي موجودين وقتها ورا البنك ولا اقرب
3: للمناسبه مش مخهم بعيد برشا قالوا معناتها بدل حوايجك
4: هو مشي ما كانش من عكسي انتوكا كالعاده فما برشا غضب بعد المقابله برشا دبابس في الخروج نتاع الوقت اللي خارجين الملعبيه فما زوز ملعبيه تقريبا فقط مش نقول
3: انا ثلاثه البارح معناتها اللي ما يستحقوش انه يتقال عليهم حتى كلمه
4: مستوري الغربي هذوما اللي ما ضربوهمش بالدباب الصفقوا عليهم
3: علي معلول
4: علي معلول بالتيتر ما ريتش انا علي معلول خارج
3: ما هذوما ليتهم
4: ما نعرفش ما
3: يغردون خارج السرب
4: جوست راهوك الرميان تاع الدباب ضربوا ما بوليس تضرب معناه ان شاء الله لباس
3: وما فماش علاش بالليل معناتها منتخب بوتسوانا يضربوا فيه بالدباب
4: لا لا صفقوا لهم
3: لا لا ريت فما زوز دبابز جاوا
4: زوز اي ما صفقوا فما برشا صفقوا لهم
3: ما خارجينهم والله تبدلت الدنيا
4: اي اي بون تو كام
3: تو كام فما واحد خلى بلاصته البارح بالذات
4: مش
3: هو علي العابدي خد ما قلناش كون يبكي بعد الطرح هذاك علاش معناتها بلاصتو كبكي البارح كانت بكي تجي طياره على الاخر
4: لا علقت حكيت عمار ونادر ونحب نعلق على حكيت عليهم علي العابدي خاطر العابدي نورمال حكيت وانتهيت مع المنتخب بعد اللي صار
3: هذاك يعطيك الصحه اسكندر بارك الله فيك تابلو 8 في سبور اكسبريس
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو ما تحيرش بالانترنت والموقع

0: كندا في سيبر سيكوريتي و ديفلوبمون ويب ومع كل دبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بهم سوق الشغل pour plus d'informations 94 535 888 بوليتيك انترناسيونال لك 1 مستقبلك يبدا من توا.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: بالحق العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي، انت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة، ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في واللوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي فهم العمرة على كيف كيفك بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع، وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71 124 124. نجم زادة تزور واحدة من 35 أجنس الموجودين في كامل تراب الجمهورية.
3: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. سي دونتري جو ماي كود يخليك تتعدل ليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفت وير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين وتطاوين و اون لين زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح نور يا ليلى.
2: صباح النور،
1: ان شاء الله اسعد الايام اختي الغاليه. اصبح نشاط والحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين، ان شاء الله باذن الله تريق سلامه ليك اختي الغاليه.
2: تعيشك
1: ربي، يفتحها ان شاء الله في وجهك للمصباح ربي فضلك اختي. ماه اليوم طلعي عنا
2: ايه
1: تسمعها مليح، خم مليح، وكما فهمتش حاجه نفسر لك.
2: ليه
1: فما راجل يغزر تصويره
2: ايه
1: التصويره هذه فيها شخص قاعد يغزر التصويرة ويقول لا عندي لا أخوة أولاد لا أخوة بنات، أما أبو الراجل هذايا هو ولد بابا. شكون اللي مصور في التصويرة؟ تبكرون
2: يغزر الروح ونورمال.
1: لا هذيك مراية تولي. لا مش هو، ما عنديش لا أخوة أولاد لا أخوة بنات، أما أبو الراجل هذا هو ولد بابا.
2: بوها
1: نعم
2: بو الراجل
1: هذايا. شفيك يا ليلى؟ قال لي اختي شنو ما فهمتش، فسر
2: مش هو معناتها
1: مش هو. قلت لي يغزر روحه، قلت لك لا مش هو
2: ولدو.
1: ألف مبروك اللودو، برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة. كيف طلعتها ليلى؟
2: بالدقيقة.
1: سارة كيكة. لا والله تكنيك جديدة.
2: قلت ما يكون كان ولده.
1: هي أغزر ولد بابا، شكون اللي نجم بوه هو ولد بابا؟ أنت من الجملة كل خلي كان هذي بو الرجل هذي هو ولد بابا.
2: ايه
1: ولد بابا معناتها هو أنا.
2: ايه
1: دونك هذاك ولدي اللي موجود.
2: فهمتك،
1: هاتيك حتى انا فسرت. برا نهارك اسعد ان شاء الله نهارك. مبروك سعيد والف مبروك ليك مره اخرى ان لودو برودوي جديده بقيمه 100 دينار من اهداء جديده.
0: صبح تربح، ابدا نهارك بالربح والبنه مع جديده. جديده بنه على بنه.

0: مراد صباح نور.
1: نهارك مبروك أمين توتلي كيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على موزيكا فم.
0: شان نهارك أسعد الأيام صباح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين. شنو أحوال السيركولاسيون اليوم صباح؟
1: السيركولاسيون أمين لاحظوها توا خصوصا على مستوى العوينة كيف كيف على مستوى شارع المغرب العربي لاحظوا فيها حركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء على مستوى طريق سكرة واحنا داخلين عبر طريق الوطنية. نفس الشيء على مستوى برج لوديت كذلك طريق رواد على مستوى جعفر وين لاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. شارع عثمان بن عفان على مستوى المنزل.

0: كذلك تو بدأت الحركية وإحنا ماشيين عبر شارع طاهر بن عاشور بطبيعة الحال من فوت الصيدلية المركزية، وبعدها على مستوى شارع شارل نيكول وإحنا ماشيين إلى ساحة باستور، منها عبر شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جنب وين اللحظة الحركة فيها بداية كثافة في الجولان. في المقابل شارع الحرية تو اللحظة فيه حركة عادية، فبالتالي مستعملي الطريق اللي في جيب على محمد الخامس لازم يجيب على شارع الحرية ثم ينعرض على مستوى شارع المملكة العربية السعودية وين القاو أقل كثافة في الجولان. بطبيعة الحال ما نساوش باب سعدون كيف كيف واحنا ماشيين عبر شارع 9 أبريل وصولا إلى ساحة القصبة، ومنها بطبيعة الحال عبر نهج الساحل وصولا إلى ساحة 13 أوت الوردية وين القاو الكثافة المرورية. شارع هذا كيف كيف الزلاز، هذا كيف كيف ساحة الزلاز بيتو، وبطبيعة الحال على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد في عديد المحاور من ضمنها على مستوى ميجرين كذلك على مستوى فتح الله وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية، شيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. طبعا ترك مسافة الأمان بالنسبة للسيارة اللي قدامنا، التخفيض من السرعة إجباري، ما نساوي هذا كذلك يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار في بعض المحاور اللي نلقاو فيها المفترقات الدورانية واللي هي كذلك الأولوية باش تكون على اليسار، فبالتالي ماذا بينا ناخذ الحذر نتاعنا وماذا بينا زاد نردوا لبابنا على وليداتنا اللي قاعدين الأم في مقاعد الدراسة ونخليه يقول المجال الأرقى أو العملية شقانهم للتاريخ. هذا ما نجم نعطيه على مستوى بعض المفترقات وبعض النصائح لمستعملي الطريق اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، ما ينساو السنتور سيكوريتي يبعدوا على استعمال الهاتف الجوال، وما نجم نتمنوا لهم إن شاء الله كان سياقة آمنة للجميع وإن شاء الله نهار مرحبا.
1: يعطيك الصحة مراد، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل، نوفروا لك تكوين BTP BTS ولا CAP في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية، كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذنا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفا سات وألفا بوك تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملا امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك. كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
5: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي، ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
6: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
1: ألو كوندكتور، ألو كوندكتور، صباح النور يا أيمن.
7: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليكم وعلى كل مستمعينا الأعزاء في كل مكان. النهاردة شوية الشارع زحمة، الدنيا شوية داخلة بعضا، إنما إن شاء الله تتحل. إحنا موجودين دلوقتي في قلب العوينة، في قلب السيركيلاسيون، الزحمة
1: سيركيلاسيون
7: سيركيلاسيون ضد قلب السيركيلاسيون، ويعني الموضوع صعب جدا. معنا مدام سامية، صباح الخير.
8: صباح النور.
7: بس عليكي
8: الحمد لله. لاباس
7: انت بتبيس ده بتاع مدرسة؟ لا كنت خاصة بيه
8: حضانة مدرسية.
7: حضانة مدرسية، توصل الأولاد وتجيبيهم
8: من ديارهم ونزلهم للمكتب وراح بهم المكتب.
7: هما رايحين كده المكتب وهما مثلا الصبح طبعا ما بتشغلنهمش مثلا اغنيه بتاع حاجه
8: كده، اغنيه راديو بيان سور دي ماموزايك ما انت هيك ساعات.
7: يبقى بعد كده احنا نعمل شويه دروس خصوصيه وهما ماشيين برضو. امين بحاول ان انت تعمل دروس. مدام ساميه، سؤال بسيط وسهل جدا. عدد التوانسه، نسبه عدد التوانسه اللي بيلبسوا حزام الامان؟
8: أكيد نسبة ضعيفة.
7: لا. ليه نسبة ضعيفة ليه؟ ما أهو ما تلبس حزام الأمان أهو. تقريبا تقريبا
8: 50%.
7: والله أنت قربت شوية.
8: 47.
7: لا ما مش هنبدأ، مش هنبدأ في 47.
8: 40% 30.
7: اخر حاجه اخر حاجه احنا في العوينه
8: 40%.
7: 40% مدام ساميه, والف الف الف مبروك ال 200 دولار وصحه ليكي وربنا يكرمك دايما كده
9: بتفرحنا. ان شاء الله تعالى الصحه ان شاء الله باذن الله. ربي يوفقك يا ليلى والف مبروك ان شاء الله باذن الله. موافقه ايمن, يعطيك الصحه ايمن يا بيه. من موعد الاخبار وسبور اكسبريس وقدم معنا راجعين.
10: الفيدانج متاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in, عمر لي دوني متاع كرهبتك, اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك, وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
6: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
4: الو كونديكتور.

0: فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. القرار اللي يبدل حياتك ما يكونش كان عاطفي، يكون محسوب. كي تنظم خدمتك وتحدد الحاجات متاعك بوضوح، تنجم تحس كان بالأمان وفي كل خطوة. السيارة اليوم ماهيش وسيلة، هي وقتك مع عائلتك وخدمتك كيما تحب من غير توتر من مصاريف. وبالنسبة للي يحب يخطط على بكري ويختار طريقة تناسب وضعيته، فما حلول تمويل تعاونك باش تنجم تشري سيارتك بخطة واضحة. تنجم تتمتع بتمويل سيارة يوصل حتى ل 80% من سوم الكهرباء وترجع بالنقصات اللي يناسبوك. مع تمويل سيارة اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا، وما تنسوش انه القيم اللي بالدنيا ما نسلموش فيها وما نقدموا الا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكايات الموسيقى، هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار، المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
2: مونوبري ديما معك.
3: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا، اون ايطاليا، او كندا اي لي بيي دو غولف. ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 66 79، وتنجموا تزوروا لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طن امبيسيون طن افنير.
4: في عيد ميلاد كارت وفاء كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 3 باكي لانجيت بيبي ليلا ب 11 دينار و990، وتزيد تاخذ 3 باكي اخرين بلاش بالكارت وفاء نتاعك.
5: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والوي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الوي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفريد أستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لسوم ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.
6: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm.
7: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
8: تدلل جيان، ايام دللنا.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تسجيل 19 حالة تسمم إثر استهلاك مرطبات من أحد المحلات في منطقة ورغج بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة. وقد أفاد أحد المتسكنين لمراسلنا عبد الكريم السلطاني بأنه تم في مرحلة أولى توجيه المصابين إلى المستشفى المحلي بغار الدماء، ثم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بجندوبة حيث تلقوا الإسعافات والعناية الطبية اللازمة، وتم التصريح بمغادرة بعض الحالات فيما بقيت حالتان لمواصلة العلاج. وقد تم إثر معاينات من المصالح الأمنية والصحية اتخاذ إجراء يقضي بغلق المحل المعني في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المحل في الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث للكشف عن مختلف ملابسات الحادثة. مصالح وديوان وشرطة الحدود بالمعبر الحدودي ملولة بتبرقة من ولاية جندوبة تحجز نحو 11 كيلوغرام من القنب الهندي تمثلت في 100 صفيحة كانت مخبأة داخل سيارة ذات ترقيم أجنبي. وجاءت العملية إثر الاشتباه في السيارة أثناء محاولتها العبور، حيث تم إخضاعها للتفتيش بالتنسيق مع الوحدات الديوانية ليتم العثور على المخدرات داخلها. وبإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تم إيقاف أجنبيين على ذمة البحث وحجز السيارة، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات العملية وتحديد المسؤوليات. المدير العام للمركز الدولي للتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا الداسي يؤكد أن التوجه الحالي يقضي باستغلال ساعات الفراغ الطارئة داخل المؤسسات التربوية وعدم السماح للتلاميذ بمغادرة المؤسسة خلالها. والمتحدث ذاته يوضح أنه تم التنسيق بين عدد من الوزارات والهياكل لاستغلال هذه الفترات في أنشطة لفائدة التلاميذ.
1: احنا في مذكراتنا وفي توزيع البيداغوجي نوصيو ديما تفادي الساعات الجوفاء ليزوركروز، ولكن ساعات فما ليزوركروز ثابته اللي هي قليله بالنسبه لحجم جداول الاوقات، مع ثم هناك ساعات جوفاء طارئه. شماندا طارئه يعني مدرس يتغيب، ينجم التلميذ ولا يخرج قدام المؤسسه، وقدام المؤسسه تعرف انت الاستدراج وتعرف الترويج وتعرف المشاكل الموجوده. اذا وقع في اطار برنامج تنفيذي مشترك لمجابهه الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوظة بمخاطر فرصة المدرسي، وهو في تشبيك صار بين هياكل الدولة مختلف الوزارات، ووقع القرار بأنه التلميذ يمنع عليه الخروج، يعني التلميذ بشقعد في وسط المؤسسة متاعه. وكي صار القرار هذا مختلف الوزارات بالتعاون وبالشراكة في مقاربة منظومية صار تأثير أوقات الفراغ بأنشطة لفئة التلاميذ، يعني لأول مرة معناتها باش تصير، وأنه باش نفسحوا المجال أمام منشطي دور شباب، إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إطارات الصحية، الأمن، كلهم باش يأمنوا حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. يعني باش نربحوا احنا الوقت هذاك، التلميذ يمشي فيه المراجعة، التلميذ يتلقى فيه دروس تحسيسية لمجابهة مخاطر العنف، في مجابهة مخاطر المخدرات.
0: الحكومة تعمل على إعداد نص ترتيبي لتسوية الوضعيات المهنية الهشة في القطاع العمومي، وفق ما ورد في مراسلة من رئاسة الحكومة مرفقة بمراسلة من وزارة الفلاحة ردا على سؤال كتابي تقدمت به النائب بالبرلمان منال بديدة خلال جوان 2026. وأفادت بديدة بأن الإحصاءات الرسمية تتضمن أكثر من 48 ألف وضعية مهنية هشة في عدد من مؤسسات الدولة والوزارات والدواوين، مطالبة بالإسراع في تسوية هذه الوضعيات. عالميا، مستوطنون إسرائيليون يهاجمون صباح اليوم الثلاثاء قرية جالوت جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وتعمدوا إضرام النار في مباني ومركبات وممتلكات فلسطينية بينها منزلان لعائلة فلسطينية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الموجود في نيويورك حاليا يقول إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة اليوم على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبار إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
2: في تونس. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: عاد نريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم. شوي اخر نحكيه على الترجي وسبب تاخر قدوم المدرب الاسباني، زاد نحكيه على النادي الافريقي وعوده للتمارين والحاله الصحيه للملاعبين. لكن قبل هذا نبداو نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، منتخبنا اللي لعب ثاني مقابلته البارح في تصفيات الكان وتعادل في ثاني مقابلته بينسور بعد التعادل مع اوغندا 1-1. البارح تعادلنا 2-2 مع منتخب بوتسوانا في نفس الملعب في ملعب رادزلوز، تعادلات زوز نقاط في 4 ايام جبناهم من رادس التعادل متاع البارح. دونك كما قلنا مقابله في 2-2، ماركيت بوتسوانا من الاول، عدلنا وماركينا الثاني عن طريق حازم المستوري دوبلي للاعب هذا، وبعد عدلت بوتسوانا وخرجنا متعادلين 2-2 في الشوط الاول. ضيعنا برشا بعد ضعنا في الشوط الثاني وكملنا المقابله متعادلين، خسرنا زوج نقاط اخرى على الميدان بتاعنا في ظل غضب الجماهير الموجوده في الملعب ولكل المتابعين للشأن أنا الرياضي في تونس. الماتش هذا ماتش آخر مخيب للأمال، ومعين الشعباني بيدو موش راضي على المستوى ويطالب التوانسة بالصبر.
6: هي احنا ما قبلناش قلنا رو الليكيب ناسيونال قاعدة تفتر، فما ديجوار جدد اللي قاعدين تخليم تفتيه، فما ديجوار شديجوار اللي خرجه، فما غيابات كثيرة برابط العام اللي فات والعام اللي قبله. دونك بين فاكو توت فما برشا خدمة السنة في ناسيونال، برشا الحاجة اللي قلتها البارح قلت راهي ماهيش خدمة متاع شهر ولا شهرين ولا ستة شهور ولا باش تعاود من الأول جديد. فما فرق زاد أخرى اللي قاعدة ديفيكولتي وعندهم معناها تاريخ كبير حتى في الأوروب، وقت اللي تصير حكاية فاز كونتيكار لازم برشا وقت ولازم برشا صبر. احنا اسكو حب العام أنا اللي عندي سؤال، احنا قاعدين نصبروا، احنا عارفين مقتنعين وفون دو نو مام مقتنعين اللي كيف ناسنا قاعدة تبدل واللي لازمها شوية وقت. هذاك هو الواقع، هذاك هو الواقع الموجود.
5: هما زوز نقاط بعد زوز مقابلات في تصفيات الكان، دونك حتى التوا في زوز مقابلات عملنا زوز تعادلات، والماتش الجاي باش يكون بين 11 و17 نوفمبر في الجوله الثالثه مع ليبيا في ليبيا، عندنا مقابله دين نهار 3 اكتوبر زاد مع منتخب مالي. هذا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، مقابله تلعب كما قلنا نهار 3 اكتوبر نهار السبت بدايه من 6 متاع العشيه. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي قلنا يلعب اليوم مقابلة ودية اليوم العشية مع أبو سالم في عين دراهم. بالنسبة للمدرب الإسباني بابلو فرانكو فأنه مش بيكون حاضر اليوم، وقدومه التونسي يتأجل للأيامات القادمة لأسباب عائلية خاصة. النادي الافريقي يرجع اليوم للتمارين استعدادا للاستحقاقات القادمه. نذكر الافريقي يلعب مقابله وديه نهار 3 اكتوبر زاد مع اهلي بنغازي في ليبيا الويكاند هذا، يمشي ليبيا وعنده مقابله وديه غاديك. وسام ابو قره يواصل الغياب بسبب الاصابه في المقابل، دياتا يدخل في مرحله التاهيل البدني بعد تعافيه من الاصابه. منتخبنا الأولمبي منتخب أقل من 23 عام يلعب اليوم مقابلة مع منتخب البنين في سوسة في الملعب الأولمبي بسوسة بداية من 7 متاع العشية. ذهاب الدور التمهيدي الأول من تصفيات الكان كان أقل من 23 عام، والدخول مجاني للجماهير اللي تحب تمشي وتشجع منتخبنا الأولمبي في مواجهة اليوم للبنين. اليوم زاد مع الخمسة في مقر النادي الرياضي أو النادي الاتحاد الرياضي المنستيري فما جلسة عامة تقييمية متاع الجمعية الموسم الرياضي 2025-2026 في جدول الأعمال متاع الجلسة هذه نقاو تلاوة التقارير الأدبية والمالية للموسم الرياضي اللي يتعدى من قبل الهيئة المستقلة وفتح باب النقاش والمصادقة عليها من قبل المنخرطين. نكمل بالكرة في أوروبا ليغ دي ناسيون، أهم المقابلات أهم النتائج. نبدأ بالنتائج بالنسبة للبارح، القمة بين بلجيكا وفرنسا في ليغ أ في الجروب أ، فرنسا ربحت خارج الميدان 1-0، كما ربحت في نفس المجموعة إيطاليا قدام تركيا بنتيجة عريضة 4-1. في ليغ بي الجروب كات السويد مع بولونيا، السويد تربح 3-1. واليوم المقابلة الأهم ممكن من يغربوا على المقابلة 47 دقيقة مقابلة إسبانيا و كرواتيا. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3fm وزي كافم.net. نخليكم عامين وبقيت لكيب في أحلى صباحة.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك احلى سباح.

0: خير انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: اريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي فوتي.
2: 8:14 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز كالعادة نحكيه على أهم التصريحات أكثر الأخبار زادة اللي خليت تفاعل على ريزو سوسيو مرة أخرى. نحكيه على الذكاء الاصطناعي ونحكيه اليوم على الذكاء الاصطناعي بين ظفرين الخارج عن السيطرة. اليوم شخصية جديدة من الشخصيات خلينا نقوله المهمة جدا في عالم التكنولوجيا. نحكيه على بيل جيتس اللي صوته زادة يزيد للأصوات اليوم اللي طالب وتدعو زادة حتى المشرعين الأمريكيين ووكالات زادة إنفاذ القانون إنهم يشدوا اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وهذا بشكل عاجل. نحكي على المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت اللي يقول إنه سماح للتقنية هذه بالتطور من غير رقابة راهو ينجم يتسبب في كوارث لا يمكن تصورها. وشان هون يحكي على الكوارث يقول راهي تجرب الكوارث هذه تودي بحياة مليار شخص. في مقابلة كانت مع قناة الان بي سي الملياردير بيل جيتس يقول إنه أنا نخليه اليوم شركات التكنولوجيا تنظم روحها بروحها إذا ما هوش كافي. يقول إنه تدخل السياسيين وعدد من الوكالات متاع إنفاذ القانون يقول في وضع الضمانات والرقابة هو اليوم شرط أساسي. ويقول إنه رغم إنه الامتثال للوائح هذه ساعات ينجم يزيد التكاليف متاع التشغيل لقطاع التكنولوجيا إلى إنه لن يعيق التطور العام بشكل كبير. وهذا شفنا بعض الأصوات زادة اللي تبرر بالفكرة هذه اللي اليوم يتحدها بيل جيتس. يقول إنه بالنسبة لي فما تحذيرات اليوم بالنسبة لي في علاقة من أنه الذكاء الاصطناعي يقول إذا كان موجود أنه في الأيدي الغالطة نجم يتسبب في إحداث مشاكل تكون عندها وقع كارثي واللي تنجم تهدد حياة مليار شخص. قال أنه التاريخ لم يشهد سلاحا أشد خطورة من مزيج الجهات الخبيثة يقول وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي. يقول زادة بيل جيتس أنه وقت اللي نعتمد على تصميم مفتاح طاقة طارئ لإيقاف تشغيل الذكاء الاصطناعي عند الحاجة هو حاجة يقول ماش عملية ويحلل أنه الذكاء الاصطناعي يقول مازال ما وصلش للمستوى اللي مكنه من السيطرة التلقائية على الأنظمة وهذا اللي يخلي اليوم تقريبا إيقافه ينجم يكون مستحيل على البشر. هذا الكل والتصريح هذا الكل يجي بعد ما انشر بيل جيتس مقال مطول في آخر شهر أوت وكان حذر من المخاطر هذه واسعة النطاق يقول اللي شكلها الذكاء الاصطناعي على البشرية. وشوفنا زادة شخصيات بارزة في عالم التكنولوجيا كما سام ألتمان كما إيلون ماسك اللي تقريبا كلهم أجمعوا على فكرة واحدة اللي هي إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. واليوم خشية كبيرة من أنه هالتقنية هذية تنجم تهز لتفاقم خطر الدمار عبر الأسلحة البيولوجية ولا حتى الحرب النووية. ذكروا زادة في 23 سبتمبر واحد من السيناتور الأمريكيين ساندرز قال أنه بالنسبة ليه مشروع قانون لوقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم مؤقتا يقول حاجة مهمة وهذا لوضع ضمانات السلامة اللازمة. وشفنا أنه في آخر الحوار زادة اللي كنا نحكي عليه تحك بيل جيتس وقال أنه لا يستخدم الذكاء الاصطناعي في علاقاته الشخصية. وهذا وقت اللي سأله المذيع وقت اللي قال له هل أنه نجم تعتمد نهار على الحاجات اللي تحب تتجنب استخدامها وقال أنه محظوظ بوجود عائلة وأصدقاء. يقول هذا اليوم أنا مش بحاجة إلى البوح بأسرار الذكاء بالأسرار متاعي للذكاء الاصطناعي. ويقول أنه راهو بالنسبة لي الموضوع غاية في الجدية. كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم نجم تعدوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى سبيح باي موزيكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادي فوتي
0: حصريا مع أريدو في الغانتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح
3: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدى الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
4: تبوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي نتاع اليوم سي دونتري جو ماي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين اون لين زيد بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900
5: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش الجمعة هذي ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلان عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين
6: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
1: كل يوم بسين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
7: 28 دقيقة على موزايكا فيه إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد إن شاء الله صباح نشاط والحيوية برشا موجات إيجابية إن شاء الله بإذن الله من توا حتى للتسعة نتاع الصباح فيما تبقى من أحلى صباح بالنسبة لنا اليوم المواضيع الهامة بعد ما دخلوا صغيرات نحكي فيها شوية آخر مع إياد مثلا صباح نور إياد
8: صباح نور أمين تحية المستمعين الكل اليوم باش نحكيوا على الماء باش نحكيوا على أزمة العطش القادم مع التغير المناخي وهل أنه نحتاج إلى حلول نتاع قطيعة وحلول قطيعة جذرية
7: به دونك شوية أخي إن شاء الله على الماء بإذن الله نحكي وإن شاء الله ربي يعطي خيره فيما تبقى من هذا الشهر وإن شاء الله بداية شهر أكتوبر إن شاء الله بإذن الله تكون أمطار موافقة لموسم فلاحي إن شاء الله جديد نتمنى بإذن الله أنه يجيب لنا معاه كان الأخبار الطيبة من القضايا المهمة نادية اللي باش نرجعوا لها اليوم
2: في البارومتر جوستومون مين باش نحكيوا على وي باش نحكيوا على الحادثة الحقيقة المروعة اللي صارت نحكيوا على الطفلة القاصر اللي تعرضت إلى الاحتجاز والاغتصاب بالمروعة وهذا اللي تسبب في نقلها إلى العناية المركزة سامحوني تو بعد نحكيوا بأكثر تفاصيل في الموضوع هذا
1: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي أخبار جديد ينجم يبدل طريقة لعبنا للفيديو جيمز تخيل تدخل العالم افتراضي كامل تلبس الفي ار هاتسات تشد الكنترولرز وتلقى روحك وسط اللعبة وجديد انه ما عادش لازم يكون عندك اقوى بي سي ولا كونسول باش تعيش التجربة على خاطر الفي ار جيمينج داخل المرحلة الجديدة مع الكلاود ستريمينج سهلة برشا في بلاصة ما الديفايس نتاعك يعالج اللعبة الكل البروسيسنج يصير في كلاود سيرفرز قوية برشا يعني اللعبة تنجم تخدم في سيرفر بعيد وتكونكتي للهيدسيت نتاعك كيما ستريمينج على الأفلام أما في ريال تايم النتيجة ألعاب VR أقوى غرافيزم أعلى وتجربة أقرب للواقع حتى بأجهزة أخف أما التحدي الكبير يبقى هو الليتنسي على خاطر في VR حتى تأخير صغير بين حركة راسك والصورة اللي تشوفها ينجم يفسد التجربة وذلك علاش الشركات تخدم على شبكة أسرع داتا سنترز أقرب للمستخدم وتقنية AI باش تحسن الأداء عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز اتصال تونس تخمم في لي جون ستوديون وتجيهم بعرض على القياس فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا 9 شهور انكاجمون اكاهو والتركيب بلاش وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كما تعودتوا بها فيبر تي تي والسلام تيك.

0: بونجور اياد، صباح النور.
1: صباح النور امين، تحيه للمستمعين الكل. اليوم باش نحكيوا على
0: ايوا اليوم جبت لك معناتها برنامج باهي العشي خمسه تاع العشي عندك ما تعمله ولا
1: مبدئيا؟ لا
0: باه، فما تروح نتاع كوره باش تفرج فيه وحدك.
1: واحد
0: اي ما تصورش كان عبد اخر نجم تفرج فيه بخلافك انت.
1: ايوا
0: روسيا وايران.
1: معقول هذا؟
0: يقول لي هي انت الوحيد اللي تفرج فيه كرويا ما يعني شيء يضرني طرح هذا. دوزيامون يذولي زوز ما نجم يلعبوا كلمة بعضهم، ما نجم يلعبوا مع حتى حد
1: معزولين. داير روسيا معناتها معاقبة من الفيفا ما تلعبش،
0: وإيران بالسيف معناتها
1: قبلينا.
0: دونك الزوز يلعب ما نجم يلعبوا كلمة بعضهم بحكم أمريكي
1: مسيرات.
0: باه يا سيدي، نحكيو سيريو شوية توا على الماء.
1: الماء باش ننطلقوا من رابور خرجته البنك مونديال في شهر سبتمبر هذا 2026 اللي يحكي على نسبة معناتها الماء الرينوفلابل المتوفر لكل مواطن مقارنة بحد، خلينا ترجمة هي لابينوري ابسولو، خلينا نقولوا الفقر المائي المطلق. هو النارم انه البلاد اللي فيها اقل من 500 متر مكعب في العام لكل مواطن هي بلاد تعيش فقر مائي مطلق.
0: هذا معناتها مياه سدود تساقطات شنو بالضبط؟
1: المياه الصالحة معناتها للاستعمال البشري الكل اللي يتم استعماله في هما الشيخ ياخذوا الكونتيتي الكمية متاع الماء ديسبونيبل الكل ويقسموها على عدد المواطنين.
0: قداش عددنا الرقم؟
1: 500 متر مكعب أقل منها هو الفقر المطلق.
0: وإحنا وين؟
1: احنا 380
0: متى احنا ريت الفقر احنا زدت
1: فوالا ومعناتها وبعدنا راهو معناتها احنا في الستينات كنا في حدود 1000 متر مكعب. وهو شنو اللي صار؟ انه كميات الماء هي بيضة ولكن لا بوبولاسيون ادوبلي، عدد السكان تضاعف، دونك سي نورمال انه الرقم منقص. وهذا يطرح تحديات كبيرة وإنارم، ما هيش متاع إنه مجرد إنه يقول والله يا تو نتأقلموا. في تقديري إنه الموضوع يحتاج إلى إنه نخموا بجدية. علاش؟ خاطر راهو الرقم كي نشوفوه كيفاش ماشي وينقص، عنا زوز تحديات. إنه عدد السكان اللي يمشي ويرتفع، ولو كان
0: مش يرتفع بنسق،
1: إحنا راهو كي نحكيو على الماء نحكيو على 20 و30 و50 سنة حتى ولو لم يرتفع بطريقة كبيرة.
0: الليميت أنا ذي ما تخوفنيش ياد، خاطر نجم نقول لك نجم مع 20 سنة أخرى ينقص عدد السكان في تونس من بايسي.
1: مش هذي المشكل، المشكل الآخر هو إنه النقص متاع موارد المياه بالجانب المناخي. الزوز مع بعضهم يطرحوا مشكلة. احنا مثلا كي نشوفوا على 50 سنة اللي فاتوا نلقاو انه ارتفاع عدد السكان اثر على نسبة المياه لكل مواطن. بيه لهنا كي نخموا ونقولوا احنا بيه شنو اللي نجموا نعملوا. في تقديري لابروش العقلانية واللوجيك، خاطر باهي تنجم انت تقولي والله نعملوا في كل دار نستحفظوا على الماء اتسترا، كلها امور معناتها انطباعيه اكثر منها.
0: تقول لي كي نقول لك بيتيتر نشوفوا المشاكل الكبيره وين نلقاها في الزراعه مثلا.
1: استنى خلي نشوفوا احنا الاستهلاك نتاعنا كبلاد الماء وين ماشي.
0: في بالي الزراعه الاولى دائما مراجعه لدروسك انت عامله
1: قطاع الفلاحه 77 بالمئه
0: يا حافظ دروسك
1: تبارك الله عليك. مياه الشرب والاستعمال المنزلي 13%،
0: ماشي هي الكبير.
1: الصناعة 8% والسياحة 2%، التوتال يجي 100%.
0: معناتها كان فما حاجة نجم عنا مارج نتاع مانوفر فيها يظهر لي الأقرب هو الفلاحة.
1: الأقرب هو مش الأقرب، ما عندناش حل آخر غير إنه
0: معناتها يتقصان الماء. ليميت ليميت قصان الماء يبدا معناتها متعمد للحفاظ على الاستهلاك. معناتها ليميت انت راك قاعد تعمل في اجراءات تخص 13% كهو، مش الجانب الكبير بكل.
1: باهي هذا ثم جانب هاتو نرجعوا له كل
0: معناتها ما نتصورش كان قصان الماء باش يكون عنده نتائج كبيره. كان انت عاد تتجه كان 13% كهو،
1: كي انت 13% كي باش تقسم عليه سور دو راك باش تاثر على 6% فقط معناتها. اما خلي هذا ثم جانب. الجانب الثاني هو معناتها نسبة الفويت نتاع الماء في الريزو نتاع السونات. هنا زاد راهو باش دوخك الارقام اللي لقيتها. التقارير تحكي على بين 25 و34% مياه ضايعه في الريزون تاع السنين.
0: ما ده مش اللخص.
1: بلاد تعيش في الفقر هذية وتضيع الربع ولا الثلث متاع المياه متاعها بسبب
0: هو هي نفس نسبة الضوء الضايع 30% 30% زوز.
1: دونك فما مشكل لهنا متاع ريزو هو نفس الأسباب راه معناتها كيف على الضوء مسألة الصيانة ومسألة
0: والسرقة
1: والسرقة زادة مسألة السوناد هي القنوات متاع توزيع المياه اللي تقادمت واللي صددت واللي تنقبت واللي تهلكت. دونك هذا كل يطرح إشكال حقيقي متاع تحكم في المياه. به برشا ناس يقولك هاو عنا الحل اللي قمنا به متاع إنجاز محطات لتحلية مياه البحر واللي هو سيون بون استراتيجي، ولكن ما تنجمش تكون هي الأساس متاع التعاطي مع مياه البحر. علاش اليوم يلزم نفهموا انه الاستراتيجي متاع مياه تحلية مياه البحر هي معمولة للحالات القصوى باش المدن ما تعطش، معناتها نوصلوا للمراحل اللي ما فماش ماء انه الناس في الديار معناتها يوصلها العطش. دونك المحطات تاع تحلية المياه هذاك الهدف نتاعها، ولكن
0: معناتها اذا تكون 13% متوجه
1: يعطيك الصح، ولكن ما تنجمش تمشي لمياه الري يمكن في حالات قصوى وقت يكون لو برودوي عنده فالور اجوتي كبيره. علاش؟ لانه المتر المكعب نتاع المياه اللي تم تحليتها الكلفه نتاعو 3500 سي انارم ابار الكلفه هذيك راهي الكلفه خاطر يستهلك برشا طاقه واحنا مازلنا ما وصلناش لانجاز
0: قد سوم معناتها عباره 4 باب زماء
1: تقريبا اي لا لا سي معناتها رقم
0: اللي هو متر ونص
1: اللي هو راهو السناد تبيع في المتر المكعب برشا نسيت الارقام ما تفوتش 100 فرنك معناتها. دونك لهنا ديكالاج انورم. دونك هنا ما نجموش نستعملوا المياه نتاع تحليه مياه البحر الا للوضعيه هذه، ولكن فما مشاكل اخرى تطرحها تحليه مياه البحر. اولا الكلفه ابار لو كو نتاع الانتاج، فما الكلفه الكابكس معناتها كلفه الاستثمار من الاول كي باش تبني لا ستاسيون. راهو ستاسيون تاع صفاقس تقريبا الكلفه نتاعها ماهيش بعيده على 1000 مليار. محطة تحلية مياه بحر اللي هي تنتج تقريبا 120 ألف متر مكعب في النهار. دونك مهم انه يكون عندنا ديستاسيون، انه يكونوا لو فيلي دو سيكوريتي اولتيم باش الناس ما تعطسش، ولكن راهو الموضوع متاع الفلاحة ما نجموش نحلوه بمسألة
0: معالجة قاعد يزرب برشا
1: باش نختموا
0: باللقطة هذه. اهم حاجة طيب كي نعرفوا احنا المشكل وين، ما لازم الحلول نتاعنا تكون متوجهه لغادي.
1: اكزاكتو عندنا مشكل اللي هو كيفاش نعيد النظر في منوال الزراعه نتاعنا باش ما نستهلكوش قسم كبير من الماء. هذا شنو يستحق؟ يستحق انه معناتها فما قطاعات اللي تدريجيا نقصوا من المساحات فيها لاني تستهلك برشا ماء.
0: مثلا بلاش نوع الزراعات اللي نعم ننتجوا فيها نحن
1: نعمل برشا مشاكل انت اليوم.
0: لا لا لا حقيقة علاش
1: اللي مثلا اليوم الطماطم تستهلك برشا ماء، الدلاع يستهلك برشا ماء، التمور تستهلك برشا ماء، القوارص تستهلك القوارص تستهلك برشا ماء، عدد معناتها الغلال اغلبها تستهلك برشا ماء. اللي برشا خبراء شنو يقولك؟ قولك كان انت تستورد المواد هذيك البيلون تاعك تطلع رابح، على خاطر انت اليوم قاعد معناتها تستنزف في الطاقه المائيه نتاعك. سهل هذا الموضوع؟ مش سهل، مش سهل بالكل. زي راهو معناتها اللي راهو معناتها ديما يقول لك المتفرج فارس، اي سهل نقولوا نياك وش بها وزاره الفلاحه ما عملتش. هنا راهو نحكيوا على عشرات فوار مئات الالاف من العائلات اللي الفوليز اكومبانيتي. ما تنجمش تجي تقول له يا بطل معاش تزرع صباح معاش تزرع الماده هذيك. دونك يلزم انه يكون فما ان بلان، فما ان اكومبانيمون، يلزم فلوس لانه هالانتقال نتاع الناس هذوما من زراعه الى زراعه اخرى كيفاش باش يتم. معناتها سي ان بلان على 10 و15 و20 سنه، ولكن يلزم نخمو فيه ويلزم يكون حاضر عنا، سينا راهو نجمو نلقاو روحنا بعد 20 ولا 30 سنة الأجيال الجاية تلقى روحها في بلاصة 380 متر مكعب، نجد تلقى روحها في 200 متر مكعب، ووقت اللوم مش يكون موجه لنا احنا شنو عملنا بور إيفيتي الوضعية متاع العطش اللي ينجموا يعيشوها.
0: به باش نكمل بانكدوتي يد ملي قريت الموضوع نتاعك البارح، عملت عمليه بحث لقيت خبر معناتها طريف جدا فيما يخص الموضوع هذا، من الولايات المتحده الامريكيه اللي حكموا على مواطن بالسجن ذولي جماعتين وخطيه ماليه كبيره برشا حسب رايك عليه.
1: عليه
0: على خاطر عمل كوليكت المال المطر اللي صب فوق داره، وتم اعتبار هذا ملك ملك ملك عام. هذا مال مطر ما عندكش الحق تلمه وتستعمله، بورتون كان يسقي به في الجنينه نتاعو كهو، قالوا له هذا ممنوع، هذا ملك الدوله كيفاش تستعمل فيه. دونك ريت كل بلاد عندها قوانين غريبه برشا. يعطيك صحه اياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا رجعين.

0: الاي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي. إيمسات اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إيمسات 71 796 679. الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس؟ البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس او ماركتينغ، مانجمنت، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، بانكي اسيورانس والفينانس. وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم، لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي، دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79 وتنجموا تزوروا لو سنتر دورينتاسيون ودادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل أبراج، إن شاء الله تكونوا لباس، الصحة بخير، نهيرين قبل ما يوفى الشهر. الفلك يقول إنه فما طاقة جديدة قاعدة تدخل على كل الأبراج الفلكية، طاقة فيها حركة، فيها أخبار، فيها أبواب تنجم تتحل بعد فترة من الانتظار. والميزان بالذات مازال في أجواء عيد ميلاد، وراهو هذا عامك يا ميزان، بدل الصفحة وخلي اللي في توراك. هما راهم الأبراج النارية، حمل، أسد، برج القوس، عندكم نار الحماس شاعر، فما رغبة باش تبدلوا، باش تتحركوا وتعملوا خطوة كنتوا خايفين منها. راهي الفترة الجاية تنجم تجيب لكم اخبار يفرحكم، وإلا فرصة تخليكم تقولوا الحمد لله اللي نحنا صبرنا. وانت يا ترابي، ثور، عذراء، جدي، راهو الخير ماشي ويزيد، حاجة بنيتوها بالصبر والتعب تنجم تبدأ تعطي ثمارها. ميسيلش راهو يا أبراج ترابية، ما تستعجلوش على خاطر اللي يتبني على قاعدة صحيحة يدوم، والرزق المكتوب ما يفوتش صاحبه. وفرحانة زادة برشا بالهوائيين، جوزي، ميزان، برج الدلو، عندكم حركة واتصالات وناس تدخل لحياتكم طاقة مختلفة. هوني نحكيه بكلمة وإلا بمكالمة، لقاء ولا حتى صدفة تنجم تبدللكم نهار كامل. وبالذات هوني نحكيه مع مولود اليوم من برج الميزان، يعيش فترة فيها تجديد وكأنه داخل على عام جديد من حياته بقلب أخف وأمل أكبر. لكن عنا السرطان، عقرب، برج الحوت، القلب عندكم هو اللي يحكي. آخر أيامات الشهر هذا تنجم تجيب لك راحة بعد تعب، تتقرب زادة القلوب، وكلمة طيبة راهي هي المفتاح. ما تخافوش أمان من بداية جديدة، ساعات ربي نحي من طريقنا حاجة باش يعوضنا بحاجة خير منها. والأحلى في هذا الكل يا أبراج فلكية، ردوا بالكم تقفوا عند باب تسكر، على خاطر يمكن الباب اللي بعده هو اللي فيه الحظ. آخر الشهر راهو مش نهاية، بالعكس راهو ينجم يكون أول خطوة في حاجة جديدة، في خدمة، في رزق، في حب، في راحة بال، وإلا حتى في قرار يخليك ترجع تحب الدنيا أكثر. وحطوها يفضلكم في بالكم، اللي يصبر يستحق يفرح، واللي قلبه صافي ربي ما يضيعوش. انتم يا أصحاب القلوب الطيبة، شدوا في الأمل، فرحوا رواحكم بالحاجات الصغيرة، وما تستنوش الفرحة باش تجي وحدها. ميسيلش أصنعوها بكلمة به، يبضحك بقعدة مع الناس اللي تحبوهم وبثقة في ربي وفي رواحكم.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

معكم على موزيك فين وصلنا لثمانية وتسعة وثلاثين دقيقة. قضية البارح هزت الرأي العام. قضية البارح حكيوا عليها الناس الكل في مواقع التواصل الاجتماعي. دجاج شوية آخر مع جيهان مش نرجعولها بأكثر تفاصيل وتصريحات. صديقنا الحبيب وذان بش يكون موجود وعلى عين المكان.

0: قاسرين تم نقل الطفل القاسر على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. تم إيوائها بقسم الإنعاش الطبي نظرا لخطورة إصابتها وتدهور زيادة وضعها الصحي بعد زيادة إصابة على مستوى الكبد. موزايك زيادة علمت أنه الأجهزة الأمنية قاعدة وقتها كانت تقوم بتكثيف عملية البحث والتحري والتمشيط في جهة السجومي والملسين لإلقاء القبض على جميع المتورطين في الجريمة هذه وتقديمهم للعدالة. ومن بعد زيادة تابعنا الملف هذايا وشفنا أنه مصدر أمني كان فيل موزايك ما تم ترويجه حول وفاة طفلة اللي عمرها 15 عام اللي كانت لحد البارحة تقيم بمستشفى شان نيكول بالعاصمة بعد ما تعرضت للاختصاب من قبل شبان بمنطقة الملاسين حسب ما تم تداوله من معطيات أولية. المصدر الأمني ذي قال أنه تم إدراج شابين في التفتيش يشتبه انهم مورطين في الاعتداء على طفلة 15 عام وبشرة الفرق الامنية عملية البحث والتقصي عن هذين المشتبه فيه منزوز بعد النجاح في التعرف على الهوية متاحهم. كان هذا في وقت وجيز وتم ايقاف شخصين، واحد منهم ممرض والثاني قريب للمشتبه فيهم بتهمة عدم الابلاغ عن وقوع الجريمة. شفنا زيادة البارح والدة الطفلة القاسر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اللي كانت صرحت، وكانت زيادة انفات الإشاعات عن خبر وفاته.
1: حابين نخرجوا توا في فيديو باش نكذبوا الإشاعات اللي خرجت الوفاة، بس عليها أمها هي كتب عليها توا كانت تبتلها في حوايجها في صحة جيدة والحمد لله لا بأس. معناتها الباجات اللي قاعدين يتهبطوا في الكذب راهو حرام عليكم، راهي المرأة قاعدة تتعذب، شنو تحب تقول؟
2: الحمد لله يا مازلت حية، يا مازلت تتنفس. أنا توا راني كنت في السبيطار بحذا بنتي، راني بدلت البنتي وراني نظفت لها وراني قلت لها ادعيوا لها إن شاء الله تقوم لاباس، أما والله العظيم راهي بنتي مازلت حية، حية ترزق. الحمد لله يا ربي على كل حال. الحمد لله.
0: حسب زيادة المعطيات الأولية فإنه الواقعة تتعلق بارتكاب جريمة اغتصاب قاصر استهلاك مفرط للمخدرات في انتظار سماع أقوال الضحية واعترافات المشتبه بهم. والدة الطفلة كما سمعنا في الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي كانت أكدت أنه بنتها كانت تخضع للعلاج بالمستشفى، ومن المنتظر زيادة مواصلة استكمال الأبحاث والتقصي في ملابسات الجريمة هذه وتتواصل زيادة عملية البحث عن المشتبهين. وهذه زيادة كانت من بين الرسائل اللي قدمتها والدة الطفلة القاصر.
1: تيابة صحيح تيابة ما زلت ما تتكلمش،
2: أما نحسوا حتى بيا أنا شوية، حسوا حتى بيا
1: حسوا بما شوية صحيح حسوا بما شوية
2: هذيك اللي خرجت بهم الدنيا أمان أمان حسوا بي الحمد لله.
1: قدرت ربي ما فما كان الخير
2: الحمد لله
1: أسمعني
2: حتى أنا حاسة عندي أمل في ربي كبير، أمل في ربي كبير برشا. شدوهم اليوم شدوهم الكل
3: به إياد برشا برشا استنتاجات برشا خلاصات منين مش نبدأ ومنين مش نفاو. جريمة باش عمر أخرى توري اللي بصراحة معناتها واحد قد ما يرد باله على صغيره اليوم وشوية وقفت المخدرات اللي ناها وانت نجم توصل وفهمتوا علاش الدولة السانفيستي معناتها على الأخر في مكافحة المخدرات وكل يوم نسمعوا في إيقافات وكل يوم نسمعوا في كميات كبيرة ما تبرش أسئلة إيات في الموضوع هذا.
4: اكزاكتمون اليوم جريمة بشعة بالحجم هذايا تثير عدد كبير من النقاط اللي من المهم انه المجتمع ككل يقف عندها. اولا ساعه خلينا نتفقوا انه جريمه الاغتصاب في كل الحالات هي واحده من ابشع الجرائم اللي نجم
3: احتجازها نهارين تقريبا.
4: اثنين انه معناتها لا يكفي انه اغتصاب، فانه صار احتجاز نتاع شخص معناتها في مكان
3: قاصر.
4: الكوتي الثالث هو انه قاصر، والكوتي الرابع هو انه
3: مجموعة
4: متاع أشخاص قاموا بالعملية هذه. دونك معناتها هما ديجا كل حاجة وحدها هي بشعة، الاحتجاز وحده فيه جانب، أنه قاصر فيه جانب، الاغتصاب جانب، أنه
3: يكون مجموعة
4: جانب، المخدرات جانب. دونك هذه الكل يوري أنه اليوم فما الريال بروبليم. ساعة أنا في تقديري الجانب الأولاني هو المخدرات اليوم معناتها وراو معناتها حكيت لك قبل مين أنا مرة حكيت مع طبيب طب شرعي نحكي وعلى الجرائم الجديدة بالنسبة لي هو قال لك راو قاعدين نشوفوا في جرائم ما كانتش عنا استوريكما والسبب متاعها هي المخدرات متاع الشخص اللي يغتصب معناتها امرأة مسنة عمرها 90 سنة
0: واللي
4: يقتل بو واللي يقتل أمه. دونك علاش؟ على خاطر هاللي دروغ سانتيتيك هذوما يعطيه ديزيفي متاع انه البشر مع عادش هو يولي فما شخصية أخرى اللي هي تكون مكانه. دونك هذه

0: جانب ودور المجتمع في محاربة الآفة هذه مسألة مهمة. الجانب الثاني هي التربية متاع صغارنا في علاقة
1: يد بالله. ما تسمحني لحظة يا أخي، كي كنا نحن عمري ما ثبتنا أنه وانا قاعد نقرأ قبل ولا وانا ولا أنا مراهق ولا سمعت حاجات من نوع هذا،
0: ما نجموش نقارنوا.
1: الفترة
0: متاع الجونيس بتاعنا احنا ما كانش فما لي ريزو سوسيو، ما هي وسائل الاعلام، ما كانش تحكي ما كانش نقول لك ما كانش هذايا بالكل.
1: كلمة مش متاعنا بالرسمي تنطبق عليها.
0: فما جانب ثاني اللي هي علاقة الشباب ولا كيفاش العلاقة بين الجنسين عند الشباب ورؤية العلاقة هذه من طرف خاصة المراهقين ولا القصر، اللي توري انه فما انديفيسيت ونقص كبير في التربية والتوعية.
1: انت توهزيتني الموضوع اخر ايد، ما قلت لك ما عندناش برشا وقت بوغ تيغي لي كونكلوزيون. اما البعض البارح ربطت هذا مثلا يقول لك بالمواقع الاباحية، ويقول لك هاو في بلدان اوروبا ممنوعة وممنوع انك تدخل لها، لهنا في تونس متاحة وهي تشويه لعلاقة بين رجل وامرأة.
0: فلا هو راه فما دراسات موجودة في العالم الكل اللي بينت انه المواد الإباحية ايا كان راهي تأثر على شخصية الطفل وعلى وتعطيه رؤية غير طبيعية لطبيعة العلاقة مع الجنس الآخر. هذاك علاش حتى الدول اللي ما عندهاش مشاكل أخلاقية مع الجنس
1: بعد الثورة
0: تمنع على الأطفال،
1: جاء الوقت أنه يتم منحها في تونس
0: على الأطفال على الحد
1: شرف طفل ولا
0: لا يا أخي. وما تسمحني مثلا في أوروبا كيفاش يمنعوا؟ يمنعوا على الأطفال، ولا في الولايات المتحدة الأمريكية ممنوع على الأطفال القصر اللي أقل من 18 سنة ما عندهمش الحق يدخلوا للمواقع هذه. آخرها درنيرمان فرنسا فرضت على المواقع هذه انه يكون فما اون ايدنتيفيكاسيون اللي تسمح بالتثبت من العمر نتاع الشخص اللي يدخل للمواقع هذه. هذا ماهوش وحده اللي يفسر، ولكن في قسم منه صحيح فما تاثير على الرؤيه للموضوع. والجانب الاخر زاد كيف كيف هو هل احساس دو لامبونيتي والا الافلات من العقاب، وعند قسم من الشباب اللي بيعتبر انه ما فماش حدود وما فماش ليميت ونجم يعمل اللي يحب وفي الاخر يتملح اللي ما كانش قبل
1: سلطة العائلة.
0: فوالا خاطر سلطة العائلة قاعدة تختفي وتتلاشى. احنا قبل شنو جريمة؟ ما نش نحكي على جرائم، احنا نحكي على معناتها مفروض انك تروح الستة، تروح الستة ونص تبدا خايف من داركم ويزمك تلقى تبرير ويزم. اليوم معناتها ما فما حاله من عدم فرض لوتوريتي بارونتال سواء من البو ولا من الام.
1: اذا قبل يقول لك استاذ ولا قايم يقول لك باش نشكي بك البوك
0: سينو درام معناتها سي
1: كيف اليوم عنده حتى اليوم راه فما الطفل البارح ريت فيديوهات نتاعو معناتها مهبطينهم على تيك توك، هو مهبطهم كيفاش معناتها يقول في كلام زايد للاستاذ نتاعو.
0: أيوة.
1: مهبطهم عم بيهم عامل معتها واحدة عامل كونتوني بذي يخي ما عندوش بهم يشوفوا فش قاعد يعمل ما يقولوا له شيء
0: ليه فما زيادة
1: ما عادش عاقل المجتمع اللي احنا فيه.
0: عندنا مشكلة متاع منظومة متاع قيم في المجتمع. انا نذكر جينيرسي متاعي انا عامت الباك ما نتعديش بالسيجار وقدام استاذي اللي قراني 5 سنين ولا 6 سنين تالي راه مش يقرا فيها عملها
1: العائله ما في بالهمش اللي انت ما
0: تقراش بيان سور اليوم مسمى ولا غالب دونك ليه بالحق فما منظومه نتاع قيم اللي قاعده تتغير. وانه راهو المساله ماهيش خوف والا معناتها موقف انهي معناتها سلبي بقدر ما هي قدر والقدر جزء من المنظومة.
1: نعرف
0: في كثرنا
1: من الوقت كنت كو معناتها راهو اليوم انتبه نخليه الموضوع نأجلوه الغدوة، أما عندي أنا هذا مهم برشا. علاش اخترنا التوقيت هذا مش نحكيه طبعا شوية تفاصيل اللي يحصل ترجعوا له مع جهين، أما خليت الموضوع هذا باش صغيرات يدخلوا يقراوا باش نقعدوا كبار مع بعضنا ونفهموا شنو اللي صار. طريقة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي
0: نادي حتى تخرج الساعة
1: مع طريقة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي فيها مشكل إيه. اليوم اللي ريتو أنا البارح معطيات شخصية نتاع مينور وحتى الجونات زاد مينورز
0: اي
1: ما تتم تداولها بكل معناتها اريحيه لسم اللقب وانت تسكن وانت تقرا شنو تعمل تصاور تدور ما تتصاور دي مينور عادي جدا هذا كل ما تترى هذا نورمال ايه دي اخي
0: لا هذا ما هوش نورمال
1: معناتها هذا اللي دوخني زادة في الحكاية زادة
0: هذا زادة رغم اللي عند برشا ناس يظهر ثانوي مقارنة بالجريمة ومثلا معقولة انه بيسور كان مش تقارنه بالجريمة موضوع ثانوي ولكن
1: بما فيه معطيات الشخصية للطفلة صغيرة زادة
0: كيف اكزاكتمون كي نجي انا الضحية
1: كنا على حياتها عادية هكا مش صعبوها انتم
0: اكزاكتمون اليوم الضحية راهو من حقها بما هي ضحية من حقها انها من الناس ما تعرفش الهوية متاعها انه الناس ما تعرفش وين موجودة شنو الناس يصوروا في امها نجي كومبرور وامها تتكلم خاطر في تحت الصدمة اليوم ما تعرفش
1: ما من جهة اخرى يادي يقول لك كما تكلمتش ما كانت تعدى مرور الكرام الحكاية وشوف اسافوار ما تشنو يصير
0: ليه اي مي نحكي
1: ريت ان نتفهم وما نتفهمش نتفهم زاد انه يقول لك كان ما هبطتش فيديو راه ما تحرك حد
0: ما نعرفش
1: انا تعديت لا بيرسو الحكايه تنجم مره
0: ما نعرفش موضوع كيما هكا حتى كانت كان الام تحدث ما تحدثتش ما كانش ينجم يكون يتخبى
1: لا مش حتى يتخبى معناتها
0: لا لا تاخذ حجمها ميدياتيك
1: والسرعه هذه
0: ولكن راهو يلزم نخمو في انه الفتاه هذه عمرها 15 ولا
1: 14
0: 15 سنه مستقبلها مازال قدامها ما فماش علاش انه نخليه الوصم يتعلق بها تقعد حياتها الكل الناس تعرفها من حقها انه صحيح جريمه تعديت في حياتها انه تتجاوزها انه ما تقعدش الناس تعرفها والا اللي ايدنتيفي بارابور ا سا وهذا راهو لازم نعرفوا انه قبل كنت فما النوسيون يقول لك لو دروا الوبلي او الحق في انه الحاجات تتنسى اليوم افيك لي ريزو سوسيو افيك انترنت
2: فما
0: ما تتفسخش
2: حبيت نعطي معلومه امين وقت لي اليوم الموضوع ما يتعلقش كها وكان انه يتم نشر التصويره نتاع طفله او الاسم نتاعها لكن اليوم راه حتى القانون اي معلومه اي تصويره او تسجيل ينجم يساعد اي مواطن بصوره مباشره او غير مباشره انه يتعرف على الهويه نتاع الشخص هذايا راه هذا يعاقب عليه القانون فصل 60 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 اللي هو متعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر راهو يعاقب كل شخص ينقل معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي ضد القصر إذا تعمد ذكر اسم الضحية أو كشف معلومات اللي تنجم تسمح بالتعرف عليها وهذا زاد اليوم أنه الموضوع ذي النص يحط حماية هوية الطفل الضحية كحد واضح أمام التناول الإعلامي للقضايا هذه فهم الفصل زاد 121 مجلة حماية الطفل يمنع المساس بالحياة الخاصة للطفل ويجرب نشر كتابات ولا تصاور من شأنها أنها تدل الجمهور على هوية الطفل سواء كان طفل ضحية أو متهم في الليدوكا
1: كما لاحظتوا احنا من الأول كان سهل نقوله لسامي ولدريسة وسكول تداول فيها بريتو أما لكن كان هذا اختيار من ريداكسيونيل انتعنا خطر عنا وعي بالقانون هذا ونحب نعطيه معتها المثال انه هاو كيفاش نجمو احترمو القانون ونحكي ولا مواضيع باش نجمو ناخذو العبر منها اقعدوا معنا شوية خرجين
3: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج معك أحسن مرافقين ملسك العمرة عارفين عمرة مرتاحة من الطيارة للوتيل عمرة كما تمنيتها وأحسن كما حلمت بيها وأكثر تحس فيها بالراحة والأمان تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن عمرة ترتح ذاتك عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج الأكثر معلومات يرجى الاتصال على 71-124-124 ولا ادخل على سيت tunisibooking.com نجم زادة تزور واحدة من الاجانس الموجودين على كامل تراب الجمهورية
4: برشا يقولوا لك فيش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
5: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: ما هي العبر اياد اللي نجموا ناخذوها من الموضوع هذا؟ نعرف برشا اولياء معناتها عندهم الحق يخافوا على صغارهم كي يسمعوا حاجات من النوع هذا اللي قاعده تحصل. ان شاء الله ربي يشفيها الساعه هي وربي يقيمها لباس وربي ياخذ لها حقها. انا من النوع اللي اتريث حتى القضاء يقول كلمته، ما نحبش نستبق الاحداث.
1: بيسر احنا المهم في الموضوع اليوم هي معناتها مساله
0: الامن والقضاء، ومتاكدين ان الزوز باش يقوم بخدمتهم افضل ما يكون.
1: اذا فما درس نستخلصوه من هذايا كل امين، هو انه اليوم قد ما الولي والعائله يهتموا بصغيرهم ويتبعوا وين يمشي وين يجي وشكون يخالط وشنو يعمل، وشويه نظرا للتغيرات اللي موجوده في المجتمع والسلوكات اللي اصبحت معناتها مع الدروغ مع الاستهلاك نتاع انواع المخدرات الجديده هذه، اليوم فما تحدي كبير على الاولياء قبل كل شيء في الاحاطه بالصغار بتاعهم.
0: لا ولدي ما يغلطش وما يعملش هذا، ولدي باش نتاع الشيء هذا نحى لكم الفكره هذه، نحيها من مخكم جمله. معناتها راه ما تعرفش عليه انت ولدك البرة شنو هي الحياه اللي قاعد يعيش فيها وانت ما في بالكش بيه، حتى لو كانت علاقتك طيبه معاه وتعرف عليه كل شيء وما يحكيلكش كل شيء، فما جانب فيه تلقاه مخبيه ليه هو. قد ما تتبع وقد ما تلوش في تليفون ولدك وتلوش في حوايجه وتسأل وراه وتمش تسأل في الليسي وراه وتعرف شكون صحابه وتعرفه مع شكون يمشي وع شكون يجي وشكون يخالط، راه قد ما تعمل وباقي شوي للأسف. معاش كان شاطرني راي نادي ولا
2: معاك على الاخر امين. وزيدة هي زيدة حتى اليوم وقت اللي نحكيه على الوقت اللي عديه تلميذ في المؤسسة التربوية، وهذا موضوعنا اللي كان السباح. زيدة كان تلميذ يلقى فضاء اللي نجم يعمل فيه اي اكتيفيتي مهما كانت، حتى يلعب رياضة يعمل اكتيفيتي اخرى من اي نوع اخر، اذا مش باش يخليه باش ينقص على الاقل في الاكسبوزيسيون نتاعو للمخاطر اللي تكون موجودة في معناها خارج الاسوار نتاع المدرسة ولا حتى بعض المترات على المدرسه ولا المؤسسه التربويه اللي يكون فيها. سا سي سي امبورطون، خاطر حتى الولي يبدا متهن يعرف اللي ولده في الوقت هذاك على الاقل اللي هو يخدم، خاطر زاد الاولياء يقول لك انا نخدم نمشي من 8 راه 6 نتاع الليل، دونك الوقت هذاك على الاقل
0: متهن. اما كي تروح للدار مش تمشي للقهوة
2: طبعا
0: وتخلي معناتها
2: وين تبدا الخدمه جديده نتاع الولي بعد ما الخدمه
0: مش التليفون في يدك وتقول له هكا هواي برا انا بعدني توا. ما انت مش مهمتك انهز ترمي المسؤوليه نتاع انك انت ولي ترميها على مؤسسه تربويه وانت تخلى على المسؤوليه هذيك، ما تقول لا والله يغزر ولدي كيفاه. لا لا ما انت كابو ولا كام، راه مهمتك انك تتبع الصغير نتاعك والمسؤوليه تقعد ديما مسؤوليتك انت في الاخر. معناتها خلينا معناتها متصارحين مع رواحنا ونقتنعوا بالشيء هذا. نادي يعطيك الصحه، بارك الله فيك. نادي يعطيك الصحه، شويه خل موعد مع جيهان من 9 ان شاء الله باذن الله في صباح الناس، نتقابلوا غدوه في الامان.
3: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 اكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
4: مونوبري ديما معك.
5: طغام انا والله انا يعني مع سامي ومع الروحه وانا روحي، كل واحد في قدره لا الاحترام باهر هو كاو.
6: نسيب مش متفاهمين على حاجه بعضها، ستيل فلوس حاجه ورثه دار هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بس
7: لا نسيبها. شو نقول لك، راه كل واحد وكيفاش، هو في بقعته وانا في بقعتي نقدروا كهو. سلام عليكم. سلام عليكم كهو.
8: في عندي نسيبي اكثر من خويا، ما مخلي معامله معايا، عامله معايا كلبه.
9: نسيبي بالنسبه لينا اخوتي ما همش نسيبي، اي مشكله تصير لي نهز تليفون نسيب كي بدا راجلي مش موجود مسافر.
10: نسيبي باه انسان طيب برشا، امي عاشت عنده انا عشت عنده، انسان طيب طيب طيب على الاخر. انا نمشي نطل عليه 35 سنه نعيش بعد نسيبي.
11: علاقتي بنسيبي هكا وهكا، يعمل مشاكل بينا وبين مرتي. نسيبي ما مشكون يجي للدار نفرح بيه نعمل كل شيء، بعد نلقاها لا فايده خاوه كانه فكيت له حاجه ما فهمتش عليه.
3: فغام. العلاقه بالنسيب شنو يميز العلاقه هذه؟ هل انها تتميز بالقرب والتعاون ام انه العلاقه هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علاش البعض يعتبروا وانه العلاقه باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب تجنبا للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل انه من الضروري وانه العلاقه باللنساب تكون عندها حدود واضحه باش ما تاثرش على حياه الازواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصه؟ العلاقه باللنساب موضوع فرع من نهار 3. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
4: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا.
12: فورم
4: عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
13: عيد ميلاد إم جي 143 ما يدراتيش. الجمعة هذي إم جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيكون بلان. عدي الابليكاسيون ماي إم جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
14: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: راديو ميك إف إم تونس الأخبار.
15: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. منسق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجندوبة لطفي العياري يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن التقصي بشأن تسجيل 19 حالة تسمم غذائي بمنطقة ورغش من معتمدية غار الدماء أثبت وجود علاقة بين الحالات واستهلاك مرطبات تم اقتناؤها من محل بالجهة. والمتحدث ذاته يضيف أن فرق هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجندوبة قامت بمعاينة المحل وحجزت بصفة وقتية المواد الأولية المستعملة في إعداد المرطبات، خاصة المواد غير المعلبة والتي كانت مخزنة في ظروف غير صحية، مع اتخاذ قرار بالغلق الوقتي للمحل في انتظار استكمال أعمال التقصي والمعاينات والتحاليل وتحديد مصدر التسمم والمسؤوليات.
16: تلقينا إعلام من طرف المستشفى المحلي في غار دماء ورود حالات تسمم غذائي من جراء تناول مرطبات سبت في الليل. نقلنا نهار الأحد الصباح للمستشفى الجهوي في التقصي متاعنا، ثبت أن المرضى الكل اللي يخص بهم التسمم الغذائي اشتروا مرطبات من محل بيع مرطبات وصنع مرطبات بورغش. بدأت العوارض عند بعض المرضى، بدأتهم نهار السبت وتواصلت حتى نهار الأحد. حالات تتعلق أعراض في البطن السخانة، حاولنا نحصل على ماكسيموم الحالات هذية، ثبت اللي هي تتعلق بحكاية تناول مرطبات من طرف المحل هذية. حاولنا المحل هذاك المحل ما لقيناش المرطبات اللي شراو منها، ولينا وقائيا حجزنا كل المواد الأولية اللي يستعملوا فيها اللي هي غير معلبة خاصة واللي مخزنة بصفة غير صحية، استخرجنا قرار في غلق وقتي وقائي.
15: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية بقيمة 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. وتشمل الدعوة أصحاب رخص التاكسي الفردي سارية المفعول الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و59 عاما، مع اشتراط الحصول على موافقة مبدئية لتمويل أو إثبات القدرة على التمويل الذاتي. وتعتزم الوكالة تمويل اقتناء 24 سيارة كحد أقصى، مع اختيار الملفات حسب أسبقية الإيداع وبالتناصف بين الجنسين. يشار إلى أن المنتفع يلتزم باستعمال السيارة الكهربائية كتاكسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع استرجاع المنحة في حال بيعها قبل انتهاء المدة باستثناء حالات القوة القاهرة، إلى جانب تقديم بيانات استهلاك الكهرباء والمسافة المقطوعة كل 6 أشهر. صادرات المنتجات البيولوجية التونسية تبلغ نحو 52 ألف طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية. وارتفعت عائدات هذه الصادرات بنسبة 19.8% لتبلغ 669.2 مليون دينار إلى موفقات 2026. عالميا، الناخبون في سويسرا يرفضون اقتراحا بتبني شكل أكثر شدة من الحياد الذي تنتهجه البلاد، كان من شأنه أن يمنعها من فرض عقوبات اقتصادية أو التعاون مع حلف شمال الأطلسي ناتو. وأظهرت نتائج الاستفتاء أن أكثر من ثلثي من شاركوا في الاقتراح رفضوا اقتراح إدراج نسخة محددة بدقة من الحياد في الدستور السويسري. تقرير سيف الدين المهري.
12: رفض السويسريون بأغلبية واسعة بلغت 70% مبادرة شعبية كانت ترمي إلى تجديد حياد البلاد من خلال تضمين دستور قواعد تحظير الدخول في تحالفات عسكرية وفرض عقوبات اقتصادية على دول أخرى باستثناء تلك التي تقررها الأمم المتحدة. وزير الخارجية السويسري ناسيو كاسيس قال خلال عرض النتائج على الصحفيين إن هذه النتيجة ليست تصويتا ضد الحياد، معتبرا أن سويسرا كانت محايدة بالأمس وهي محايدة اليوم وستبقى محايدة في المستقبل وفق قوله. وينص الدستور الاتحادي السويسري منذ العام 1848 على حياد سويسرا المتجذر منذ قرون في تاريخ البلاد، والذي تقوم بموجبه على عدم الانحياز إلى أي طرف في الحروب بين الدول. لكن مفهوم الحياد عاد إلى دائرة النقاش بعدما تبنت سويسرا العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ومع توليها للمرة الأولى عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي بين عامي 2023 و2024. وكان من المتوقع إذا تمت الموافقة على المقترح ألا تكتفي سويسرا في المستقبل بعدم المشاركة في النزاعات المسلحة وإغلاق أراضيها أمام الأطراف المتنازعة فحسب، بل ستتوقف أيضا عن فرض عقوبات على الدول التي بدأت حربا على غرار روسيا.
15: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في استحناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: صباح الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي تبعونا الكل. رونديفو جديد وموعد جديد معاكم في صبحية جديدة. إن شاء الله يا ربي تكون صبحية خير وصحة ورزق وبركة على كل مستمعينا. 9:07 كالعادة، دونك من توا وحتى لنص النهار الأخبار عنا بيان سور لاكتواليتي أكيد عنا، وصحيح في صحيح تلقاو بعد شوية نسوقكم في أول موعد من صندوق عجب والنغمة التونسية حاضرة بصوت سيدنا نعمة على موزيك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نهاركم زين كل مستمعينا. 9:12 على موزايك FM حتى للنص النهار كالعادة. ونعرف قاعدين تستنوا لأنه تعرفوا وعودناكم احنا لهنا مريتكم، احنا لهنا ننقلوا اللي صار، احنا لهنا نثبتوا في اللي صار، احنا لهنا نعطيوا المعلومات الصحيحة. يقين إن شاء الله بكل شيء ربي يقومها سالمة، وإن شاء الله ربي يخذلها حقها. يقين اللي هزتنا الحق بتاع ربي البارح، نهار سبيسيال معناه بالحق. البارح نهار صعيب تعدى، معناها من حادثة المحمدية، الحادثة اللي باش نعطيكم بزيد عليها تفاصيل باش تسمعوها اليوم. خليكم معنا تو تسمعوا اليوم الحادثة اللي صارت واللي توفوا فيها زوج أمهات كانوا ماشيين ياخذوا بيد انتخيل صغيراتهم الله يرحمهم. من الحادث نكملوا الميسيون، تصدمنا الحادثة الأخرى ليقين. يقين اللي اليوم موجودة في العناية المركزة، اللي خرجت إشاعات وأخبار وأمها على موقع التواصل الاجتماعي اللي كذبت وقالت لي يقين راهي لباس مش وقته توا بربي، باش كل واحد معناها نقولنا يحب يطلع شوية في الفيوز متاعه ويمشي يهبط اخبار بربي مش وقته بربي. ما فما مواضيع راهو بنلعبوش بهم، راهو فما عائلات، راهو فما الكلمة بحسابها، راهو مش وقته معناها رجاء مش وقته. وزارة المرأة أكيد عندها ما تقول معنا، دونك باش ناخذوها بعد شوية وباش نحاولون مدوكم بمعطيات رسمية من مصادر رسمية للحادثة، لشنو اللي صار، لأنه ناس تحكي تم إيقاف مش لا. هذه التفاصيل بتلقاوها معنا كما عودناكم على موزايك FM. خليكم معنا، نعطيكم الكلمة لكم قبل كل شيء، دوك خليكم معنا حتى للنص النهار على موزايك FM. تثبت الكلمة لكم في أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب، صباح النور موزايك، صباح الفل يا جيهان، نهاركم دقلة وحليب بربي يا جيهان، بربي بربي بربي. شوفون شكون اللي قاعد يعطي في الرخص متاع المكاتب اللي هما على الكياس، خويا يبدا حال مكتب ليبر على الكياس، يسكر الكياس الكل، لا في منوبة لا في تونس لا في زهروني لا في ريانة. نحن الصبيع كتاكسي كيفاش نخرج نخدم، انا نقعد 4 ساعة واربع دراج كل قدام اللي سيه وكل كي واقف وانا حاير شي نعمل بربي. جاء ربي شوفون نشكون اللي قاعد يعطي في الرخص نتاع المكاتب، انسان مش هل مكتب ليبر يحلوا على الكياس حتى باركينج ما عندهوش، تلقى الكراهب كل تفرج دوزيام بوزيسيون منا ودوزيام بوزيسيون منا، نحن كيفاش تعديه وتراه
3: بربي. أنا مواطنة من حي القزالة، اللي يلوجوا على الخبز النخالة بربي تسألوش نظافة الكوش، تسألوش التراكن متاع الكوش، تسألوش على أكل اللي يبيع في الخبز يديه ولابس سروال لابس شورت باس وعريان بلاش ليقان، علاش يا مراقبين النظافة أخرجوا عملوا طلة.
4: صباح الخيرات جهاز، بالحق وين ماشيين؟ اللي يختصب نحطوه في الحبس ياكلوا يشربوا تجيه القصة، عامين ثلاثة ويخرج عفو، اللي كقاتل على روح ودفنها في داره وهو بو صغار، اي شنو هذي زاد نحطوه في الحبس ونوكلوه ونشربوه وتصرف عليه الدولة الماء والضوء وكل شيء.
2: بالله يا جيهان شوف لنا واحد من الكنام يجاوبنا، احنا تول متقاعدين واللي عنا امراض مزمنة تمشي للسبيطار، ما فماش دواء رغم اللي احنا وقت اللي كنا نخدم وندفعوا في المساهمات بتاعنا، والتو يقص علينا في المساهمات في الصندوق والدواء مش موجود، تمشي يقول لك برا امشي اشري، يعاد اللي نصرف عليه الدواء مرتين، ندفع في اشتراك في الصندوق ونزيد نشريه. بالله شوف لنا المشكله هذه مع مسؤول من وزاره الصحه ولا من الكنام.
0: صندوق عجب صباح الناس
5: تدلل تدلل،
6: ثم حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce. commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.

0: برشا حكايات وبرشا أخبار في صباح الناس تفهم اش صار.
1: أكيد نفهم اللي صار وأكيد نعطيكم كل المعطيات اللي تتوفر عنا. الضحية اللي عمرها 16 سنة اللي هي تلميذة 16 سنة. خنعطيكم من مصادرنا الخاصة لأنه كثرة الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي وبه أنه نعطيه رواية أولية ونجم نقوله متأكدين منها من مصادرنا الخاصة. هذه المعطيات الأولية نذكركم فيما يخص جريمة الاعتداء الجنسي على طفلة 16 سنة على القاصر 16 سنة. نهار الأحد 20 سبتمبر تم نقلها للمستشفى، كانت فاقدة للوعي. نذكر تلميذة عمرها 16 سنة وبالتحري وحسب المعطيات الأولية فتحصرت الشبهة في زوز شبان كانوا معها وحاليا في حالة فرار وتم إدراجهم في التفتيش. وفما إيقافات، فما إيقافات نحكيه على ممرض وشخص ثاني بتهمة التستر على جريمة الاعتداء الجنسي على قاصر المقترن بالإكراه والتخدير بمواد مخدرة والمشاركة في ذلك، وتم إحالتهم للفرقة المختصة البحث في جرائم العنف لتابعة للحرس الوطني. نرجع بكم حتى قبل الحادثة أنه نعلمكم أنه أمها كانت علمت على اختفاء بنتها من تاريخ 20 سبتمبر، قالت أنها اختفيت من نهار 19 سبتمبر على أساس أنه ماشية القهوة تشرب قهوة. اتصلت بها الأم عديدة المرات ما جاوبتش، ومن بعد تليفونها اتسكر. شكوك في بال الأم فمشيت بلغت أنه بنتها اختفت هذا تاريخ 20 سبتمبر. حاليا الطفلة لم يتم بعد الضحية لم يتم بعد سماع أقوالها. هذا فيما يخص نعاود نقول جريمة الاعتداء الجنسي على طفلة 16 سنة تلميذة، وتم فتح بحث الأول. نعطيكم المصادر الأمنية شو تقول زادة كيف كيف على تعرض فتاة الاعتداء الجنسي على قاصر المقترن بالإكراه والتخدير بمواد مخدرة والمشاركة في ذلك، والتعريف بنفرين كما قلت لكم مرتين في القضية وإدراجهم بالتفتيش. وفما بحث ثاني زادة بخصوص تعرض الوحدات الأمنية على عند العودة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة إلى الرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة اللي خلف أضرار بالسيارات. قاموا بوضع ألواح خشبية شيكة بمسامير لمنع سيارات الأمنية من الدخول، ورغم ذلك قامت الوحدات الأمنية بسجومي بالتعريف على جميع المورتين وعددهم 8 أنفار، وتم الاحتفاظ بنفرين منهم. وفيما يخص الممرض فإنه تولى إسعاف الضحية بمنزل ذي الشبهة، ونفر ثاني اللي قدر لكم الاثنين اللي حاليا في الاحتفاظ هو قريب ذي الشبهة وتم الاحتفاظ بهم بعد استشارة النيابة العمومية. دونك هذا اللي فيما يخص كما قلت لكم جريمة الاعتداء الجنسي على طفلة 16 سنة الضحية. حاليا لم يتم سماع أقوالها، نتمنى لها الشفاء رغم الإشاعات. هكا يقول لكم راهو ثبتوا من المعلومة وثبتوا من المصادر، معناها العائلة مش في وقت انه توا باش نخرجوا إشاعات ولطف البنية ماتت كيما صار وخرجت الأم باش تكذب. البنية حاليا هي في المستشفى تحت رعاية طبية كبيرة، وان شاء الله ربي يشفيها باش يتم سماع أقوالها. وأكيد انه ما نجموش نغوصوا في أكثر معطيات، احنا نحترموا الإجراءات القانونية والقضاء وقاعدين يخدموا في خدمة كبيرة للإطاحة بالمشاركين الكل. فيما يخص الضحية نعود نقول أنه حاليا حالتها مستقرة بعد اللي وصلت للسبيطار نذكر بتاريخ 20 سبتمبر وكانت فاقدة للوعي. وشفنا حتى والدتها كانت خرجت على مواقع التواصل الاجتماعي البارح في الليل وتقول نجمت حتى نتواصل معها ونحكي معها بشوية بشوية. فإن شاء الله يا ربي نتمنى نولها احنا الشفاء العاجل. تضامن كبير معها اكيد، تضامن كبير معها، هي ضحية 16 سنة تلميذة. وزارة المرأة بش نتصلوا بها لأنه عندها ما توضح وعندها ما تقول معنا. شكرا لكم لمتابعتكم لنا، وإحنا هذا اللي نعدوكم به أنه كل ما يصير حاجة نحكي لكم عليها ونعطيكم كان الرواية الصحيحة، نقول لنا الصحيح في الصحيح ما تلقاهوش كان معنا. فرجاء أول حاجة ما نهبطوش تصاور، لأنه في القانون ممنوع أنه تهبط تصاور، الديمينور قاعدين يدوروا، حتى شفنا شوية حتى تصاور للضحية. رجاء معناها نحترموا العائلات في الأمور ذي، فما اليوم أمن، فما اليوم قضاء متعهد بالقضية، وإن شاء الله يا ربي يأخذ لها حقها. وكل ما فما جديد أكيد نمدوكم به، لأنه كما تعرفوا احنا لهنا باش نثبتوا في المعلومة ونعطيكم كان من مصادرها الرسمية. خليكم معنا على موزايكا فم، هذه صباح الناس.
0: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على موزايكا فم.
2: فغام أنا والله يعني مع سامي هو مع الروح ومع الروح، كل واحد في قدره لا الاحترام باهرة هو كاو.
3: نسيب مش متفاهمين على حاجة بعد عشتين، فلوس حاجة ورثة دار، هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بسمه.
4: لا نسيبها وش نقول لك، راه كل واحد وكيفاش، هو في بقعته وأنا في بقعتي، نقدروا كهو. سلام عليكم، سلام عليكم كهو.
5: في عندي نسيبي أكثر من خوي، ما مخلي ما عامله معايا، عامله معايا كلبي هي.
6: نسيبي بالنسبة لينا أخوتي ما همش نسيبي، أي مشكلة تصير لي نهز تليفون نسيبي، كيف دارجلي مش موجود مسافر.
7: نسيبي باهي إنسان طيب برشا، أمي عشت عنده، أنا عشت عنده، إنسان طيب طيب طيب على الأخر، نمشي نطل عليه 35 سنة نعيش بعد نسيبي.
8: علاقتي بنسيبي هكا وهكا، يعمل مشاكل بينا وبين مرتي. نسيبي ما يمشكوه، يجي للدار نفرح به، نعمل كل شيء، بعد نلقاها لفايدة خوب، كأنه فكيت له حاجة، ما فهمتش عليه.
9: فغام العلاقة باللنساب، شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون؟ أم أنه العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأنه العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب، تجنباً للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأنه العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب مظفر من نهار الثلاث.
10: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 116 016.
0: من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة، فورام مع أمينة بنتوا. فورام عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
11: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتيش، الجمعة هذي ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيكون بلان. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
12: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار.
1: معكم على موزايكا فام حتى لنص النهار. شكرا لمتابعتكم، شكرا لوفائكم لينا. 9:36 دقيقة، أكيد احنا متواصلين نحكي، وكل ما فما جديد نمدوكم بيه. خلي يدخلوا معنا وزارة المرأة، أكيد عندهم ما يقولوا في هذا الموضوع اللي نحكيه فيه لحديث تونس كاملة من البارحة لليوم. معنا المندوب العام لحماية الطفولة سي منصف بن عبد الله. صباح الخيرات سي منصف، مرحبا بيك.
13: صباح النور، تحية ليك ولكل السادة والسادة المستمعين.
1: شكرا على تدخلك معنا سي منصف. الضحية تلميذة 16 سنة، تواصلتوا مع العائلة؟ قولي سي منصف، تم إشعاركم؟ تواصلتوا مع العائلة؟ تواصلتوا معها؟ نجمتوا تتكلموها؟ ما نعرفش آخر المعطيات اللي عندكم، تفضل سيدي.
13: أخو جيهان يعطيك ألف صحة. في البدايه نقولوا راهو بمجرد تلقي الاشعار كالعاده مصالح وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن تعمل على التواصل المباشر مع العائله، عن المندوبيه الجهويه شؤون المراه والاسره ومكتب مندوب حمايه الطفوله المختصين ترابين. بطبيعه الحال تم التواصل مع العائله المعنيه الحقيقه، وخنقولوا كونه كيف كتوانسه الكل. وزاره الاسره قاعده تتبع في وضعيه الصحيه للطفله ببالغ الانشغال، هذا اقل حاجه نجم نقولوها. لكن في وسط هذا الكل خنقولوا كونه في وضعيه مماثله، التواصل مع العائله يكون فيه اهداف وفيه معناها برامج تدخل معناها مرحليه. أكيد المرافقة النفسية والاجتماعية للعائلة ككل هذا أكيد زي ما نص منهم معناها هذيك حاجة أكيدة وتصير تباع، لأنه نعرف العائلة فما عديد الأطراف والخيان الشركاء الداخلين في الوضعية بتنسيق تام معاهم وتحت إشراف قضائي بطبيعة الحال يتم محليا مرافقة العائلة هذه في انتظار إن شاء الله تأمين المتابعة النفسية لبنتنا ربي يحفظها. لكن في الإطار هذي مهم جدا أنه باش نأكدوا على أهمية الهبة المجتمعية، ورغم الواقع الأليمة لكن فما جانب مذيء جدا، الهبة المجتمعية هذه اللي فيها برشا لبث للعنف بكل أشكال وبكل أنواع، وخاصة وقت يكون عنف مسلط على طفل من أطفالنا اللي لاحظوا فيه في المدة هذه الكل كون فما مساج فما رسالة بتاع تأكيد كبير على أهمية العائلة. وخلينا نقوله بالمناسبة دي أنه العائلة راهي هي الأساس، وإحنا كل هياكل الدولة نشدوا على أيديها ونعاونوها باش تقوم بدورها. إذا في التأكيد هذا على أهمية الهبة المجتمعية الإنسانية وعلى نبذ العرف هذا، لكن في المقابل مربينا بكل لطف وأيضا يعني بكل وعي لازمنا نعرفوا أنه الطفل هذا مهما كان الطفل هذا والعائلة هذه من حقها علينا كتوانسة كونوا باش ما نشهروش بها بعيدا عن اللغة القانونية أخت جيهان، من حق العائلة هذه ومن حق الطفل هذه باش ما نشهروش بها. نوضح كلامي، وقت احنا نتعاطفوا ونبرتجيه على الفيسبوك على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي صور راهو هذا قطع نظرك كونه مخالف

0: نوصل للمرحلة هذيك يلزمنا كعائلة يكون عندنا حتى أدنى من الوعي بالمؤشرات ولا هكذا تزهديس الصغار لكن الحاجات اللي نجم نفقوا بها تغيرت في نفسية الطفل في سلوكه في في في حياته اليومية هذا ينفقوا به يلزمنا مباشرة نركز مع صغيرنا ونعطيه مساحة وندقوا معاه بمعنى ندقوا معاه معناها نعطيه المساحة للاستماع وللملاحظة نحن نلاحظوه مليح وما نحشموش كونه مش نطلب المساعدة نطلب المساعدة من المختصين وفي الإطار هذا أخت جيهان خلينا نوضح حاجة وزارة الأسرة وضعت خط أخضر على ذمة العموم هو 18-09 نعاود 18-09 ورقم نداء 192 الأرقام هذه بمجرد الاتصال بها اللي هي أرقام مجانية وفي نفس الوقت تخدم 7 أيام على 7 أيام 24 ساعة على 24 ساعة ويأمنوا الاتصالات أخصائيين نفسانيين معناها بروفيلهم يمكنهم من الإصغاء والإرشاد والتوجيه والدعوة للجميع كذلك من خلال منبركم هذا الحقيقة نوجه الدعوة للجميع للانخراط في مبادرة الوقاية ضد المخدرات لازمنا نعرف كونه مجتمع تونسي كيف وكما المجتمعات في العالم بأسره
1: هل إيفا اللي قاعدة تاكل في صغيراتنا صراحة معنا كبار وصغار وخاصة صغار منهم لأنه حتى في تدخل سابق معاك سي منصف كنت أعطيتنا حتى أعمار متاع صغيرات معنى قلت لي تقول لي وقتها 9 و10 سنين راهو جرب ديجا نوع من أنواع المواد المخدرة
0: نجم نقول أكثر من هكا ومسالش خان نقوله لنخزن الوحنة في المراية ونقوله الحقيقة عنا بعض الوضعيات اللي نجم يكون فيها رضيع موجود داخل البيت وفما شخص داخل البيت ويتعاطى في مواد مخدرة شو مصيره كالرضيع هذاك وهذه حتى
1: وشفنا حتى حوادث متاع رضع ولا صغار تناولوا مواد كما زطلة وكله هزوم حتى للاستعجالي صاروا
0: بالفعل هذاك علاش وقت نحكيه على الوقاية راه الوقاية هي حاجة مجتمعية احنا في حاجة للوقاية هذه والحاجة المجتمعية هذه من خلال استراتيجية وبرامج مختلفة المتداخلين نخدم عليها بطريقة تشاركية ونعطيه أمثلة مثلا احنا اليوم 29 سبتمبر القافلة اللي موجودة القافلة الصحية النفسية الموجودة في مختلف ولايات الجمهورية اللي بتقدم الإصغاء معناها وباش تقدم معناها التوعية والتحسيس للفرد وللعائلة في نفس الوقت وكذلك فما خصوصية في الوضعية في القفلة هذه باش تكون فما فضاءات خاصة معناها تحترم السرية والخصوصية ويتمكنوا فيها الأفراد من كونهم يحكيوا مع مختصين ويقدموا لهم هم التوجيه والإرشاد وكان الزم يتم التوجيه متاعهم كذلك في القفلة هذه فما جانب مهم جدا أنه باش نجمعوا بين الجانب العلمي بطريقة مبسطة بطبيعة الحال لكن فيه ترفيه وترفيه موجه وشي ذا باش تأمنوا لصغيراتنا وأطفالنا نوادي الأطفال المتنقل التابعة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي نحب نقوله في أستاذ الكل أنه الأسرة هي الأساس وإحنا كهيكل الدولة كنا متحدين لدعم الأسرة باش تقوم بالدور متاعها كيف ما هي
1: واضح سي منصف بن عبد الله مشكور هذه صحتك اولا قوافل صحيه نفسيه متنقله بكل ولايات للوقايه من المخدرات المندوب العام لحمايه الطفوله بوزاره الاسره المراه الطفوله وكبار السن خليكم معنا دونك عطينا الكلمه اكيد لوزاره المراه باش تحكي ونعاود نذكر فيما يخص الضحيه تلميذ 16 سنه نعاود نذكر الابحاث مازالت متواصله القبض على المتورطين في جريمه الاعتداء الجنسي على الضحيه ومازال للآن لم يتم تحديد عددهم بالضبط قديش كل ما جينا معلومات أكيد نمدوكم بها لحظة بلحظة قلت لكم البارح نهار صعيب تعدى الحق علينا من التلميذة الضحية اللي زاد زوز أمهات ضحايا زاد كيف تهور سائق شاحنة ومكان الحادثة كان على بعد أمتار من معهد في المحمدية باش نرجعوا لمكان الحادثة وباش نعطيكم التفاصيل تجب تكون حصرية على موزايكا فم دقيقتين وراجعين صباح الناس
2: تبوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتي نتاع اليوم سي دونتري جو ماي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين تلقاونا في تونس سوسه

0: 9:47 دقيقة على موزيك فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كل الأخبار تلقاها معنا على موزيك فم. شكرا لكم على المتابعة في اللايف. تابعونا توالي ونحن متواجدين مع زميلنا حبيب وذين في مكان الحادثة البارح, الحادثة اللي هزتنا الكل, الشاحنة اللي البارح تسبت في وفاة زوز أمهات في المحمدية. خلنا نرجع لكم ونرجع لكم بتو بتفاصيل للحادثة هذية. 29 دقيقة جاء الإعلام أنه فما حادث, تحاولت وحدات الحماية على عين المكان, شاحنة فقدت السيطرة, يعني سائقها فقد السيطرة عليها واطلع على التروتوار, ضرب 5 من الناس, وكان هذا على بعد 5 أمتار من المعهد. زوزنسي اللي هما أولياء تلامذة توفيوا على عين المكان الله يرحمهم. زوز كانوا ماشيين باش ياخذوا دي بي دونتري لصغارهم, وإصابة زوز تلامذة وسائق الشاحنة بإصابات مختلفة, فيهم اللي رضوض في الأطراف السفلى, فيهم اللي كسر في الفخذ, فيهم اللي جروح على مستوى الرأس, إن شاء الله يكونوا لباس. تم نقل زوز تلامذة وسائق الشاحنة وتلميذة, تلميذة ذي اللي كانت حاضرة على أمها تموت كي تضربها الكاميونة, دخلت في حالة هستيريا. السائق ما عندوش بيرمي, عمره 17 سنة, من مصادر رسمية ما عندوش بيرمي, عمره 17 سنة وحاليا في حالة إيقاف. خلنا ناخذ دونك كما قلت لكم حبيب وذين, معنا زميلنا من مكان الحادث. حبيب
2: مرحبا بك جيهان. في البلاصة هذه جيهان توفيوا زوز نسال بارح تقريبا في حدود 9:04 متاع الصباح, سعاد وصالحة, سعاد 54 وصالحة 40 سنة, واحدة منهم كانت معاها بالفعل بنتها, وهما الزوز كانوا ماشيين باش ياخذوا ديدي لصغارهم, يعني واحدة كانت معاها بنتها والأخرى, وفما زاد وليد واحد آخر كان متعدي في الطريق في نفس اللحظة هذه. صار لاكسيدون تقريبا. نرجع بك جيهان, البارح كما قلت لك تقريبا في حدود 9:04 متاع الصباح كانت الحركة عادية لهنا في الطريق هذا في شارع الرئيسي اللي يتعدى قدام كوليج وبجنب المعهد الثانوي المحمدية في حي جوهرة. الشارع هذا اسمه فرحات حشاد اللي فيه كوليج وفيه معهد ثانوي, ويبدو لي أنه زاد فما قدام شوية فما مدرسة لهنا كما قاعدة تشوف جيهان وكما قاعدين يشوفوا السادة المتابعين. صار لاكسيدون الشارع هذا كما قلت, ما فيش معناتها فيه بلايك قبل وبعد الكوليج, تعلن على وجود دودانات. المشكل جيهان انه الدودانات ما همش موجودين في الطريق,
0: فما ما يقول انه فما دودانات معناها تم ازاله لدودان ما دام موجودين, ما نتصورش كان حتى وزاره التجهيز
2: كانوا موجودين, كانوا موجودين وتم ازالتهم وقت اللي جاوا الكيران الجدد, لانه كما نعرفوا الكيران الجدد
0: ما ينجموش يطلعوا على الدودان,
2: يمسوا في في الدودان, نحاهم كما برشا طرقات, لكن البلايك ما زالت موجودة
0: نحاهم غير ما يخموا أنه يعاونوا دودان جديدة تناسب الكار وتحمي الصغيرات.
2: أي ما فماش دودانات صغار, ما فماش دودانات صغار كما قلت لك جيهان. البلايك هذوما مش موجودين,
0: معناه سمحني في المنظر هذي, معناه الشاحنة كي طلعت على التروتوار صدمت في بوتو باش وقفتها.
2: اي هي كي طلعت على
0: البوتو اللي طايح هذاك المعوج شوفوا فيه,
2: دخلت بين البوتو هذا اللي قاعدين تشوفوا فيه وبين الجرياج الاخر اللي يحمي يعني ما
0: ارض ولا حاجه,
2: اي ارض فيها زيتون وفيها مشروع يعني مازال ما بداش, يعني دخلت فيه بالشكل هذاك حتى لين معناها. وطبعا هذا كله صار بعد ما دخلت في زوزنسي وفي الولايه اللي تجرح البنية اللي كانت مع أمها وبتبيعها كما قلت لك. نعم الشحنة هذه هي شحنة متوسطة الحجم
0: كما قاعدين تشوفوا. سمحني حبيبي يعطيك صحة. كما نعم. قاعدين تشوفوا هذا البوتو اللي صدمت فيه الشحنة باش نجمت توقف. فوالا البوتو طايح جملة. نعم. والقرياش طايحين جملة.
2: وهذه البلاكة اللي كانت موجودة في التروتوار بتبيع اللي
0: 50 سرعة 50 تعفصت عليها وتعوجت
2: بعد سرعة 50 وزاد أيضا كانت بجنبها كانت محطوطة معها في نفس الفوتو في نفس العمود بلاكة واحدة أخرى اللي هي تعلن على وجود ليدودان اللي هما بتبيعها كما قلت ليدودان هما
0: اللي مش موجودين اللي نحاهم.
2: البلاسة هذه موجودة في تقريبا تبعد 100 متر على الدورة اللي تدخل للليسي وعلى ويمكن 200 متر على الكوليج اللي هو موجود كما قلت في حي جوهرة في شارع حشاد. الكهرباء انزلقت يعني الولاية اللي كان يسوق فيها كما قلت لك جيهان تقريبا حسب شهود عيان عمره ما يتعداش 17 سنة كان يعني
0: وما عندوش بيرمي
2: يدريسي. نعم كان يدريسي في الكياس حتى
0: معناها سامحني في اللغة هذه معناها يزقزق نقولينا معناها مرة يشد فرام مرة يجي مرة
2: يزقزق معناها تنزلق بيه الكهرباء معناها ويعملك الحسة ذاك ديما معناها الراوهم في برشا بلايس.
0: وهذه نحكي على شيحنة كبيرة رانيا
2: شاحنة متوسطة الحجم اللي هي تستعمل يعني عادة في نقل
0: بضائع أو حاجة
2: نعم يعني الشاحنة هذه صدمت وقت اللي هي تدريسي صدمت بسيارة كانت واقفة على جنب اليمين قدام الكهرباء والولايد اللي كان يسوق في الشاحنة أهبط من الطريق اللي كان قدام الليسي ودار على اليسار يعني في اتجاه حي آخر يعني في الطريق اللي موجود في حشاد في الطريق هذا في طريق فرحات حشاد. الكهرباء دي كانت واقفة قدام قهوة بعد ما صدم فيها اطلع على المادة اللي مقابلة اللي هي على اليسار احنا واقفين فيها توا. المادة هذه جهان كما قلت لك كانوا موجودين فيها يمشي وغاديك الزوزنسة والتلميذة اللي معاهم اللي كانوا مش يخذولها بي والولايد زادة اللي كان موجود على المادة هذيك بحذا المؤسسات التربوية هذوما اللي كنت نحكي لك
0: ربي
2: عليهم.
0: أحبيب قربنا قربني وريني من الكياس معناها سمحني مش معي يعطيك صحة
2: نشوفوا احنا
0: مشكور انتو زمينة اي
2: نعم عايشك الاتجاه هذا اللي هو الاتجاه معناها اللي قبل اللي سي معناها لهنا اللي سي مش يكون موجود على يميننا احنا على يمين مع السادة للمشاهدين
0: مش نوريه معناها التروتوار كبير نعم. معناها طلع التروتوار وكمل مش عرف البوتو
2: والشحنة كانت جاية من الطريق المقابل اللي هو يعني في الدورة اللي قاعدين نشوفوا فيها توا في الاخر من غاديكا فما على اليمين الدور اللي دخل للليسي والقدام شوية السور الابيض اللي تشوفوا فيه اللي هو معناته فما غاديكا الكوليج.
0: والله الواحد ما يلقى كان ما يتنهد.
2: نعم طيب الحادث هذا أثر جهان على وفاة زوزن ساس وعاد 54 وصالحة 40 سنة كانوا ماشيين باش ياخذوا
0: دبي
2: لاولادهم باش يدخلوا يقراوا.
0: والبنيه البنيه اللي شافت ميمتها ماشيه معاها كانت في امان الله باش تاخذ لها بيد اونتري باش ترجع تقرا امها تموت بتهور من تهور نتيجه تهور
2: الله يرحمها
0: معناها السائق اي الله يرحمها تهور السائق اليوم.
2: البنيه هذه تعرضت يعني الاصابات وكما هي زاد تعرض هي وتلميذ واحد اخر الاصابات متفاوته الخطوره كما زاد يبدو انه حسب شهود عيان سائق الشاحنه زاد تعرض الاصابات متفاوته الخطوره كما قلت لك جهان الشاحنه صدمت بالبلاكه اللي نحاتها جمله يعني قصتها كما قاعدين تشوفوا زميلنا سفيان حمداوي يوريكم البلاكة كيفاش تقصت يعني تخش عليها مقصوصة بمنشار يعني هذيك اللي كانت موجود فيها الإشارات اللي اللي البلايك اللي تقول لنا رو فما مؤسسات تربوية للقدام ويلزم انخفضوا
0: الخمسين في السرعة نعم. هوك قضى عليها طيحة واللي على أساس انه نعرفوا انه فما ديدودان موجودة كما انت قلت لي حبيب لكن ليدودان مش موجودين لانه تو سامبلومون خممنا في كيران باش الدودان ما بتنجم تعديها فوالا خممنا لكن نسينا انه فما زادة كيف كيف التلام ذا قدام معاهد فما معهد وفما قلت لي مدرسة اعدادية وكل فما كوليج يعني فما مئات باش نقولش الف من التلام ذا في المنطقة هذه ما خممناش فيهم باش نحطو لهم دودان. حبيب يعطيك الف صحة, شكرا لك زميلنا حبيب وذين وشكرا لزميلنا سفيان اللي كانوا موجودين توا على عين المكان في المنطقة وفي البلاصة بالضبط وين صارت فيها الحادث الأليم البارح في المحمدية. كما شفتوا الحادث اللي أسفر عن وفاة الله يرحمهم سعاد وصالحة الله يرحمهم, زوج أمهات كانوا مع صغارهم, واحدة منهم كانت معها بنتها والاثنين ماشيين باش ياخذوا بيد راهو شيء يوجع, راهو شيء يوجع وتهور معناها يقول لك معناها. وسمحني وانا خلطني من عديد المتسكنين في المنطقة هذيك, خلينا نوصلوا صوت احنا لهنا باش نوصلوا صوت. يقولوا لي ماش اول مرة انه يزقزق لنا هكا في الكياس ويعمل لنا هل ما يسمى بالالعاب البهلوانية ويبدا هكا يسوق. اليوم ظهر انه تبين انه سايق 17 سنة مينور ما عندوش برمي وحاليا في حالة إيقاف. أي من المسؤول اليوم؟ سؤال من المسؤول اليوم؟ وزيد سمحني وزارة التجهيز المسؤول به, من المسؤول دي ما نسميش كون. من المسؤول اليوم كي تنحيو دي دودان, نحيو دي دودان قدام مؤسسات تربوية وما تعوضوهمش. خفنا على الكار خطر الدودان عالي عليها ما عوضناهيش, فما تلام دخفوا على رويحهم. يكيذا نعملوا حساب انه فما ناس متهورة تجري ما تحترمش لا مدرسة لا مؤسسة لا خروج لا دخول لحد شيء. يا اقرالوا حساب وانت في دودان على الاقل ركزة الدودان هذيك فماشي ما تفيقوا بانه قاعد مفرط في السرعة. شكرا لكم على متابعتنا, احنا بيسور نكملوا بعدنا حتى نصنها. خليكم مع غفران في الاخبار وراجعيننا
1: بعد الأخبار. نهزوكم ونعملوا طلع على أسلم المرشي كل يوم على موزايك اف ام. السهرية على موزايك هي بنة لفام, برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة, واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة, تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
3: ايه اما وين التحدي؟

0: في تونس.
1: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 3 باكي لانجت بيبي ليلا ب 11 دينار و 990، وتزيد تاخذ 3 باكي اخرين بلاش بالكارت وفاة متاعك.
0: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن متابعتها الوضع الصحي لطفلة تبلغ 16 عاما على خلفية تعرضها لاعتداء جنسي في قضية تتولى الجهات القضائية والأمنية التحقيق فيها. وأوضحت الوزارة أنها عهدت فور تلقيها الإشعار بالواقعة إلى المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا بمتابعة وضع الضحية والتواصل مع عائلتها مع تأمين الإحاطة والمرافقة اللازمة. وأكدت الوزارة توفير التعهد النفسي والاجتماعي الفوري للطفل وأسرتها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المتعهدة بالملف، داعية رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم نشر أو تداول صور الطفل، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا لحقوق الطفل ومخالفة للقانون. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة سوسة الجنوبية تتمكن من إيقاف أب وابنه يشتبه في ضلوعهما في ترويج المخدرات وحجز أكثر من 3300 قرص مخدر من نوع ليريكا، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لمراسلتنا إنس الهمامي. وجاءت العملية إثر نصب كمين للمشتبه فيهما، حيث تم حجز كمية الأقراص، كما تم حجز سيارة ودراجة نارية كانا يستعملانها في نشاطهما، إضافة إلى دفتر ادخار باسم أحدهما يتضمن عمليات سحب وإيداع. وبحسب المصدر ذاته كان المشتبه فيهما يستغلان منزلهما بأحد أحياء سوسة الجنوبية لإخفاء المخدرات، فيما تتواصل الأبحاث معهما لكشف ملابسات القضية. فريق متعدد الاختصاصات يضم ممثلين عن وزارات البيئة والداخلية والفلاحة والصحة يجري عمليات مراقبة لعدد من المواقع والأنشطة الصناعية في إطار حماية كل من وادي مجردة ووادي مليان من التلوث. وأسفرت عمليات مراقبة 18 موقعا لمصانع وأنشطة بولاية منوبة عن رفع 11 مخالفة بيئية واقتراح غلق 3 مواقع مؤقتا ورفع 4 عينات من مصادر التلوث بسبب عدم مطابقة عدد من الأنشطة للمعايير الوطنية والحدود القصوى للسكب في الوسط المتلقي. ومن المنتظر أن تتواصل عمليات المراقبة لتشمل ولايتي جندوبة وبجة ضمن حوض وادي مجردة. عالميا، قوة الاحتلال الإسرائيلي تختال قائد لواء الشمال بكتائب المقاومة عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عز الدين البيك في قصف على شقة بمدينة غزة صباح اليوم الثلاثاء. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد تواصل مع الجهين في إصباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: بومارشي.
1: بومارشي على موزي كافي، مرحبا بكل مستمعينا. العشرة وخمستاشر دقيقة في أنا مارشي، موجودة فاطمة اليوم. صباح الخيرات.
2: أهلا وسهلا، صباح الفل جيهان، تحية ليك، تحية كل يسمع فينا. نحن اليوم وين مشينا؟ مشينا للمرسى، مشينا أخذنا فكرة على أسعار قفة التونسي. هو أول دخلتنا وين يعني تدخلنا وين لقينا رويحنا، لقينا رويحنا وين ولد البحر. الكلامار موجود على 49.8 كما نلقاوها على 32 دينار، وفما زاد على 37 دينار. السردين الكيلو على 8980، شفريت على 21 دينار، كيلو نازلي على 21 دينار، فما الحوت الورقة على 22 دينار، المناني الأحمر هو اللي نحكيه على 62 دينار، والكروفيت موجودة على 49 دينار. نكملوا دورتنا، نلقاو الجنيوية موجودة على 37.6، هوني نحكيه على الكيلو راهو جيهان. الفص العربي 2800، البصل الأخضر 2400، لف كيلو 3250، القارس على 3100، الطماطم موجودة في المرسى على 3600، القراع الأحمر الكيلو على دينار و300، فما ولد القمرة الكيلو على 2500، السبناء خورق هوني على 6250 نحكيه على الكيلو، كيف كيف زادة فما الليتو على 2080 اللي هو زادة جهاد نفس السوم متاع السلطة الحمراء، نلقاها زادة على 2080. نكملوا دورتنا، فما تفاح الأحمر على 9600، فما العنب الأحمر على 8400، كيف كيف زادة فما تفاح الأصفر على 8400. لانصاص هو اللي طالع صومو، نلقاوه على 18 دينار اليوم في المرسى، نحكيه على المرشين تاع المرسى. والخوق موجود على 10800. مشينا شفنا أسوام اللحوم الحمراء كيف كيف البيضات. حب نبدالك بالدجاج ولا الحم؟
1: الدجاج موجود، الدجاج موجود، رجع متوفر
2: بصفاتي موجود. اي موجود. ها شنقول شنو لقيت انا؟ لقيت الدجاج يعني هوني كيلو دجاج على 8950، فما ليسكالوب على 18960، فما فخذ الدجاج على 14500، وصدر الدجاج على 16 دينار. هذوما اللي لقيتهم في المارشي. كيف كيف زاد كي مشينا للجزارة اللي موجودة في اللي موجودين في ماشي، فما علوش على 69 دينار قدامكم الجديو جيهن بالأسويت، الهبرة على 53 دينار، فما المرقز هوني مكتوب سبيسيال راهو على 53 دينار، والنورمال نلقاو كيلو مرقز على 35 دينار، الهبرة على 50 دينار، الصدر عجول موجودة على 38 دينار، وكيما زادة لقينا الحم زادة هبرة أخرى يعني الحم مفروم، الحم مفروم تمثني على 53 دينار، وهذا اللي باش نختموا به.
1: يعطيك ألف صحة فاطمة. دو كانت هذه دورتنا في المارشي، وكعلى عينيكم صوت وصورة وين ما كنتم، مرحبا بكم. العشرة و17 دقيقة، جوست حبيت نذكركم أنه ريبوندورنا على ذمتكم على 71-113-013، كل ما عندكم ما تحكيوا فيه. مواضيعنا بيان سور نتصورها كان ما تنجم تكون كان مهمة، لأنها المواضيع نابعة من عندكم أنتم، احنا لهنا ديما نعاود نقول على لسانكم نحكي، وإحنا لهنا مريتكم باش نوصلوا اللي صاير كل ندقوا بين المسؤولين ونعطيكم كان الروايات الصحيحة. فيما يخص مواضيعنا الكل تنجموا تتفاعلوا معنا ديما نذكر 71-113-013 قبل ما نعطيكم موعد الثاني مع صندوق عجب.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: طغام انا والله يعني مع سامي هو على روحه وانا روحي كل واحد في قدره لا الاحترام باهر هو كاو
2: نسيب مش متفاهمين على حاجه بعضها ستيل فلوس حاجه ورثه دار هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بس
3: لا نسيبها وش نقول لك راه كل واحد وكيفاش هو في بقعته وانا في بقعتي نقدروا كهو سلام عليكم سلام عليكم كهو
4: في عندي نسيبي اكثر من خويا ما مخلي معامله معايا عامله معايا كلبي هيك
3: سيبي بالنسبه لينا اخوتي ماهمش نسيب اي مشكله تصير لي ناس تليفون نسيب كيف دراج لي مش موجود مسافر
5: نسيبي باه انسان طيب برشا امي عاشت عنده انا عشت عنده انسان طيب طيب طيب على الاخر نمشي نطل عليه 35 سنه نعيش بعد نسيب
6: علاقتي بنسيبي هكا وهكا يعمل مشاكل بينا وبين مرتي نسيبي ما يمشفوه يجي للدار نفرح به نعمل كل شيء بعد نلقاها لفايده خاوه كانوا فكيت له حاجه ما فهمتش عليه
7: فغام. العلاقه باللنساب شنو يميز العلاقه هذه؟ هل انها تتميز بالقرب والتعاون ام انه العلاقه هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علاش البعض يعتبروا وانه العلاقه باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب تجنبا للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل انه من الضروري وانه العلاقه باللنساب تكون عندها حدود واضحه باش ما تاثرش على حياه الازواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصه؟ العلاقه باللنساب مظفر من نهار الثلاث.
8: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا
9: فرام
0: عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس.

0: حتى لنص نهار معاكم إن شاء الله يا ربي متونسين دينا العشرة واثنين وثلاثين دقيقة. تسمعوا كالعادة في صباح الناس شمين سالفار راي بيه أما نهارين ذوما وكأنها سخنة في انتظار إنه في الويكاند يظهر لي فما أمطار متوقع. خلينا نخفى أكثر تفاصيل من المعهد الوطني لرصد الجوي حمزة سعد معانا. صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين جهان ليك وكيف مستمعي ذات موزيك.
0: ربي فضلك يا حمزة. الأحوال الجوية إشني أحوال الطقس كيفنا يتعدى بأربع فصول يظهر في النهار
1: بالفعل. احنا كما تعرف جهان توا تقريبا وصلنا شهر في فصل الخريف, وفصل الخريف كما نعرفه اللي هو فصل التحول من الصيف للانخفاض في درجة الحرارة. هذه الفترة تتميز بتواتر التقلبات الجوية اللي شهدتها بلادنا. في الحقيقة شهر سبتمبر تقريبا كان ممطر وكانت الأمطار عامة شملت تقريبا أغلب الجهات. النهارات هذوما نعيشوا في استقرار نتيجة ارتفاع نسبي للضغط الجوي على مناطقنا, وكانت الأجواء تقريبا الأيام القليلة الفارطة تميزت بسحب عابرة, وهذا بشي يتواصل كذلك اليوم وتكون هناك سحب عابرة تقريبا بأغلب جهات البلاد لو استثنينا بعض المناطق الساحلية اللي ممكن تتكاتف فيها السحب أحيانا مع إمكانية نزول بعض الأمطار اللي تكون بكميات ضعيفة. بالنسبة لدرجة الحرارة كما أشرت أنت شهدت ارتفاع, وهذا الارتفاع كذلك بشي يتواصل اليوم ونتجاوز المعدات العادية لشهر سبتمبر بفارق يتراوح بين 2 إلى 5 درجات, وهذا نتيجة لتحور التيارات الهوائية للقطاع الجنوبي في أغلبها كانت قوية نسبيا وقرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم نتوقع أنها تتراوح أقصاها بين 29 إلى 33 درجة, تكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. بالنسبة للحرارة القصوى المتوقعينها اليوم تونس الكبرى إن شاء الله باش تكون في حدود 32 درجة, علما وأنه المعدل العادي لشهر سبتمبر بالنسبة لتونس الكبرى هو في حدود 30 درجة, معناها ارتفاع بمعدل درجتين مقارنة بالمعدات العادية. وغدوة إن شاء الله تقريبا يتواصل الاستقرار في العوامل الجوية, تكون هناك سحب عابرة بأغلب جهات البلاد. العشية نتوقع تكون خلايا رعدية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب تكون مصحوبة بأمطار متفرقة ومؤقتا رعدية في فترة ما بعد الظهر إن شاء الله بجهات الوسط الغربي وكذلك الجنوب الغربي, ودرجة الحرارة تبقى في نفس المستويات. بداية من يوم الخميس إن شاء الله نسجل كذلك ظهور خلايا رعدية تكون أكثر نشاط وأكثر فعالية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. مبدئيا النماذج العددية تتوقع أنها الكميات باش تكون أكثر أهمية من يوم الأربعاء إن شاء الله, وتشمل تقريبا أغلب المناطق الغربية للوسط وبعض مناطق الجنوب الغربي, ودرجة الحرارة بشكل انخفاض طفيف. يوم الجمعة وكذلك نهاية الأسبوع يتواصل طقس متقلب تراوح بين فترات صحو وفترات ممطرة خاصة في فترات ما بعد الظهر لأيام الجمعة السبت وكذلك الأحد, تكون أجواء ملائمة لتشكل خلايا رعدية تكون نشطة وتكون مصحوب بأمطار إن شاء الله أمطار خير, ويرافقها كذلك انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة.
0: واضح, يعطيك ألف صحة حمزة سعد. شكرا ليك, مشكور, ومن خلالك حنقدموا تحية لكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس, صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار,
3: من 9 لنصف النهار
2: على موزيك FM.

0: دريم على موزيكا فام 10:47. وينكم اي حاضرين ولا ليه؟ سجلتونا على ريبوندورنا باش توصلوا صوتكم من الكلمه ليكم في موعد ثاني من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: صباح الخير موزايك وصباح الخير صندوق عجب. بربي يا نختي عديلي صوتي على الحكايه نتاع السرعه والكماين والسرعه في تونس والتهور. بالله نديها للكل كاميونيست فهمني اللي قاعد يسوق في كاميون ولا في سمي والا في كهرباء، بربي نحصلنا من السرعه. هاي السرعه دي ما تجيب كل المشاكل والموت.
3: والله حبيت نجاوب نوفل يحكي على سين بلاش كاسب وعلى الموتور. يا نوفل أخي أنا ريت أربعة على موتور زوج صغار والنم والبو فوق الموتور، قسما بالله قدامي يمشيوا عادي زقزق فوسط الكياس بهم راهو شيء مهول راه، والموتورات كثرت برشا يبدو زقزقوا في الكياس. قسما بالله يتخاف من الموتور أكثر من تخاف من الكهرباء.
4: والله نسمع في شكون فسر على مشكلة الصناديق الاجتماعية سن التقاعد. خويا كل حد كيف يحب، ما يحب يخش في 50 واحد في 55 واحد في 60 واحد في 65، معناتها الله غالب هذيك سنة الله في خلقه كل حد شنو الكاباسيتي نتاعو اللي يحب يخدمها. فما بليزيور فورمول نجمو نعملوهم بعد 60 خويا، يولي يشتر شهرية ولا خاطر تحب ولا تكره التعثير معناتها ولونكادرمون نتاعك الجدد ونتاع الناس الجديدة اللي دخلت حاجة لازمة والخبرة لازمة، مش معناتها رانا باش ناخذوا بلايس الناس اللي بطالة. هو البطال كان تقول يخدم بربع شهرية يقول لك ليه أنا عندي شهادة ما نخدمش بربع شهرية إن شاء الله حتى ب 500 دينار، يقول لك ليه ما نخدمش وتظلمه بالحق ما يخدمش ب 500 دينار. ولذا لازم نلقاو برشا فورمولات اللي تتعاون الناس الكل وتحل مشكل الناس الكل، خاطر تأجيل عمر التقاعد ما لا مفر منه في الوضع الحالي اللي احنا فيه. راهو الله غالب اش باش نعمل ولا غالب واحدة واحدة وكاو ذاك وعد شكون.

كل الأخبار تسمعوها معنا على مزيكا فام 10:53. كما اليوم حكينا برشا على السموم هذية، إن شاء الله بعيد الشر عليكم على وليداتكم. نحكي على المخدرات، السموم اللي حاولوا يدخلوها لبلادنا، والضحايا اللي يكونوا من مختلف الأعمار، لا يفرقوا هوني بين صغار ولا كبار، باش يستدرجوهم باش يبيعولهم هالسموم هذية. صحيح أنه نحييهم على المجهودات الكبيرة، وحدات الأمن متاعنا الوطني اللي في حرب ديما على هالشبكات وعلى هالمجرمين هذو. وهوني نحب نحكي لكم مثلا على العملية اللي صارت اليوم فجرا تحديدا في سوسة، وين تمكنوا دونك الأمن الوطني بسوسة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج أقراص المخدرات. خنقول لكم كما قاعدين تشوفوا هالكمية الكبيرة من المخدرات هذوما، الأكثر من 3305 قرص مخدر، وتم حجز سيارة ودراجة نارية يستعملوها في نقل وترويج المواد المخدرة هذية. شكون وراها؟ بو ولده، بو عمره 57 سنة، ولده عمره 32 سنة، هما اللي قاعدين يروجوا هالسموم هذية في الأوساط التلمذية والشبابية بالجهة، هما اللي قاعدين يصطادوا في صغار في كبار، ما يفرقش عندهم. بيعلك 3305 كما تشوفوا قرص مخدر، وراهم بو ولدو. بالحق توجع بو ولدو، بو ولدو، بو ولدو. تحية كبيرة بالحق الأمنة، لأنه كلنا اليوم في في في في حرب، بالحق حرب ضد هالسموم هذية اللي قاعدة، واللي ممكن يسمع فينا عنده شكون في العائلة تعدى بتجربة كما هذه. وأكيد تو نتصور أمينة نحيها في فروم، أكيد تو تعمل نهار على فروم أكيد على هالمخدرات وتعاطيها وغيرها. وتو نسمو قال المصري بلاوي لا يرحموا الأكبر لا صغار. فمرة أخرى تحية لأمن الوطني في هالحرب ذي الكبيرة. وكما كان دخل معنا مندوب حماية الطفولة، المندوب العام لحماية الطفولة بوزارة المرأة والطفولة وكبار السن، اللي قال إنه الأولي زادة والعائلة تحل عينيها تفيق، لازم تتكتي تفيق وقتاش كل كومبورتمون يتبدل متاع صغيرك. ما تخافوش كما يقول، امشي وانقذ واحكي وبلغ وربي يحمي صغيرتنا الكل. نخليكم مع الأخبار ورجعين في ساعتنا الثالثة بسور باش نحكي أمور تهم صحتكم بعد شوية في أستي سونتي.

0: انا والله انا مع سامي وما على روحه وانا روحي كل واحد في قدره لا الاحترام باهر هو كاو
1: ما نسيبوش متفاهمين على حاجه مع تستيل فلوس حاجه ورثه دار هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بسمه
2: لا نسيبها وش نقول لك راه كل واحد وكيفاش هو في بقعته وانا في بقعتي نقدروا كهو سلام عليكم سلام عليكم كهو
3: في عندي نسيبي اكثر من خويا ما مخلي معامله معايا عامله معايا كلبه
2: سيبي بالنسبه لي انا اخوتي ماهوش نسيبي اي مشكله تصير لي نهز التليفون نسيبي كيف دار راجلي مش موجود مسافر
4: نسيبي باه انسان طيب برشا امي عاشت عنده انا عشت عنده انسان طيب طيب طيب على الاخر نمشي نطلع عليه 35 سنه نعيش بعد نسيبي
5: علاقتي بنسيبي هكا وهكا يعمل مشاكل بينا وبين مرتي نسيبي ما يمشكم يجي للدار نفرح بيه نعمل كل شيء بعد نلقاها لا فايدة كأنه فكيت له حاجة ما فهمتش عليه
6: العلاقة بالنسيب شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون؟ أم أن العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأن العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب تجنباً للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأن العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب مظفرة من هار تلاف
7: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
8: بالاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا
7: فورم
8: عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس راديو موزايكا فم تونس الأخبار
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في متابعة لمستجدات الحادث الذي جد أمس قرب معهد الأحداث بالمحمدية من ولاية بن عروس والذي أسفر عن وفاة امرأتين وإصابة عدد من المواطنين بعد فقدان سائق شاحنة السيطرة على شاحنته واصطدامها بعدد من الأشخاص، أحداث والمعطيات تشير إلى أن سائق الشاحنة يبلغ من العمر 17 عاما وهو قاصر ولا يحمل رخصة سياقة وقد تم إيقافه على ذمة التحقيق. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع اليوم الثلاثاء في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني للوقاية من مخاطر المخدرات يستهدف الأطفال واليافعين والأسر بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي. ويتضمن البرنامج تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية بث ومضات توعوية وبرامج تحسيسية إلى جانب تنظيم قافلة صحية ونفسية على مدى هذا اليوم مع تظاهرة وطنية بعنوان ساعة وقاية يوم 8 أكتوبر المقبل فضلا عن ندوات إقليمية وأنشطة أخرى. غدا الأربعاء تنطلق بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي تحت إشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. وتتضمن التظاهرة التي ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أنشطة تحسيسية وعيادات للتقصي المبكر إلى جانب خدمات الفحص الشعاعي للثدي الماموغرافي عبر المساحة المتنقلة المامولايف بهدف تعزيز الكشف المبكر وتقريب خدمات الفحص من النساء. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بأن يوم غد هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية فيما حدد يوم 30 نوفمبر المقبل كآخر أجل لتقديم مطالب تغيير طبيب العائلة. وأوضح الصندوق أنه يمكن إيداع المطلبين عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد بمياه الشرب بداية من السادسة مساء من يوم غد بعدد من المناطق في ولايات مدنين وتطاوين وجابس. وأوضحت الشركة أن الاضطرابات ناتجة عن أشغال صيانة وقائية بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات على أن يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من 10 ليلا من يوم الخميس أول أكتوبر. عالميا إيران تصعد لهجتها فيما تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها الأخيرة محذرة من الاستمرار في منعها من بيع النفط. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف اليوم الثلاثاء إن عدم ضمان أمن بلاده يعني أن أيا من البنى التحتية في المنطقة لن يكون في مأمن من الهجمات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: صباحنس معكم حتى النص نهار.
1: أكيد مازلنا معكم حتى لنص نهار ومازلنا عنا ما نحكي وما أهمش من صحتنا اللي هي نعمة من عند ربي. الحمد لله على نعمة الصحة وإن شاء الله ربي شد لكم في صحيحتكم. دونك على ذي كل يوم لقيت ذي نحكي وتتسويت أستو سنتي. فرحانة أن يكون بحثنا اليوم في إطار اليوم العالمي للقلب هو أستاذ في أمراض القلب والشرايين دكتور رياض قصري. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. مرحبا بيك ومستمعين ومتفرجين موزايك فهم.
1: ربي خليك. اليوم العالمي للقلب اليوم
2: صحيح.
1: دوك ومالوغوزمون قاعدين نشوفوا احنا كنا قبل في فتره ما دكتور ما عادش كان شاطرني راي ولا ليه القلب معناه اليوم مرض بالقلب يقولونا رجل كبير متقدم في العمر كبر لوك توا قاعدين نشوفوا من ذول حتى في الكونسلتاسيون عندكم صغار ويعانيوا من امراض تخص القلب ولا نشوفوا ترونجداج اقل
2: صحيح 20 سنة التالي فهمت المريض بالقلب يتسمى عمره فوق 60 و70 سنة وما ايه. فوق توا 40 50 سنة راهو مرضى بالقلب وامراض القلب ثم انواع واشكال
1: ايه.
2: ثم الانواع نتاع الدقة الخبيثة ثم امراض نتاع الشرايين التاجية ثم امراض نتاع الصمامات هما ايه. يختلفوا وكل مرض عنده النوع نتاعو والعمر نتاعو
1: اليوم باش نحكي معاك دكتور على الدقة الزايدة اللي يقول لك انا كنت قاعد حسيتك فما دقة سبقت وكأنه كنت نجري ولا منجيش كل واحد كيفاش تجي الأعراض ويتسألوا ويقولوا هل الدقة زايدة دي معناها متوارثها فمشكون يقول لك عنا جانب وراثي عنا راهو في العائلة شكون عنده دقة زايدة فمشكون يقول لك ممكن هذا خطر أنا عندي ستريس خلينا نفهم مقبل ما معنى الدقة زايدة دكتورة
2: الدقة الزايدة بالعربية اسمها الخبطة القلبية المبكرة هذه دقة جي بصفة مبكرة بالنسبة للدقة العادية نتاع القلب اوكي تنجم تكون دقة واحدة وتمشي
1: كيف يحسها المريض
2: مدي يحس كل ضربة في صدره حاجة كبيرة ساعة ساعة يحس كيف اللي باش يدور القلب يتروج مات القلب يعاود يرجع يدق من جديد على خاطر الدقة تجي مبكرة بالنسبة للدقة العادية ومن بعد القلب يرتاح شوية باش يعاود ياخذ السيكل نتاعو من جديد كي ياخذ السيكل نتاعو من جديد دي دقة قوية دونك المريض يحس كيف اللي باش يخطف في بير والدقة نتاعو ترجع عادية هذه كانت تجي دقة ورا دقة ساعة ساعة ساعة الدقة دي تنجم تكون عندها برشا برشا مرات تجي متواترة
1: وساعة ساعة
2: وساعة ساعة الدقة دي تولي تقعد درج درجين نص ساعة والدقات زايدين تجي بصفة فجائية وتمشي بصفة فجائية ساعة ساعة ثم دقات نوع آخر اسمه الرجفان الأذيني يكون اللي عنده دقة متاعه عادية تدنكو بصفة فجائية دقة تولي مزروعة مش معدلة هذاك اسمه رجفان أذيني وهذاك ثم نوع اختار النوعي علاش الخط كده القلب يدق بصفة غير عادية الدم ما يتحركش منيح ما يمشيش البقط منيح ينجم يجمد في القلب ويجم نجم يطلع الدم للمخ يعمل جلطة قلبية ساعة ساعة جلطة قلبية تكون أول علامة متاع دقة مش معدلة معادة الدقة دي تكون زي ما حميدة ثم والدقة دي تختلف أنت والمصدر متاعها المصدر الاولاني هو الأذينة الأذينة يسرى ديسكسر اوريكولير هذوما ينجم يكونوا موجودين في بعض الحالات في العمر قدموا في العمر قدم المشكل نتاع القلب نتاعي ترخف شويه نقول عنده مصدر نتاع دقه زايده يتنجم تكون في حالات الارهاق نفسي لو ستريس ينجم يكون في بعض الامراض اللي هم ينجم يكونوا زعما المصدر الاول نتاع الامراض في ظهور الامراض والمرضى موجوده وتظهر ساعه ساعه في علامه نتاع دقه زايده تلقى مين عنده شويه ضيق نفس وساعه ساعه دقات ما يعطيش قيمه وكي نسمعوا ونتصنتوا ونعملوا الفحوصات الكامله نلقاو امراض نتاع الصمام تشوه في الصمام الاورتي ولا الميترالي نجم نلقاو مرض نتاع الشرايين التاجيه سيرتو كي يبدا مريض عنده عوامل خطر كيبدا مثلا عنده سكري عنده ضغط عنده دخان عنده سمنه عنده قله حركيه عنده ارضيه عائليه عنده العمر متقدم هذوما كل ينجم يكون علامات الاولى الاولانيه نتاع مرض نتاع القلب نتاعنا ينجم يكون الضغط هذوما ناتجين على بعض المنشطات منشطات اليوم ينجم يكون الكحول ينجم يكون الدخان التدخين ينجم يكون تناول المخدرات الكوكايين ينجم يعطيو الضغط هذوما وثم حاجة أخرى مثلا ينجموا يكونوا بعض الأدوية يعطيوا الشيء ذي
1: قلت لي حتى القهاوي ولا انه القهوة. دكتور القهوه معروف انه يقول لك باهيه وتحمل
2: صحيح. قلبك اما شو القهوه باهيه كي تاخذ منها كميه معتدله
1: ايه.
2: تاخذ منها 4-5-7 قهاوي في النهار انت تنجم تهيدي تكون اكسيتون تنجم تخلي قلب يضطرب يعطي دقات زايده دونك شكرا اللي كان قلب سليم والدخان نجمو نقول له بطل الشرب بطل كذا واعمل شويه سبور وماشي تطنح كل شيء اوكي. اما ثم بعض الاحيان الدقه دي يلزمها يلزمها كيفاش نقولوها زعما فحوصات اخرى باش تشوف ثمش حاجات اللي نجمو فهمت يكونوا اخطر من الشيء هذا.
1: هوني دكتور بين الدقه الاولى اللي تجيك معناها هوني الخوف انه معناها هل نسمى نقص خطر كي تولي الدقه برشا مرات في نهار مش كيما نقول انا دقه وبعد تعاود ترجع لي بعد شهرين ثلاثه ولا لا كي تكثر هذاك وقتها
2: احنا وقت جاني زمان فرقوا ما بين الدقه اللي تجي تابع الأذينة والدقة اللي تابع البطينة
1: هوني باش ندخلوا معاك في باش نغوصوا في القلوب
2: فوالا خاطر الدقة نتاع الأذينة عادة تكون حميدة عادة مساعة ساعة ثم أمراض ينجموا فهمت يظهروا الشيء هذا الدقة نتاع البطينة سكون أبل إكسترا فنتريكولير يلزم ديما نفركسوا ثمش حاجة فهمت مرض 90% ثم قلب مريض دون سوكالا دونك إذا كان ثم دقة ناتجة من الأذينة نعملوا فحص نتاعنا اش نعملوا تخطيط نتاع قلب نعملوا تسجيل قلب نتاع 24-48-72 ساعه شوفوا شنو قدام الدقه عندنا
1: هذيك الاله اللي ركبوها للمريض
2: احنا نعطوا له اولتر بصفه عامه ونعملوا سورتو فحص بالصدى نشوفوا القلب نتاعنا سليم ولا غير سليم قد ينجم يكون القلب نتاعنا فيه صمام مترالي مخنوق ينجم يكون فيه حركيه ناقصه من تلا الصم من تلا الشريان تاجي مسدود ينجم يكون عندنا صمام أورتي سورتو في الكبر في ضيقه ولا واسع هذوما يكون اول علامات نتاع القلق هذوما دونك هذوك لازم نعطيو الدواء الكافي للشيء هذايا وعاده الأورتي فهمت كي الدقه المبكره كيف تقولها من الزوغيات الاذينه ما عندناش نوع تخطر الا في حالتين كي الدقه دي تولي فيها رجفان اذيني رجفين أذين سكون أبل لغيتمي كومبليت الدقة تولي مخلبزة فهمت على طول وهذه تنجم تكون مصدر متاع تجلط في المخ يزم مريض ياخذوا اون شارج ان ميدسان كارديولوج جينيرالمون ويعطيه ان تريتمون باش يخلي الدم السائل باش نتفداو الشيء هذايا نحاول من الاول نعطيو دواء باش نقصوا في الدقة متاع القلب إلا كان ما نجمناش نجمو نعملو ثم كل الشوك سكون أبل فهمت باش نرسو دقة عادية وساعة ساعة إلا كان ما نجمناش ثم دواء ثم الطريقة التقنية اسمها أبلاسيون باغ دو فريكونس اسم بالعربية اسم بالعربية شوية فهمت موسيل برشا اللي هو الاستئصال بالارتدادات الدوائية الراديوية أبلاسيون باغ دو فريكونس سي اون تكنيك هادي نوفيل جديدة لاغيتمي فهمت نشوفو بركارتوغرافي ندخلوا كل القسطرة علاجية نشوف البقعة اللي فيها الضوء الزايد ونكويوها نرجعوا المريض نتاعنا عنده دقة عادية نورمال
1: الضوء الزايد اللي في القلب
2: نعمل ثم هي بليزيور تكنيك باغ الكتروبوراسيون راديو فريكونس جينيرالمون سا مارش مي يقعد المريض ديما تحت مراقبة طبية خاطر تنجم تعاود ترجع له من جديد والمريض فهمت يقعد يخف الدواء نتاعو عادة امورنا واهي اللي كان الدقة هذه ناتجة على مرض الصمام الميترالي مسدود إلى كان صمام ميترالي واسع إلى كان القلب في ارتخاء وإلى كان القلب في علامة قصور لازم نعالجوا المرض بيدو مرض بيدو باش نجمو نداويو المرض هذاك أوكي دونك هذا عن نطاق الدقة الزايدة من اللي جاي من الأذينة تو نتعداو نوتو فيرسون اللي اسمه الدقة الزايدة من البطينة اللي هي أخطر أكوردو
1: علاش تعطي نفس الأعراض دكتورنا
2: لا فهمت المريض ينجم يجي عنده دقة زايدة كي تعمل التخطيط نلقاو دقه زايده من البطينه
1: اي
2: اوكي ينجم يكون عنده شويه قلق الدقه ديك زايده برك اما زعما ديما نعملوا بيلون كامل شنو البيلون هذا زعما التخطيط نتاع القلب نشوفوا منين نابعك الدقه زايده اما من البطينه اليمنى ولا اليسرى
1: اي يفرق
2: البطينه اليمنى يفرق اليمنى ثم التشوه فهمت من الصمام سكون ابنديس بلازيا ريتم جين في دي اللي يلزمها ساعه ساعه بعض الحالات نعملوا ركبوا بطاريه باش نتفاداو باش القلب ما يوصلش يعملوا رجفان بطيني اللي تنجم تكون حاله موت اوكي دونك هذا على اليمين على اليسار ثم برشا حاجات عندنا يلزمنا نعملوا التخطيط نتاع الدقه نتاع القلب مده 24-72 ساعه باش نكيفوا قداش من دقه عندنا زايده سكون ابيلا شارج اون اكسخيستول
1: هو قد يدق القلب
2: هو يدق 100,000 مره في النهار هو يدق كل مره اموين ما بين 60 و70 دقه في الدقيقه دونك ضربهم انت في الساعه وضربهم في 24 ساعه فهمت. دونك احنا نشوفوا الشارج اللي كان الشارج نتاع الدقه الزايده في البطينه تفوت مثلا في التخطيط نتاع 24 ساعه اللي كان في الساعه تفوت ال10 وال20 زعما في النهار بين 250 و500 دقه زايده وقت يلزمنا نتلو بالمريض بصفه جديه اوكي. قد كان عنده 14 دقات انا انت يحتمل الاخوان اللي معنا عندنا دقات زايدين فهمت. وهذا خاطر ثم التعب ولا كذا اما كان تفوت ل 500 دقه
1: وقت النهار
2: وقت يلزمنا وقت يلزمنا نقدموا قدام
1: ايه.
2: عملنا الفحص عملنا التخطيط 24 48 ساعه 72 ساعه نتعدوا الفحص بالصدى. الفحص بالصدى نتاعنا يقول لنا الحركه نتاع القلب الصمامات كيفاش يخدموا القلب اسكو بالضغط ولا مرتخي نشوفوا ثماشي بقعه من القلب مش تشتغل مليح النجم نتاعو مثلا على الصمام فيه زدد هذاك يلزم وقت العلاج وقت هذاك الشكوى نتاع القلب بارابور زد هذاك. الا كان لقينا القلب فيه ارتخاء وسورتو المريض عمره فوق الخمسين سنه
1: أيه.
2: عنده ضغط عنده السكر عنده دخان السمنه وراثه يلزمنا نشوفوا القلب نتاعنا فاكتور دو ريسك يلزم نعملوا قسطره تشخيصي باش نشوفوا قدام المره نعملوا التشخيص بالقسطره نلقاو الشرايين فيهم انسدادات
1: أيه.
2: حاجه اخرى ثماشي صمام مريض الصمام الاورتي تو بحكم الكبر نتاعنا بركله التو لموين داج نتاع لونجيفيتي 80 85 سنه
1: أيه.
2: دونك افيك لاش الصمام الاورتي يولي يضيق بشويه بشويه هذاك ينجم يعطيك الدقه ديك الزايده دونك يلزمنا وقت العلاج نتاع المرض نتاع القلب هو باش يعالج لنا الدقه الزايده متفاهمين وساعه ساعه كيما نلقاو حتى شيء اش نعملوا نعملوا الرنين المغناطيسي اللي يرم كاردياك اللي يرم كي تبدا سورتو الدقه جايه من البطينه اليسرى خاطر تنجم تكون واحد يعمل التهاب نتاع قلب باسكو انا كان ميوكارديت يخلي بقعه فيها فيبروس فيها شويه حدا كي ماشي جديد ما حاجه تنجم تكون ديك مصدر وهذيك اللي كانت تتعدد برشا تنجم تعمل اكسيدو تاكي كاردي زعما الدقه تولي خبيثه 150 وتعمل رجفان رجفان واحد صمام يعطي موت سريري دونك يلزمنا ديما نشوفوا اللي كان المريض عنده دقات زايده اللي جاي من البطينه وسودو كان جاي من البطينه اليسرى يلزمنا نثبته قبل ما نقولوا لا ما عنده حتى شيء.
1: معناها هوني دكتورنا ذكر بحثنا دكتور رياض قصري استاذ في امراض القلب والشرايين على الدقه زايده في اليوم العالمي للقلب. معناها اللي يسمع فينا توا دكتور معناها اللي عنده هالدقه الزايده ومشي شافها يسال مثلا يقول لك هل باش نعيش بها والا فتره باهي كما انت قلت دكتور مثلا بدويات تنجم تتنحى بالمود دو في الباهي نبعد على المنبهات نبعد تنجم تتنحى.
2: احنا لازمنا نقسموا نوعين تاع الدقه الخبيثه من طرف من جايه من البطينه الدقه الزايده اللي ما عندها سبب
1: ايه
2: سون كوز هذيك بالدويات النجم نعالجوها وثم انواع تاع الدقه الزايده جايه من البطينه اللي عندهم اللي كثير تاع الحاجه خبيثه اللي هي شنيه اللي مثلا تجي الدقه هذيك قريبه ياسر الدقه العاديه كي تعمل تخطيط القبر شنو معناتها دقه زايده اوكي. ثم حاجه اخرى مثلا كي يبدا عندك دقه زايده كون عاده الدرجه نتاعها واسعه كي تبدا هي كيرسفه هذيك عندها نوع اخطر سي ان كريتير دو جرافيتي. حاجه اخرى ويلي كانت تكون الدقه دي جايه من البطينه اليسرى خاصة دون اسبي دو بلوك دو برونش نعرفوهم كي نراو التخطيط هذه جايه من البطينه اليمنى ولا اليسرى. اليمنى عاده يلزمنا نشوفوا حاجه مرض نتاع البطينه اليسرى إلا كان من اليوم يلزمنا نثبتوا منها بقعة جاية باش نجم نعطيو الدواء الكافي أوكي. دونك نبداو عادة بالأدوية هذا إلا كان الدقة ذيك مش ناتجة على مرض نتاع قلب نحكيو على الدقة زايدة سور كورسان سور كورسان نعطيو أن تخيتو ميديكال. شنو هو الدواء هذا؟ نعطيو الدواء مثلا سكون أبيلي بيتا بلوكون الدواء اللي نقصوا في الدقة نتاع القلب ويعالجوا الدقة الزايدة. ثم دواء آخرين دولا كلاس أنسي فليكاين إيوتر نجمو نعطيو الدواء هذا ولا هذا وكذا كذا ساعة ساعة مريض يقول لك انا ولا في حال تعدم زعما جدوى الدويات هذوما نوصلوا باش نعملوا نابلاسيون نابلاسيون زعما فهمت براديو فريكونس كيما قلت قبيلك فهمت بالترددات فهمت نمشيو للبقعه اللي لقيناها في اليرام ونكويوها عاده تكون نتيجه
1: خارقه لا تكتيكال
2: ما عادش تعطيك الدقه هذيك فهمت وساعه ساعه فهمت نعطيو ادويه ونخلطوا في الادويه. اما شنو يلزم ديما نشوفوا لو كوتي سوسيال نتاع المريض نقصوا من توسكي فهمت زعما ديزيكسيتون دخان وكذا كذا عاده الامور تقعد في في في, في المجال زعما دو نيكسيتو البنين مي ساعه ساعه الدقه هذه تكون راه كما قلت لك تخبي مرض نتاع قلب نتاع قلب كما قلت لك تكون العضله ضعيفه وساعة ساعة كي تكون الدقة نتاع القلب ضعيفة والحركة ضعيفة ياسر نوصلوا بشراك بالبطاريات سورتو إذا كان المريض عمل جلطه مش جلطه مال شكون زعما اون مور سوبي زعما موت سريري ورجعناه
1: إيه.
2: وتكون الدق نتاعو القلب يدق اقل من 30%. دونك هذاك يلزمو بطاريه شكون بان ديفيبيلاتور باش القلب كي راه الدق هذيك جايده يبعث ديشارج في القلب باش يعالج الشيء هذاك. زعما ديشارج نعملو احنا بالشوك هو يعملها
1: بالبطاريه.
2: دونك برا هذوما اللي تخيك. وثم نرجع توا للسيد اللي عنده دقات زايده في البطينه. جاشك شفنا في التخطيط القلب نتاعنا النوعيه نتاع الدقه. ساعه ساعه كي تعمل التخطيط ما تلقاش خاطر التخطيط يدوم 10 ثواني. دونك نعملوا تخطيط نتاع 24 ساعه
1: 48 ساعه.
2: شفنا التخطيط شفنا من بقى جاي الدقه هذه فهمت اش نعملوا. نعملوا ساعه ساعه نتعداو ونعملوا امتحان الجهد باش نشوفوا الى كان الدقه هذه
1: لي فور فيزيك
2: نحطوا على التابي يبدا يبيدالي بشويه بشويه ونشوفوا تماش الدقه تجي تمشي الدقه.
1: لازم تكون الدقه تجي في ايفور فيزيك
2: تاثر بيان سور. احنا البروديفون نعملوه باش نشوفوا تمشي خلل في التغذيه نتاع القلب نتاعنا. اما ساعه ساعه ثم الدقه تجي وثم ساعه ساعه الدقه تكون موجوده وما تراش في البروديفور تولي تهرب. هذيك عندنا نوع تخطر كيف كيف ما يفوت با بانليزي البروديفور. حاجه اخرى فهمت يشوفون ايفونتيلمون تمشي الدقات تولي متواتره سكرين تاكي كاردي لما يعني فوق الدقه واحده
1: تولي على
2: تولي مخصو نتاع الدقات اللي يدوموا 20-30 سكوند تولي تاكي فونتري نون سوتنو. هذيك نوع تاع خطر والعلاج نتاعها مش كيما الدقه العاديه. فاهمين مدام؟ حاجه اخرى اش نعملوا؟ نجموا نعملوا نشوفوا الموقع نتاع الدقه الزايده نتاعنا جاي من البطينه اليمنى ولا اليسرى؟
1: البطينه اليمنى كيما قلت لنا
2: يخمنا نخموا في نوع نتاع مرض. هذاك نشوفوه زعما نجم نعملوا اي ار ام نجم نعملوا زريقه نشوفوا البطينه اليمنى شنو الحاله نتاعها. وإذا كان لقيناه والمن عمل دقه زايده خبيثه يلزموا بطاريه.
1: واضح دكتور. دكتور نختم معك دكتور رياض قصري في اليوم العالمي للقلب حكينا معك على الدقه الزايده. اليوم اللي يسمع فينا كيفاش نحمي الأورغان هذية اللي ثمين قلبنا كيفاش نحميه؟
2: أنا قلب زما عضل زما كيفاش يقول أورغان الثمين نقول لازمنا نتلاو بيه كيما ولاه يبين حياتنا كاملة. هو ديما واقف معنا
1: متعبين
2: فهمت. يلزمنا السلوك الحياة نتاعنا يكون سليم فهمت. نقسم توسكي تدخين توسكي فهمت كحول بكثرة فهمت. ولو أن الفرنسيس يقول لك أن كاس كحول في النار به احنا ماذا بينا ما تعرف انا كنقولوا كاس انا مش كيفي لينا فهمت.
1: احنا نحيه حافظ على القلب
2: سورتو نحاولوا نعالجوا السكر نتاعنا كان ثم سكري. وهذا كل يجي بصفه استقصائيه
1: انت
2: خذ ثم عائله تلقى عندها سكري انت ديجا مش عارف روحك بالميزان نتاعك الضغط نتاعك الدهون نتاعك انت هذوما كل وطريقه العيش نعملوا الرياضه نتاعنا وناكلوا ماكله سليمه باش هذا كله نجموا نستحضوا على القلب نتاعنا باش واحد ينجم يعيش في حياه فهمت خشيه مريحه من غير اي قلق.
1: بوكو نورتني دكتور
2: ربي
1: فضلك يعيشك دكتور يا قصدي شكرا لك
2: أستاذة
1: في أمراض القلب والشرايين.
2: شكرا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بأخير موزايك، أنا لما عمرها بقربة، اليوم عيد ميلاد أمي ابتسام، نحب أقول لها كل عام وانتي حي بخير.
2: أنا هالة من بن عروس، نحب نهني زوجي لأب العاصمين بعيد ميلاده ونقول له كل عام وانتي حي بخير وربي يخليك ليا وركنتي كل شيء في حياتي بعد ربي وأمي.
3: نحب نتمنى عيد ميلاد سعيد لولد أختي آدم ونقول له يا عزيزي كل عام وانتي حي بخير، ربي فضلك لأمك والبوك، وإن شاء الله العاقبة لميت عام إن شاء الله تنجح وتكبر وتفرح وتفرح أمك وبوك يا آدم يا غالي.
4: بقدم بيتي كسر رجل أختي معز المحي عيد ميلاد وإن شاء الله كل عام وهو حي بألقي وربي فضله لأولاده والعائلة.
5: أخير مزيك، أنا منيا بن علي من الزهرة، نحب نهني أختي لطيفة الوسلاتي بمناسبة عيد ميلادها ونقول إن شاء الله بطول عمر وشكرا مزيك.
6: اليوم عيد ميلاد توأم روحي أمالي وماهرة، بالمناسبة السعيدة هدية نحب نهنيهم ونقول لهم إن شاء الله يا ربي يفرحكم ويعطيكم الوقت الطيب وربي إن شاء الله يسعدكم مجاهيبي، ربي فضلك يا مزيكم يخسيبكم.
0: غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس
7: تصبح الناس
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
8: وفيت وفيت لميسيون لليوم، شكرا لكم على الاستماع، ميرسي لفاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير، كريمة معنا في الستاندار، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، ميرسي رفيق في التكنيك. هذه اكيب صباح الناس، خليكم بعد شويه مع اكيب ميدي ماغ مع نوفل والاكيب الكل، احنا نتقابلوا غدوا على موزايك اف ام. نقولكم الى شهيه طيبه في لمن، باي باي.

0: الطعام.
1: انا والله يعني مع سامي هو مع الروح وانا روحي، كل واحد في قدره لا الاحترام باهره هو كاو.
2: ما نسيبوش متفاهمين على حاجه بعد ستيل فلوس حاجه ورثه دار هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بسمه.
3: لا نسيبها وش نقول لك، راه كل واحد وكيفاش، هو في بقعته وانا في بقعتي نقدروا كهو. سلام عليكم. سلام عليكم كهو.
4: في عندي نسيبي اكثر من خويا، ما مخلي ما عامله معايا، عامله معايا كلبي هي.
3: نسيبي بالنسبه لي انا اخوتي ما هوش نسيبي، اي مشكله تصير لي نهز تليفون نسيبي، كيف دار راجلي مش موجود مسافر.
5: نسيبي باه انسان طيب برشا، امي عاشت عنده انا عشت عنده، انسان طيب طيب طيب على الاخر. نمشي نطل عليه 35 سنه نعيش بعد نسيبي.
6: علاقتي بنسيبي هكا وهكا، يعمل مشاكل بينا وبين مرتي. نسيبي ما يمشخو، يجي للدار نفرح بيه، نعمل كل شيء، بعد نلقاها لفايده خو، كانه فكيت له حاجه ما فهمتش عليه.
7: فغام. العلاقة باللنساب شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون؟ أم أن العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأن العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب، تجنبا للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأن العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب موضوع فرم نهار الثلاثاء. من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 116 013.
8: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فرم مع أمينة بنتوا.
9: فرم
8: عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
10: في عيد ميلاد كارت وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم 3 باكي لانجيت بيبي ليلا ب 11 دينار و 990 وتزيد تاخذ 3 باكي اخرين بلاش بالكارت وفاة متاعك.
11: البرشة توية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر الويكند، صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون، العالم بين يديك مع ليس الغربي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أم ترانز، وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرم سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. عدد كبير من الشباب المدمن على المخدرات يتجه طوعا نحو العلاج، لكنه لا يجد حاضنة عمومية في مؤسسات الصحة لمساعدته على ذلك، وفق ما صرح به لموزيك النائب محمد أمين الورغي، مؤكدا أنه سيقترح خلال مناقشة ميزانية العام 2027 إحداث صندوق لعلاج إدمان المخدرات يمكن تمويله من الهبات والأداءات المفروضة على التبغي والوقيد وغيرها.
2: مقترح هو إحداث صندوق الحقيقة من الوقاية والعلاج من المخدرات. تعرف اليوم أنه العديد من الشباب قاعدين يتوجهوا طوعيا يحبوا يعالجوا من هذه الآفة، لكن للأسف ما فماش معناها حاضنة تاخذهم، حاضنة نحكي تابعة الدولة نتاخذهم ولا حتى مراكز العلاج الخاصة اللي مش موجودة بكثرة. بالتالي اليوم ضروري جدا أن نحصوا صندوق معناها ونرزل الموارد المالية اللازمة من خلال بعض الأداءات على بعض المنتجات التعتبر هو الوقيد، ولا كيف من العبايات ولا من التبرعات ولا من غيره، معناها باش يكون تحت صرف وزارة السحر من خلاله هي تنجم تحدث بعض المراكز متاع الوقاية المخدرات والعلاج من المخدرات في الجهات.
1: أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بكفصة يتمكنون بمشاركة الفرقة الجهوية بجابس وأعوان منطقة الأمن الوطني بكفصة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وحجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي. فريق من قسم العظام بالمستشفى الجهوي بسليانة ينجح في إنجاز أول عملية جراحية للعمود الفقري العنقي لمواطن يبلغ من العمر 55 سنة، وفق ما أفادت به ناظرة قسم العمليات بالمستشفى أسمى الكاسمي. والمسؤولة تضيف أن هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة في تطوير الخدمات الجراحية في طب العظام وتقريبها من متساكني سليانة. دوليا، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كاذب كبير، متهما إياه بإخفاء الحقائق عن الأمريكيين فيما يتعلق بالبرنامج النووي والحصار الإيراني لإمدادات الطاقة من الخليج. والمتحدث يضيف أن العدو يعلم أن إيران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، وأن مشكلته ليست برنامجها النووي بل مساحتها الكبيرة التي يريد تدميرها. ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إنه لن تتمكن أي دولة في المنطقة من تصدير النفط إذا منعت إيران من بيع نفطها، ولن تكون هناك أي بنية تحتية في المنطقة آمنة إذا لم تنعم إيران بالأمن. طقس اليوم سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتيني وكامل فريق ميديماك.
0: الأولى في تونس.

0: الورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماج مثل الجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين نحاولوا نلخصوا لكم أهم وآخر الأخبار في تونس وخارج تونس, نحلوا لكم نفهموكم ونعطيوكم الحصريات والكواليس. فريق كامل يتابعنا, فريق كامل لهي بالأخبار في موزايك ونتابعوا آخر الأخبار والمعطيات. مروان في الإخراج مرحبا بك, أشواق في الإخراج الرقمي مرحبا بك. نجموا تتواصلوا معنا, تبعثونا على 23513000 على الواتساب, 23513000 على الواتساب. تنجموا تفرجوا فينا في لايف اليوتيوب حصة كاملة, تفرجوا فينا على لايف الفيسبوك, تتفرجوا فينا على لونتين. سينيجي زعيري مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا نوفل, مرحبا.
1: سينيجي شنحويلك؟
3: صباح النور, مرحبا بك نوفل.
1: شنحويلك سي خليل؟
4: أهلا وسهلا نوفل,
1: مرحبا مرحبا مرحبا. جيهن وسلاح باش يلتحقوا بنا بطبيعة في الساعة الثانية, عنا برشا أخبار وبرشا حكايات باش نحكيو في الساعة الثانية مع جيهن. الإدمان, إدمان الأطفال الصغار من معتها من السمارت فون, من الويب, من المواقع, من المخدرات, كيفاش نجمو نقاوموا الحكايات باش نرجعوا زادة حتى على ماتشوات الكرة. الأخبار ماهيش مفرحة, والساعة الأولى أهم الأخبار باش تكون تقريبا على زوز حكايات اللي جلبوا الاهتمام. حكاية الحكاية المقزة, الحكاية المرعبة لاغتصاب طفلة 15-16 سنة, باش نتابعوا نعطيكم آخر الأخبار والكواليس وانتم تتابعوا فيها في نشراتنا الإخبارية اليوم. زادة في أحلى صباح في صباح الناس كانت فما نقطة مباشرة زادة للحادث المرور اللي صار, وآخر ما سمعنا أنه اللي سوق في الكاميون
4: ما عندوش
1: 17 سنة قاصر, معناتها مخالفات غريبة, وباش نحكيو في برشا مواضيع أخرى. نمشيو مباشرة دقيقة نيوز معك نهدى.
0: دقيقة نيوز,
5: دقيقة نيوز,
0: دقيقة نيوز.
6: النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة تؤكد تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية, ودعات إلى جعل ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله للمواطن أولوية. ونقابة أصحاب الصيدليات تطالب باستئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة, إلى جانب تطبيق القانون وتشديد الرقابة على مسالك توزيع الأدوية والمواد الصحية والتصدي للترويج خارج الأطر القانونية. المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية نور الدين الاتريكي يقول بأنه عمل منصات التوصيل باش يصبح مشمول بالمراقبة ضمن المنصة الجديدة اللي حدثتها وزارة الشؤون الاجتماعية لإدارة العمل وتطوير عمل متفقدي الشغل. وأشار الاتريكي في تصريحه إلى أنه عمال منصات التوصيل ما يتمتعوش بالتغطية الاجتماعية والرقابة الشغلية كما يعتبروا غير مهيكلين, وكشف في نفس السياق عن توجه لإحداث قانون ينظم المنصات اللي تقدم الخدمات في تونس على غرار خدمات التوصيل. تسجيل 19 حالة تسمم بعد استهلاك مرطبات في إحدى محلات في معتمدية غار الديمة من ولاية جندوبة, وأفاد أحد المتسكنين مراسلنا عبد الكريم السلطاني بأنه تم في مرحلة أولى توجيه المصابين إلى المستشفى المحلي بغار ديمة ثم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بجندوبة وين تلقاوا الإسعافات والعناية الطبية اللازمة. وتم التصريح بمغادرة بعض الحالات فيما بقى زوز حالات لمواصلة العلاج, وقد تم إثر معاينات من المصالح الأمنية والصحية اتخاذ إجراء يقضي بغلق المحل المعني في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص صاحب المحل في الوقت اللي تتواصل فيه الأبحاث للكشف عن مختلف ملابسات الحادثة. مصالح الديوانة وشرطة الحدود بالمعبر الحدودي ملولة بتبرقة من ولاية جندوبة يتمكنوا من حجز نحو 11 كيلوغرام من القنابل الهندي تمثلت في 100 صفيحة كانت مخبية داخل سيارة ذات ترقيم أجنبي. وجاءت العملية بعد الاشتباه في السيارة هذه وقت محاولتها العبور, تم إخضاعها للتفتيش وبالتنسيق مع الوحدات الديوانية تم العثور على المخدرات في وسطها. وبإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تم إيقاف زوز أجانب على ذمة البحث وحجز للسيارة فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات العملية وتحديد المسؤوليات. في سوسل وحدة الأمنية التابعة لمنطقة سوسل الجنوبية تمكنوا من إيقاف أب وابنه يشتبه في ذروحهم في ترويج المخدرات. حجز نحو 3300 قرص مخدر من نوع ليريكا وفق مصدر أمني مسؤول. أكد مراسلتنا إيناس الهميمي وجهة العملية بعد نصب كمين للمشتبه فيهم. تم حجز كمية الأقراص اللي حكينا عليها, كما تم حجز سيارة ودراجة نارية كانوا يستعملوهم في نشاطهم, إضافة إلى دفتر ادخار باسم واحد منهم يتضمن عملية سحب وإيداع. وبحسب المصدر كان المشتبه فيهم يستغلوا منزل بأحد أحياء سوسة الجنوبية لإخفاء المخدرات, فيما تتواصل الأبحاث معهم لكشف بقية ملابسات القضية.
0: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك ناهد. أخبار معناتها بلي هي أصل كل الداء المخدرات, كل يوم فما أخبار مخدرات. أما أب وابنه
2: مثلا هذه شريك عائلي,
1: أب وابنه يعني
2: شريك عائلي لبيع الأقراص المخدرات.
1: تبدلت الدنيا ولا هو مناشيز؟
2: لا الدنيا تبدلت.
1: أب وابنه لطف يا ربي, أنت تجني على ولد أخويا تاجر واحد, تجني على ولدك هكا تدخلوا العالم مخدرات.
2: ماني
1: علق قبل ما
2: نمشي ماني مش يقول ما انت حالة متاع انهيار قيمي, ما انت مست المجتمع في القلب متاعك. وما انت مش يقول مثلا واحد بو يخدم ولده ويبيع في الحربش, ها شركة عائلية لبيع الحربش. ايه هذي شني
6: هذي كنا نشوفوها في الافلام قبل
2: صحيح. ثم يرى حتى المسقطة وانت كي تحكي في الاخبار كل يوم لازم عندنا ما مشترى من الحكاية هذي. ما انت رو كل يوم حز قرص مخدرة يا ديوانة يا الحرس.
1: لحظة أبشر فسرك, هو ديما الأخبار قبل كانت كل يوم, أما كي نلقى أبو ابنه معناتها دخلت فينا من داخل الأخبار, يعني عائلة وشفنا رجل ومرته كل نهار, شفنا معناتها
6: موظف وزوجته زاد أيضا
1: مشروع عائلي زاد أي
6: منخرطين في شبكات المتاجرة بالمخدرات
3: يخدموا في الوظيفة العمومية.
6: أي
1: ما عندها شيء من داخل سينيش.
6: هي رو توا ما عادش نحكيو على كل مافيا المخدرات ولا كل العصابات معناها اللي فيها عناصر يشتغلوا على مستوى دولي. توا وليت معناها انتقلنا من الشبكات الكبيره الى شبكات
1: شريكات صغيرين
6: ولا شبكات
1: تكبرين
6: ولا شبكات, خلينا نقولوا شبكات عنقوديه. لانه فما شبكات الكبيره وفما الشبكات هذه الصغيره اللي تقع فيها زوج من الناس, ثلاثه اربعه خمسه من الناس دخل توا وليت معناها البو ولدو زوجو زوجته معناها وليت معناها وليت تجاره. علاش؟ لأنه التجارة هذه تجارة مربحة فيها برشا فلوس معناها ربح الفلوس في وقت سريع جدا, راهي ما تطلبش مجهود كبير.
1: مش لدرجة أب يجيب ابنه معه مهما بررت لي.
6: والله أنا نوفل ما أنا معاش استغرب شيء.
2: شوف المزود متاعه زاد مخمم فيها رو نوفل كما قال شني العنقو دي تو المفهوم متاع الديلر التقليدي هذاك اللي يقهر ولبس لبسه معينه وكذا نحى جمله يولي يخمم لك في موظف عمومي, يخمم في واحد يسوق في امبولانس, يخمم في واحد بو ولده شكون مش يجيب خبره
1: لانه احتياج المال بالوسائل التواصل الاجتماعي والويب وكذا احتياج المال ولا ظاهره واضحه عند برشا عائلات.
6: حاجه اخرى نوفل انا قالها لي اطار امني في نحكي في الموضوع هذا يقول لي راهو ولات الحكاية معناها عندهم قدرة هالشبكات هذه خاصة الشبكات الصغيرة العنقودية عندهم قدرة على الاستقطاب قدرة عجيبة. وشنو يعملوا بالضبط؟ يختاروا أشخاص واختيار دقيق, يختاروا أشخاص اللي هما صحيفة السوابق متاعهم نقية ما عندهمش ما ارتكبوش اي مخالفه ولا اي يعني اشخاص ما يجيبوش الاهتمام. وغالبا ولاو يركزوا اكثر على العنصر النسائي ويستخدموا بطبيعه الحال معناها خاطر بما ان كما قلت لك الدر ارباح واموال كبيره دونك يستخدموا حتى سيارات فخمه اللي معناها للتمويه
3: دونك معناها الشبكات هذه ولت عندها فلسفه خاصه جديده في ترويج المخدرات.
1: باش نطرحوه الموضوع جوست فقط كلمه النقابه التونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه تواصل الاضطراب في توفر الادويه وصعوبات تزود من الصيدليات المركزيه دونك توفر الدواء وغيره واستئناف مسار الرقمه الكامنه. فما اشكاليه في
2: الاستخلاص
1: أي. كل عادة معناتها هي قاعدين ينبوا
2: شوف راهو شيء طبيعي جدا انهم ينبوا يعاودوا ينبوا ويزيدوا شر وينبوا لانه المشكل ما تحلش من اساسه تحل بالتعهدات تحل
1: بالامور
2: الظرفيه يلزم المشكل هذا يتحل في اقرب وقت وينتهي الموضوع ووزاره الشؤون الاجتماعيه تقوم بواجبها في التدخل في الموضوع هذا لان هي المخوله قانونا للتكفل بصياغ مصاريف العلاج بالنسبه للتونسيين.
1: واضح دونك في دقيقه في ناجي الموضوع مكرر ولكن ما فما حتى حد لقى له حل.
3: هو الموضوع المشكل مازال مطروح ما تحلش يعني خاطر ما يلزمش نعتقد انه معناها ثم حلول تم اقتراحها واتخاذ قرارات واجراءات
1: خاطر هم قالوا باش نقعدوا ندرسوا كذا ما صارش
3: اي من هك المجلس الوزاري اللي صار وقتها في رئاسه الحكومه انه باش تحل مشكل باش يطرحوا فما وقالوا فما اوامر ستصدر معناها اوامر هذه باش تحل مشكله الصناديق الاجتماعيه اونتر اوتر معناها صندوق للتامين على المرض. البارح برك خرجوا من الغرفه الوطنيه لاصحاب المساحات الخاصه خرجوا بيان وقالوا انه معناها نفس المشكل انه فهم عندهم فما مستحقات
1: 6 شهور و9 شهور معناتها
3: شيء دونك نفس المشكل. ما نعرفش هل انه وزاره الشؤون الاجتماعيه قاعده تو فعلا تشتغل على قرارات واجراءات عمليه شغل عليها عمليه يعني تاخذ قرار بالتنسيق مع الاطراف المعنيه الكل لانه ما تجمش تاخذ قرار في مستوى واحد في مستوى وزاره او في مستوى الصندوق. لا عندك فما اطراف هذوما اللي تسميه المزودين المتعاملين الاطراف المعنيه اللي تتعامل مع صندوق التامين على المرض الصيادله المساحات الخاصه مخابر التحاليل الشركات اللي تبيع المستلزمات المزودين بالمستلزمات الطبيه للمستشفيات. معناها ثم حلقه كبيره مترابطه لاكس نتاعها المشكل الرئيسي الركيزه الاساسيه نتاعها هو صندوق التامين على المرض.
2: دونك مادام لاكس غادي علاش نحكيوا احنا مع الصياد لو نحكيوا هكذا. شوف حكايه لاكس غادي عندك صندوق
1: يبدو انه الحل الحل فيه برشا امور ماديه لا تتوفر للدوله التونسيه معناتها باش ما نكذبوش امور فلوس والدوله ما عندهاش
2: امور فلوس لازم الفلوس هذه نظريا موجوده معناتها الصندوق نظريا عنده فايض تطبيقيا ما عنده حتى دور اللي هذه ما عنده حتى دوره يشوفوها الهيك ما تنجمش تاخذ من السينار ما تنجمش تاخذ من السينار تشوف الدوله حل ساعه لانعاش الصندوق باش يقوموا بواجبه الحياتي والضروري والقانوني تجاه منخرطي مش تجاه الصيادله.
3: ما ينجموش تعرف علاش يا خليل لانه الكوتيزاسيون المساهمه المفروض
2: مش قاعده توصل ايه نعرف
3: المفروض تمشي مباشرة للكنام ما تمشيش مباشرة
1: قالوا باش يردوا تمشي عاد ما قلنا مش قلتها ثلاثة مرات باش تولي تمشي
2: ماشي تصلحوا ماشي يولي ويمشي
1: الحل موجود ما يحبوش يطبقوا
3: لكن المشكل أنه الصناديق الاجتماعية سنساس وسنر بيس قاعدة عندها التزام كبير ومهم شهريا هو خلاص جرايات المتقاعدين. هذا هو التحدي الكبير يلزم تتوفر ليكيديتي تتوفر اعتمادات باش يخلصوا الجرايات. منين تخلص الجرايات؟
1: من المساهمات حتى متاع الدوية نخلص
2: والأصل في الأشياء ياسي ناجي وياسي نوفل أنه ما هوش صندوق الجرايات هو صندوق حيطة اجتماعية مهمته الجرايات والصحه والسلام المهني والكل مع بعضهم
1: واضح
2: انا لو داخل في واجبه انك تحول فلوس الدواء.
1: شكرا. الموضوع تو نعاودوا نتناولوه بعد شويه باش ندخلوا الموزايك 24 مباشره خاطر زوج حوادث المهمه اللي البارح توانسه كل يحكيوا عليهم باش نحاولوا نحكيوا ونعطيكم اهم الكواليس والحكايه. فاصل صغير ونرجع لكم. هذه ميدي معك
7: تدلل
8: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
7: تدلل
1: جيون ايام دللنا. مرحبا مرحبا هذه ميدي ماك. يلا نمشي والموزايك 24
9: موزايك 24
1: زوز حكايتنا هاد للأسف مؤسفين برشا، فيهم برشا تطورات، برشا أسئلة من الناس، مش نحاولوا نجيبوا قسم الأخبار المناشطين، الناس كل قاعدة تخدم وتعطيكم الأخبار أول بأول.
6: هو تعهدت الوحدات الأمنية المختصة بالبحث في ملابسات حادثة تتعلق بشبه تعرض فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة لاعتداء جنسي مقترن بالإكراه والتخدير باستعمال مواد مخدرة في منطقة الملاسين بتونس العاصمة. وحسب المعطيات المتوفرة انحصرت الشبهة في شابين كانوا رفقة القاصر ومازالوا بحالة فرار، وتم إدراجهم بالتفتيش في حين تم إيقاف شخص آخر ممرض وشخص ثاني للاشتباه في التستر على الاعتداء والمشاركة فيه. وحسب المعطيات المتوفرة تولى الممرض إسعاف القاصر في منزل أحد المشتبه بهم، فيما تبين أن الشخص الثاني المحتفظ به هو قريب لأحد المشتبه بهم في الاعتداء، وتمت إحالتهم على الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف التابعة للحرس الوطني لمواصلة الأبحاث. ولم يتم لحد الآن الاستماع إلى أقوال الضحية اللي ما زالت ترقد حاليا بالمستشفى، وتم فتح بحث ثاني على خلفية تعرض الوحدات الأمنية اللي تحولت إلى مكان الواقع للرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة. من جهتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قالت أنها تتابع ببالغ الانشغال تطور الوضع الصحي للطفلة الضحية ذات 16 ربيعا اللي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبه تعرضها للاعتداء الجنسي. وأكدت الوزارة أنها توليت حال تلقيها الإشعار الخاص بالواقع الأليم هذا تعهيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة مرجع النظر ترابيا بالمتابعة اللصيقة لأوضاع الضحية وتواصل مع العائلة وتأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية. وتحدثت الوزارة أيضا هوني أهابت كل رواد شبكات التواصل الاجتماعي للامتناع عن نشر أو تقاسم صور الطفلة الضحية لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. وفي الإطار هذا كان الدخل مع زميلتنا جيهان المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبدال.
9: تم التواصل مع العائلة المعنية الحقيقة وخنقوله كونه كيف كتوانس الكل. وزارة الأسرة قاعدة تتبع في وضعية صحية للطفلة ببالغ الانشغال، هذا أقل حاجة نجم نقولها. لكن في وسط هذا الكل خنقوله كونه في وضعية مماثلة التواصل مع العائلة يكون فيه أهداف وفيه معناها برامج تدخل معناها مرحلية. أكيد المرافقة النفسية والاجتماعية للعائلة ككل هذا إذا ما نص منهم معناها هذيك حاجة أكيدة وتصير تباع، لأنه نعرف العائلة فما عديد الأطراف والخيان الشركاء الداخلين في الوضعية بتنسيق تام معاهم وتحت إشراف قضائي بطبيعة الحال يتم مرحليا مرافقة العائلة هذية في انتظار إن شاء الله تأمين المتابعة النفسية لبنتنا ربي يحفظها. لكن في الإطار هذا مهم جدا أنه باش نأكدوا على أهمية هالهبة المجتمعية، ورغم الواقع الأليمة لكن فما جانب مذيء جدا الهبة المجتمعية هذه اللي فيها برشا نبذ للعنف بكل أشكاله بكل أنواعه، وخاصة وقت يكون عنف مسلط على طفل من أطفالنا اللي لاحظوا فيه في المدة هذه الكل كون فما مساج فما رسالة بتاع تأكيد كبير على أهمية العائلة. وخلينا نقوله بالمناسبة دي أنه العائلة راهي هي الأساس، وأحنا كلها يكل الدولة نشدوا على أيديها ونعاونوها باش تقوم بدورها، لكن في المقابل ماذا بينا بكل لطف وأيضا يعني بكل وعي لازمنا نعرفوا أنه الطفل هذا مهما كان الطفل هذا والعائلة هذه من حقها علينا كتوانسة كانوا باش ما نشهروش بها بعيدا عن اللغة القانونية، من حق العائلة هذه ومن حق الطفل هذه باش ما نشهروش بها.
1: واضح دونك فما هبة كبيرة. احنا نحكي توا على الفتاة القاصر نقول 15 بين 15-16 سنة، فما هبة فما برشا أسئلة. ساعة سؤالوا سألوه قبل ما نعطيكم الكلمة، هل كي تمشي قاصر اختفيت ناخذ 24 ساعة؟ لا، بالقانون التونسي اختفيت البحث يتم فورا،
2: البحث فوري وحيد
1: معناتها ما فماش 24 ساعة، وحتى كان صارت راهو يتسمى خطأ. حاجة أخرى مخر شوية سمعنا بالحكاية معناتها بعد 8 أيام ولا بعد 7 أيام، دونك الحكاية بين 20-21 سمعنا بها تو مخر، والناس يقولوا علاش مخر بكشي هكا بكشي هكا، دونك شوية تساؤلات زادة طرحت. فاصل وبعد باش نحاولوا نعطيكم أهم التفاصيل والحكايات والتعليق، هذه واحدة من الحكايات المؤسفة اللي صايرة في تونس.
10: ميدي ماغ. فغام. انا والله يعني مع سامي ومع الروح ومع الروح كل واحد في قدره لا الاحترام باهره هو كاو
11: نسيب مش متفاهمين على حاجه بعض ستيل فلوس حاجه ورثه دار هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بس
12: لا نسيبها وش نقول لك راك الواحد وكيفاش هو في بقعته وانا في بقعتي نقدروا كهو سلام عليكم سلام عليكم كهو
13: في عندي نسيبي اكثر من خويا ما مخلي معامله معايا عامله معايا كلبه هي
14: سيبي بالنسبه لينا اخوتي ماهوش نسيب اي مشكله تصير لي نهز تليفون نسيب كي بدا راجلي مش موجود مسافر
15: نسيبي باهي انسان طيب برشا امي عاشت عنده انا عاشت عنده انسان طيب طيب طيب على الاخر نمشي نطل عليه 35 سنه نعيش بعد نسيبي
16: علاقتي بنسيبي هكا وهكا يعمل مشاكل بينا وبين مرتي نسيبي ما يمشفو يجي للدار نفرح بيه نعمل كل شيء بعد نلقاها لا فايده خاوه كانوا فكيت له حاجه ما فهمتش عليه
17: فغام. العلاقة باللنساب شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون أم أن العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأن العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب تجنبا للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأن العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب موضوع فرع من نهار الثلاثاء. من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
18: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
19: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
1: نوفل ورتيني. مرحبا مرحبا مرحبا. هذه ميدي ماك. دونك باش نحكيو من الاول على الحافه اغتصاب وتخدير طفله بين 15 و16 سنه. فما اللي تم ايقافهم فما اللي تم البحث عليهم. البحث عليها كان لازم يتم مباشره بعد التبليغ وفما تاخير صغير في الحكايه ماناش فاهمين. ولكن نجي زعيري باش تسمعوا حاجات خاصه اللي مسموح طبعا بان نقولوها على الحكايه المؤسفه والمؤلمه لفتاه قاصر واللي الكل نتأسفنا الكل يسخيدها معناتها يسخيدها بنته يسخيد أخته يسخيدها معناتها الناس كل كي حاطين روحنا في الوضعية مؤسفة جدا نسينا شيئا.
3: هو هذه معطيات أولية نوفل المعطيات طبعاً. اللي توفرت طبعا دون المساس بسرية التحقيق
1: باش نفسر للناس علاش في الأخبار نقولوا بشبهة اغتصاب لأنه قانونيا لابد أنك تقول شبهة متولي اغتصاب لما يتسكر القضية معناتها ذاك علاش أحيانا الأخبار نستعملوا عبارات أنا قانونيا ذيك العبارات صحيحة
3: وإلى حد اليوم يعني الضحية إن شاء الله ربي يشفيها وقوامها بسلامة مازال ما تم السماحة لأنه حالتها الصحية ما تسمحش بسماحة واستنطاقها.
1: خرجت شيء عنها توفيت غالطة يعني حالتها تحسنت شوي
3: تحسنت وموجودة توا في مستشفى أحد المستشفيات في العاصمة والزوز مشتبه بهم يعني الزوز المظنون فيهم الرئيسيين في العملية في الجريمة هذه مازالوا بحالة فرار. تم إدراجهم بالتفتيش فما منشير تفتيش صدرت للبحث عليهم ثم مجهود كبير قاعدين يقوموا به قوة الأمن للعثور على الزوز هذوما الزوز المشتبه بهم الرئيسيين في ارتكاب الجريمة علما أنه تمت إحالة محضر البحث إلى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالحرس الوطني. دونك خرجت من الشرطة مشيت للحرس
1: من
3: الوطني
1: من الشرطة مشيت للحرس
3: مشيت للحرس الوطني. كيش بدأت العملية هذا هو توا احنا توا حاولت أنا الحقيقة الحصول على المعطيات الأولية اللي تقترب ربما تقترب من الحقيقة طبعا من مصادر مختلفة مصادر أمنية وغيرها. الحكاية بدأت نهار 21 سبتمبر وقت اللي وردت مكالمة من على يبدو أن منطقة الأمن الوطني في السجومي مفادها أنه تم إعلام القيم العام للمستشفى مستشفى جامعي في العاصمة بقبول فتاة مجهولة الهوية بحالة إغماء. طبعا تم إدخال القسم العناية المركزة في المستشفى حيث تلقات الإسعافات الأولية ومازالت معناها بدأت تمثل الشفاء به. تحركت طبعا فرقة الشرطة العدلية في السجومي لأنه مكان الجريمة في منطقة السجومي. دونك تحركت الفرقة لفرقة الشرطة العدلية في السجومي ومشاو المستشفى ومعناها ثم اخذوا المعطيات الأولية من المستشفى وتبين أنه ثم سيارة إسعاف جاءت. طبعا تم إعلام الحماية المدنية أنه المعلومة اللي جاءت الأولى أنه فما فتاة عمرها تقريبا في حوالي 16 عام بحالة إغماء تم نقلها نهار 20 سبتمبر العشية القاوها في ملقات في تحت قنطرة في منطقة الملاسين
1: نطشرت
3: اللي اكتشف البنية هو مواطن متعدي دونك علم الحماية المدنية ثم بسرعة تم نقلها جاءت سيارة الإسعاف ونقلتها للمستشفى.
1: معناتها الحكاية صارت نهار 19 طفلة القاوها مرمية نهار 20 ونهار 21 تم الإبلاغ.
3: ولدت الطفلة طبعا يعني تقلقت وتحيرت على بنتها مشيت تقدمت لمركز الشرطة في باب سويقة وعلمت على اختفاء بنتها. طبعا تمت حالة محضر الاختفاء تعرف اللي كل مواطن كي يمشي يعلم على اختفاء شخص فما محضر يتسجل وفما قول تتسمع وتم إحالة المحضر على يعني في قضية الحال إذا فما بنية أو يعني اختفاء من نوع هذا يتم إعلام به الفرقة المختصة في مختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل طبعا اللي تعهدت بالموضوع. تم من بعد في مرحلة لاحقة استدعاء الأم اللي أكدت أن بنتها غادرت المنزل تقريبا قبل نهار 20 يعني يظهر لي يبدو لي نهار 19 سبتمبر وحاولت الاتصال بها على ما يبدو وهذا كلام معناها يظهر لي قالته حتى الأم في بعض الفيديو متداول. دونك من بعد تقطع الاتصال مع بنتها طبعا تعهدت النيابة العمومية خاطر تعرف ألين يتم عليه من النيابة العمومية بحيث من هو هذا خاصة ما يتعلق بطفلة عمرها 16 عام طفلة قاصر والقاوها في حالة إغماء. دونك ثم شبهة جريمة ثم طبعا يزم يقفوا على الملابسات هذه. النيابة العمومية طبعا عملت التسخير اللازمة وتم إجراء المعاينة اللازمة في مكان المكان اللي لقوا فيه البنية ولقوا فما حتى يظهر لي يبدو لي فما تليفون وتم عليها فما تسخير تحتات للشرطة العلمية والفنية بإجراء العمليات البحث والتقاطع للمكالمات الواردة وطبعا البحث على أي دليل
1: خيوط
3: يعني بداية البحث يعني الإمساك بالخيوط الأولى. طبعا مشيت فما دورية مشيت إلى المكان اللي صارت فيه الجريمة المنزل هذا وكما جاء في البلاغ تم رشق السيارات اللي متعلى الفرقة رشقها بالحجارة وحتى معناها حاجات صلبة وحجر وغيره ودونك تعذر عليهم لكن عودة رجعت قوة الأمن إلى مكان الجريمة وتواصلت الحملات الأمنية في المنطقة اللي صارت فيها الجريمة وتم الاحتفاظ من بعد سمعنا البارح أنه تم الاحتفاظ بزوز أشخاص وتم في وقت وجيز التعرف حتى على المشتبه بهم اليوم زوز أشخاص كما قلت لك بحالة فرار وتم إدراجهم بالتفتيش. طبعا الشبهة غالبا تتحصر في المتهمين الرئيسيين أو المشتبه بهم أو المظنون فيهم به. بعد ما تم طبعا مداهمة المنزل اللي هو المكان اللي صارت فيه الجريمة ثم شخص القاوة يبدو أنه على سيلة قرابة بالمجتمع بهم رئيسيين, وثم حتى معناها معطيات أولية تقول أنه واحد من زوز مجتمعين الرئيسيين من ذوي السوابق العدلية. دونك لكن ثم ممرض تم الاحتفاظ به بارح, تم الاحتفاظ بزوز أشخاص
1: اللي احتفظوا بهم,
3: واحد منهم ممرض. ممرض هذا يبدو أنه تم الاستنجاد به ل
1: تم الاستنجاد به من غدوة, من غدوة الحكاية لإسعافها. فالممرض أنت حكينا في الكواليس قالهم لا, حاول يسعفها قالهم لا لازمها تمشي سبيطار.
3: ولا هذا حسب قوله هو, معناها قالهم انصحهم باش بضرورة نقلها إلى المستشفى. طبعا هنا تم الاحتفاظ به وبالشخص الآخر بخطر فما جريمة اسمها عدم الإعلام بوقوع جريمة. راهو اللي
2: يشوف جريمة,
3: يشوف جريمة وما يعلمش بها, راي هذه جريمة يعاقب عليها القانون. طبعا كما قلت لك يعني تقريبا كل التسخير
1: انت مشيت لنا بالاوردر الكرونولوجيك العكسي فوالا. دونك نمشيو حتى لين باش نخلطوا للنهار بيدو معناتها تقريبا
3: النهار الواقع نوفل خطر
1: اللي هو نهار 19 اللي هم بينصير مازال المعطيات كاملة, لأنه المتهمين والضحية وكذا مازالوا ما تكلموش
3: وتوى إلى حد الآن ثم معناها معلومات أولية ما ثماش يعني معلومات صحيحة ودقيقة. ثم شهادات, ثم استماعات, ثم استنتقات, ثم جريمة اغتصاب صارت, لكن ثم زاد ثم مخدرات في الموضوع لحد الآن ما ثماش حتى معلومة صحيحة معناها حول هل كيفاش تم استهلاك المخدرات. دونك البنية معناها مازالت ما تكلمتش, راهو خيوط وهاللغز هذايا ما يتحل إلا بمعناها سماع الضحية بيدها, لأنه الضحية ما تكلمتش, حالتها الصحية ما تسمحش بأنها تتكلم. نهارة اللي باش تتكلم إن شاء الله تقوم بسلامة,
1: أو عند القبض زاد على المجرمين
3: أو عند القبض على المتهمين الرئيسيين. ما تنساش كما قلت لك اللي
2: هو تم حسب دائرة الشبهة اللي تحكي أنت ما تقريبا عرفوه
3: من خلال الاستنتقات والاستماعات. تم حصر الشبهة في زوز من الزوز هذم ما زالوا بحالة فرار. دونك أركان الجريمة تقريبا بدأت تتوضح.
1: ما فماش أشخاص أخرين
2: أيوة خاطر توا حسب الأقاويل سيناجي من تداولوا على الفعل الشنيع أكثر من زوز, يعني فمش كون يقول سبعة فمش كون يقول
3: هذا ما يتداول.
1: فما كلام قاعد يتقال مولا هنا مو زاد نجي زعيري عنده معطيات مادام ما شافهمش. فما اللي يحكيوا على طفلة أخرى جات وروحت, فما اللي
3: هذه المعلومة صحيح موجودة تم تداولها أنه هي عندها صديقتها هي اللي معناها مشيت معاها للدار هذه. تبقى ما ثماش معلومة صحيحة,
2: معنى الحديث تم على استدراج, عملية استدراج للفتاة إلى مكان ما.
3: قد يكون
1: استدراج أو ذهاب طبيعي,
2: هذا من يجي يكون كان هكش هزة
1: استدراج أو ذهاب طبيعي لسهرية تحولت سهرية في وسط السهرية تقلبت, معناتها الكل علش نجي من نجمش يقول حاجات مش متأكد منهم. ولكن بارش كلام تقال على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى كذا ما ينجمش لا يأكد لا ينفي, لأنه
3: شوف الثابت مبدئيا أنه فما جريمة اغتصاب, ثم استهلاك مفرط المخدرات. عدد المشتبه بهم قديش الحقيقة ما عنديش المعلومة, لكن ثم ينجم يكونوا اثنين, ينجم يكونوا أربعة, ينجم يكون أكثر من العدد هذا. مازال ما فماش نوفل فما, وخليني أقول لك راو ثم سرية التحقيق وفما زاد حتى تكتم على, وهذا تكتم على الموضوع علاش, وهذا مفهوم طبعا لأنه حفاظا أولا ساعة على سير التحقيق وسلام التحقيق, ثم خاطر البحث مازال جاري, المشتبه بهم الرئيسيين مازال ما تمش القبض عليهم. دونك ينجم يكون فما أشخاص خورين فما
1: ما يحبوش فما يذكروهم باش ما يكشفوا شيء.
3: ولا دونك ما تنجمش حتى لنيا بالعمومية ولا الشرطة ولا الحرس ما نجموش يعطيو التوى حاليا في الظرف هذا ما نجموش يعطيو معطيات
1: أما
3: بعد سماع الضحية وبعد القبض على المشتبه
1: بهم. جستمو أذك علاش باش توضح هدف نذكره اللي قاعد نجي زعيري ونعطيه فيكم في تفاصيل خاصة عن الحكاية اللي أسألت كثير من الحبر، ولكن ما أسألت الحبر تقال وقت جرائد، ما أسألت الكلافيات ما تحكي ما عادش يحصر على أسألت حبر. دونك راو الكلام اللي مش متأكدين منه ما نجموش نقولوه، مع راو تعديو أيامات صحيح، راو البحث صحيح، ولكن الحاجة الغريبة أنه هي من دار ترميت تحت قنطرة، معناتها الشخص اللي رماها شخص ما عندوش زادة وعي بصراحة، معناتها اللي رماها مش هو متهم، ولكن بصراحة سينيجي هو شخص في باله باش يحمي الأشخاص اللي
2: يتخلص من المشكلة.
1: أما إيه ما ترمي طفلة قاصر 15-16 سنة تحت قنطرة، يعني بصراحة أعطيني شوي من قلبك بصراحة، ما تعمل بيه أعمل بليغ قول راه فما طفلة وسكر تليفونك وهرب، ما راهو يعملوها ناس، فمشكون عمل جريمة وشيء.

0: كان ينوي ربما هذا معناها ما نستبقوش الأحداث كان ينوي التخلص من الجريمة.
1: كان يعني التخلص من مسؤوليه هو شخصيا
2: لانه السهريه تمت في دار تكون قريبه من شخص من الاشخاص اكيد أي. واحد من الاشخاص دونك باش يبعدوا الشبهه باش طفله ميته ملوح الله لا يقدر الحمد لله
1: منعته حتى المجرم ما قرروا ما يقتلوهاش يرموها غاديك يقول لك تو تعدى للسبيطار نجم يكونوا في اخر لحظه قرروا ان ما تقترن جريمه الاغتصاب بالقتل معناها كل السيناريوهات رايتهم
0: قد يكون والمهم في هذا انه فما توا البحث جاري على قدم وساق يعني كنقول هذا راهو مش معناها مجرد معناها عبارات لا ثم خدمة كبيرة وخدمة بسرعة يعني لأنه عامل الوقت مهم جدا في الجرائم هذه على خاطر ما تنساش اللي راهو فما معاينة تبعت فما طب شرعي ثم خطوات أخرى معناها محمولة على النيابة العمومية وكذلك على الشرطة العلمية والفنية وعلى الفرقة المختصة المتعهدة بالموضوع دونك أنا نعتقد وهذا المجرات به العادة أنه باش يتم سريعا القبض على زوج أشخاص
1: واضح مدام باش تتفك
0: الغاز باش تتفك خيوط الجريمة هذه اللي هي جريمة بشعة جريمة شنيعة في حق فتاة قاصر وعلى الأقل يعني باش تاخذ حقها حقها ما يزمش يضيع
2: وتحلت برشا بوليميك تاو نحكي فيها من تخرى على العقوبات وعقوبة الاغتصاب وعقود معناتها الناس دعوا لتجديد العقوبات أكثر باش ينحيوا التسايب باش نحكيوا فيها أكثر وباش نقارنوا حتى الدول اللي تعمل الإعدام واللي تعمل كذا هل نقصد فيها ولا معناتها موضوع للنقاش ما تعليقك على
1: الحكاية بسرعة احنا نعيشوا في بلاد عربية وبرشا بلدان عربية مازال تطبق في عقوبة الإعدام كمية الجرائم هذه تاختصاب القصر الواحد ما هيش مربوطة فقط بنوعيد الحكم هذه حكاية أخرى أنا فقط نحب نقول حاجة اختصاب القصر في تونس وحتى اختصاب النساء الكبار اللي صار في تونس هي جرائم تقريبا تكاد تتكرر بنفس السيناريو ونفس الفواعل اللي هما ناس مخدرين واللي هما ناس مجرمين المهم اليوم كما قلت انت
2: الكلمه فما الدول المدمنه
1: انه الطفوله التونسيه والناس هذوما يلقاو حقهم كيفاش يلقاو حقهم ان ما نشوشوش عليهم اقل شيء انا هذا شنو نحب نقول يعني يعلم بينا ربي الناس كل شكون حس خاطر الرو الكبده ما تصعيب برشا بالنسبه الناس اللي ولده يمشي كيما هكا واللي تصير له حكايه كيما هكا ويتوصم بها مدى الحياه على الاقل نعاونهم بان فعلا هكا نتبعوا الخيوط الاولى من التحقيقات من غير ما نبداو خاطر الرو البارح
2: كنت توري وجهها
1: البارح معناتها ام الفتاه اضطرت يظل تخرج باش تقول راي بنتها مازالت على قيد الحياه يعني تبنات الاسطوره وتبنات الحكايه ويخرج لك واحد بكل احترام وتقدير النفس منه طبيب شرعي قرر الوفاة خرج سيرتيفيكة الوفاة وبعد يولي بحث يعطيك التفاصيل ويقول لك 15 و8 وكذا وبعد يولي قاضي جالس وبعد يولي فقيه في القانون يقول يلزم تبقى عقوبة الإعدام بعد شنو شعوره كي الطفلة يقول لك راهي الطفلة ربي ان شاء الله يشفيها وان شاء الله لاباس علاش كل مرة تصير مصيبة في عوض على الأقل تنشاركوا وجدانية نحن تنتعاطفوا نحاولوا نصلحوا نحاولوا نقولوا للناس ردوا بالك مع صغيراتكم راهي بنيه عمرها 16 ما تسيبش أي. ما تخرجش حتى القاوم ما لازم تمشي كذا لكن نزيدوا احنا نعكروا الاجواء ونزيدوا نفجعوا الامهات ونزيدوا نعمل عليه
2: ذكرك تعب الله تصوير الطفله تصوير الام رم جرائم راك الطفله تنجم مسكينه تقعد تعاني فيها الحكايه
0: انا الحقيقه
2: في نص دقيقه نجي باش نمشيوا القضيه الاخرى اللي فيها قاصر
0: انا ما تمنيتش انه صوره الام تظهر في الفيسبوك
2: صحيح
0: وفما جريمه اخرى زاد ارتكبت ما هو هذا هو معناها هذه تبعات الفيسبوك ارتكبت في حق ولد طفل ما عنده حتى علاقه بالموضوع ندري شكون دور له تصويرته على اساس انه هاو واحد بهاو واحد من المشتبه بها مخلين خرجت امه معناها تستغيث معناها الطفل تحكي على ولدها قالت راه الطفل تلميذ يقرا وثم بالله هل انا ما فهمتش يعني تو اللي خرج معلومه البارح وقال وفاه الطفله علاش يعني دبر الساعه منين جاب هالمعلومه انا مش عارف تو اللي يبدا شاد تليفون ويبدا قاعد في قهوه ولا قاعد في الصاله يترش في كاستي معناها شنو اللي جاء في مخه وقتها باش يحط خبر مش خبر هو اشاعه
2: واضح خلينا نمشيو للموضوع الاخر دونك على 23/5/13 برشا تبعثونا تنحاول نقرا الموضوع الحادث مرور اللي تسبب فيه يسوق في الكاميونه قاصر ودون شهاده ودون رخصه سياقه

0: صحيح في متابعة لمسجد الحادث المروع الفاجع اللي صار البارح الصباح في منطقة المحمدية في ولاية بن عروس اللي كنا حكينا عليه وتابعناه أول بأول. كنا عرفنا أنه وحدات الحماية المدنية نقلت زوزة الهمزة مصابين بجروح متفاوت الخطورة إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس لتلقي الإسعافات، إضافة إلى مصاب آخر كان على متن الشاحنة لصدمة بعدد من المواطنين والمترجلين في محيط المعهد اللي موجود في الجهة. المصدر أكد للموزايك أنه تم أيضا نقل ابنة إحدى الزوز النساء الضحيتين اللي توفي والله يرحمهم في الحادث إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والدعم النفسي بعد إصابتها بحالة من الفزع جرى ما عينته وعاشته وقت وقوع الحادث. ولكن كما قلت أنت نوفل، الغريب في الأمر هو في آخر المعطيات اللي تحصلنا عليه.
1: في متابعة لمستجدات الحادث الذي جد أمس قرب معهد الأحداث بالمحمدية من ولاية بن عروس والذي أسفر عن وفاة امرأتين وإصابة عدد من المواطنين بعد فقدان سائق شاحنة السيطرة على شاحنته وصدامها بعدد من الأشخاص، أحداث والمعطيات تشير إلى أن سائق الشاحنة يبلغ من العمر 17 عاما وهو قاصر ولا يحمل رخصة سياقة وقد تم إيقافه على ذمة التحقيق.
0: من جهتها وجهت جمعية سفراء السلامة المرورية نداء عاجل لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية. المسألة اللي حكينا عليها البارح نوفل هوني لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق، وطالبت الجمعية في بلاغ صحفي لها بمراقبة السرعة وردع المخالفين. أكدت على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآن، وهذا بعد حادث المرور اللي صار في المحمدية، ودعت بالخصوص إلى التطبيق الفعلي لقاعدة 30 كيلومتر في الساعة باعتبار أنه كل تأخير ينجم يعني ضحية جديدة وكل سرعة مفرطة نجم تغير في حياة عائلة إلى الأبد. ذكرت بأنه تحديد السرعة في المحيط المؤسسات التربوية أصبح منذ جوان 2018 قانون يجب احترامه وتطبيقه.
2: لدودان قالك نحاهم الحبيب وذين سمعناه وسمعنا في صبح ناس الدودان نحاهم للكيران جدد خطر ما يحبوش دودان.
3: لا خطر الكيران جدد لا بالحق هم
2: كيران جدد ما يدن جيبوا كيران مش تعطوا المشكلة في كيساتنا مش في كيران واحد
3: المشكلة مش المعلومة جديدة اللي تحسن عليها ننساو تو الدودان وننساو محيط المؤسسة وننساو السواتر والحواجز وكل شيء. تو معناها اليوم جاء معلومة جديدة
2: كاميون
3: الكاميون خاص. الكاميون معناها من يقود الكاميون ليس انسان نخدم مع روحه وبعد جه النوم رقد زف كيما نقولوا احنا سي صار اكسيدون ما واش واحد اداء قاصر. معناتها توا انا نتحدث على القاصر اللي يسوق في شاحنه بعد مؤسسه تربويه ولا على الراشد اللي مكن القاصر من شاحنه يعبث بها قدام المؤسسه التربويه ونوليوه في نفس
2: ما نعرفوش هل يسوق بجنبه شكون ولا مازال مش واضح إيه
3: هو يسوق قاصر ولا
2: أي.
3: ما هو ما عندوش رخصه سياقه في بالي هذه معلومه اكيد
2: اكيد
3: معناها ناتجه على ابحاث بمعنى هذه جريمه القصر يتحملوها الراشدين في نهايه الامر. القيدان هذاك اللي مدوله هو انا نعتبره هو المذنب الحقيقي وهو السبب الحقيقي في ازاق ارواح الناس هكا ولا لا.
2: قاصر تعطي كميون يسوقه
4: تو هذا ما فهمتوش انا تو معناها يعني تو صاحب
3: معلومه جديده معناها ماشي
4: صاحب الشحنه صاحب هالكميون هذا باهي ويبدو لي راهو حسب تو انا حكيت مع زميلنا حبيب الوداني يقول لي حسب شهاده الشهود غادي ماهيش اول مره
2: اي البارح يعني كنا قلناها بعثوا لنا برشا راهو يمشي ويجي قدام
3: الكاميرا يعبث بها ماني يلعب بها
4: فوالا لعبه عاتيه لكن ما تقول انت اعطاه شري له بس
2: قدام الليسي يا اخي برشا يعمل
4: ويمشي قدام الليسي كبري وكذا باهي اللي البو ولا العم ما نعرفش المهم صاحب الشاحنه اللي خلى طفل قاصر يسوق كاميونه راهو مانيش نحكيو على بسكليت ولا موتور كاميونه شاحنة كبيرة ويمشي كبري بها ويجري بسرعة كبيرة قدام الليسي ونفما تلامذة ونفما أولياء. السيد هذا باش يتحاسب على شنو؟ خاطر مش باش يتحاسب على جريمة واحدة راهو باش يتحاسب حتى على جرائم القتل انه فما زوز نساء توفى ولا يرحمهم، واحدة منهم عمرها 40 عام وخلفوا ابناء وصغار وعائلة، وفما ايتام وفما وفما
2: لطف يا ربي، واحدة توفيت يعني امام اعين بنتها لطف يا ربي.
4: معناها شنو يعني توا، يعني توا اللي خلى ولده ولا ما نعرفش شكون قريبه يهز وما يقولوا ليش بعد والله يهز كميون بدون علمه برب الحكاية هذه خطر ما يصدقها حتى حد، وإلا سرق مفتاح الكاميون ولا كذا، على خاطر فما تعود، فما سوابق سابقة تقبل مع الشخص هذا،
3: نفس الشخص بنفس الشاحنة اللي تتعدى كل يوم مقدم.
4: يعني معناها جريمة مش فقط جريمة قتل ناس أبرياء، يعني نساء جايبين صغارهم يتلامذة يوصلوا فيهم، ما يكفيش هذا، جريمة أنك تخلي طفل ما عندوش رخصة سياقة وقاصر، يعني تخليه يسوق كاميون علاش معمل
3: استهتار بحياة الناس،
4: يعني
3: عبارة
4: أنت أعطيت متفجرات، أعطيت على شخص مهبول أعطيت له في يده وتقول له برا امشي يا برا حوس بيه،
2: ما نعرفوش يدرفتي بالكاميون، ما نعرفوش شنو صار له، قد يكون راهو تعرض الحادث الأزمة الحكاية باش خليته عمل كيك، مازال الغموض زاد مش واضح حتى يتم التحقيق
4: في عملية الدهس هذايا بشهادة شهود وحتى بحوض بالمعاينات الأولية، عملية الدهس راي تمت عملية بشكل شنيع، راهو ثم إفراط في السرعة، ثم شخص حاد يعني انحرف بالكاميونة، يمكن ما عرفش يسوق، يمكن
3: فقد السيطرة، يمكن
4: بفعل السرعة وما عندوش رخصة، ما عندوش
3: فقد السيطرة،
4: راهو ادهسهم وتعدى عليهم. سامحوني في الكلمة، نعرف كلمة موجعة، على خاطر عملية معناها القتل كانت تمت بشكل شنيع وبشكل بشع وبشكل صادم، حتى الوقتيش مش يقعد الاستهتار هذا
2: بالله،
4: حتى الوقتيش ومت بربي بالله توا كما قال خري بالله، نحكي وعد الدودان وكل المثلث ومخفضات السرعة وشوك المخفضات اللي تحطوا تتم مشى زمينة ومشى عمل معاينة، راهو بربي الدودان وكذا، واحد حكيت في الغرة ما نعرفش يعني
2: الوعي اهم حاجة قدم لي
3: حتى تو ليه ذا عمر 17 هو اللي اجى تكبل واحد تو في حياته كاملة باش يقع التمثل العقلي والقلبي والدنيا كل انت انه ارتكب حادث مرور قتل ساعة مشاء هو انتهى من الناحية الوجدانية اصلا دمار ليله اخذ الراو بعد ما يفيق بروحه وش عمل راو باش تولي حكاية اخرى دي ما نحكيه على انسان مازال ما يتحملش المسؤولية الجزائية الكاملة على افعاله، عنده شكون لايبي، عنده شكون يربيه، عنده شكون ما يزموش يدلوا الى الدرجه انه يعطيه وسيله كيما هيك يقتل بها العباد. انا علاش شديد صحيح، من هو الراشد الذي مكنه من الشاحنه؟ فالراشد الذي مكنه من الشاحنه هو شخص لا يحس بالمسؤوليه، وفي كل الحالات سواء كان الغرض نتاعه هكا يقول هكا تو يعرف تو يتصرف وتو يرجع، والا مطيش مفتاحه
2: في بلاصه على المسوق هزوا للخلاع على المسوق مش قدام لي سي
4: ثم حالة متاع إهمال، وفما عقلية متخلفة عند بعض الأولياء، معناه يجي أولاد معناه قصر. أو نعطيك أنا برا أمشي توا النهار السبت العشية، الناس كل تعرف هذا في بلاصة في مون بليزير عامل ثم مكان خاص فوالا، ويجيوا الشبان بالكراهب ويبداو نعرفش ايش
3: يدريفتيو
4: يدريفتيو قالك يدريفتيو يجريوا بسرعه جنونيه، وان ديري كانك تتفرج في الفورمولا 1 ولا سباق سيارات، يبداو يدوروا ما تنجمش تتعدى النهار متعدي من غد والله العظيم خفت عملت مارشاريير ومشيت بدلت اثنين، شنو هذا توا واحد يعطي معناها كرهبه سياره تعطيها لولدك ومازال عمره 17 ولا 18 عام، ولا تعطيه موتور معناها الموتورات الكبار اللي معناها كي يعمل اكسيدوم عاده حادث قاتل، شو علاش معاملين يعني شو تحبوا وين تحبوا توصلوا؟ معناها الأرواح ولا تزهق كيكة معناها في الطريق أرواح معناها كيكة يعني أرواح الناس مع معش تسوى شنو ما شنو هذا معناه شو يتسمى هذا؟ هنا يا أخويا طبقوا القانون بكل صرامة بكل صرامة على خاطر علاش ديما نقول فيها نعود فيها كلمة بكل صرامة على خاطر راو كي يمشي محذر ويتخلف بحاجات أخرين وبعد يتبين أنه قتل على وجه الخطأ وكذا وتتعدى من غادي في المهموتة في بعض الأحيان ما إيه اللي ماتوا الزوز معناه كيفاش يرجع حقهم؟
2: أنا نخمم زاد خليل في الطفلة اللي التوى في أزمة نفسية كبيرة اللي شفتمها قدام اللطف يا ربي معناتها أقصى مشهد نجم تعيشه في حياتك هذه الطفلة زاد اللي نفسين ومعنوين يلزمها برشا عناية وعلاج لأنه
4: تعيش به الكشمار
2: صدمة رهيبة صدمة رهيبة بسبب استهتار. شكرا سي ناجي شكرا سي خليل خولة تقدم الأخبار نرجع لكم في الجزء الثاني ميدي ماك ميدي ماك
5: فغام. أنا والله يعني مع سامي هم على روحهم وأنا روحي كل واحد في قدره لا الاحترام باهرة هو كوي
6: نسيب مش متفاهمين على حاجة بعضها ستيل فلوس حاجة ورثة دار هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بس
7: لا نسيبها وش نقول لك راه كل واحد وكيفاش هو في بقعته وأنا في بقعتي نقدره كهو سلام عليكم سلام عليكم كهو
8: في عندي نسيبي أكثر من خوي ما مخلي معامله معايا عامله معايا كلبه
9: نسيبي بالنسبة لينا أخوتي ما همش نسيب أي مشكلة تصير لي نهز تليفون نسيب كيف دراج لي مش موجود مسافر
10: نسيبي باهي إنسان طيب برشا أمي عاشت عنده أنا عاشت عنده إنسان طيب طيب طيب على الأخر نمشي نطلع عليه 35 سنة نعيت بعد نسيب
11: علاقتي بنسيبي هكا وهكا يعمل مشاكل بينا وبين مرتي نسيبي ما يمشفون يجي للدار نفرح به نعمل كل شيء بعد نلقاها لفيدة خوب كانوا فكيت له حاجة ما فهمتش عليه
12: فغام. العلاقة باللنساب شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون؟ أم أن العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأن العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب تجنبا للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك والمشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأن العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب مظفرة من نهار الثلاث. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
13: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا فورم عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس.
14: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل إفاف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
13: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 تتجه نحو عدم فرض ضغط جبائي إضافي على المواطنين وترسيخ الدور الاجتماعي للدولة من خلال إعطاء الأولوية للدعم والعدالة الاجتماعية، وفق ما صرح به زهير عطلة رئيس ديوان وزيرة المالية لمبعوثة نهيب الخميري. والمسؤول يضيف أن من بين ملامح المشروع الانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة إحداث الثروة واستعادة عافية الاقتصاد الوطني.
1: احنا اليوم قاعدين نشتغلوا بكل جدية على قانون المالية. الخطوط العريضة ما نجمش انا اليوم نقولها، باعتبار انه مازلنا في وضعية متاع اعداد، والاعداد الحقيقة ما نجموش نخرجوا معناتها معطيات، ولكن في كل الحالات التوجهات باش تكون ما فماش ضغط جبائي اضافي، ماش تكون بطبيعة الحال ديما المسألة الاجتماعية والدعم الاجتماعي والدولة الاجتماعية باش تكون هي في قلب المشروع، دعم المؤسسات وخاصة المؤسسات الصغرى المتوسطة، باعتبار أنه اليوم نحن نشتغل أيضا باش يكون القانون المالية هو زاد دافع للتنمية. لازمنا نخرج من هذه العقلية من الصمود إلى التحقيق أو تأمين الثروة وتحقيق الثروة أو استعادة الاقتصاد دونك للعافية متاعه. معناتها الاتجاهات الكل هذه المبادئ الأساسية ربما اللي هي باش تكون هي خيط الرابط ما بين مكونات القانون.
0: إيران تعلن أنها تنتظر ردا من الولايات المتحدة على مقترحها الجديد بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مع توعدها في الوقت عينه بمهاجمة بنى تحتية في المنطقة ما لم يسمح لها بتصدير نفطها. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن أيدي جهة أجنبية ضالعة في واقعة أدت إلى القبض على 5 رجال للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب قرب قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية لشن ضربات ضد إيران. وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية تفيد بأن الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل يوم الأحد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو وبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها. وكانت وسائل أعلام إسرائيلية قد ذكرت يوم الأحد أن نتنياهو أجرى زيارة غير معلنة إلى دولة الإمارات للقاء رئيسها. موظفو القطاع العام ومن بينهم عناصر الإطفاء يتظاهرون اليوم في مختلف أنحاء فرنسا بدعوة من تحالف نقابي واسع بهدف الضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة سنة 2027. وتنظم النقابات التظاهرات للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة. هيئة الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.

0: في الوردني.
1: رجعنا لكم في ميدي ماج. مرحبا مرحبا جيهان، شنو احوالك؟
2: اهلا وسهلا، مرحبا، الحمد لله لاباس، ان شاء الله الاخبار تتحسن باش نفسيتنا تتحسن
1: ان شاء الله يا ربي. والله ان شاء الله يا ربي. نهت شنو احوالك؟
3: اهلا وسهلا مرحبا.
1: سلاح شنو امورك؟
3: مرحبا بك نوف، مرحبا بك بالكل، نسال المستمعين كل مستمعينا ومشاهدينا زاده وين كانوا موجودين.
1: واضح معناتها حتى قبل كنا نقولوا وما اتلهوا بالكره باش تفرهدوا، حتى الكره يا سلاح ما عادش تفرهد معناتها الكره ما فتنسينا، ما الكرة ما عادش نسينا،
3: ما عادش فيهم شوط
4: عندها مدة
1: بلي. أعطيني زوز ماتشويت، يعني فما ماتشويت اللي قلت عليهم. بوتسوانا مع شكون لعبت؟
3: والله لقيت أخبار بوتسوانا لعبت مع بعث بوحجلة، معناها لعبت مباراة ودية.
1: بوتسوانا لعبت مباراة ودية مع بعث بوحجلة. قديش؟
3: واحد واحد. هذا هو
2: برسمي
3: نهضة بقى. ايه هو بتبيع، كان بتبيع موجود مباراة، كانت للتحضير المنتخب بتاعنا،
1: نعطيك فازة،
3: وكانت بينيفيك خدروا في 2-2، يعني صاروا حضرونا مليح.
1: فوالا دونك معناتها الماتش البارح اي كيب تونسي كانت تربح، بوتسوانا تربح، معناتها الجول نتاع بوتسوانا اسمن مني، معناتها حاجة رهيبة. تو نحكي ان توكا في المواضيع هذه، نمشيو للمشحكة. مش هكا جيهن، موضوع مهم برشا.
2: مش هكا الموضوع بين الوقت، بين صغارنا، بين مستقبلهم، بين قرايتهم، سلوكهم، وين الإدمان ينجم يهزهم. الحكاية تبدأ بالشاشات، تبدأ بالإكران، أما نحكيه على وقت طويل، نحكيه على قرابة السبعة ولا ثمانية سوية، سبعة ثمانية سوية يظهر لي هو وقت شيفت كامل متاع خدمة، ولا وقت نهار كامل تنجم تعديه في مؤسسة تربوية تقريبا ثلث النهار. نحكيه على 7-8 سوية ينجموا يعديوهم صغار قدام التليفونات، إدمان الانترنت وإدمان الشاشات. الرقم هذي مش من مخي، هذي رقم سجلته واحدة من الدراسات التونسية الحديثة اللي ربطت بين استعمال التليفون ومؤشرات الأداء الحركي والتركيز في القراية. القاو اللي صغيرات والقصر ما عادش ينجم يركز، خاصة في المواد العلمية. علاش؟ لأنهم يستعملوا التليفونات والانترنت لمدة طويلة. الدراسة هذي خرجت في مارس 2026 كانت حول 270 تلميذ تقريبا، والنسبة الأكبر كانت قصر مدمنين. الإدمان على الشاشات، على الإكران، على الإنترنت، وين ينجم يوصل الصغيرات؟ هل عنده علاقة بإدمان المخدرات؟ هل عنده علاقة بإدمان بعض المواقع الإباحية؟ هل نجم تأثر على سلوكات صغارنا، مشكل على مستقبلهم وقرايتهم؟
1: جستمون معناتها حتى الوسائل التواصل الاجتماعي، مثلا الشورتيز هذوما نعرف شنو تسميو، كأنهم تعاملوا باش يردونا ما نركزوش. معناتها راهو واثبت قريتها دراسه انه اللي يتفرجوا فيهم برشا قدرتهم على التركيز تنقص، لانه كان سكونديزمك تبدل تبدل تبدل حتى القدره على التركيز، يعني كأنه متعمدين يحبوا قدرتنا على التركيز ينحيوها، بتتر باش يتحكموا فينا ويخلونا نتفرجوا في الحاجات اللي يحبوهم.
2: وقد ما تتفرج من بعد تلقى روحك ما تتذكر حتى شيء، نجم اللي تفرجته تنسيه، نجم تعاود الفيديو من الاول وانت مكش فايق، فانت في كامل الوعي نتاعك ما مكش مركز. الحكايه هي في العاده تبدا بخمسة دقائق، دريج من زمان، دريج يولي ساعه، ساعه تولي سويعه، وعاده الصغير يبدا في النيغوسياسيون، به شويه اخر فيديو، به خليني نلعب اخر لعبه، وبتبيعها اللي يلاحظوه الوالدين اول حاجه هي تعب، هي قله التركيز، هي تنرفيز. وقت اللي صغير يولي على عصابه، ما عادش متحكم في ردة الفعل متاعه، ينجم يوصل للبكاء، للقلق، للغش كبير، مش من المفروض يصدر من طفل. هل التليفون وحده هو المسؤول؟ هل الأم ولا البو الأولياء أو الجد والجدة ساعات اللي يقول لك أنا نعطي شوية تليفون كيف وكيف نديده، خليه يتفرج، خليه يشوف الدنيا اش فيها. خرجت زيدا هكا بعض الأصوات اللي قالت راه التليفون يعلم الصغار، عطيه يتفرج ويتعلم اللغات ويولي يحكي بالفرجة، الفرجة تعلم، التلفزه تعلم. هذا صحيح وإلا غلط؟ باش تربح شوية وقت تعطي الصغير تليفون ينجم يتحول هذا الإدمان، وإدمان يجيب إدمان. ها باش نفهموا الحكاية أكثر. وهل زاد الكلمة هذه وقت اللي نقوله مدمن بصعوبة متاع الكلمة تنجم تنطبق على الصغيرات وتنجم تنطبق على تليفون ولا لا؟ جاوبنا على هذا الكل الدكتورة فاتن إدريس، مختصة في طب الإدمان والعلاج النفسي التحفيزي. مرحبا بك دكتورة.
5: مرحبا جيهين، مرحبا نوفل وكل سيدة المستمعين.
1: مرحبا.
2: هل فم عمر يزم يتمنع فيه التليفون منعا باتا؟ هل فم عمر مسموح؟ هل الوقت هو اللي يحكم اليوم؟ هل النجم نعتبر الأطفال أو القصر هم مدمنين على الإكران، على تابلت، على تليفون، مدمنين على الإنترنت، مدمنين على اللعب، على بعض المواقع؟ هل فم صغيرات اليوم النجم نقوله أدمنوا؟ وكيفاش نحدوا الإدمان، النوعية متاعه، الخطورة متاعه؟
0: هو تحديد خطورة الإدمان كما عند كبير كما عند صغير، فما ديكور نحسبوهم اللي هما يدخل فيهم برشا معطيات. ما فماش كان قديش نستعملوا الإكرام من ساعة في النهار والوتيرة، لكن يدخل زيدا العمر متاع الصغير، يدخل التركيبة النفسية متاعوش، صغير على صغير يختلف، ما هوش ديما نفس الهشاشة، ولو انه عامل الهشاشة لدى الطفل موجود إلى سوفتخيز من عمر حتى 25 سنة. الدماغ متاع الإنسان مازال ما اكتملش النمو متاعه، يعني أي شخص تحت 25 سنة عنده قابلية أكثر باش يستعمل الشاشات ولا يستعمل أي مادة مخدرة، باش يولي مدمن عليها بسرعة أكبر، والإدمان يكون أعمق وعواقبه أكبر. ولذلك ديما ننبه الخطورة استعمال الشاشات في سن مبكر.
1: أنت قلت دكتورة الشاشات مادة مخدرة، وقتاش الشاشات تولي مخدرة؟ نجم أنا نستعمل شاشة دون أن أقع تحت طائلة التخدير، معناتها ساعة ساعة ساعة ونص نقرأ بها كذا وما نحسش أنها خدرتني، يعني وقتاش تولي مخدرة الشاشة؟ اللي هي تليفون، ايباد، اورديناتور، اي حاجه تتفرج فيها في حكايات. وهل التلفزه تنجم تعتبر شاشه مخدره ولا لا؟
0: اكيد كل انواع الشاشات هي تؤدي الى الادمان عليها مهما كان نوعها، لكن ثم تدرج في الاستعمال حسب العمر. احنا قبل عمر 3 سنين ما لازمش تلفزه تماما، بين 3 و 6 سنين صغير ينحطوا قدام التلفزه، لكن بالمراقبه، معني انا معاه نحكي معاه باش يتفاعل معايا باش ما يترحش في العالم هذيك الافتراضي ويفقد كل كونتاكت مع الواقع. ثم بعد 6 سنين نجموا ندخلوا بشوية بشوية الشاشات الأخرى، لكن معنا الحق نستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي لدى الطفل كان وانترنت هكا نسيبه له مسيبة بعد 12 سنة. لكن توا جديد انه اعطى الديمقراطيات والبلدان المتقدمه اللي هي في الصمام نتاع التطور التكنولوجي توا كلها مؤخرا قاعده تصدر في قرارات مؤخرا 16. الاتحاد الاوروبي، فرنسا، وصلنا ل 15 و16 سنه من منع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لدى الطفل، والقانون يتبع باش تكون فما وسائل رجع وباش تكون فما عقوبات تسلط على الاولياء، على خاطر احنا نحكيوا على قصر في السن هذيك. وهوني
1: أنا باش نلفت لك نظرك أنه أول دولة بدأت تنفذ فيها إيرلندا، وعندها أكثر من 6 شهور، وآخر الإحصائيات من إيرلندا تقول أنه الأولياء فشلوا باش يحدوا من ساعات الكونيكسيون تاع الأولاد، مستحيلة المراقبة، مستحيلة، والأولاد يمشيوا الأكس آخر والبلاصة أخرى، معناتها مهمة أنه ولدك تنقص له من الشاشات راي تبدو مهمة. أنتم الأطباء تقولوا مودي ما انا كي نمشي لك تقولي ابعد على ستريس، فهمت؟ يعني تبان حاجه سهله ولكن مهمه صعبه جدا باش تقنع واحد عمره 15 سنه تقول له ما تكونكتيش اكثر من نص ساعه في النهار.
0: هو ديما نشجعوا، لكن عمرنا ما قلنا اللي هي حاجه سهله، انا بنا لستانوكلو، لكن العبره الاستيس في الطريقه، الردع لازم يكون موجود، ولازم فما قوانين وقوانين تتطبق وتوصيات علميه زاده تتطبق، لكن اهم طريقة نربح بها الحرب هذه هي التوعية والتحسيس، كما نوعيه الكبار باش هما يقفوا على أولادهم، مش بالضرورة مراقبة. نحكيه التوعية ولينا على مراقبة أكثر من مراقبة، خاطر المراقبة يحس هو لجان اللي هو ثم سلطة مطلط عليه باش يدخل معاك في الغيزيستانت باش يحاول يوري اللي هو كبر واللي هو مش باش يسمع كلامك. دونك أحسن طريقة أنك تقرب له، أنك تتحاور معاه لكوميونيكاسيون أكتيف، ثم انك توعي الحملات التوعوية اللي منطقة من 9%، راهو التوعية مش اللي يجي يعملها، راهو فما دي ميساج كليغ يتعديه بالطريقة
2: دكتورة خلينا نزيد نفهموا الشاشات بصفة عامة، الويب والانترنت وهذوما الكل كيفاش يأثروا على مخ الصغير؟ مؤخرا نحكيوا على اضطرابات قاعدين يلاحظوا فيها عند الصغيرات، خاصة مع العودة للمدارس. صغير ما عادش ينجم يركز، ما عادش ينجم يقعد على كرسي. في بعض الدراسات تحدثوا على المواد العلمية، الرياضيات، الفيزياء وغيره، انه الصغار ما عادش ينجموا يركزوا فيهم، ورشحوا انه سبب يكون ادمان الشاشات. هون المشكل انه يتفرج، المشكل انه يلعب، المشكل هل فما ذو معين يقلق كيفاش يتفاعل مخ الطفل او القاصر، وانت قلت حتى العمر 25 سنة، كيفاش يتفاعل مع ادمان الشاشات؟ كيفاش الشاشات تتأثر علينا صحيا نفسيا جسديا؟
0: الشاشات تتأثر علينا كيف كيف كما استهلاك المواد اللي مش مخدرة، بل كنا نسميها مواد مؤثرة عقلية. راهو في مستوى الدماغ، راهو نظام المكافأة اللي يخدم وقت اللي نستهلكوا أي مادة تتسبب في إفراز مادة الدوبامين وتعطينا كل أحاسيس ذيك بالمتعة اللي تخلينا نعاودوا الاستهلاك ونرجعوا له ندمنوا عليه، هي يبيدها اللي تم إفرازها بالضبط بالضبط وقت اللي نبداو قدام الشاشة. وكما قالنا في الملاحظة قيمة وقيمة جدا، فما كونتين معين اللي هو يتسبب في إدمان، معناها مش أي حاجة أنا نشاهدها على الشاشة متاعي ولا نستعملها في الانترنت ولا أي جو فيديو نلعبه يؤدي للإدمان. الكونتين للمحتوى اللي يؤدي للإدمان، الناس راهي تدخل في مليارات من وراه، دونك خدموا عليه وقرشوا يعطيوك كما قلت أنت ليش أرتيسك اللي تبقى حاجة قصيرة باش أنت ما تحسش بالملل وانت تتفرج فيها، الاحساس بالمتعه يزيد، وهذه يدربك على انك تولي تلوج على المتعه السهله، تحب الدوبامين فيسع فيسع ما يخرجها مخك ما غير باش توصل للاحساس هذيك. دونك ان جينيرال يكونوا دي سيكونس اقصر، ما تفدش من تتبع فيهم للاخر، فيهم برشا الوان، فيهم برشا موسيقى، دونك سي اتراكتيف، يجلبوك، مصنوعين باش يجلبوك. ثم المفعول المباشر كما قلت نوفل تحس كلامك انك اصلا على ما تسرح معاهم هما وتتعود انه مخك ما يشاهد كان في الكونتوني هذيك، تفقد قدرتك على التركيز كما قلت جهين في المواد العلمية ولا في أي حاجة في
1: بغيث واضح واضح نهد.
4: دكتورة حبيت نسألك على الصور المتحركة هوني، وربما برشا أولياء قاعدين يتسألوا في نفس السؤال اللي باش نطرحه عليك توا، خاطر قاعدين نشوفوا في برشا فيديوهات كسوا على الانستغرام ولا الفيسبوك وغيره متاع ناس يقولك صور المتحركة بارتير من 3 سنين أما يلزمك تفرق، ويبدأوا هوني يعملوا في شواء، يقول لك الديسانيمي ذي باهي ما يضرش ادوكاتيف، ويعلم الديسانيمي ذي لا يضر، الصور المتحركة هذه هكا وهذه هكا. هل إلى مدى إلى أي مدى الكلام هذي صحيح؟ وخاصة أنك قبيلة أنت تحكي على لفيت أنه صغير يسرح، ونعرفوا الإيماجيناسيون بتاع صغير، رأوه مع الصور المتحركة بارتير من 3 سنين كل ينسى اللي داير بيه، ينغمس تماما مع الصور المتحركة اللي يتفرج فيها.
0: بالضبط بالضبط، هو يولي يعيش في العالم هذيك الافتراضي، يولي ذلك كما قلت بين 3 و6 سنين لازم انت بحذيه تحكي معاه باش ترجعه للواقع باش ما يقعدش عايش في العالم هذيك. ثم اختيار النوعية متاع الصور المتحركة، ولا ساعات فما قنوات ما غير ما نسميها اللي هي موجهة للأطفال في عن طريق الأقمار الصناعية اللي تعديد أن كونتوني غدوندون اللي يتعاود هكا، تحسوا إلي بيان غيتمي ويتعاود هو بيدو بلوزيغ فوا لين المخ. وفما ألعاب باش نسميهم باركونت الخطريات المقترين وقاعدين يظهروا، وإحنا نعرفوا ألعاب قديمة كما الحوت الأزرق وفري فاير إتسيرا اللي تسبب في برشا مشاكل نفسية، خاطر نوصلوا للمشاكل النفسية عميقة، نوصلوا للعنف، نوصلوا أنه صغير يمارس العنف على الآخر ولا يرجع من روحه، نوصلوا لحالات اكتئاب، نوصلوا الحالات متاع ستريس، على خاطر أثبت العلم انه كي تتعلق بالشاشات يولي الدماغ يفرز هرمونات التوتر اللي هرمون دو ستريس. ثم نوصلوا حتى الكوبل اللي هما جنغو ديبلوبمون كيما التوحد مثلا، الكوبل دو لابخونتيزاج صعوبات التعلم، انه صغير عنده مشاكل في النطق في الكتيبة في القراية. ثم اهم حاجة اهم حاجة اني انا وقت اللي نحط صغيري قدام الكونتوني هذية، ثم وقت ما لازمش نفوت أوقات معينة، وما لازمش نفوت زيادة وتيره معينه زي اي حاجه باش تولي كوتيديان كل يوم كل يوم ان نعمل كونترا مع صغيري وشنو ما ليميت اللي عنده الحق باش ياخذ فيهم لابسيل اللي والوقت ما يفوتش كذا كذا انا نحدده له
2: بالضبط. وكما قلت انا كل صغير ويختلف على الصغير الاخر الخصوصيه نتاعو اللي يحكيني هذا على الديسانيمي. وهوني يا دكتوره فقط باش هكا ملاحظه صغيره انه بعض يمكن الديسانيمي اللي ظاهرين توا وبرزين وحتى يمكن مصنوعين من اشخاص هما دخلوا الانترنت وصنعوا في اطار المشاريع نتاعهم على ديجيتال, فما بعض الحاجات اللي يتفرجوا فيهم الصغار ومن بعد ثبت مثلا انهم يمسوا حتى الهويه الجنسيه للصغار يعلموهم انه يعني حاجات بعيد علينا برشا وتنجم تاثر على سلوكياتهم في المستقبل. مش هذا بركة مع ظهور الذكاء الاصطناعي الصغار يدخلوا التيك توك وانستغرام ومواقع التواصل, من بعدها نحكي وزيدة على المواقع الإباحية اللي تنجم تخرج للصغير في شكل سبام واللي حتى يشوفوها مرة أولى وثانية بطريقة عرضية, ولكن من بعد يكتشفوا أنه فما قصر وفما أطفال وليه مدمني مواقع إباحية وتهزنا ثنية بتبيعها في الأخر للمخدرات. دونك هذوما الاثنين هل نجم نقولوا أنهم مواقع أنه الإدمان هذي النجم يكون موجود عند الصغار وكيفاش نحميهم؟
0: موجود وواقع وموجود في بلادنا ما نغطيوش عين شمس بالغربين. ثم تبدا راهو حوايج بسيطة كما قلت انت, تلقى ساعات كل فيديو اللي يخرجوا لك وحدهم سوغ يوتيوب يبداو سبونسوريزي, انت متمين بصغيرك تدخل باش يسمع اغنيه باش يسمع حاجه شي ما فيها اللي يخرجوا له دي كونتوني اللي هو ما فركش عليهم في الغوشيرش. ثم مثلا توا كنت نسميهم سامحني نجل برين روت, سي دوم موجهين للاطفال الصغار فيهم دي بيرسوناج ايماجينير مصنوعين بالذكاء الاصطناعي ويغنيوا بطريقه معينه تجلب الصغير وهما نسميهم المفسدات العقليه هي يعاودوا برمجه الدماغ ونوصلوا حتى نحكيوا على خليه في المخ توصل تموت يتم تدميرها تماما. توا حكيت لي على خطوره المواقع الاباحيه وان ناثروا على الممارسات ولا الممارسات الجنسيه, راهو ما نمشيوش للمواقع هذه طول, راهو فما تدرج. انا كي نعمل لصغيري عمر 5 و6 سنين وانا نقعد بيتا يبدا عنده كونت انستغرام ولا حساب على تيك توك باسمه ولا حتى الميسنجر وانت ما تعرفش عليه مع شكون قاعد يحكي اليوم, وتوا بالذكاء الاصطناعي شخص يبدا ورا الشاشه يخرج له في هيئة أخرى اللي هي مصنوعة كومبليتمون بالذكاء الاصطناعي. هو راجل مثلا وبنية في بيت تحكي مع امرأة ولا حتى الطفل في عملها اللي أكثر تخرج له أنت ممثل في هيئة طفل من عمره باش يحس بالأمن, حتى ديما الصغير يلتح للأتراب نتاعو اللي هما في عمره. ومن بعد اكتشفوا اللي فما شخص اخر وراء صور هذيا اللي جاني غايب ليا, معناها الذكاء الاصطناعي جاب لنا مخاطر جديده لازم نردوا بالنا على الاخر. نحب ننبه انه صارت خطوه هنا في نوفمبر 2025 قامت بها وزاره المراه اللي هي تم امضاء وثيق وطني للإبحار الآمن في الشروط اللي تخلينا كيفاش
2: نستعمل الانترنت طريقة
0: استعمال الانترنت ولتخصة تاخد انترنت الكل أمضوا عليه, بحيث انهم كي تمشي تعمل ابونمون جديد في انترنت توا يعطيوك الكنترول بارونتال سيستيماتيك ويفسروا لك كيفاش تستعمله وكيفاش تأمن الإبحار متاع صغيرك باش تبعدوا على المواقع هذه المقترة. إذا هي خدمة مجانية له مطالبين باش يأمنوا هيلك. ثم فوق هذه الكل انطلقت حملات تحسيسية وتوعوية ونتمن حاجة حلوة برشا أنا كنت حاضر عليها ونتمن مجهود الوزارة أنها دربت البعض من الأطفال سميهم سفراء الأمان الرقمي اللي هما متكونين مليح في الإبحار هذي الأمن اللي هما يقوموا بتوعية الصغيرات اللي في عمرهم
2: مهم برشا
0: أي المساج يتعدى من صغير لصغير أسهل برشا. وذيت عليش نوفل أنت قلت لي في قاعدة ديمقراطيات الوالدين فشلوا في أنهم يراقبوا صغارهم كما قلت لك مراقبة ولا ليس مراقبة, ثم الصغير تغدي في نساء يشبها من المقصص ويشبها من صغير آخر وما يشبهش
2: أسهل من ويدي. شكرا لك دكتورة اي دونك ديما
0: اللجوء للمختصين هذا اللي ناكد عليه، ما يمكنش نتردوا باش نطلبوا المساعده ونهزوا صغيراتنا للمختص اللي نجم يعاوننا برشا.
2: شكرا لك دكتوره فاتن ادريس، مختصه في طب الادمان والعلاج النفسي التحفيزي. يعني الحكايه كانها تبدا باستدراج صغير للشاشات، من بعد استدراج الى مواقع اباحيه، استدراج الى مخدرات اذا ادمن الشاشات. حسب الدكتوره الادمان على اي نوع اخر يولي سهل.
1: واضح، يعطيك الصحه. يلا عمرو دياب بعد نمشي ومعناهد، عندنا برشا مواضيع وبرشا حكايات. هذه ميدي معك.

0: الوردني.
1: مازال معكم في ميدي ماك. نذكركم بوتسوانا مع شكون لعب. بوتسوانا لعب مباراه وديه
2: مع بعض بحجله ديما ذي معروف انهم ساعات يحضروا المباراه نتاعهم. لعبوا في تبرغه وفي واحد واحد
1: فوالا مع المنتخب 2-2. يلا نمشي والحل الدوسي.
0: حل الدوسي.
1: ايوه مؤسسات الدفع البنك المركزي نشر الاطار الجديد نهايته.
3: صحيح وفي وقت تحاول تونس تتجه فيه كما اغلب دول العالم نحو مزيد من الرقمنه في المعاملات الماليه وهذا مهم جدا. البنك المركزي التونسي اصدر مؤخرا منشور تنظيم جديد يتعلق بنشاط مؤسسات الدفع وكيفيه العمل نتاعها. شنو هي مؤسسات الدفع بالضبط؟ كيفاش نجموا نعرفوها؟ شنو العمل نتاعها؟ هذا نفهموه بعد مع ضيفتنا. ولكن خلينا نحكي لكم على الإطار الجديد اللي يضمن 52 فصل يجي بعد سنوات من تجربة النوع هذا من المؤسسات ومنح التراخيص. الهدف هو تنظيم عملها بشكل أوضح، تعزيز شروط السلامة وحماية الناس اللي عندها حسابات عندها، وفي نفس الوقت دفعها إلى تقديم حلول رقمية أكثر سهولة وأكثر أمان. اليوم المؤسسات الدفع اللي تحصلت على تراخيص من البنك المركزي هي مؤسسة يفترض أنها تلعب دور أكبر إلى جانب البنوك إلى جانب البريد التونسي في تغيير الطريقة اللي ندفع بها واللي نحول بها الأموال متاعنا واللي نعمل بها عن جنرال معاملاتنا اليومية. ولكن السؤال اللي يهم هوني المواطن والتاجر ربما والمؤسسة، هل يعني هذا الإطار الجديد أن باش نعرفوا فعلا انتشار أكبر للدفع الإلكتروني؟ نحكيه عنا سنوات على الدفع الإلكتروني وعلى تسهيل الدفع الإلكتروني، ولكن رغم التحسن اللي نعرفه فيه من عام لعام، ولكن الحقيقة مازلنا بعد على شيء. هذا كيفاش نجم يساهم هذا جوستومون في تسهيل وانتشار الدفع الإلكتروني؟ والهدف هو تقليص استعمال الكاش طبعا اللي مازال حاضر بقوة في معاملاتنا اليومية واللي الرقم متاعه بالعكس قاعد يكبر وقاعد يخوف برشا. اليوم فما أسئلة أخرى نجمو نتسألوها، شنو اللي باش يتغير عمليا بالنسبة للمواطن كي نحكيه على مؤسسة الدفع؟ هل نحكيه إسانسيالمون على عالم بروفيسيونيل؟ هل نحكيه على مؤسسات فقط أم أنه المواطن ينجم اليوم ينتفع من الخدمات هذية؟ شنو معناها المحفظة الإلكترونية؟ شنو معناها ولي اللي نسمعوا فيها منذ سنوات؟ ولكن هل ليزيليمون لونغاج هذوما الكل وهالجرغون هذا الكل، هل المواطن التونسي يستانس به؟ هل المواطن التونسي يعرف شنو هو معناها وكيفاش ينجم يحلوا مشكلته او مشاكله ربما اللي ساعات نعرفوا الولايات في مخاخنا؟ والمحفظه الالكترونيه انك تخلص بها الماء الضوء فاتوره الانترنت وتقف غادي، عملي راي استعمالاتها اكبر واكبر برشا وتنجم تحل مشاكل يوميه اكبر ما اكبر من هكا بكثير.
1: فما المشكله نتاع الكترونين ام فما مشكله العقليه؟ تو كي نشريو ان نشريو حاجات من برا ولينا برشا نشريو، اما الكل يقول لك ندفع بعد ما نشوف السلعه، معناتها ما عندناش هذا تدفع الكترونيا، الكلنا نحبوا ندفعوا كاش.
2: انت والمواقع، انت منين شريت؟ انت
4: نجم تخلص مجازان بالولايات، نجم تخلص تاكسي حماس عطار، نجم تكون هذه الاستعمالات.
2: هذا البرا هذا الكل صاير، راهو في بعض الدول انك تشري باجيت راهو تشريها بالتليفون مش بالكارت، راهو اوبليجي باش تزمع كارتك راهو تليفون تعدي تليفون وتخلص.
1: مشينا مرة في هكا في عمل إعلامي في فرنسا باريس، قمت الصباح باش ناخذ تاكسي ما عنديش كارتة ما نجمتش.
2: اي
1: ما ياخذوش سبيس، يلزمك بكود بكذا وتحط كارت بنكير ما يخوش. قعدت نستنى في الاخر لوتيل قال لي ما عادش نجيبو تاكسي يلزمك. معناتها
2: اليوم حتى كانك سائح مثلا اليوم في دول كيما بروكسل مثلا في بلجيكا الكار ما تنجمش تاخذها بالكوارت بالفلوس.
5: هو فكره انك ما تشوف ما تخلص كما تشوف السلعه، راه حتى البرة ساعات كي يخلصوا ساعات حتى من باي قبل العبد اللي عمله ليفريزون ساعات تصير هي الاخطاء سبحان الله. معناها ثم مواد ما نعرفش تشري مريول اللي يخلط لك تلقى الماتير موش قطن مثلا تلقى حاجه اخرى هذه تصير حتى في امريكا.
2: معناها مش من الفيسبوك يا سلام، راهو مشكلتنا راني نشريهم من الفيسبوك.
5: نحكي حتى انا نحكي لهنا حتى ديسيت البره ثم ديسيت معروفين البره نفس الشيء اللي كانت باقى لهنا انه فكره انك تخلص بالانترنت والكل فما حاجات موجوده في تونس يمكن الناس ساعات ما تعرفش ولا يمكن قله كيما مثلا الفاتورات عندك ستيغ وسونيد راك تنجم تخلصهم اون ليني برشا ما يعرفوش فما تولي زابليكاسيون تاع الماكله يحط لك لوبسيون اللي انت تكماندي ماكله تنجم حتى ما تعطيهش كاش ما عندكش فلوس انت في اللي ماكش تنجم بالكارت تبقى هي راهي المساله ديما نقولوها بكل بساطه راه حكيت ثقه فما ناس يقول لك انا كارتي وكذا رغم انه سيستيم وراه انا متاكد انه راه سيستيم راه سيكوريزي تهنا بالحق ما فيها
1: باش نزيدو نحكيو معنا بالتليفون شكرا لها دكتوره في الاسواق الماليه ساوسن غربي مرحبا بك شنو احوالك
0: مرحبا بك مع السلامه
1: تسلك قعدنا بالعاني نتناقشوا باش نعطيوك ارائنا لانه فما الجانب التكنولوجي وكذا وفما جانب العقليه نبداو في الجانب التكنولوجي والاداري وكذا بصراحه بصراحه بصراحه ما وفما حق وفما التجار اللي يتهربوا ما يحبوش ما يحب يخو كاش ويحب يخو كذا هذاك
2: لا لا فما نوع اخر يعجبني انه يضرب برشا ناس ربما هوني يسمعوني صارت لهم يقول لك ليه انا ما عنديش الكارته تحت 10000 لا انا ما عنديش كارته تحت 15
1: لا ويقول لك
2: لا يقول لك كيما يحبوا
1: يقول لك الكارته مكسره وهو ما عندوش كارته به خلينا نمشيو من ناحيه التكنولوجيه يظهر لي تونس ديكالي مع فما برشا دول حتى من القاره الافريقيه يعني دول عالم ثالث وهربت بينا برشا اعطيني من ناحيه التقنيه وكذا وسائل دفع وين باش تنجم هل القانون اللي باش يصير باش يكون فعلي وسيتم تطبيقه ولا باش يقعد تنظير اعطيني رايك
0: القانون الجديد هو في بالعكس معناه فتح افاق اكثر من قبل لانه اليوم الولايات ولات كوميونيكي اكثر وليتابليسمون دو بيمون ولات عندهم اون سارتين ماتوريتي ما ننساوش لوز اوتوريزاسيون تاع لي اتابليسمون دو بيمون داو من 2021 بشويه بشويه ونوض اون تيرم ازيكل انتخطا هما بيتهم ايزيتي دان اون فاز دابرانتيساج تاع روداج تاع سيستيم دافورماسيون تيرم تاع لابليكاسيون كوم rendre l'expérience utilisateur plus agréable.
2: Mais docteur Brabi Samane, je crois que ça خلينا نفسروا للي يسمع فينا شنو معناها قبل الولايات شنو معناها تسمع فينا دكتور؟
0: الو
1: وي
0: الو
2: وي تسمع فينا احنا نسمعوا فيك مدام سوسن نسمعوا فيك نعرفش تسمع فينا ولا لا دكتوره سوسن الغربي
5: نعاود نتصل
2: الدكتوره المختصه في الاسواق الماليه حبيت جوست مهم هو ان نسالوها على المفاهيم هذوما نوفر ربما مالي نسمعوهم ولكن ما نعرفوش شنو معناها بالضبط كي نحكيوا اليوم على محفظه الكترونيه قالت الولايات هي ولكن قبل الولايات حبيت نسالها على مؤسسه الدفع اليوم التابليسمون دو بيمون هذوما اللي القانون يخصهم هما في مرحله اولى شنو معناها مؤسسه الدفع شنو الفرق يتسائل التونسي بينها وبين البنكة وبين بريد مثلا وفيش نجم تعاون المواطن التونسي منعرفش معنا الدكتورة في الأسواق المالية سوسن الغربي مدام سوسن معنا معرفش سمعتنا ولا ليه حبيت نسألك من الأول شنو معناها مؤسسة دفع وشنو الفرق ربما يتسائل الواحد بين بنكة مؤسسة دفع أو البريد
0: المؤسسة الدفع ماكش لازم انك تعمل كونت بانكير معناها تصب ابليكاسيون في التليفون نتاعك يعني كانك تهبط اي ابليكاسيون وتهبط ابليكاسيون تاع ليتابليسمون دو بايمون لوفيرتور نتاع الكونت باش تحل الكونت وتولي حاجة اكتيف ما عندكش دي فري وما عندكش دي فري دو توني دو كونت هنايا كيفاش تحل الابليكاسيون سيغتانمون فما دي دوكيومون كيما كارت ديزونتيتي والكل وان كود ايجيك والتصوير والكل pour la sécurité de l'application TIAC ou TIAC est un identifiant unique mais qui m'a fait le banque un numéro de compte bancaire quand tu as fait l'application elle est un numéro de compte on dirait
1: mais
0: بعد أول إتاب باش تبدأ معناها هذا في القديم وتوا بعد في الجديد ونحكيو شنو اللي باش يتهي دونك قبل كنت يلزمك تمشي لأي أجون وإلا أجون ريبريزونتون معناها تاع ليتابليسمون دو بايمون وإلا لأجون باش تصب فلوس في الوالت نتاعك وبعد تصرفهم معناها باش تصرفهم يا إما باش تخلص يا إما
2: كيما قلنا الضوء والماء والإنترنت
0: فوالا اليوم فما دي ديفلوبمون شويه بشويه مثلا كان انا عندي كونت بانكير نجم نعمل لك اليمونتاسيون تاع الوالد نتاعك من الكونت بانكير نتاعك مش لازم مثلا انا نجم ديبلاس للاجون هذوما برينسيبالمون لانيمونطاسيون اللي سهلت معناها سينو توا بالسيستيم الجديد. خاطر البنك سنترال اليوم شنو عطات لوتوريزاسيون بور فيلغاريزي وباش تولي مستعمله اكثر؟ عطات اول حاجه لوفرتور دان كونت كوميرسان. شنو معناتها الكونت كوميرسان هذي؟ قبل حاجه ما كانتش موجوده. انه اليوم في اي كوميرسان اي تاجر يلزم يمشي لتابليسمون دو بايمون وتحلو الكونت هذايا. وأي عبد عنده ولد ما غير ما عنده كونت بانكير ينجم يمشي له ويخلص عنده.
2: دونك يخلص التاجر من الولد
0: من
2: المحفظه الالكترونيه نتاعو
1: تيوريكمون هيلا. اما اشتر التجار باش يقول لك لا خاطر يقصوا عليا برشا. معناتنا هو البر حتى حماس حتى كعطار عندهم احنا ما عندهمش. معناتها احنا نظريا باش تنجح ولكن ما تنجمش. باش نقول لك تقص تذكره كار حلمه. اما حلمه هذه اما ما عندهمش. مع هل انت تنجم تمشي الحماس مثلا تلقى عنده ولا عطار ما
0: عندهمش تلقى عنده؟ قبل الحماس لازم يكون عنده ولد. علاش؟ خاطر فما لي كونت اللي انت تنجم تحلهم كيما انا. فما لي كونت اللي يتحلوا بسوا بارتيكولي والا انتربريز اللي هما ينجموا يقبلوا. كانوا قبل فما نيفو 1 و 2 و 3. نيفو 1 يقبل 500، نيفو 2 البلافون نتاعو 1000 دينار، ونيفو 3 نتاعو 5000 دينار. توا ولا 500 دينار ينجم يقبل 1500.
1: والفري ما فماش معناتها ما يدفعش.
0: الفري تو دافي كي تبدا نفس الولد من نفس l'établissement de paiement mais il
1: charge.
2: لازم نفس
1: التابليسمون دو بيمون. نمشي العطار يلزم نلوج عليه منين المو يلزم فهم مع بش مو لهنا يلزم قوانين براتيك راهو معناتها انا نحكي على الواقع.
0: اي الواقع يعني يا اما تلقى عنده نفس الوالد تاع ليتابليسمون دو بيمون والا من ليتابليسمون دو بيمون اخر. اما موينون اون كوميسيون اللي هي سارتينمون باش تكون اقل من البنك برشا معناتها.
1: اي فوالا تشجع
0: فوالا تشجع والكونكورونس باش تشجع. ما عندهمش خاطر لي فري تاع الكارت بانكير كيما في البنك معناها الكارت ديجا تتكلف برشا. هذيا سي اون ابليكاسيون اللي انت باش تصبها في التليفون
1: نتاعك. وانت دكتوره في الاسواق الماليه والاسواق الغربيه العقليه تو نحب نسالك التكنولوجيا نفهمنا العقليه نحسوا فما عائق.

0: السمك نتاعك. يقول لك شو اصرف فما فاليداسيون اكثر حتى من الكارت بانكير فما نيميرو دو كود. دونك وصحيح تقعد هي عقليه انه انا نجي نحط فلوسي في التليفون وفلوس كانوا كاش لودوم الكترونيك وشكون قال اللي هما ما ينقصوش ولا ما يتسرقوش.
1: خليني جوست نسالك على تجارب المقارنه دكتور هوني, كيفاش يتم التعامل مع الولايات ولا الدول الاخرين, وين وصلوا معها المرحله هذه, وكيفاش يتم العمليه, خاطر احنا توا نشوفوا مثلا في دول اخرى انهم يقضيوا بالتليفون, يعدي تليفون على على على باري هكا يخلص به, ما تظهر لنا حاجه ما اكسترا تيريستر معناها
2: حتى في دول عربيه راه تجارب نشهر دلتيل ولات في دول عربيه
3: وافريقيا
0: العربيه هذه من حدود اكسترا تيريستر, خاطر اليوم كانت الريلاسيون ما بين ليتابليسمون دو بايمون ومع اي كوميرسون كومبليكي, يلزم فما سيستم دانفورماسيون وكوميونيكاسيون اي تي تو بالكونت كوميرسون يسوفي تحل كونت على الواليت نتاعك سافا تيتر بوكو بلو سامبل. قبل البارتناريا حاجه صعيبه, قبل كان حتى الكونت كي تحلو بلاصوني مونطون معين ما نجمش يقبل اكثر المونطون في النهار. اليوم فما اللي خلطنا للنيفو فامي والنيفو تاع الكونت كوميرسون ما عادش في ليميت, معناها اليوم بالسيركيلير تاع البنك سنترال فما اكثر دوفرتور معناها اورينتاسيون اكثر باش تستعمل الواليت خاطر كبروا في لي سي تاع لي بلاصون تاع
1: معناها تشوفها خطوه باهيه اليوم.
0: اليوم خطوه باهيه سورتو كيما قلت لك كو سوسوا لوغمونتاسيون تاع لي بلاصون معناها راهو الكونت الواليت اليوم تنجم تقبل مونطون اكثر من قبل ما عادش ليميتي ماكسيموم 5000 ولات حتى 20000. وفما حكايه الكوميرسون اللي هي حاجه جديده زاده قلت لك ما كانتش وماهوش بلاصوني.
3: واضح, يعطيك الصحة, شكرا لك دكتورة في الأسواق المالية سوسن الغربي. إن شاء الله أنا كل ما نحكيو عليه إن شاء الله يجينا أمل,
1: يبدأوا عنا أمل ومن بعد نصدق بالواقع.
3: برشا ميساجات جاونا اللي من البرة يقول لك راني نسيت الفلوس, راني ما عادش
2: ما عادش الدار
3: موجود, ولكلكم من كندا من فرنسا من ألمانيا من أوروبا الكل إلا ميساج تونسي قالت الحماس ما عندوش صرف 20 خليك شاب عنده ولات.
1: يلزمنا نغيروا, يلزمنا ندفعوا باش نغيروا,
3: يزيونا من عقلية بوتسوانا مان,
1: يلزمنا ندفعوا باش نغيروا الواقع.
3: عقلية بوتسوانا وحارس بوتسوانا باش نعلق له بوستير في داري, حارس عمل اقرا ريت كرة الاخرى اللي نحاها حكم علينا. يلا نمشي للسلاح, يلا
4: ما فاتك شيء
5: ما فيك شيء. بعد شوي باش نحكي على أهمية السكيلز في الخدمة وكيفاش انه مهمة ياسر انه يكون عندك سكيلز مش لازم كان عندك الشهادة فقط. باش نحكي وزيد على الكل سكيلز بصفة عامة. باش نحكي وزيد على زيدان اللي حب يرجع جور كانوا البارح المباراة اللي كان ضد بلجيكا الديربي متاع الشيرة هذيك كيفاش كان. باش نحكي وزيد على معين الشعباني شنو قال بعد المباراة البارح ضد بوتسوانا, وما قبل هذه الكل باش نحكي على حارس المرمى اللي لفت الانتباه, نحكي على جيتسوني فوكولي هو حارس مرمى بوتسوانا. برشا ناس حكيت على الوزن الزائد متاعو البارح, قال لك اسكو ذي سبورتيف مو سبورتيف, خاطر احيانا في كرة القدم نعرفوا انه
2: يتعشى مقرون
5: الوزن الزائد يتكبت فاسيلمون, وبالنسبه لحارس مرمى اللي مطالب انه
3: البارح يكون حراس كانوا,
5: لكن هو تبارك الله عليه البارح. باش نحكيوا بالكدي على الحارس هذا ساعه خاطر يمكن تونس ما يعرفوش الوزن الزائد لا يعني معناها عدم الرشاقه ولا
3: كيف الريفلكس ديتونت الاخرانيه
5: واضحه بتبيع الحارس هذا. لكن واحد من انستغرامر تونس اللي هو طاهر هذا صنع محتوى كان احكي على الحارس وقال اعطانا بالضبط شنو ياكل الحارس هذا.
6: تعادل مع كيبا حارسها هكا باش يفهم باش تفهم انت وين وصلت. ضرب حرام روب هناك وري حرام روب اربع مليبي دوب العظم واضح صحفتين البليبي باش يكمل ومازال باش يكمل راه بعد طرح راه عنده الهرجمه فهمت عنده تريح فهمتني كسكسي ومقرونه فهمت كيبا ربحتك بحاجه كيما موش سبورتيف جمله ما نحكي اليوم موش بايدي شيء ما نقول انا مره ماذا موش سبورتيف جمله
5: مو سبورتيف جمله. نحكي على حارس الحقيقه عمره 31 سنه اللي حارس منتخب بوتسوانا من مواليد برج القوس مواليد 13 ديسمبر
3: 94
5: هو خاطر ديما يعطيوه في الكوره يعطيوه عمره ما يعطيوش البرج نتاع اللاعب يعطيوش البرج نتاع اللاعب. انا حبيت نضيف حاجه
3: تقدم كل يوم الاضافه هذه ما خطفتش على الباء تحس كي شوت كجوير راس جول شاتها في اسم تونسي تفضل
1: ريموند دومينيك
5: تنرجع قبل على قبل ما نحكيه على هذا الكل نحكيه على الحارس هذي اللي يلعب في جنوب افريقيا ومن الحراس الممتازين كان مستواه معناه ممتاز جدا
1: دونك محترف
5: لا محترف هذه حاجه اكيد معناه القيمه التسويقيه نتاعو 100,000 دولار فقط لكن هو انتقاله كان مجاني الرقم هذا خاطر من ترانسفير ماركت ينجم يكون ماهوش رقم فقط تقييم نتاع الموقع

0: وقع والكل، لكن هو قدم من اللي لوجنا لقينا انه هو العبد اورلاندو بايرتس، واحد من اقوى الفرق في جنوب افريقيا. عام 2024 كان هو بطل بتبيعه نتاع ضربه الجزاء في الوقت هذاك. انتقاله بتبيع على جنوب افريقيا كان خطوه بالنسبه لي، لانه خطوه مهمه خاطر كان المدرب تاع بوتسوانا، كان المدرب السابق وقتها كان دعم انتقاله، يعتبره اللي هو حارس من اهم الحراس اللي موجودين في افريقيا. هو تم اختياره باستمرار لقوام المنتخب، لعب برشا في التصفيات بتبيع نتاع افريقيا. كان نرجع مش اول مره لو يلعب ضد تونس في 2022، تونس وبوتسوانا لعبوا زاده في التصفيات، كانت وقتها نتيجه 0-0. تقييم تاع الحارس 7.4 من 3 تصديات كاملة على 3 تم تسديدات من تونس نحاهم 3. وبعد عودنا لعبنا ضد بوتسوانا كان ذا عام 2023، وقتها تقييم الحارس كان 7.8 على 13 تسديدة، كانت تصدر 10 تسديدات. تونس وقتها ربحت 3-0 وقتها ثنائية ليوسف المساكني، وأيضا هدف كان ضد مرميها من مدافع بوتسوانا.
1: تحت 7 ما يخوش نوتق كونتر
0: تونس، لكن البارح شفناه حتى فما برشا مباريات ضد السنغال كان عمل 14 تصدي. هذا عام 2025 سنغال وبوتسوانا، كان اخذ تقييم 9.1 لعب 90 دقيقه، 14 تصدي على 17 تسديده. سنغال باراموت شوت من الفيستيريت هذاك. ففقط البارح الناس تحكي يقول لك اه الحارس عنده كرش، الحارس درش به كذا. يمكن لهنا لازمنا نحكي على رواحنا قبل، الناس ما تتنمرش البارح، بالعكس الحارس هذا ممتاز جدا. شفنا حتى كور كيفاش نحا، شفنا حتى توينس على فيسبوك كيفاش تحكي عليه بطريقة ممتازة برشا. والحارس هذا مش غريب عليه التألق، حتى ضد ليبيا كان اللي يوفي الماتش 2-2 عمل تقييم 7.4، نحى 5 كور من أصل 5 تشاطولو ضد ليبيا اللي يوفي التعادل 2-2. حارس هذا حارس ممتاز.
1: قديش نوتو ضد تونس؟
0: 7.3 ضد تونس. فقط نكملوا مع معين الشعباني اللي تكلم زاد وحكي على المنتخب التونسي وقال راه ما كذبتش عليكم، هذاك الحال وهذاك الواقع. وقال هاو بالضبط راه مازال عنا برشا خدمة، لازمنا شوية صبر.
2: هي احنا ما خبيناش، قلنا راهو اللي جبنا السنال قاعده تبدل، فما ديجوار جدد اللي قاعدين داخلين في الترتيب، فما ديجوار اللي خرجوا، فما غيابات كثيره برابور للعام اللي فات ولا العام اللي قبله. دونك اون فوا بور توت فما برشا خدمه السنه اللي جبنا السنال، برشا. دونك الحاجه اللي قلتها البارح قلت راهي ماهيش خدمه نتاع شهر ولا شهرين ولا 6 شهور ولا عام. باش تعاود من الأول جديد، فما فرق زاد أخرى اللي قاعدة في ديفيكولتي وعندهم معناها تاريخ كبير حتى في الأوروب، وقت اللي تصير حكاية فاز كونتيكار لازم برشا وقت ولازم برشا صبر.
3: معناتها قالك باش تعاون من الأول جديد، دونك راهو الجوارد الموجودين كل راهم ما يصلحوش، رانا باش نعاودوا من الأول جديد.
0: مش بس ما يصلحوش، هو لهنا حتى معين ما حكاش لهنا، شوف راهو معين شعبين
3: من الأول جديد. اش معناتها
0: هو اش قصد على من الأول جديد؟ هو معين شعبيني كي جاي يلقى روحه في تصفيات، يلقى روحه عنده كوب دافريك في 2027، ماهوش في الكونفور نتاع انه يخدم في عقله. هو علاش قال لازمنا خدمة نتاع عام؟ خاطر ما عندكش الوقت. أول حاجة يعاود من الأول جديد اش معناها كي يقولها سيليكسيونور سواء معين ولا غيره؟ بما معناه انه لازمه وقت باش يمشي يتفرج أول حاجه في الانديه نتاعنا التونسيه في البطوله، باش يمشي يتفرج في اللاعبين اللي موجودين البرا. فما زاد ايكيب معاها اكيد، حكيت ديجا مره رضال جدي قراو عنا ديسكاوت وناس باش تتفرج وباش نشوفوا جوارات. لكن البارح الحقيقه نتاع ربي اي فريق من البطوله التونسيه البارح، ونقول على مسؤوليتي، اي فريق من البطوله التونسيه كلعب ضد بوتسوانا يربح.
3: فوالا
0: اي فريق
3: فقط نحب نسألوا رئيس جامعة ونائب رئيس جامعة وينهم سنواصل مالينهم شي واصلوا معنا، معناتها رمينا المعين الشعباني والمنتخب لو واصلوا معنا لا داروا بينا لا عملوا تصريحات لقيموا المونديال لا قالوا حتى كلام، حبوا يغمونا بفاست سنواصل الكرة ما مشيتش، هما حبوا يجي ربح 2 وبش يقولوا ساي وصلنا ورجعنا. يلا نكملوا سلاح
0: دوك نكملوا نحكي وزاد لنا على زين الدين زيدان البارح في مباراة ضد بلجيكا. المباراة كانت كاسحة شوية، لكن في الاخر اوليزي اللي بعد ما كان لعب ملول على بنك البودلي كان دخل وسجل هو هدف الانتصار. الى حد الان شفنا زيدان في بدايته تقريبا عندهم مده ما جوست تذكير بلي ذكرت معلومه، تونس عام السنه ربحت كان ماتش
3: لا ما ربحت لا لازم ماتش ديسمبر
0: من 2025 ايتي ودي اي في الودي ربحنا في الرسمي لا، اما في الودي سنه عام 2026 ربحنا كان ماتش بركه. نمشوا لزيدان نكملوا مع زيدان وين نحكوا انه عنده زوج مباريات، الاولى ضد تركيا 1-0، الثاني ضد بلجيكا 1-0. شفنا حتى في الهدف نتاع اوليزي كان فرح كانه فينال نتاع كوب دوروب، سالو يجري وقته في الفيديو شات كره بالقوي في التيران، وكان سالوهم بعد خلوا شنو هذا الكل، سالهم وجاوب بكل بساطة العالم.
4: racontez-nous la célébration. C'était quoi? C'était coup du pied extérieur, plutôt coup du pied extérieur ou intérieur? C'était
5: même pas ce que j'ai fait en fait.
4: À l'instinct.
5: Ce qui est sûr, c'est que j'ai accompagné l'action de Mike. De Michael, parce que j'ai senti que voilà, il est parti dans son dribble là et il a fait une action exceptionnelle. Donc voilà, j'avais envie de l'accompagner. Puis après j'ai vu le ballon là, j'ai dit bon, je suis obligé de shooter dedans. Voilà, va être un peu ridicule, mais c'est pas grave.
3: هم يعرفوا زيدان ما يعرفش يحكي.
0: أي أما هو برشا حتى من الصحف البارحة مثلا الصحافة في فرنسا ثم البعض اللي لمح قال إنه زيدان سنوات وقاعد يستنى بعد ما رينا ريال مدريد سنوات قاعد يستنى رفض عروض ضخمة أبرزها كانت من مانشستر يونايتد واليوفي اللي يعطوه برشا فلوس لكن قالوا البارح يمكن الأكسيون هذيك هي تبان صغيرة وسبونتانية لكن تلخص فرحته الكبيرة وفخره باش إنه يراني فرنسا الحلم اللي كان يجري وراه عنده مدة زاد حكيوا إنه قالوا يربح في واحد شيء لكن قالوا لزيدان بيزارمو ظهر صلابة دفاعية كبيرة برشا في التكتيك نتاعو برشا ناس مرات قالت انه ظاهر لي قاعد يخدم على روحه خاطر ما كانتش من ابرز نقاط قوته وكان فما صلابة دفاعية كبيرة وقاعد يخدم
1: تقريبا ليكيب الثانية البارحة ليكيب
3: لعب 9 جولات جدد عمرها ما صارت في تاريخ فرنسا
1: اللي لعبت ونشوفوا ريبتور كبيرة معناها مع ديدي ديشان
0: وزاد قال لازمنا صبر في فرنسا قال لازمنا صبر زيدان البارح قال سنواصل وقال لازمنا صبر وقال بشوية بشوية قال ما قلتش انا راه ما كذبتش عليكم هذاك اللي خلاه لي ديشان لازمني يلا غالب
3: صحيح باش نكونوا موحدين حتى رئيس جماعة فرنسا ما شفناهوش البارح يلا سلام
0: باش نحكي وزاد انا ما نعرفوش انا عمري ما ريت اداري البرا هذا تبعو يتعرف لونترينور الجواريت ما كاو انا ماكسيموم عائلة الجواريت ترامب تيرا معناها اكثر من هكا لا نحكي وزاد لهنا على في انستغرام فما الكلام على انك تدخل تخدم بالطبيعة شنو المهم الشهادة والا المهارات اللي عندك ونشوفوا الفرق بين انسان عنده شهادة وانسان عنده مهارات فقط يبدأ عنده شهادة فقط واللي عنده مهارات فقط شنو الفرق بيناتهم ترى نسمو الفرق بيناتهم شنو هو
6: هذا لطفي عمره 18 خذ الباك وهذا عماد عمره 18 عمل فورماسيون ميكانيسيان لطفي 20 سنة صفر فلوس ومازال يقرأ عماد عمره 20 سنة لم مليون ويخدم صانع ميكانيسيان لطفي 25 سنة مازال يخفي مصروفه من عند دارهم ومازال يقرأ عماد 25 سنة لم 6 ملايين ومازال صانع ميكانيسيان لطفي 30 سنة يخلص في 2 ملايين وعنده برشا شهايد عماد ما عادش صانع ميكانيسيان تعلم الفيسبوك ادز حل وحده وفي الشهر يدخل فيه 19 مليون قبل التاكس لطفي 40 سنة شيف سيرفيس في حسونة اوتوموبيل عماد 40 سنة مول حسونة اوتوموبيل كون كي عماد تعلم سكيلز
0: دونك هي تفتليك
3: كيف ولا ما نقصد
0: أما ليه أما هو قال كلمة مهمة في الاخر خاطر احنا هو حب يوصل مساج
3: سكيلز لطفي
0: سكيلز قال لطفي شكون هذيس
3: اللي يخدم
0: هو قال اللي سكيلز راي مهمة برشا وانه نورمال مو تكون هي الباز في الخدمة علاش يقول هيك خاطر ديما فما دراسات في العالم تتحكي تقول انه برشا مشاكل تصير اللي يقول لك بالنسبة لأول وظيفة الناس اللي تدخل تخدم يقول لك برشا من العروفات ما يخدمهمش دي سبب بسيط انه ما عندوش المهارات اللي لازم يقولوا القراية تنجم تكون عند الناس الكل وانما المهارات مش باش تنجم تكون عند برشا البنك الدول اللي ديجا عمل دراسة على الموضوع هذا قال انه فما فجوة كبيرة بين الشهادة نتاع الشباب والمهارات اللي تحتاجها الشركات بالطبيعة وهذا نحكيو راهو يحكيو في تونس تقرير تعمل انه الشركات التونسية تنجم تلقى مشاكل انه فقط التعليم فقط الشهادات راهي ماهيش حاجة تكفي فما تقرير زاد يقول انه 40% من الشركات في تونس تعتبر نقص العمالة ذات المهارة المناسبة عائق رئيسي امام النشاط وترتفع عند الشركات الأجنبية 44% نسلموا على الجماعة اللي في اليوتيوب قبل ما نسكروا اليوم حبيب مريومة الناس الكل اللي قاعدين يبعثونا سامي لهنا إيمان الناس الكل اللي تحط في الكومنتير يسلموا عليك نوفل وقالوا لك محليك نجم تكون حارس المنتخب التونسي كحارس لبوتسوانا
3: لا من نجم
0: نفس الفورمة
3: هو أسمن مني شوية كمان
0: هو فايتك هالتجم دونك عندك أمل
3: عندي أمل وحارس متفوق قدر
0: صباح اسكندر إبراهيم ومينغارا قالوا اليوم بشي تقدموا يحبوا يرجعوا كولا بحكم حارس بوتسوانا شجعهم انت زي رتش تنظم
3: واضح يعطيك الصحة سليح شكرا لك ناهد شكرا لك جيهان أشويق مروين بعد شوية الأخبار خول سبور إكسبريس وبعد جينا أمينة في فروم نتقابلوا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة البرمجة تتواصل على موزيك كافيه مشي طيبة في لمن
7: انا والله انا مع سامي ومع الارواح ومع الارواح كل واحد في قدره لا الاحترام باهره هو كاو
8: ميرسي. مش متفاهمين على حاجه بعد ستيل فلوس حاجه ورثه دار هو بيني فوق دارهم ومش كاتبين له بس
9: الانسي باو شو نقول لك راه كل واحد وكيفاش هو في بقعته وانا في بقعتي نقدروا كهو سلام عليكم سلام عليكم كهو
10: في عندي نسيبي اكثر من خويا ما مخلي معامله معايا عامله معايا كلبه
11: سيبي بالنسبه لينا اخوتي ماهمش نسيب اي مشكله تصير لي نهز التليفون نسيب كيف دار راجلي مش موجود مسافر
12: نسيبي باه انسان طيب امي عشت عنده انا عشت عنده انسان طيب طيب طيب على الاخر نمشي نطلع عليه 35 سنه نعيش بعد نسيب
13: علاقتي بنسيبي هكا وهكا يعمل مشاكل بينا وبين مرتي نسيبي ما يمشكون يجي للدار نفرح بيه نعمل كل شيء بعد نلقاها لا فايدة خاوة كأنه فكيت له حاجة ما فهمتش عليه
14: العلاقة باللنساب شنو يميز العلاقة هذه؟ هل أنها تتميز بالقرب والتعاون؟ أم أن العلاقة هذه نجم تحكمها المشاكل والصراعات؟ علش البعض يعتبروا وأن العلاقة باللنساب ما يلزمش يكون فيها برشا قرب تجنبا للاحتكاك اليومي واللي نجم يوصل للعرك أو المشاكل بيناتهم؟ هل أنه من الضروري وأن العلاقة باللنساب تكون عندها حدود واضحة باش ما تأثرش على حياة الأزواج ويولي فما تدخل في حياتهم الخاصة؟ العلاقة باللنساب مظفر من هار ثلاث.
15: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
16: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا فرام عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس.

0: الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تقدم أشغال بناء عدد من المستشفيات من بينها مستشفى سلمان مع استئناف مشاريع كانت متوقفة في مناطق مختلفة من البلاد، وفق تصريح وزير الصحة مصطفى الفرجاني الذي أشار إلى أن تطوير البنية التحتية الصحية يتم حاليا بالتوازي مع اعتماد الحلول الرقمية. يأتي ذلك في كلمته خلال قمة دولية حول الصحة الرقمية منعقدة في العاصمة.
2: هو المستشفيات كما تعرفوهم، مستشفى سلمان قاعد يقدم، مستشفيات اللي كانت واقفة سبيدلها كانت 15 سنة واقفة رجعت، ثم في تالا، ثم في نفطة، ثم الأربع مستشفيات تعرفوهم في غار الدماء، في سبيبة، في الجم، يعني ما شاء الله هتكملوا تو المشاريع اللي عنا أنكور نجزوهم حتى تمويلهم موجود وهم على الطريق الصحيح. لكن الأهم من هذا، وقلناها برشا مرات حتى كي شاركنا في الملتقيات مؤتمرات على الصحة الرقمية، تو المستشفى الرقمي والأمثلة موجودة العربية السعودية عندها أكبر مستشفى رقمي في العالم في جينيس بوك، سنغافورة عندها، بريطانيا كيف كيف، حتى وليوا يحسبوا قديش تم من سرير في المستشفى الرقمي. سرير ما المريض نجم يداويه في داره، نجم يداويه في المستوصف نتاعه في المناطق الداخلية. الخبرة تنقلوا عن طريق الرقمنة وعن طريق التلي ميكسين والتلي اكسبرتيز. فهذا هي معناها الكومبوزون، هي الصحة فيها الدواء، فيها العنصر البشري، لكن فيها كيف الرقمنة هي عنصر باش يحسن الخدمات الصحية.
1: وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يعلن اليوم عن انطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت، الهادف إلى تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر شبكة البريدية. وتهدف هذه اللقاءات التي ستشمل تونس العاصمة وسوسة وصفاقس وجابس والكيف إلى التعريف بإجراءات البرنامج وآليات الاستفادة منه، إلى جانب الاستماع إلى مشاغل المؤسسات والحرفيين والصعوبات التي تعترضهم في مسار التصدير. والوزير يشير إلى أهمية آليات الدعم المتاحة في إطار صندوق النهوض بالصادرات، وخاصة المساهمة في تغطية جزء من كلفة نقل الطرود الموجهة للتصدير، بما يساعد على تخفيف الأعباء المالية التي تواجه المؤسسات الصغرى التي ترغب في دخول الأسواق الدولية. في الشأن العالمي، حركة حماس تعلن استشهاد عز الدين البيك قائد لواء شمال قطاع غزة بكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس في غارة صهيونية، ووصفته بأنه أحد قادة غرفة عمليات طوفان الأقصى المشرفين على العبور الكبير في 7 أكتوبر. ومسعفون يقولون أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى سكني في حي النصر بمدينة غزة فجر اليوم. وزارة النقل العراقية تعلن أنه من المتوقع استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران في شهر أكتوبر، على أن تكون الانطلاقة من مطار النجف الدولي بعد استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
0: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع منتخب أقل من 23 عام، المنتخب الأولمبي اللي يبدأ اليوم رحلة التأهل للألعاب الأولمبية. اليوم المنتخب اللي دربه أنيس بوجلبان يلعب مع 7 في الأولمبي سوسة، مباراة المرحلة الأولى الجولة الأولى من تصفية الكان باش تكون ضد البنين. الدخول مجاني للجماهير لمساندة المنتخب. تصفية كان أقل من 23 عام تتلعب على 3 أدوار، الدور الأول اليوم ونهار 5 أكتوبر، ذهاب وإياب ضد ضد البنين، دور ثاني في صورة ترشح إن شاء الله نلعبه ضد الجابون، في صورة ترشح للدور الثالث إن شاء الله نلعبه ضد الكوديفوار، والفائز من كينيا وتنزانيا. دونك هذا السيستم بالنسبة للتأهل للكان. أولا دونك التأهل كان أقل من 23 عام، من بعد السعي للتأهل للألعاب الأولمبية. دونك نذكر اليوم تبدأ رحلة التصفيات مع السبعة متاع العشية في الأولمبي سوسة، المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام يواجه البنين، والدخول مجاني للجماهير. بالنسبة للمنتخب الأول بعد تعادل البارح 2-2 ضد بوتسوانا في تصفية الكان، اليوم مع نص النهار ملعبية المنتخب عملوا حصة تمارين، وغدوة ترجع لتمارين توقيتها الاعتيادي العشية. نذكر أن المنتخب يلعب نهار السبت 8 متاع الليل في رادس مقابلة ودية ضد مالي، مقابلة يغيب عليها إسماعيل الغربي بسبب عقوبة الورقة الحمراء اللي تحصل عليها في المقابلة الودية ضد بلجيكا. الترجي الرياضي التونسي يلعب اليوم مع ماضي 3 مباريات الودية في طرابلس عين دراهم. الترجي يلعب اليوم ضد اتحاد بوسالم دون حضور الجمهور. بالنسبة للمدرب الإسباني بابلو فرانكو مش باش يكون موجود اليوم في المقابلة هذه بعد ما كان من المنتظر أن يكون موجود. قدوم بابلو فرانكو لتونس تأجل الأيام القادمة بسبب أسباب عائلية خاصة. ملاعبي النادي الافريقي يرجع اليوم للتمارين استعدادا للمواعيد القادمة، وخاصة المقابلة الودية المبرمجة نهار 3 اكتوبر ضد اهلي بنغازي في ليبيا. وسامو بوغيرا يواصل الغياب بسبب الاصابة. بالنسبة لدياتا بدأ مرحلة التأهيل البدني بعد تعافيه من الاصابة. اليوم الموعد الخمسة متاع العشية مع الجلسة العامة التقييمية للاتحاد الرياضي المنستيري الموسم 2025-2026. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في دوري الأمم الأوروبية، 8 غير بوع بطل العالم إسبانيا في اختبار جديد ضد كرواتيا، وجمهورية تشيك ضد أنجلترا. في تصفية الكان مساعتين تلقوا مباريات ليزوتو ضد المغرب، جنوب السودان ضد مصر، أثيوبيا ضد السنغال، بوروندي ضد الجزائر. الخمسة متاع العشية الكاب فير ضد رواندا، ومن مجموعة منتخبنا أوغندا ضد ليبيا، والثمانية متاع الليل الكونغو ضد الكاميرون. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع أمينة وكامل فريق فرو.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
0: اريدو طور عالمك.

0: موزايك FM. كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للهربة متاع العشية.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذا موعد جديد من فورام يبدا من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه للكيب الكل معايا، تحيه لصالح شرقي في الاخراج، اشواق الماجري في الاخراج الرقمي، معنا غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، سليم بن عبد الله باحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج، تحيه كبيره الشاكر وائل اليوم في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71 113 ألف. تحية لكل مستمعينا اللي تابعونا على شان يوتيوب موزايك FM وين تلقاو اللايف متاعنا، وإلا على شان موزايك FM على الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك، وإلا فوروم باي موزايك على فيسبوك. زيدا تخليوا لي كومنتير متاعكم أراءكم، ما تنسيوش زيدا لي على ذمتكم نمر الواتساب 23513 ألف. كان تحبوا تعطيونا رأيكم في علاقتكم بالأنساب، تجربتكم في علاقتكم بالأنساب متاعكم، الناس المتزوجين اللي عندهم علاقة بنسابهم، معناها كان راجل عنده نسيب ونسيبته، كان طفلة عندها حماتها وحموها، لوزتها سلفتها، العلاقة هذية بالعائلات بالعائلة المتساهرة كيفاش نجم تكون؟ البعض يقولك ماذا بيك، نقول احنا بالتونسي في كلمتين هكا قدرني قدرك الله، معناها تكون فيها القدر والاحترام، يقولك ماذا بيك تكون علاقة فيها شيء من التباعد اما شيء من الدبلوماسية زادة، هكا فما علاقات طيبة محترمة، فما معناها أكل مينيموم متاع عسلامة وينكم لباس شنحوالكم الأعياد المناسبات وغيره، تقعد علاقة هكا منظمة باهية فيها كان الكلمة الطيبة، اللقاء كان في الأيامات هكا الباهية يتبدلوا فيها كما قلنا زيارات وغيره، ولكن زادة وقت اللي شخص تكون عنده مشكلة ولا غيره هكا يقفوا معاه، ولكن تكون في حدود هالعلاقة بنسيب ونسيبة ولا بالكنة ولا غيره. البعض الآخر يقول لي راهو أحيانا العلاقة بالأنساب تتفرض ذاك القرب الكبير، أحيانا يكونوا يسكنوا بعض بعضهم، شخص يتزوج ويعيش بقى فوق دار أم وبوه مثلا، فيكون فما هكا الاحتكاك هذاك بطبيعته، معناها هكا العلاقة اليومية تكون عادية بطبيعتها لازم تكون موجودة. أحيانا لحمو ولا لحمات ولا نسيب ولا نسيبة يعيش عند بنته ولا ولده اللي يكون متزوج ولا متزوجة، فتكون أيضا فما علاقة زادة. كيفاش ممكن تكون شخص يتصرف في العلاقة هذه باش ما تصيرش المشاكل، باش تكون علاقة محلاها وطيبة وباهية في كنف هكا الاحترام المتبادل، ولكن زادة فيها عاطفة فيها قرب نفسي من الشخص؟ هو البعض يقول لك راهي ماهيش محسوبة، هي مش ديما كل شيء صحيح، أحيانا يكون فما قرب كبير بين العائلة المناسبها، ولكن تكون علاقة طيبة محلاها فيها احترام فيها تعاون فيها حب فيها مساعدة إن كان مادية أو معنوية معناها. وأحيانا زادة في بعض الحالات تكون العلاقة بعيدة جغرافيا ولكن أقرب لبعضهم نفسانيا. أنتم نحبكم تقولوا لنا شنو رأيكم في التجربة هذية، كيفاش كانت العلاقة بنسابكم؟ 71 113 ألف 71 113 ألف، لأنه في بعض الأحيان الأنساب قد يكونوا يتدخلوا ياسر في حياة ولدهم ولا بنتهم اللي متزوج، يدخلوا في قرارات مرته، في حياتهم اليومية، في ديكور الدار، في شنو أكلاو شنو ما أكلاوش، علاش روحتوا ولا علاش ممشيتوش، وينو صغار ولا كيفاش هزيتوهم ولا شنو وكلتوهم. أحيانا تصير برشا إشكاليات معناها في علاقة بالأنساب، وتصير عرك صراعات مشاكل، أحيانا زادة يكون في علاقة بالإرث تصير مشكلة مع الأنساب وتدخل فيها، معناها تولي تؤدي الاختلافات وصراعات كبيرة. أحنا نحب نسمعوا تجربكم، 71 113 ألف 71 113 ألف، ولا كومنتير على الباج متاعنا فوروم باي موزايك، فوروم كالعادة يبتب أصواتكم.
2: هلو عسلامة موزايك، عسلامة أمينة. بالنسبة لموضوع العلاقة بين الأنساب أنا مش نختزلوا في كلمتين، والله الناس بكري قالوا ناوروا ولا جاوروا، أنت نسيب من أحسن من ملا جاور، ما أنت ما تخربلوش بالمعنى المهدي وكل المعاني، يجيك بالاحترام في وقت معين مش ديما داخل عليك خارج، وبيش تخلي روحك أنت زادة في مقام عالي، ماذا بيك تعز نفسك، وكلمة تعز نفسك تسيبها رأي صحيحة.
3: أنا نقول الحمد لله علاقتي بنسيبي الحمد لله علاقة طيبة كرام هو الكل. أنا الحقيقة خفيفة مرتي وقت أبوها متوفي الله يرحمه ونعمه، فقلت لها جيب أمك تعيش معنا، عاشت معي 20 سنة والحمد لله يا ربي لك الحمد نعمل فيها كيما أمي حتى توفيت هبطتها أنا بيدي في القبر.
4: بيعجبني موضوع يعطيكم الصحة مزيك. أنا ننسيب عبارة حسين اللي أنا متسلف من عندهم لبنية مش ماخذها، يتدخلوا في جميع التفاصيل اللي في حياتي تدخل صارخ. ربي يهديهم ربي يهديهم، أنا نستناه في النهار اللي تخرج إن شاء الله ويفهم الواحد إن شاء الله.
5: عسلامة فروم عسلامة منا اسمع بلي موضوع شيق برشا، اما ريت شنو وقت تو عز نفسك تسيبها يرنك انت ونسيب ولا نسيبتك كيف كيف يرنك تخلي مني موم لسافة كبيرة برشا الحق عز نفسك تسيبها وقت تو.
6: الو عسلامة، انا نحب نشارك في فروم بلي عن نسيب ونسيب تعطيه بنتك وتعطيه اغلى ما عندك، تعطيه كعبة ديامون تعيش معاه قوم بيه وكل شيء، في الاخر هو ما يحبش ما يحبناش ما يفرحش بينا، حتى كي نمشي تلقاه يضحك ضحكة صفراوية تلقاه متغشش، اجا خوك الحاجة ما يحبش واحنا ما نمشيوش، رانا نمشيو مرة في العام، رانا بنتي وولادها وكل شيء يفرحوا بينا وقصحوا ويوسعوا، هو تلقاه شدوا من قسمه تطلع روح ما يتقناش وما يحبناش جملة وتفصيل، ورغم اللي احنا كي جينا فرحوا بيه ونضحكوا في وجهنا فدلكوا معاه ونلعبوا معاه ونحدثوه ونحكيوا له ونفرحوا بيه، وهو ما يتقناش ما يتقناش جملة.
7: عزيمة أنا نحب نشارك في فروم بالنسبة للموضوع متاع الانساب، ما أنا معرف عندي عليش نسنية عندي 9 سنين طويقة ما نكلمش من سيبي ما نتكلموش على لبزة صغيرة صارت من بسنين طو 9 سنين مبورتهم معناها وصلتوش بحاجة عيب، صاروا لي برشة حاجات في حياتي، عملت اكسيدون مورتيل ما سلش علي منعت من موت، عملت عملية كبيرة نجم نعيش نجم نموت من فاق بشتغل التليفون ما سلش علي جملة عبارة من معناها منيش موجود.
8: سلام حبيبي، فيما خص فروم اليوم شو قلكم، انا نسيبي الوليد اللي ما جبتوش عايشة مع نسيبي تومي مات البرحوم وبنتي والكل على العائلة الكل ان شاء الله عليه تبارك الله عليهم تعشرين توا على النعوين شنو فهم، انا نحترم روحي نحترمه زادة ونعاونه معنويا وماديا معناها انا مش مقصرة من ناحيتي، وهو ما شاء الله عليه معناه عامل يقدر ما شاء الله عليه.
9: بالخير مزايك بالخير فرانس بس بالخير على الناس الكل، وربي تحكيوا على نسيب نسيب والله انا معرس مرتين خريت بنت عمي عنا فاميليا خايبه برشا معني هم مش باهين حتى الطرف، وعندي مرتي ثانية هذه محليهم نسيبي شخصية بالحق محليهم محليهم والله ما يوجعوكش حتى بشطر كلمة.
10: السلام عليكم فروم، الأنساب هذه بالعكس راوي لزمنا احنا هي مؤسسة كبرت معنا هي كبرنا المؤسسة وقت اللي جاونا أنساب لزمنا نتابعوا ولاحظوا وننصحوا، عبارة كان خذينا قطعة القطعة هذيك باش نثمنوها ونشكروا مالها.
11: والله كونسيرنون الفروم نتاع اليوم نتاع الأنساب أنسابي الله يرحم والديهم ديرتو بابا ومرتي عم حمادي الله يرحم والديه ديما معايا ديما ندني الحق وين نوح اللي نمشي له ديما هو يديفانيني، ام مرتي زاد الله يرحم والديها زاد خواتها الحق بديت منهم كان كان الباهي الحق ان شاء الله ان شاء الله معناها واحد يلقى الوقت باش يرجع لهم شويه من الباهي اللي عاملينه معايا وكهو فهمت.
0: فرام مع امينة بن دوا من الاثنين للجمعه من الماضي ساعتين للاربعه متاع العشيه على موزايك فام.
1: رجعنا لكم جديد ومساء الخير معكم في فورم على موزايك اف ام، تحيه لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم للفريكونس نتاعنا 71 113 1000 على ذمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم، والا زاد 23 513 1000 على ذمتكم نجموا نقراو لي واتساب نتاعكم توت سويت في الاستوديو وسوفي باش تبعثوا لنا الميساج باش يخلط لنا توت سويت لهنا هاك كما قاعدين تشوفوا يخلط لنا نقراو لي ميساج نتاعكم في وقتها معناها خلتونا لميساج دونك 23 513 1000 على ذمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على العلاقة بالأنساب ولكن وخاصة ما تنسوش اللي تنجموا توصلوا أصواتكم على 71 113 1000 فيما يخص موضوعنا اليوم الأنساب، هل أنه العلاقة هذه تنجم تكون علاقة فيها مشاكل صراعات مع العائلة اللي مصهرها الشخص، أم أحيانا نجم تكون علاقة طيبة محله معناها علاقة فيها محبة احترام تفاهم. ساعات واحد يقول نسيبتي محلها معايا حنينة كما أمي. ساعات شخص يقول لك عملوا لي برشا مشاكل تدخلوا في حياتي الخاصة. التدخلات هذه عملت لنا برشا إشكاليات، عملت لي إشكاليات مع راجلي وإلا عملت لي إشكاليات مع مرتي. شبيكم دخلتوا توا؟ علاش روحتوا توا؟ وينهم الصغار؟ شنو أكليتوا؟ علاش تربي فيهم بالطريقة هذه كصغار؟ وبرشا من المواضيع هذه اللي تنجم تخلق برشا حساسيات بين الأزواج أحيانا بسبب التدخل متاع الأزواج متاع سمحوني لنسيب في حياة الأزواج أحيانا اليومية. دونك على ذمتكم 71-113-ألف، على ذمتكم 71-113-ألف، وإلا لي ميساج متاعكم على 23-513-ألف. ديجا بدي ويخلطوا شوية من الميساج. عنا دنيا اللي تقول علاقتي بحماتي مرأة طيبة برشا وحنينة ومحلها الله يرحمها الله يرحمها. بالنسبة لزيد قال انه يزيد قال انه العلاقة باللنساب فيها كان الاحترام. وقت اللي يجي فرصة باش نتقابلوا ولا باش نحكيوا باش يكون فما قرب هاوكا نتعاملوا مع بعضنا، سينو القدر هو المفتاح ولا الاساس متاع العلاقة هذية. 71-113-ألف مازال علمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على العلاقة باللنساب. وين ما كنتوا مرحبا بيكم. نواصلوا مع نبدأوا بلوتو مع التليفونات. معايا محمد، مرحبا محمد.
12: أهلا بيك
1: عايشك. مرحبا سيدي يلا خليك.
12: مرحبا عايشك.
1: دونك 45 سنة من جيز الباب.
12: ايه
1: هيا سيدي مرحبا بيك. اسمع فيك يا محمد.
12: جيست حبيب شو تدخل طول في الموضوع خاطر بريما هو موضوع انتريسون بالنسبة لي أنا. علاقتي بنسابي علاقة ياسر مزيان محليهم على الاخر.
1: قديه عندك معرس محمد؟
12: أنا توا تعرفت على مرتي وأنا صغير عام 98، أنا عمري 45 سنة. توا عنا برسك 26-28 سنة برسك.
1: تبارك الله، من عرستو صغار محمد.
12: عرست عمري 26، توا بنتي عمرها 17 سنة.
1: تبارك الله تبارك الله.
12: وعندي ولية 13 سنة وبنية 8 سنين. إيه علاقتي بنسيبي ونديري وصلت فترة معناها ونديري خير من دارنا، معناها العلاقة قوية قوية على الأخر. جيت أنا في وقت عندنا كخايبة عادات في أخت المرأة الكبيرة تلقاو فما ظروف معناها صارت مشاكل بينات. جيت أنا كل لديار في دار نسيبي كل الحق تربي ما نسيبتي ما فماش فماش فطور حاجة لا ما تكلمني أي موضوع أي حاجة أنا ما نتشاور وندير أنا واحد ماك العائلة هذيك. معناها فما حاجات وصلت فترة
1: هي ما سيديو أكوا اللي هما معناها كيتعاملوا معاك حسوك إنسان أهل ثقة ولا لفات اللي أنت
12: هو
1: أول نسيب
12: ولا متبه. لا مانيش أول نسيب أنا ثاني نسيب أنا ثاني نسيب مي أنا كيتخلت بعض صورية ما هو كل إنسان هو شنو اللي عنده معناها أنا تصرفت بطيبة معاه مخاطر أنا مرتي نحبها على الأخر علاقتنا كبيرة محبة معروفة في مجال الباب الكل. زاد كيف كيف معناها لقيت العلاقة مع نسيبتي تعامل فيها أونديري ولدها صدقني أونديري ولدها تخمم فيها في الصغيرة والكبيرة. نسيبي زاد كيف كيف لا يرحم والديه معناها العلاقة حتى مع أخوات مرتي كل معناها الكل علاقة ما نعرفش محبة كبيرة فما برشا كلام نسمع فيه والله أنا نسيبتي ما نحبهاش تجيني للدار وما نحبش أنا نمشي ليه بالعكس أنا نهار ما نمشيش للدار نسيبي معني أنا فما حاجة أنا
1: وهي هكاكة معاك في علاقة بعائلتك زادة وإلا
12: شوية شوية
1: أي ولا أحيانا القرب يكون العائلة أكثر من عائلة أخرى ومش حاجة خايبة معناها
12: أي
1: بيانسو أما اللي التفاهم موجود أي
12: لا احنا متفاهمين معناها باش توصل لدرجة أنت إنسان فماش واحد معناها باش تمشي تعمل قهوة نمشي نبقى نبانك شوية بحنا في دار نسيبي وحدي ومرتي مشي معي معناها أنا ماخو راحتي في الدار أكثر من لازم نمشي الغادي مرتاح حق ربي معهم
1: من الأول هكا ولا العلاقة تبنيت
12: بشوية شوية محمد من الأول من الأول من الأول وزادت تطورت معناها ملي تخلى من الأول القلوب صافية على بعض أنا نحبهم حبيتهم لابسة بالله هما كيف كيف والشعور متبادل وبقات علاقة احترام ومحبة بصفة كبيرة حتى نسيت الله يرحمها نار توفيت بين يدي
1: الله يرحمه. يعني رغم العلاقة توقت لتقريب أكثر من 20 سنة أما العلاقة طيبة ما صارتش مشاكل معناها
12: شوف المشاكل راهو شنو مشاكل راهي مش بدار ما تصيرش فيها مشاكل أما فما حاجات كتير
13: والعريقة ترجع بعد مثلا هيرين ثلاثة أيام متى تغششت ولا تغششت من بعد كي نرجع أخويا نحملها مبوسة عادي معنا نسيت نعيت لها باسم الله يرحمها باسمها ديريك ما فهميش هذه علاقة أنا تسمعني نحكي أنا ونسيتي ونديري صحاب
1: فهمت
13: مرتي تبدأ بعد ساعة تحش أنا ما أخو راحتي وهي ما أخو راحتها
1: فهمتي
13: علاقة وراو ديما تصير فما ساعات
1: ممكن تنصح كتير. شخص شنو تقول له باش تكون علاقته طيبة بنسيبه مثلا
13: والله يشوف هو راو الباز هذا كل واحد يبقى من روحه ولو كل واحد انت لاقى من روحه اسكو هو يحب العلاقة هذيك باهي اسكو هو طالب حكي هذيك ولا لا فما ناس من الاول مازال ما خطبش ما عملش ويخزر نسيت خويا ماذا بيا ما تجينيش خي شريت منها انت باش تحكم عليها من الاول ولا نسيت ما تحكمش على حاجه ساعات انت انسان تحكم عليه نعمله على تريجي من الاول واكبر غلط
1: صحيح
13: نحكم على انسان احنا ما نعرفوش
1: ولا نسيت تقول انا حماتي اكيد باش تكون شريره ديما فما فكره الحماية الشريره ولا الكنه اللي تعمل المشاكل في العائله ولا اي دونك ساعات واحد يدخل كيما تقول انت باحكام مسبقه فتصير اشكاليات معناه
13: تصير برشا اشكاليات والحاجه الثانيه هذيك الباز الاولى الباز الثانيه زاد مرتبطه بالانسان خي انت توكي صارت مشكله الناس كلها تتعرض بمشاكل في حياتها خدمنا انا واحد من الناس خدمتي تليفون من الصباح لليل ما يخلصش عايش في ضغط كبير ايه هذا كان باش نبقى نعمل رده الفعل انا مع العباد الكل هكا ولا اللي الكليون اللي نرفزني نعاود ما نعرفش انا نبقى غير خشم عليه ليه صارت حكايه في وقتها سمعها من سمع نرجع نورمال انا بعد نزل تليفون نرجع نحكي عباره ما صار شيء وفير ما فكر اللحظه هذيك وفيت المشكله بالنسبه لي يعني.
1: سواء
13: قصت ولا ما
1: قصتش واضح جدا يعطيك صحة محمد شكرا لك تحية كل أهلينا في مجيز الباب نواصلوا مع التليفونات معايا شايمة
14: مع العسلمة
1: مرحبا يا لل
14: معايشك وبيك أكثر أختي لبيب
1: مرحبا يا شايمة 35 سنة من أريانا
14: اي اختي هكيك
1: مرحبا لله اي حكي
14: لي والله موضوعكم عجبني برشا خاطر أنا ماني عايشة في الحكاية هذه أنا علاقتي مع دار رحمتي ياسر الدخله في تربية صغاري وياسر الدخله في حياتي حتى بنينا وزوجي معناها بالرغم من أنتنا معناها حياتي
1: قد عندك أنت متزوجة شايم؟
14: 7 سنين
1: معناها سكنتوا بحدة دار زوجك ولا
14: احنا نسكنوا مع بعضنا ديجا احنا فوقنا مو معناها من لوتا وندخلوا نخرجوا من نفس البيت
1: داكو والإشكاليات الطرحة تقبل العرس وإلا بعد كي ولا فما احتكاك
14: والله يحكينا معناها أنا وزوجي قبل وما فميش هالمشاكل معناها اللي كانوا ملتلنا بعد العرس ما فميش معناها كيجوا صغار كثرة المشاكل وكثرة التدخلات مثلا أنا مثلا نقول لدي حاجة دي كلام ما تعملهاش هما ليه ما يسيرش أعملها أنا في التليفون ما تفرش فيه هما ليه عادي تفرش فيه معناها فهمت
1: في موضوع الصغار بالذات مش حاجة أخرى
14: أي في موضوع ثم زادة في مع زوجي معناها تدخلات في برشا حاجات احنا نتفهموا عليهم باش نعملوهم يبدلوا له رايه ولا حاجات اما انا الحاجه اللي قلقتني اكثر انه صغاري معناها يدخلوا لي في صغاري خاصه انه صغيري معناها في سنه اولى ويستحق برشا لهوة وبرشا اهتمام ولا ديجا في الدار معناها لا نخدم لا شيء باش نخصص وقت الكل هو معناها باش نتلهي بيه باش نقريه باش ننظم له وقته يلعب يفطر وهما معناها كانوا لي عائق في حياتي في المشكلة هذه وما حبوش يفهموا اللي معناها كل إنسان عرو معناها هو مسؤول على تربية صغار وهو مسؤول
1: صحيح ويحط لك البو الأم الحدود
14: معناها.
1: كان عمة ولا خالة ولا جد ولا جدة إذا كان الأم والبو حطوا لك حدود احترمها معناها مسألش حتى كان أنت عم ولا خال ولا جد ولا جدته خليه هو مسؤول على تربية صغيره حتى كان عمل حاجة غلطة هو البو المسؤول
14: الولد يقرا معناها وروح عطتهم المعلمة نتاعو دروس على أساس باش أنا فطرته معناها باش يلعب شوية ومن بعد باش نقريه قالي ماما باش نعطيك نجيب الكرة اللوطة في دار ميمة قلت له برا بابا جيبها ويجا خليتوش يطلع كعيط له تغشت كيفاش انت تعيط له ترى وانا عيط له خاطره باش يفطر خاطره فطر وباش يرتاح شويه يلعب بحذاه وباش نقري كان باش يبقى شيء كامله معناها وهو فيها يضيع فيها في هدره في الغجيل اللي يولي بانع باش يرقد وكل شيء ما مش باش يقرا كما انا نحب وكما
1: يتعب
14: وكل شيء ما فهمتش الحكايه هذه هذيك مشكلتي معاهم انا معناها انسان نعيش حره معناها نحب نعيش معناها كما انا نحب نكلمهم نسلم لاباس محوالكم كي يمرضون مشي بحذاهم كي نطلع عليهم مش معناها باش نتخنق معناها باش يبدلوا لي من طبيعتي ولا من عيشتي ولا ما حبوش يفهموا الحكايه هذه
1: حبوا يسيطروا على العادة متقبل ولا عنده
14: والله مشكلة. ما هوش متقبل. زوجي يرحم والدي ويكثر منه الناس. علاقتي به معناه فاهمة مشاكل كأيها الناس، إما أكثر المشاكل اللي بيننا بين احنا ودارهم
1: مشاكل بيه هو اللي مثلا فما وقت القرايه
14: ما يقول معناها ما نجم نقول امي والبابا والدارنا حتى شيء، ما نجمش نخاف منهم ونحترمهم امي وبابا وقيمه في الدوام هذيك فهمتي.
1: وصارت مشاكل بيناتكم بسبب الموضوع هذا؟
14: بالطبيعه بالطبيعه باش تصير، كي هو مش باش يفهمني كي مصلحه ولادي باش تولي انا نعيش على مصلحه ولادي هي الاولى، قرايتهم ضافتهم تعليمهم كل شيء. كي هما مش باش يفهموا الحكايه هذيا وراجلي معناها مش باش يلقى معناها حل وسط، بالطبيعه باش تولي مشاكل بيناتنا الكل.
1: واضح واضح جدا.
14: وربي يهدي مخلق وننصح كل واحدة تسمع فيها بتعرف تحاول انها تعيش في بلاصة بعيدة على دار حميتها وعلى عائلة هكيك يعيشوا متهمين راهم خير.
1: لا مشاكل سكنة مع الحمية والعائلة
14: من نفس الدار ومن نفس الباب ومن نفس كل شيء وكل شيء معناها مش على راحتك ما ننصحش. خيرش العلاقة تكون بالقدر، خيرش العلاقة تمشوا لبعثكم معناها بقدركم وكل شيء وكهو.
1: معناها انت سيتي غفير كان ترجع بالزمن تقول لي ما نعيشش مع
14: ابدا ليه ابدا من بالرغم داري ملك معناه ماما كل شيء ونخير اني نخرج نكري وما نعيشش في المشاكل وفي الدوامه هذه نتاع التدخلات نتاع برشا نساء يسمعوا فيها راهم يفهموا فيها معناتها
1: سيغتينمون واضح واضح.
14: بالرغم ما عندي معناها حتى علاقة لا كره لا حتى شيء معاهم، حاجتي الوحيدة اني نحب نعيش معناها حرة انا وراجلي وليدي كيما
1: الاشكال اللي فهمته اللي هو تطرح وقت اللي جاوا الصغار أكهوا ما قبل ما كانش فما
14: قبل الحاجات يتغشوا حتى على أبسط الحاجات يعملهم زوجي وما يشاورهمش مثلا مش نشرو شبيك ما تفهمت حاجات حتى بسيطة
1: شبيك
14: علاش ما شاورتنيش شريت الفيني البيت هذيك علاش ما شاورتنيش رانا عطينيك رأي رانا درشنا وصارت هكا برشا حاجات من غير ما ندخل في التفاصيل.
1: اي بو وي به شرب التوفيق يا لالا ربي معك شيماء
14: نشكرك ويجاوبني الدكتور شنو نعمل في الحاله هذه كي حاجه هكا خاصه على مصلحه صغاري والله حتى قبل مصلحه روحي حب ولدي يطلع متميز قراي كما نحبوا انا معناه.
1: لالا عندك الحق. اسمعي ايش نقول لك يا شيماء، راهو اللي تعمل فيه سويب معناها صحيح اللي تعمل فيه مش غلط، معناها انه صغير سفري تربيه الناس الكل، اما كي يبدا الام والبو حطوا له حدود نتاع قرايته نتاع وقتاش يروح وقتاش يعمل امتحان اكزرسيساته وقتاش يمشي يلعب بالكورة ولا يلعب اللي هو، الام والبو هما مسؤولين على التربية ونحن العائلة اللي موجودة خال خالة عم عمة جد جدة ماذا بينا نحترموا القوانين اللي حطهم البو لهم. اذا كان قلي الخمسة راو يفطر والسبعة راو يرقد ولا السبعة يعمل دروسه ويرقد سيء قانون قانون يحطوه الام والبو، ما عنده حتى حد الحق باش يتدخل فهمت. اوكي نحبوهم وماذا بينا نربي وماذا بينا نتلاو، اما وقت اللي يوافقونا البولم باش ما نقلقوهمش ولدهم ابريتو هما المسؤولين الاولانيين عليه فهمت شيماء. معني اللي تعمل فيها مش غلط وعندك الحق اذا كان انت تحب يكون عندك نظام في دارك وخاصه في علاقه بتربيه صغارك، اما ان شاء الله شويه وسع بال وان شاء الله الامور تتحسن معناها شيماء فهمت.
14: ان شاء الله يفهموا هما معناها اللي ما عندي حتى مشكله معاهم، اللي مشكلتي الوحيده اني نحب معناها حياتي تتعدى كما حب كما سطرت لها معناها وكذا.
1: ان شاء الله بالتوفيق يا لالا،
14: قدم تحيه لزوجي وقول له ربي فضلك ليا وكذا
1: يا لالا. ان شاء الله موفقه شكرا لك
14: اللي تسمع فيها
1: تحيه لامك زيد ربي يخلي لك الصغيرات. شكرا لك يا شيماء. 71 113 11 71 113 11 مازال موصلين مع تليفوناتكم.
15: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم سي دونتري كوميكو دي خليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين، تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين واون ليني زيد. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
0: يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزايك FM.
1: ما زلنا مواصلين معاكم في فرام على موزايك فام. العلاقة باللنساب كيفاش يلزمها تكون؟ علاقة احترام متبادل، كل واحد في داره على روحه، ما نكثروش الزيارات، ما نكثروش الحديث، العلاقات ما لازمهاش تقرب برشا، وإلا ليه ما يسالش. معناها العلاقة باللنساب كي تكون باهية وفيها قرب وعطف وتعاون، علاش لا؟ أنتو كنتو مكلمونا، أعطيونا آراءكم، تجاربكم مهمة جدا. 71 113 ألف 71 113 ألف. وقتاش ست العلاقة بالأنساب؟ وقت اللي تكون فيها قرب وعطف ومودة، قد توصل بالبعض العائلات أنها تتدخل في حياة أبنائهم ولا أزواج أبنائهم ولا زوجات أبنائهم. شاركوا معنا على 71 113 ألف 71 113 ألف، وإلا 23 5 113 ألف عظمتكم. كنت تحبوا تبعثوا لنا مساج على الواتساب، تبعت شوي نزيدوا نقراوا من اللي مساج متاعكم. معايا إيناس، مرحبا
16: وبيك أكثر. يعني شكرا.
1: مرحبا
16: معك إيناس من الزهرة.
1: نتشرفوا، مرحبا بيك وكل أهلينا في البونليو السود. يا لله تحية لكم الكل، كل كل نحبوكم برشا ونعرفكم تبعونا، يعطيكم الصحة.
16: احنا نتبعوا فيكم على طول.
1: حمم لنف مجرين رادس الزهرة
16: وروجيت الكل
1: وروجيت ومهل. اي اي اي تحية لكم الكل. مرحبا مرحبا، سافي بليزير. يا الله يا ناس احكي لي.
16: والله انا كوتي بوزيتيف الحقيقة، الحمد لله. معناتها احنا اربع اخوة زوج بنات وزولي، والاربع معرفتين الحمد لله. الحقيقة العلاقة هي راني انا في كل باز الاول نتاعها هو ام. معناتها هي كيف عاشت معها سلافة ولوزيتها كيما كيفاش نقولوا، معناتها سلفيتها وكلافة وكل
1: لوزيت ولا سلفيت. اللوزة هي اخت الراجل
16: ولا سلفيت؟
1: والسلفة هي مخزين الاخوة،
16: وهي مخزين الاخوة الحقيقة. كانت عندها
1: كل شيء.
16: اي دونك كانت العلاقة طيبة، احنا تربينا في الجو هذاك.
1: ايوة
16: دونك الحقيقة ما شوفنيش اش معناتها عارك ونبدأ وسلفة وش معناتها تحكي ليه ليه ليه. ايه احنا نعرفوا انا عمي جيمة ولا عمي الاخر، مرت عمي جي تتلهي بينا، اذا مش دوشتنا اذا مش رسنية، ضحكنا لعبنا تعشينا كل كبرنا هكيك. فامي كان ديما تحط فينا انه نحبوا كيف تعرسوا، راني نحبك تجيب لي، تقول لي ايناس وليد اخر مش راك بتجيب لي نسي. تقول لاختي مثلا انا كيف كيف خويتي تاكد عليهم تقول لهم بربي ما تجيبولي كنا عارفوا شنو تختار. راني نحبها كي بنتي، نحبها تدخل معانا في الجو، عارفوا شنو تجيب. دونك قعدت فينا الحقيقه كبرنا بالفكره ذيك، انه حتى كي نختاروا معناتها ما جبينا حد اللي فاهم العقليه هذيك، حابب يكون كيفنا. والحمد لله والانتي بتخلى راجل اختي من اختي اصغر مني وقتها هي عارف قبل. لا حقيقة الحمد لله هو الوليد عاقل الله يرحمه والدي، معناتها متربي وكل. احنا دخلنا في الجو، عجبوا الجو، ديما معنا في الدار. اصلا هو يبهد في الجو ذيك، دونك من الاول هكا كان محتاط، اما بعد فهم اللي احنا رانا هكيك، رانا ما عنيش لا ندخلوا في بعضنا، كل واحد فينا عنده قرار وروح. تربينا كيكا حتى حد ما يدخل في قراراتنا. ملي كبرنا كل واحد فينا نتشاوروا، اما القرار كل واحد يرجع لي. دونك هما يعرفوا اللي رفع محدود، معناتها هو ما ينجمش يتدخل بس سيدي في اختي ولا في قراراتنا ولا اللي معانا ولا امور عائلتنا على رواح في بيتنا وحدنا. الامور الاخرى اللي نسمعوا فيها ما فيها بيت، ناخذوا راي بعضنا. إذا فما حاجة نشاوروا فيها، حتى كي عرستنا بعد ولا أخويا كيف كيف، راجلي في بيلو مرت أخويا الآخر كيف كيف. أصلا عاملين مثلا ميسنجر، مش كان فما موضوع شي تحكي تتبقى الميسنجر مثلا نقصد إيش عنا احنا توا سكايب ولا كيما كان قبل توا واتساب جروب واتساب. ها وراو عنا برنامج هسليني ها وكذا، شنو رايكم انت شكون متفق معانا شكون مش متفق. مثلا مرت خويا تقول لي ما نجمش نجمو تأجلوها، هيا نقولوا نحاولوا نبرمجوا معاه الاخر كيف كيف، نمشوا على حسب وقت خدمتنا. الحقيقة يحترموا امي، مش نقولك ليه بابا، ياخذوا بخاطرها بالنسبة ليهم امهم. علاش؟ خاطر هي بالنسبة لها أولادها تيخو بخاطرهم في الميكرة، تقرأ لهم حسابهم في كل شيء غايب ولا حاضر. أنا تعديت بأزمة مالية أنا وراجلي، حطونا فوق روسه راجلي سوى ما أنت يقول بيه، ما أنت يقول أنا أخويتي وقفوا معه وبابا وقفوا مع راجلي، يمكن أكثر من يمكن من العائلة وقفت معه. لنهار حسوه أنه هو ما أنت في أزمة، وجينا سكننا في دار بابا، معناتها اصلا يتصرف كوش اي سكن في دار بابا عويه. ما انت جيتهم ببنيه وبيبي وزدت ولدت غادي بنتي الثالثه.
1: ايوه
16: والله يا أمينة لنكذب عليك، ما أنت فوق راتو الشورى يتشاوروا معاه شو يحب، تقول يا أمينة نحيلو مثلا عشي نحيلو كذي كيفاش هو غايب يخدم ساعات، أنا مثلا تعدى هكا ما أنت نفسانية نتعب، وكل خويا الكبير يجيني وكل يدي وهو الرجل عامل مجهود وكيفاه والدنيا مش كلها فلوس والفايدة في اللص والفايدة في الأخلاق وهنا واقفين مع بعضنا وأزمة وتتعدى، تمشوا نقصد رأي العائلة ثم حاجات تتبع بعضها.
1: يعني لنساب ينجموا يكونوا قوة داعمة عكس قرب حاضرين يسمعوا ويعاونوا،
16: مثلا شو احنا مثلا اختي كاركتيرها صعيب بالحق نقول لك فينا مع راجل اختي نقف ضدها كان الزم ونخبيه، واذا فما فازة ماما تقول لي ما تخليش اختك تسمع ما نحبش بيناتهم تصير، ونحاولوا نلقاو اشكالية قبل ما هي الحل قبل ما هي تسمع. وفهمت بالنسبة لينا اخويا صاحبي صديقي مثلا راجل اختي كي نسيروا في كل شيء، ما انت نشكيل وكذي نخبطوا مع بعضنا، كي عنا برامج حقيقة تغرمنا العيلة الكل بالكومبينج تلقاني ديما نويا نخبط ونشوفوا في اللي بون بلان فهمش ليا مثلا راجلي يقول لهم شوفوا شوفوا هاي ناس توتوت مع عليك او قد ربي فما برنامج جديد اكيد او هاو راجلي ربي ربي نوتوت انا وياه علاقة.
1: طيب
16: الحمد لله. لله.
1: وهذا الكل ترجعوا انت يا ايناس ترجعوا للبيئه اللي تربيت فيها انت، وشنو الحاجه اللي ريتها ريت لك امك على علاقه طيبه بسلايفها بزيتها بالعائله المساهره الكل دونك انت انت واخواتك فولا في ريبرودوي عاودتوا انتجتوا
16: هو انا ريت نساهم وميتي كيف يجي وهكاك عميتي كيف يجي من عشر عزيزي كيفاش كان مع بابا هذاك شريت دونك كبرت صحاك يحكيوا لي عباد وكل ما انا ما نعرفوش هذي علاش هبوني نكذب ما نفهمش ما تعرف ولا حاجه ولا فلوس وورد الحمد لله ما فما ما يتورد ارتحنا ما كل بوا ذيك دونك فهمت شنو ان شاء الله ربي يهدي الناس الكل الحقيقة هو راهو يصير ومش ما نقولش راهي الحياة معناتها جميلة
1: ليه اللي بتي إجا قل لك يا إيناس راهو فما فارق بين اللي بتي ديفيرون هكا هكا اختلافات بسيطة مش عارك ومشاكل وبيخذك والآخر ما يكلمش الآخر والآخر ما قالش ندرش نوى للآخر وتكبر وهذا يجي مع هذا والآخر يجي مع الآخر
16: أنا الأخوة نجمين أخوي أنت نبدو على فكرة أنا من عاش طريقة يا أخوي على حاجة عادي ماني نتصالح مع أخوي أخي مش نقعد هيك كل ما نحكيش نسيبي ولا برد خويا أنا ساعه نسير أخويتي زوزة صغر مني والله أخويتي صغار راهم صغرون أنا مرت خويا صغير نظرها بوبي نبدأ شيخ عليها حتى كي تعمل حاجة كلهم صغيرة تو تتعلم وتكبر وتولي تعرف خير مني ومنك ما تعليش تغط عليش
1: اسمع هو دعمة بالنسبة لي كنت أنا يظهر لي المداخلة متاعك أنه العلاقة باللنساب اللنساب ينجم لي وقوة دعمة في حياة الشخص خاطر ينجم يكونوا قراب عاطفيا يقفوا في الشدائد مع بعضهم يتعاونوا ماديا ومعنويا زادة. دونك تشاركوا معنا على 71-113-1000 وتعطيونا انتم زادة تجربتكم على العلاقة باللنساب متاعكم تعبت شوية زادة نقرأ شوية من الميساج متاعكم اللي يخلطونا على 23-513-1000 نمر الواتساب. ناخذوا تليفون من عند مريم. مرحبا.
17: السلام عليكم عكيمة يا غالية
1: عايشك الله يخليك
17: والله تحس بالعبيد وبكيت ولقيت دار اللي بشي مطرش

0: يمشي ما دبر معني أختي. ما نجمش نحكي لأمي، ما نجمش نحكي لبابا، إيش هو اللي شاهينه، إيش هو اللي يحبوه. أنا نحي من روحي وخلي حتى
1: مريم نتفهم الوجيعة متاعك وصعوبة الوضعية، وخاصة كيسمع واحد تجربة طيبة متاع ناس أخرين اللي عايشين في علاقة طيبة. أما يا مريم رأي العلاقات الإنسانية مريم العلاقات الإنسانية متفاوتة، كل واحد وكيفاش يعيشها. فما ناس تبدا عندهم مشاكل بيناتهم وناس عندهم علاقات طيبه، ماكش الوحيده اللي عندك مشاكل راهو الا اللي عايشه الوضعيه هذه. دونك هدي نفسك شوي لباس. خلني نسالك
0: اي قول لي انا حمل جبل وراي جبل قوي معاهم جبل.
1: اسمعني يا مريم، عائله زوجك كهو ما يسالوش على اولادك ولا حتى اخواتك انت؟
0: وحدي انه امي وبابا.
1: عندك اخواتك ولا لا؟
0: اي عندي اخت دي معايا تهو، ما مش كيما انا راجلها طيب يعني تعطيكي تعطيك حاجه ما تحبيش توريه.
1: اما انت مشكلتك الدعم النفسي نتاعهم، معناها يطلبوا يسالوا يطلعوا على اولاد خوهم، والا بالنسبه لك انت ولا انت محتاجه فلوس ويلزمهم يعاونوا؟
0: لا عند لا يعرفوا بحر، لا يعرفوا لبسك الناس، لا يعرفوا حاجه كيما لا يعرفوا شيء. نحكي لك عليهم روحي انا نقول كيما يحسنني ربي شنو يصير لهم. نحبهم نفرح بهم، نحبهم لابسين، نحبهم ناشفين، نواهب اللي في الليسيه بنتي في الكوليج نديم. صدقني نبدا نقول لهم اصبروا، انتم راهم نوصى عليكم سيدنا، انتم حبايب رسول الله، ما تخافوش وتفرج عليهم. قول يا ماما ما توحشين دارك الناس، ما توحشين بي، توحشين عم، ما توحشين خالة، ما توحشين يحبوا يشوفوا البحر، يحبوا لنا نلعبوا حتى كي يلعبوا شوي يتقلقوا منهم الحس. نبدأ نقولوا بالله عليكم نبدأ نخدم في خدمة في الدار دوبر باش هما ما يكشفوش عليهم، باش ما يقولوهم باش لحمة.
1: قديش عمارهم صغار؟
0: 14 و13 و15.
1: قديش عنده متوفي زوجك؟
0: توا عندك 8 سنين.
1: ووقتها معناها جملة ما داروش بيك خواتك وخوات زوجك، معناها هما عندهم امكانيات ولا حتى ينجم يكونوا هما بيتهم امكانياتهم مادية محدودة معناها.
0: وصلت معاهم وحاولت معاهم، بعد لي بدلوا نمرة تاني فوق.
1: باهي واضح. معناها انت مشكلتك انهم ما يعاونوش فيك ماليا ولا ما يعاونوش فيك
0: حضورك؟ حتى عيب عيد صغير كل عبيد اللي تقضوا. انا واحدة قاعدة في الدار اللي هي بزوج مرضى تقضوا، حتى بحب يجي الحاجة بيحب حتى تطلع لي راه عندها وهرة الطفلة مش تكبر، عندها وهرة العم وعندها الوهرة الراجل كبدا يساندهم.
1: لطف عليك يا مريم. نفهم لي ما عادش نجم تكمل تحكي اكثر من هكا. لطف عليك، دونك هدي نفسك شوي، انا متفهمه مريم. لطف عليك. فهمت. انت محتاجة الدعم المادي والنفسي متاع عائلة زوجك وعائلتك انت اخواتك انت دجا انه يكونوا مع اولادك. معناها علاقة بنسابك انت على ما يبدو معناها منعدمة تقريبا حزمة تحكي انت يا مريم. وانتوكا احنا نتفهم الوجيعة اللي انت تتحدث بها، ومعناها الاحساس بالعزلة كأنك اللي تعيش فيه. شرب التوفيق يا مريم، وانت عارف بالك يسمعوا بالك تتغير المعادله ما نعرفوش. انتوا احنا مازلنا مواصلين معاكم. العلاقه باللانسيب كما سمعنا فيها الايجابي وفيها السلبي، فيها السعيد بالعلاقه هذه وفيها ايضا الحزين بهذه العلاقه. نواصل معايا كلثوم. كلثوم مرحبا. مرحبا لله، عايشك يا لله. دونك 65 سنه من حي الزهور. مرحبا، نسمع فيك.
2: بالله احنا عندي رجل اختي طيب تصور معاه 4 اخوة، احنا مع اختي 4 زوج وذكورة زوجين، ربي كفر منه الناس. وما قال

0: ابني عشان مش ممكن فهمني نقعد انا هي في الداري وقتي تخدم يشرحني يقول لي شي تحب يجيب لي شي شي بركه والفلوس يديك وكل شيء مع الداعي عباره والله احسن من خوه والله كاينني بنت وعنده بنت صغيره وهو يقول لي انت كيف بنتي كيف بنتي باش نشكر له ربي يبارك له ربي يبارك له في صحته ان شاء الله تصور انسان يجيب اربع اخوه معاه وما يقولش احد يصرف يمد يعمل ما شاء الله عليه خو مفضل صراحه
1: انت انتظرت تصرفات هكا وعلاقه هكا والا
0: نعم
1: معناها كنت تنتظر انه التصرفات باش تكون بالطريقه هذه منه
0: انا من الاول اللي قلت لك من اللي تعرف ناخذ كراز الوقت ملي انا عمري 15 سنه معناتها خو معناتها حديت انا نزلت صغيره انت مع لي فهمت صغيرة بالكل وقاعدة ديما مع مرة مع أخواتي أما الفترة اللي نقعدها بعد أختي
1: أختك
0: أختون فترة مع رجل أختي بيه
1: الوالد والوالدة موجودين هما وقتها ولا كيف
0: لا لا لا الله يرحمه
1: دوك أنت عايشة مع أخواتك وبارتي ساعات تمشي بحذا أختك متزوجة
0: الأكثرية وليت مع أختي متزوجة
1: دوك وقت اللي حسيت روحك مرتاحة في الدار وليت عايشة عندها هي لأنك مرتاحة زادة مع رجلها
0: أي الله يرحم والديك ووالدي نسيبة هاني قتلك وفما وبرشة حسير ذكريات بي معاها مالك محليه
1: فهمتك واضح كل
0: باهي باهي والله
1: واضح
0: انا كنقعد كيفاش نكرمو نمشي نكرمو في التلفزه ما نمشي نكرمو على ما قدم هو باهي
1: وقت خرجت
0: وحداهم
1: تزوجت من بعد يا كلثوم تزوجت من بعد معناها وكل ولا كيفاه؟
0: نعم
1: تزوجت من بعد وخرجت من الدار ولا قعدت تعيش معاه؟
0: ليه تزوجت عاد
1: اي
0: ولتوا نمشي ما هما اكبر مني اختي نمشي لهم ولتوا
1: فهمتك واضحة ما تربيت عندهم بخاتك ما كاينك بنتهم يعني قبل ما يجيبوا الصغار حتى
0: هي وقتها عندهم بنوتة عمرها شهرين
1: واضح يعطيك صحة
0: حتى هي طبية بارك الله نذكروا كان بالخير
1: رب يفضلكم ويبعثكم نسلموا علي برشا شو اسمه يا كلثوم
0: أحمد
1: أحمد تحية لي شكرا لك كلثوم يعطيك الصحة مرسي على المداخلة تحية لكل مستمعين زادة اللي كتبولنا على 23513 فيما يخص العلاقة بالأنساب سنيم سمعنا اللي أحيانا ساعات تصير الإشكاليات مع الأنساب كما كانت تتحدث شيء ما تقول حتى في علاقة بالصغار معناها بالقانون اللي نجم يحطه الوالد الأم ولا البول صغاره ساعات العائلة المصاهرة ولا الأنساب يتدخلوا أحيانا مشاكل كبيرة تصير زادة كما كانت تحكي وتبكي مريم تقريبا وحين تكون العلاقة طيبة كما تحدثت إيناس تقول مع بعضنا ندعم بعضنا نقفوا مع بعضنا ماليا ماديا معنويا نخرج مع بعضنا ناخذ قرارات مع بعضنا
2: المصارة تخلق ارتباط بين عائلتين اللي ما اختاروش بعضهم لأن الزواج هو قائم على اختيار أو قرار بين شخصين اللي هما شركاء وهذه الشراكة أو هذا الزواج باش ترتب عليه لقاء بين أسرتين اللي عندهم تاريخ مختلف ذاكرة مختلفة عادات وتقاليد مختلفة ويمكن حتى عندهم تصور مختلف للأسرة وربما باش نعمل شوية فلاش باك في السابق كان العائلة تعيش في الغالب في إطار نفس المسكن إن كان بالنسبة للعائلة الأصلية وخاصة الابن كي يتزوج فالزوجة تلتحق بهذه العائلة ويصير على الأقل للزوجة نوع من الانصهار أو الاندماج في هذه العائلة وبالتالي كاين المجتمع ما يخليش للفرد إمكانية تحديد العلاقة أو التفاوض فما عرف فما تقاليد ينبغي اتباعها ونفس الشيء خو الزوجة هذه خوها ينجم يتزوج باش يجيب زوجة لعائلتها هي اللي غادرتها فالمجتمع في السابق كان ينظم بشكل دقيق هذه العلاقات وفي تونس بتعطيك أنا الصورة دي مالي معناتها هي تلفت الانتباه في العرس البلاصة والكريسي اللي حضروهم للنساب تكون واضحة في العرس في الصالة ولا في أي بلاصة
1: من وقتها تبدأ معنا.
2: يعطيك الصحة.
1: الواحد في بلاصته
2: نهارة الحنة والوطية
1: الأمامية والمورينيا
2: فكينه على مستوى البروتوكول حتى للحظة هذه يمكن نتعرفوا في الماخذة ونمشي ونجي ونصدع بعضنا
1: وش نهز وعادتكم شو تقول وعادتنا شو تقول تحذيرة
2: ولكن كينه الاعتراف الرسمي بش يتم في المراسم الزواج في لحظات مهمة
1: كما العلاقات الدبلوماسية بين الدول
2: إلى حد كبير وهذا يؤكد مرة أخرى المجتمع ما يلعبش بمؤسسة الزواج راهو يحط لها النواميس والقواعد وساعات
1: كما وتنظمها من البداية
2: وساعات كل زلقة فلقة ساعات كل غلطة اللي تصير تنجم تعمل معناتها إشكال دبلوماسي فعلى الأقل المجتمع فهم هاللعبة هذه والناس كي تتصدر زادا باش نعرفوا الأقارب والصحاب بهذه العائلة المصار فهي مش فقط مسألة كراسي وقدر لكن زادا الناس باش يراهم وباش يتعرفوا عليهم وكأنه المجتمع يعلن عن هذا الانصهار على هذه المصاهرة على هذا اللقاء بين شخصين بالرغم أنه الزواج كما قلنا راه هو عقد قانوني بين زوج أشخاص لكن في تداعيات اجتماعية على العلاقة بين أسرتين وعلى الديناميكية الجماعية في كل أسرة وهنا زاد فما أشياء نوعا ما واضحة يحددها القواعد الاجتماعية لكن العنصر الأساسي في اعتقادي اللي صار بعد 56 أنه من أكثر فأكثر نساء يستقلوا عن المنزل الأسري وبالتالي الكوبل ياخذ نوع من الاستقلالية لكن الاستقلالية تبقى غامضة لأنه من جهة فما هذه الاستقلالية اللي بدأت تتطور لكن في نفس الوقت الكوبل مش قادر باش أنه هو يقدم أو أنه هو يشتغل بمعزل عن عائلة المصاهرة لأنه كينه باش نقعدوا ديما في حاجة إما لهذه العائلة لأنها مورد لأنها داعمة لأنها مساندة لأنها ضامنة لأنها مشجعة كيما زاد نجم نمشيو للقطب الآخر ونمشيو في اتجاه الخلافات والتوترات اللي قالته شيء مهم لأنه أيضا هذه العلاقة تعرف تطور هي مش جامدة وثابتة نجم نكونوا في البداية أمورنا ما تعجبش وبعد تحسن
1: صحيح
2: كيما ينجم يكون العكس فالرسالة لشيء ينجم يكون فما توتر ظرفي وتكون عندنا تقلبات جوية عابرة لأنه فما اختلاف كبير في مسألة اللي هي جوهرية مسألة تربية الأطفال برغم هي تقول فما كانت مؤشرات سابقة لكن ما كانتش عندها نفس الثقل على تربية الأبناء لأنه أولويتها هي غير أولوية الأجداد أو عائلة المصاهرة وهنا الناس بكري ديما يقول لك مسألة الحلول الوسطى ساعة مرة ترى ومرة ما تراش وخاصة الشخص اللي عنده هذه القدرة على الانفتاح ساعات الناس اللي عندهم كبار في العمر هم شنو الهدف متاعهم حاجتهم بحفادهم باش يقعدوا معاهم باش يلعبوا معاهم لانهم ربما صغارهم ما شبعوش بهم وقت ما كانوا صغار
1: هي ما يلزم تفهم
2: يعطيك صح
1: لازم القانون اللي يحطوه الاولياء نحترمهم كخالات كعمات كلنا عنا فلا في العائله صغار اما نلتزموا بالقوانين اللي يحطوهم خويا ولا اختي في زواج وفي علاقته بصغار
2: يعني يلزم تلقى هالتوازن هذا والدبلوماسيه لتفادي وهي قالت الفكرة كأنه القرب الجغرافي زاد عقد الأمور وأيضا هذا درس هي قالته ونظن ينجم يكون قاعدة في عدة حالات فإنه نحن من جهة أمام كوبل يدعي أو يطمح للاستقلالية لكن هو غير قادر فعليا إجرائيا على القطع إما عاطفيا لأنه الناس يقول لك منحيش خشمي من وجهي لأنه الناس بعد الرفض الاجتماعي زاد هذا مش ولد أصل ولا مش بنت أصل لو أنه هو يكون عنده هالقطيعة وهالتوتر الحاجة الأخرى فرضا حتى كان صار توترات أنه نحن عارفين أنه الاعتبارات عدة وقالتها متدخلة رانا نحن سكننا في دار بابا وأمي وزوجي معايا وولدت في دار أمي وبابا وراجلها معاها معناتها في دار نسابة ففي حالة الأزمات هنا تقيس بها أيضا صلابة العائلة من الجهتين إن كان من جهة الأزواج أو من جهة العائلة المصاهرة باب شقد مفتوح موضوع نقاش كبير فقط ما تتأكد أنه ولا حتى المكالمات اللي جات إما للاعتراف بالجميل أو لأنه الشخص متألم برشا في الحالتين نحن مع مواضيع تعلق بالعائلة عموما وتعلق ثاني بعائلة المصارة حتى وإن كان قانونيا ما كيرجع ما عنديش دور واضح مقارنة بالكوبل اللي هو يتزوج.
1: واضح جدا. يعطيك صحة سنيم. مثل ما سينا معاكم في فورهم في الساعة الثانية نتحطوا على العلاقة بالأنساب تنجم تكون إيجابية أو سلبية. 71-113 نرفع عظمتكم. راجعين بعد الأخبار. مرحبا بكم.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بنيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل هرسب مع سلاح دين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مدير عام المدرسة الوطنية لجوانا العميد عبد الحكيم العبيدي يقول لمزيك إن العمل على إدماج الذكاء الاصطناعي قد انطلق منذ سنتين بهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتأهيلها للتعامل مع أدوات العمل الرقمية الحديثة. والمسؤول يكشف عن وجود عدة مشاريع سيتم الإعلان عنها قريبا، من بينها استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التواصل بالإدارة العامة للأداءات وبتطبيقات مركز الإعلامية بوزارة المالية.
1: هناك عمل انطلق منذ سنتين في الأعداد في إطار توجهات وخيارات استراتيجية لوزارة المالية وتتلائم كليا مع مخطط تنمية 26-30 وخاصة في مخص التحول الرقمي. وزارة المالية، المدرسة الوطنية للمالية والمدرسة الوطنية للديوانة من مهامهما أن يتولوا التكوين، التأهيل، التحسيس قصد رفع الكفاءة في مخص تجسيد التحول الرقمي. نحن العمل متواصل بما لنا أنظمة معلومات. العمل الآن على إدماج الذكاء الاصطناعي المساعد بما يسهل العمل في عدة مشاريع جارية، وهناك مرحلة متقدمة سواء على مستوى الإدارة العامة للديوانة، سواء على مستوى الإدارة العامة للأدوات، سواء على الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بما فيها مركز العلمي لوزارة المالية الذي هو له تطبيق في مخص قاعدة البيانات باعتماد الذكاء الاصطناعي.
0: وزارة البيئة توضح بخصوص مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت إيكوباكت وما تم تداوله بشأن إمكانية نقل مكون البنية التحتية الساحلية بمنزل عبد الرحمن إلى معتمدية أخرى، لتؤكد الوزارة أن المكون ما زال مدرجا ولم يتم التخلي عنه ولم يصدر أي قرار رسمي يقضي بإلغائه أو تحويله إلى موقع آخر. ومن المنتظر أن تستكمل الأشغال في 30 مايو 2028. يأتي ذلك في مراسلة لوزارة البيئة إلى البرلمان للإجابة على سؤال طرحته النائب سيرين بوصندل. دوليا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن نحو 8.3 ملايين لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب ما اعتبرتها تخفيضات حادة في التمويل. تقرير سيف الدين المهري.
2: في تقرير حول تداعيات التخفيضات المالية، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتآكل بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة. وكشفت المفوضية في تقريرها أن تمويلها تراجع من 5.2 مليارات دولار في 2024 إلى 3.9 مليارات سنة 2025، فيما يشهد عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم. كما أشارت إلى أنها لم تحصل حتى نهاية جويلية الماضي سوى على 32% من أصل 8.5 مليارات دولار تحتاجها هذا العام لحماية اللاجئين، أي ما يوازي 2.7 مليار دولار. ويشكل هذا التراجع في الدعم المالي خطرا على حوالي 8.3 ملايين نازح قسرا قد يخسرون مساعدة المفوضية على ما أعلنت الوكالة الأممية. التقرير سلط الضوء على عواقب وخيمة في بلدان تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين، ففي تشاد حيث فر اللاجئون من الصراع في السودان المجاور يواجه ما يزيد عن 300 ألف شخص تأخيرات في التسجيل، بينما قد تفقد حوالي 200 ألف امرأة وفتاة إمكانية الوصول إلى أماكن آمنة وبرامج وقائية.
0: الولايات المتحدة تمنح الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على طهران لتسمح لها بنقل الزوار الإيرانيين من وإلى مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة. يأتي ذلك بعد تعليق رحلات شركة طيران الإيرانية بفعل العقوبات الأمريكية. وزارة الدفاع الإيطالية تعلن عن انسحاب آخر قواتها من العراق لتنهي بذلك وجودا عسكريا دام قرابة 12 عاما في البلاد. قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يعبرون عن تضامنهم مع إستونيا، مؤكدين في الوقت ذاته مواصلة دعم أوكرانيا بعدما اتهمت تالين موسكو بالوقوف وراء هجوم استهدف شركة للصناعات الدفاعية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أمينة في فرق.
3: الأولى في تونس، موزايك FM. ثغر كل يوم مثل الجمعة من مدينة ساعتين للأربع العشية.

0: سمعتوا دو بالماس على موزايك اف ام. تحية لكم نسكل في الاستماع. شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا ما 3 و9 دقائق ومازلنا واصلين معاكم حتى للأربعة نتاع العشية في فورم اللي نتحدثوا فيه اليوم على العلاقة بالأنساب. هالعلاقة هذه تنجم تكون علاقة طيبة، علاقة في حدود، فيها الاحترام، وإلا علاقة للأسف قد تكون في بعض الأحيان مشحونة، فيها إشكاليات، فيها معارك، وأحيانا تلقى العائلات المتسهرة ما يعرفوش بعضهم، يقابلوش بعضهم etc. انتوكا شاركوا معنا، اعطيونا ارائكم تجربكم في الموضوع هذا. 71 113 1 71 113. وتحيه للناس الكل اللي بعثوا لنا لي ميساج نتاعهم على ال 23513 على الواتساب. دايور مثلا تحيه قبيله للمستمع اللي قالت انا علاقتي بدار حميتي، عودوا حطوا لنا اساميكم باش نجموا نلقاو اساميكم. انا علاقتي بدار حميتي باهيه رغم صارت طلاق بيني وبين ولدهم، أما الحق يسألوا عليا ونسأل عليهم ونكلموا بعضنا في المناسبات ومن غير حتى مناسبات. وتقول يحبوا بنتي وهي زادة تحبهم والعلاقة طيبة جدا. مستمعة أخرى أو مستمع، أنا علاقتي بدار حميتي بيا رغم اللي صارت بعض المشاكل في بداية العلاقة متاعنا، ولكن من بعد تعودنا ببعضنا والعلاقة بيناتنا طيبة. المستمعة تقول أنا حبيت نحكي على تجربتي في الموضوع، مازلت مخطوبة وعلاقتي طيبة مع دار خاتي بالكل، أما جيت فترة حماتي ديما تطلبني وتكلمني وتسأل عليا، هذه حاجة بيها تقول صحيح وكنت فرحانة بها، ولكن خاصة وإني تقول أنا خطيبة ولدها الكبير واللي هي تحبه برشا ومرتبطة به، أما قالت كثرة الاتصالات متاعها قلقتني الحقيقة بالأسئلة متاعها وتحب تعرف برشا حاجات على دارنا وعلى حياتي، وأنا نعمل في ريجيم وقتها، تقول لي حتى قديش نقصت في الميزان وتنصح فيا etc. قالت أنا ما نحبش كون يتدخل برشا في الخصوصية متاعي، هذاك علاش عملت حدود معاها ونكلمها كان في المناسبة. أكهو يسر بعثت مساج تقول اللي تجربتها طيبة مع عائلة زوجها والعلاقة بهم طيبة جدا، تقول هذه الحاجة اللي أنا متعودة بها من اللي صغيرة، وهذه العلاقة حبيتها تكون هكا. عبير من المهدية تقول انسيبي راجل أختي اسمه منتصر، وتقول لي هو خويا مش راجل أختي، نحبون متعليه ودارنا الكل يحبوه، هو في مقام خونا. تحية لكم ناس الكل تتفاعلوا معنا على 71 113 1 71 113. مازال مواصلين معاكم والعلاقة بالأنساب موضوعنا اليوم في فورم. معايا محمد، مرحبا
1: بيك. عايش كتاب فضلك.
0: الله يخليك
1: سيدي. كل مرة هكا تبربشنا بموضوع ونجمنا أن ندخله لغالب.
0: مرحبا صافي بليزير عليها لغالب. تكلموا قد ما تحبوا، مش حدود في فورم. اسمع، ما مش عندك الحق في الجمعة تدخل مرة راه الموضوع اللي يعجبك تفضل تدخل فيه.
1: ربي يفضلك.
0: 50 سنة من تونس سيدي.
1: أي
0: مرحبا، نسمع فيك.
1: تو كما انا ما معرس وعندي ولايد. بالنسبه لنسابي انا يرحم والديك والديهم، ما عنديش مع مقلق، ما عنديش مع مشكله، يمكن خاطر ما دخلتش بيناتنا فلوس ولا مشاكل نتاع اراضي ولا نتاع ملك ولا كذا، او علاش يمكن علاقتنا لحد الان والحمد لله معناها هو بالقدر وكل احترام، وراو المعدن هو اللي يغلي في هذا الكل. نحكي على انسابي انا. بالنسبه لنسابي الاخرين، انا باش نحكي لك، انا عندي اختي هذيا صغيرة هي تخدم البرة في الخليج. كي جاءوا نسيبي باش ياخذوا الطفلة، معناها اللي هي أختي هذيا صغيرة، باش نحكي لك أختي أمينة اللي شفتها من الملايكة. الليل الملايكة، الدار معبية تبارك الله بالملايكة، بحكي لك الدار فاضت بالملايكة، فهمتني؟ وهو صدقني أعطيناه كاس جو راس وما يشرب، مسكين شرب من له رشفة، وربي فضلكم وربي باركلكم، وحسير ما أحكي لك كيف وكي داره. ما خذاش الطفلة وعرس مش القطر، ما عاش تحكي مع أخواتها توا 3 سنين، ما تحكي مع حتى حد. الوحيده قد تحكي معها تحكي كان مع امي، يمكن زاد خافش ولا اقول لك شنو عمل لها
0: في الاستيو. هو دخلوا عاد؟
1: لا هو هي انا يا اخواتك. لا طفله تخدم في قطر تبارك الله كادر وبخدمتها ودنيتها، هو معناتها كلي على قده. هي طلعته
0: هي علاقتها باخواتها ايش مدخلوا فيها هو؟ حتى كان يقول لي ما تكلمهمش، يكلم اخواتي.
1: خاطر امي انا تو مثلا كي تكلمها تقول لها يا فلانه كيفاش اخواتك وكذا، تقول لها امي اختاني من المشاكل، اختاني من المشاكل مع الاولاد.
0: فهمتني؟ انت علاش تحمل المسؤوليه كان للزوج؟ ما هو حتى هي زاد تدافع على اخواتها وتقول احنا رانا بالمعروف ودخلنا اخواتي في من حياتي.
1: هو البوك يتكلموا البو علاش يقول لك المعدن هو اللي يغلب؟ البوك يتكلموا يقول لك دبر روسكم انا اخي باش ندخل فيهم باش ندخل في ولدي ابريتو بربي سايبوهم خليهم تاني. فهمتني؟ الطفله رانا الاخير لك بابا الله يرحمه قره أمي مسكين عاونت بجهدها وبصحتها بدنيا كل أخواتي اللي البرة زاد عاونوا باش هي وصلت اللي فيها هي وصلت توا تقري البرة أكوز معناتها بأخواتي والناس الكل معناها كله ننتظروا في حاجة في عندك أختك.
0: شنو كنتوا تنتظروا جستم؟
1: ننتظروا باش أنت مثلا كيما نحن تعبنا عليك باش تمشي البرة باش تود أخواتك على قليلة باش ترجع لهم شوية من الخير اللي أنت مثلا والتعب اللي تعبتوا معاك.
0: محمد يعني الانتظارات مادية أساسا؟
1: لا ما حتى معنا يا اخوي هذا التليفون اسال عليا ايه سختو ما عملت لك شيء انا تختو انا ما عملت لك شيء ما قلتلكش صرفت عليك انا توا وترجعهم لي انت
0: كي انا اخويا كي ما يطلبنيش لازم نطلب انا نطلب نقول وينك شنو احوالك سختو كان اختي ومتغربه اعطيني المهم هي لاباس
1: ليه متلونه نطلبوا عادي ليه متلونه نطلبوا عادي ليه متلونه نطلبوا عادي نسالوا من بعد تود نكون تبدلت نوامر تليفونية تتبدل الدنيا وصلت حتى امي تهز تليفون بربي مع تقلقوا اختكم فهمتني وصلت بعد كي نحن نطلبوا هو يهز التليفون فهمتني بربي راهي تخدم ومكتعرف فهمت كيفاش تحس اللي فما معناتها حاجه ماهيش عاديه واحد مش صغير مش معايا انا بركه مع اخوتي اللي برا فهمت كيفاش معايا انا بركه ميسالش فهمتني اما مع بعض اخرين فهمت كيفاش اختي امينه دونك المعدن هو اللي يغلب راه والاصل كيبدا من الاول الله غالب يمكن نحن زربنا ما سهلناش عليهم ما عرفناهمش هما شكون جوست
0: المهم توا يا محمد هي ما مرتاحه معاه وعملت اختيارها ربي وفقها فقط بعدين
1: اي ربي وفقها
0: ما نقول اختي مرتاحه في زواجها سي لو بلوس امبورطون
1: اختي الغاليه امينه بعد تعاكي تخلي حويجه بحذاك تخلي حويجة بحذيك وتتفرج فيها وتعطيها الولاد الوليد أصل وفاميلة باهية وفاميلة محترمة خير من اللي تمشي عليك معناتها ترى روحك اللي انت اختارت
0: واحدة تغيب أما أسي اختيارها زيدا محمد نقول أبريتو هي عاملة اختيارها
1: الله غالب نحن اختيار غالب الله غالب اختيار غالب بالنسبة
0: لي رأو الزواج على باز اختيار الطفلة ولا الطفل معناها هي تعرفت عليه وقالت نحب نتزوج به وهو الطفل كيف انت تتعرف على شكون
1: لا لا ما غزمو جات ثورتنا نحن هي تعرف التعليم التواصل الاجتماعي اختي ليندا فهمني تعرف التعليم التواصل الاجتماعي ما غزمو هذيك بس هذيك المشكله فيها فهمتني
0: راه مش مهم التواصل الاجتماعي ولا مش من التواصل الاجتماعي يا محمد فما ناس يتعرفوا على بعضهم من التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي ولكن تكون علاقه طيبه يا محمد ما عنده حتى علاقه بطريقه التعارف كنتوا تنجموا حتى تعرفوهم انتم على بعضهم والأهم أنه أختك متهنية ولبس عليها وتخدم وهي لبس ما فما حتى مشكل بينها وبين زوجها ولا بينها وبين حياتها بخير بارك هي نهار في يوم من الأيام تفيق هكا وترجع لعائلتها إن شاء الله أنتو كارا بيوفقها يا محمد شكرا لك على مداخلة ناخذ هاجر بالتليفون مرحبا
2: أمونة يا غالية
0: الله يخليك يا لله مرحبا
2: لا خوف اللي أطلب وعاودي هزوك كلمت البارح كلمت اليوم وشابو برج وجمعت موزايك وفوراني شفتو
0: مرحبا مرحبا شاركت معنا البارح واليوم
2: كل يوم نشارك حتى لهم نبدأ معاهم أي صحيح قلت لك هيك صحيح كنت نتفاعل وحدي هكا نعمل كبير وشيخة عاملة جو موزايك
0: ووسعوا بالكم معنا شوي ساعات وساعات راهو نقول لكم أنا باش نطلبوكم ما نخلتوش نعاودوا نطلبوكم
2: ما نطلبش ونعاود نرجع خاطر نكون نخلي بلاصة غيري وبعدين يقول لي زي سمعت يا ريس يزمني نكلم فيه معناها يزمني نعبر على أي نقول فيه على خاطر بيهم جزء أنفال شعبية الساعة نشد الصباع شد بيت كاملة
0: صحيح
2: دو اللي ما تعملوش اللي تعملو الباهي راه مش طالبك باش ترجعلو الباهي ما ترجعلوش الباهي ولا خايب تقعد اون بونتيغ انا خاطر نحكي لك من دو كوتي احنا تربينا في بابا وامي نسيب هو اخوك المرت خو هي اختك رمضانكم مع بعضكم عيدكم مع بعضكم خلاعتكم مع بعضكم مناسباتكم افراحكم مع بعضكم مشاكلكم مع بعضكم ماديا ومعنويا واللي تصوروا لازمك الدار هذيك ديما مليانه بكم وديما طلبوا تضحكوا ديما كل شيء مشينا على الاساس هذاك انا رجل اختي هو اللي جا وخطبوني منه هذا الكبير ورجل اختي الاخر الله يرحمه كي مات رجل اختي الاخر بناته اللي ماتوا خطبوه من رجل اختي توا يعيطوا له بابي ولاد بنت اختي اللي بوها ميت تايتر بنت بنتها لراجل اختي بابي تربينا هكاك ما تعرف نعيبوا عليهم هما جايين نحن صغار كل يوم يطلب على راجل اختك اطلب خوخوك اطلب امي هم جايين اي اطلبهم هما جايين مش هيلش تعلمنا تربينا هكاكا والكلمة الكبير هي اللي مشيو عليها والكلمة الكبير هي اللي يقشوها ونحكيو معاها وناخدوا قراراتهم والحمد لله وعايشين لباس علينا دي كوتين تاين وانا راجلي دخل فينا هكاكا ومشيه معانا ويرحم ويدين ويدين توا راجلي عينيه زوز اخوتي ورنسابنا والكل راه والزمانة معنا بش نكدو نقودش برنا راجلي مني تخكونت خجماعة حماتي تعمل الباهي ولا ما تعملش ديما فما مشاكل ديما فما عارك ديما انا قد بيت يا اخي نحن عشبنا معناش عارك يا اخي نحن مناش نرمال ولا شكون دي مش نرمال منك برشا مشاكل برشا ضغط وبرشا كلام مسلم وبرشا عارك وبرشا فتنة وبرشا حقد وبرشا بغض هاي شنو نعمل ما نعملت الباهي ما هاي اجبد روحك والتقيما احسنت اليه وقد بعيدة وكها حتى نحن عنا الورث ما تفهمنا انا على الورث حتى نحن
0: عائلتك انت معناها
2: ايه تفهمنا
0: امي بابا معناها انت جيت من عائله لنسيب فيها علاقه طيبه دونك انت انتظرت ذيك بعد زواجك انت
2: بديت نمشي معاك بعد كي نقول مثلا نقول امي شنو ما خصوش معاك برمشي روح انا خص وحدي المعون هنيني على ولدي ولا على بنتي ما يهمكش ما تعملنيش ليه نحي رجل اختك ليه نحي مرت خوك ليه نحي باي اختك ليه بنتك تحب على بنتي تحب على هذيك باش نعمل لها تربينا بالود وتربينا حتى مشكله ماديه نعاونوا بعضنا نوقفوا مع بعضنا اللي عنده يزاد والاخر يرجع معناتها بينتي باش نفوا واللي عنده مشاكل معنويه واللي ما عندوش خلاص لخلاعه امشي وشي يهمك انت معنا واللي يخرج يقضي في الخلاعه ولا في رمضان امشي وجيب ما تحسبش انت هذاك شري وهذاك ما شريش ولا هذاك عنده اكثر نمبر وهذاك ما عندوش ولا ذاك عنده برشا عبيد كبار ولا ما عنيش هذي حتى تربينا بابا وامي هكيك يخرج يقضيهم ولا كي تبعثني انا كنت رجعت نخدم انا تقول لي امشي شريلي وشريلي وشريلي وشريلي ما تقوليش خاطر اختك معانا ولا رجل اختك معانا ولا مرت خوك معانا وليتها ليه ليه باكيستيون هذيك دار هكيك وصلنا باش تقعد دارنا محلوله وفيكتيفمون اشور امي تو عندها 3 سنين واش الله يرحمها ودارها مازالت محلوله انا بنتي تقول لي هاني مروحه لدارنا نقول لها دارك في داري انا معنا تقول لي ليه انا دارنا دارني ما بدها تبع عزيزي
0: واضح هاجر
2: تاخذ تجي من الخارج يجي طول دار امي طول ما فماش ما تحكينيش
0: معناها هذا اللي تربيت بيه انت دونك انت كي تقول انساب بالنسبه ليك عائله والعائله تكبر وفما القرب وكي يدخلوا في عائلتنا يولي هو ولدنا ولا هي بنتنا ولا غيره باهي يا هاجر انت معناها كي تزوجت ما لقيتوش في العائله الاخرى في عائلة تنسيب
2: لقيتوش اللي حاضر يزلزي نحنا اللي حاضر يزلزي ما قلقش وإلا أختك ولا مرت خوك جاء وكيف كيف ناس كنا فرحوا بهم كيف كيف سويا معناها فماش تيكسوا عمرو زيد ولا حاجة
0: أي ما لقيت عكسه في عائلتك في عائلة زوجك
2: للي أنا بس تقول أسألني هو صحيح معجلت بباريوت نقول داك باكا بوش زعما دارنا صحاح ولا إكزاجيري زعما دار رحمتي هذاك الموجود ولا إكزاجيري أنا قاعدة معناها
0: حتى لقيت علاقات باردة معناها
2: اكثر من بعد تعمل زي رجعك خاير مش بارده بار كان متعمل انا علاش قلت لك تعمل نعمل لك فيها ما ترجعليش لسيرش ما ترجع منيش طالب باش نعمل انا حبيت نعمل انا حبيت نعمل مثلا انا حبيت نعطيك كعبه تصيحه ما ترجعليش لكعبه تصيحه لسله وعلى كسمي انا ما تعمليش مشكل ولا ما تعمليش مشاكل ولا ما تعمليش حاجه خايبه فهمت
0: يعني حتى كان علاقات بارده مثالش اما من غير ما نوصلوا للعرك وللمشاكل
2: وفهمت كنا في قدر صحه سلامه
0: مثالش ما عندناش مشكل ما قلناش لا
2: نبدو اعراض لا نبدو مشاكل لا نقطعوا للريش ولا نبدو حتى شيء ولا نلوج على اخبارك ولا حاجه باش نلوج على هما بجنبي انا والله لا نعرف انا حتى شيء ما يهمنيش انا انترست خاطر انا سيء قلت سيء سيء انا لما عبيت تبدا حتى انت متعارف انت وين وجهت الاخبار أكواسة ساعد دكواسة ساعد ما نعرفش عليه
0: واضح واضح جدا
2: ما تعمليش البيه ما تعمليش الخايب
0: ما تعمليش الخايب وبيتو عائلة زيدة يعني كان واحد مضرب شتولي من العائلة
2: أنا ديما بنتي شنقولها تقول لي ريت عمتي هي صحيت عم تكلمها ولا عمك ما قل ما ندخلش المشاكل لازم ما قل باغ كونتخ ولا لوزيتي ولا الأخرين ما يكلموش خالب وعمهم راجلي اللي الحيط في الحيط ملكي تعارك عمة واحدة مثلا عمه واحده مع راجلي باش اكزامبل الاخوه الكل ما يتكلموش راجلي والولاد ولادهم الكل ما يكلموش راجلي وزيد ما يكلمونيش انا وزيد ما يكلموش بنتي قلنا احنا نجم نتعارك انا واختي وما نتكلمش انا واختي بغلي معنا شويه زياده بنتي معاهم وراجل يمشي وانا ندخل ونمشي لدارنا ونتصرف عادي زياده
0: فهمتك
2: أنا اليوم بغض نقول أنه صحيح وأنه غلط أنا قعدنا بالتفصيل على تربينا عليه هو ديما قال لك على صغيرك على ما تربيه وراجلك على ما تنسه كي تربي صغيرك باللحمة والحن والهكا الاتاشمون والحب والود والمعطى وكل شيء يقعد ديما بيه كي تربيه خبي ليك نحي من تعطيه سكر الباب عملك الحاجة يقعد يتربيه وهكيك ثاني ذلك نطلب من الناس الكل راه ماهيش حماه وماهيش حموه ومش لوزة ومش حد شيء ما يسالش حتى كان عملك خايب ما تزيهمش وما تعملش مشاكل مع راجلك ولا مع مرتك أما لك بيقعدوا ديما عائلتك وانت ديما خاطر بنتي انا لقب نتاعها وعندها الحمه هي تز ابسط لقب راجل
0: ليه هو راهو اللي تعمل فيه صحيح معناها ما فهمش علاش باش يكون فما موقف اوكي يبدا فما عدم تفاهم ربما في بعض المواضيع في بعض الاشياء مازالش توصل للصغار زيادة ماهيش حاجه باهيه باش يعيشوها
2: حاجه نرفزني وتقلقني تبدا متعدي فاي فيا قدامي وخالك متعدي ولا عمك واثق ما تقولوش على السلامه عمي ولا خالي ابخيت باش يقعد ديما ذاك خالك وباش يقعد ديما هذاك عمك وباش يقعد هذاك ديما ابوك وذاك اخوك وذاك مرت عمك العائله باش تقعد عائله مش جيران باش تختارهم ولا تمعش تدور بهم زي ما الحمو دام عيله
0: واضح جدا
2: يعطيك الصحه حاجه اخرى صغيره برك انا عندنا ارث حتى نحن توهم على ارث صارت المشاكل الكل انا على ارث كي بولدين قسمونا وحدونا المواقع مشينا بها بما يرضي الله زادا وش بيا كيما اي بابا قال هكا يجينا حسبناها وشفنا واسئلنا وعملنا واهل الذكر كنا صحه البنات الفوق ولا البنات زينا سن علاش علاش تميزوا علاش نسيب ياخد ولدك ما ياخذش وزيد تعمل عليه مشكله وزيد تعمل عليه وزيد تعدي ولاخوتك وكلك مسكين يبدا في حاله في عيد في مناسبه عليه
0: تري بيان واضح يا هاجر يعطيك الصحه يا ليلى شكرا لك انت على المداخله تحيه ليك يا ليلى ميرسي نواصلوا مع تليفونات معايا ميميا
3: عسلامة شنو لك
0: مرحبا بك يا ليلى ما احلى اسمك يا ميميا زمني زين
3: ناميا
0: ناميا
3: صحيح
0: علي يخفى القمر يا ناميا اسم اكسبسيونيل اسم
3: اي لك عايش قلت لك انا انا متاكده كيف شفتوا على اسم
0: لا لا اكيد تفكر ناميا لا بس
3: علي تم بفضلك عايشك يا ليلى
0: مرحبا يا
3: المواضيع كالعاده المواضيع الشيقه جدا
0: عايشك عايشك العفو يا ليلى ان شاء الله ديما مواضيعنا تعجبكم تلقى استحسانكم وتهزوا تليفونكم
3: انا كالعاده البوزيتيف فايبس
0: اي بي ما أحوجنا لذلك يعني
3: ايه؟ على خاطر نسيب ساعات يعني خايب عليه كلمة نسيب هو أخو هو ولد الدار
0: صحيح.
3: هو ولد يعني نسيب تقولش عليك انت عطيت كونوتاسيون ماهوش يعني ينفع خذ بنتك ولا خذت ولا خذت ولدك ماهوش تبعك يعني عطيت كونوتاسيون أخرى بالعكس ينجم يجي يكون هذاك ساعات هو ولدك وقت ولدك مش معاك ولا بنتك وقت بنتك مش معاك ولا اخوك وقت اللي مش بحذاك بالعكس علاش الكونوتاسيون الخايب علاش كون علاش حتى كنسير المشاكل وتصير حاجات حكي فيها كيما الخويت يلزم بالعكس يلزم نسيبك ولا نسيبتك ولا مرت خوك ولا كنتك بالعكس يلزمها بنت الدار يلزمها كيف بنتك تعاملها ولا تعامله كيما ولدك وهو بالعكس وهي مش كتاف الحكاية دي من قبل رأو وانت على شنو تربيت وانت على شنو استنست كي ترى لي جران بارون كيفاش يتصرفوا مع الانساب سي اون بو دير كلمة انساب اوتوماتيكمون تي باش تصرف مع اللي بعده بنفس الطريقة رأو
0: ونجمو زادة في بعض الحالات نكسروا الحلقة هذيك معناها يقول واحد أنا تربيت في أجواء مشحونة في أمي ما تفهمش مع سلفاتها ولوزاتها أنا جوز با فيفغ سا ما نحبش راني باش نعمل علاقة طيبة مع سلفاتي ومع لوزاتي نعمل علاقة محترمة حماتي زادة باش نحبها باش نحسن لها أي واحد ينجم يقطع مع العلاقات
3: مش لازم باش تكون لا نحكي لك أنا الكوتي بوزيتيف أنا عشت على الكوتي على العلاقة الباهية يلزمها باش تكتفى العلاقة الباهية مش لازم خاطر بال حتى كان تصير حكايات ولا اي حاجه حكايه فارغه اما كيما قلت انت مش لازم انا عشت يعني سيركونسانس خايبه ولا حاجه خايبه اللي لازم باش نعمل نعاودنا ليه بالعكس حتى نجم تصلح رافي برشا عباد انا حق عشت هكا الحمد لله يا رب لك الحمد عندي كيما نقول نسيبي ولا خويا ولا مرت خويا وما اخواتي بيعطينا اخوات اخرين, وبالعكس يعني تتعامل معك يتعاملوا معايا معنا احنا كانك احنا نفس العائله. لا ساعات يمكن حاجات اللي ما تطلبهاش انت من اخوك يعملها هو, وحاجات من مرت خوك تحس بيك وتعرف شو تحس, شو انت تحس اكثر يمكن حتى من اختك نجم تكون
0: اي معناها مش نحمله الاخوه ولا الصديقه ولا غيره اكثر من طاقتها. احيانا اخواته ما يتفهموش وكما قلت مرت خو ولا اخت الراجل ونتفهم معاها سلفتي وبحلاها
3: ويكون معاك ويكون باهي برشا ويكون مع امك اللي هو الاكثر اللي هو الاصعب. يمكن ديما المشكله ديما بين النساء وبين الحماوات وبين النساء يعني الراجل المرأة رجل البنت والأم. ليه ما بالعكس انت كي تعيشها والله يحسبوا ولدك ويحسبها بنتك والله تعيش لبس عليكم وتقرب العلاقات وتخلي الصغيرات اللي باش يتربيو اللي هما باش ينشأل من بعد وقت يراو هما العلاقة كيفاش تكون توا كيفاش تحب تو نسمع قبلي واللي قبل كيفاش هما ساعات المشحنة تصير حتى مع الصغار تولي مشكلة في الصغار مساكن علاش كيفاش باش تربى الصغير نهار اخر كيفاش باش يخرج لك انت عنصر باهي فعال في المجتمع وقت اللي انت ما ربيتوش في في في علاقه باهيه في العائله.
0: ويل فا غوبرودوير لا ميم شوز معناها كي يجيب شي عرس حتى هو باش يقول اكيد نسيبتي باش تكون شريره وكانها طفله باش تقول حماتي خايبه اكيد ولوسي باش تعمل لي مشاكل. وسامحوني في الكلمه عنا احنا زاد على العلاقه بين الاسلاف نسالي ماخذين الاخوه سلفه سلوفه حلوفه سامحونا في الكلمه بربي. اما من بين الموروث الشعبي في علاقه بالحق بالنسيب معناها
3: احنا نحكوا عليها لكن هي ماهيش وحده لكن رزقكم كذا كل واحنا تبارك الله الحمد لله عباد واعيين ما شاء الله فمش عليش مش الواحد متخدمش مخك بالعكس حتى كانوا وتصير علاقات وتصير حاجات في الاوراق ما يهمكش في هذاك الكل خلي العلاقه في وسط الانسان دو لا فامي تكون باهيه ونظيفه كيما الاخوات ينجموا يترشوا مع بعضهم ويرجعوا مع بعضهم كيما كيف كيف دونك ما تحطيش سبب باش تخلي علاقات احنا ولينا عايشين كل واحد وحده ولي حسرة كانت جنان قبله كانت العائلات كل بعضها البول العائلة الكبيرة وتلم العائلة كاملة تو ما عادش هذاك الكل بالقلة خلي الغلاسيون كنا تلمدوا تبدأ غلاسيون سين محلها وذاك يلزم يا خويا انسى ما هيش نسيبك هذاك أخوك هذاك أختك وانت الكبير هو اللي دخل العائلة هو اللي دخل اللي بعده الكبير هو اللي دخل اللي بعده راه هو لاخر بشي حتى كان بشي يكون بشي تخزي وبشي بشي يولي باهي انت دخل الجديد دخل عليه في العائلتك انت كي دخلوا لعائلتك دخلوا بالباهي اتو هو شوفوا كيفاش بشي يولي
0: يعطيك الصحة يعني
3: بفضلك عايش
0: شكرا لك على المداخلة تحية لك مرسي. سنيم فما اللي يقول لك راني أنا عشت حاجة في دارنا وكي ناسبت وليت لقيت علاقات أخرى ومعناها ربما يقولوا احنا أغموني أخرى في العلاقات معناها يما يتربى على عائلة معناها متقاربة وكل وكي مشي شف معناها عائلة متباعدة اتسيتغا في نالمو هي ثقافة وتربية زيدا تربيوها كاين
4: هو برغم انتمائنا الى ثقافه واحده او مش مع واحد لكن كاينو فما دي ميكرو كولتور يعني كاينو فما ثقافه فرعيه تهم كل عائله كيفاش هي صنعت تاريخها شنو هي ذاكرتها كيفاش العلاقات البنات كيفاش تصور المجموعه للعائله شنو يتعمل شنو ما يتعملش وفي لحظة ما بارتباط شخصين باش نلقاو هذا التقاطع أو هذا اللقاء باش ما نقولوش التصادم الثقافي ساعات بين عائلتين اللي ساعات ما عندهمش نفس المعنى للعائلة وللعلاقات مش بالضرورة الاختلاف يتولد عنه التوتر أما ينجم في بعض الحالات يكون هناك صعوبات في التأقلم بين العائلتين ولذلك نحن نعرف القاعدة الأساسية في كل المجتمعات الناس تخير تتزوج بالناس اللي شبهولهم لجون كي سغسامبل سغسامبل
0: عنصر القرب مهم ساعات قرب جغرافي ساعات قرب في التقاليد في الجهات في العائلة
4: في الدين في اللغة في الجنسية فهذا يقرب لكن مش كافي وأنا أشوف نحن حتى كما اليوم جيت في الشهادات أنه فما حتى بهذا الانتماء إلى ثقافة واحدة فما إمكانية الاختلاف لأنه الفرد بدأ يتطور لأنه الفردانية بدأت أيضا تعطي إمكانية أكبر للشخص لأنه ربما في السابق النساء تستحمل أكثر النساء ربما تكتم أشياء تقبل أشياء تستبطر أشياء اليوم مع تطور وضع النساء، المرأة اللي قرأت اللي تخدم اللي خرجت، زاد الذات متاعها الفردانية تنجم تبرز وتنجم تكون أكثر مفاوضة من السابق، اللي تنجم تكون في وضعية خضوع، مش لأنها هي قابلة للوضعية، لأنها هي كانت منعدمة الاستقلالية أو الاستقلالية متاعها كانت ضعيفة جدا. الوضعية ربما ما جاتناش برشا هو الانديفيرونس، احنا جاتنا كأنه زوز حالات اكستريم، معناتها فيها اما الوضع جيد والعلاقات طيبة يسودها الانسجام والاحترام والمودة والمحبة، والوضعيات اللي فيها التوتر واللي فيها خلافات واللي فيها نوع من البرود. الوضعية الوسطى اللي ساعات تتعاش هي انه نحافظوا على حد ادنى من التعامل اللي هو الزامي نوعا ما اجتماعيا، لكن في نفس الوقت فيه كلمة لا مبالاة ثقيلة في العربية، بمعنى أن نتعايش في وضعية معينة في الأفراح في الأحزان، هنيك بعيد بأشياء، لكن هناك مسافة تأخذ وليس ده شكل من أشكال التعامل. ماذا هي؟ ربما نحن نقرب أكثر أو نكون أكثر راحة مع الوضعية اللي فيها الانسجام وفيها المودة والمحبة، إلا أنه لو حتى الانسجام والمودة والمحبة ساعات يجي ثقل على طرف، لأنه فما طرف كأنه باش تكون عنده قدرة أكثر على التفهم، على احترام من هو أكبر منه سنا، على أنه هو يعمل دي كومبرومي، وهذا زادة صفة ما تلقاهاش عند الناس الكل. فالوضعية متنوعة ما تعدى، وكما ذكرت أنت بالرغم هذا الانتماء إلى ثقافة واحدة، إلا أنه لقاء أو تقاطع ثقافتين ينجم يترتب عليه علاقات وطيدة وعلاقات منسجمة، وينجم يكون أيضا نمشي أكثر في اتجاه علاقات فيها التوتر. في هذا الأمر راو أنه الكوبل عنده دور مهم، لأنه يعني الكوبل هو كان المسؤول على هذا الارتباط، لأنه هو اللي قام بالعقد الزواج، أي أنه هو شريك ارتبط مع شريكة أخرى، وفي هذا الارتباط ترتب عنه لقاء بين أسرتين اللي حشتم بالوقت أحيانا، إن يعني عامل الزمن مهم. ونعرف كما ذكرنا الفترات الأولى هي متاع مراسم متاع تعارف متاع دعوات متبادلة، إلا أنه بعد باش يظهر أكثر في البنال في الحياة اليومية، وباش تظهر في التفاصيل الدقيقة، وباش ترى أنه بالفعل هذا الانسجام. الحاجة الأخرى زادة هو أنه زادة نجم تكون علاقات انتقائية، بمعنى أنه الشخص هو حتى وإن كان باش تعمل مجموعة، أما نجم يلقى ساعات راحته مثل مع لحمو أو مع لحماء، ينجم يلقى مع السلفة مش مع اللوزة، فرقش بينهم بالكذا، ينجم يكون مع هذا
0: أمريكا سلفة ماخذين الأخوة زوز رجال أخوات واللوزة أخت الزوج،
4: فينجم زاد يعني هو الطابع الزامي هو المزعج، لأنه ينجم في حالات أخرى أنه الشخص مش يكون عنده علاقات ساعات مع شخص أقرب لسنه هو، أو شخص اللي ذكره بأمه أو أبوه. فهي حتى عائلة مصارة كأنه نحن كي نحكيه عليها أم بلوك ويزمك تقبلها الكل، في حين فما زادة انجذاب وفما اني ساعات نفور يعطيك صح. فينجم يكون ساعات الكمبلستي فيمينين بشتغلب ساعات الشخص اللي لوج على شكون أكبر منه، لأنه ربما عنده الاحترام لمن هو أكبر منه سنا، لأنه تربى في عائلة مثل الكبار نحترمهم. فنظن زادة يلزم ما يكونش هذا الثقل والضغط لما نحطه
0: العائلة، وعين زادة حتى كتبت العلاقة يعني فيها احترام متبادل وكهم في شعارك سيبوه، مش لازم السألين اليومي والتليفونات اليومي اليومية تترى اللي تنجم تعمل احتكاك من غير ما تلقى حتى نتيجة إيجابية. معناها
4: وهو أنت والانتظارات والتطلعات كل شخص، الشخص ش كان ينتظر من هذه العلاقة وقت هو انخرط في هذا العمل الجماعي، وبعد تجي أيضا ساعات العرف الاجتماعي اللي يفرض عليك أشياء، خاصة لما تكون في أفراح وأحزان وين فما صورة اجتماعية ينبغي المحافظة عليها للمجموعة.
0: خبيا خلينا نزيدوا نواصلوا مع التليفونات، نذكركم 71 113 71 113 عظمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم. نواصلوا معايا إبراهيم، مرحبا.
5: مرحبا عسام اختي خالد.
0: عايشك سيدي الله يخليك. 51 سنة بومهل. مرحبا نسمع فيك يا إبراهيم، احكي لي العلاقة طيبة بالأنساب.
5: والله علاقتي كانت طيبة كبيرة ياسر، أنا بالنسابي كنت كبيرة ياسر، ما أنا مش نقول لك أصحاب مش أنساب، عندي أخوات وكل شيء، من صارت سوء تفاهم بيني أنا وزوجتي. أنا مشيت لدارهم ودارهم تغش بكل شيء. مشيت لخويتها أرجع يبدي صار سوء تفاهم كونه أنا غلطت هكذا وطلبت منها سماح قطر ما شنعود وغلطة مني وكل شيء وطلبت سماح. أنا غلطة مني سوء تفاهم طلعوا صارت أنا غلط.
0: هي المشكلة صارت مع زوجتك؟
5: مع زوجتك.
0: هي مشكلة بسيطة عادية متاع حياة يومية متاع
5: حياة يومياتك الصحة.
0: هي مشيت قالت لدارهم اللي هي اللي انت ضربتها معناها؟
5: هي غشت
0: هي عندها الحق معناها ضربتها.
5: لا لا انا قلت لك انا مستعرف انا عندها الحق. تغشت قلت بشي مشي لدارنا مشيت لدارهم مروح شبيك لقيتي ماشي مروحة متغشة ممكن كذا وماشي مروحة مشيت لدار أخويتها كل شيء كلموها منه ومنه ومنه كفرت أنا كل مرة يودي كلم أختي كذا وكوش نوا كذا علش هكا ولادي أنا عندي زيج بنيت وليت أنا بنتي باك تروز يماني وعندي ولدي ستين بريم ستين كوليج
0: وقتيش هذه الحكاية صارت يا
5: إبراهيم؟ هذه عام ناول هذه عام ناول أنا أحكي لك هذه عام ناول في لونترين في المكتب نزلوا جمعة من زمان لونترين في المكتب مشيت بحضة أختها دارت ما عشكم دار ذات لفت نقع اللي كانوا بعثوني كنت على الأسرة مشيت كتبية مركز على الأسرة مشيت أنا صارت أنا ضربتها وأنا طالب منها السماح فهمتني نتاع الأسرة كل شيء تو ما حبتش كي وحتى خويتها جاو أنا كي تلفت نقا روحي في المحكمة فهمتني في المحكمة كل شيء عملت عليه نتاع النفقة وكل شيء حتى نتاع رئيس المحكمة إنه رانا كيفاش وكل شيء ما حبش يخونا في القاع أعطينا جلسة أخرى في البيرو نتاعو على مدام أنتم منظار ما شاء الله عليكم روح عليكم ريختية وبعد هو جي وتقعد أكل تقعد كالنبذة بينك أنت وياه هي حتى الإنسان تحكمت بالنفقة على صغاري كل واحدة كده كده وتعيش معايا رجعت تعيش معايا في الدار كل شيء في السر ما يديك ما داني شو مش حكيت الإنسان بين سيبي أنا
0: أي معناها أنتو ما تصالحتوا هي معناها قبلت من بعد ما عادش مشكلتها إنه ضربت
5: المشكلة اللي كانت مشيت بأختها كل شيء
0: أي حليتوا مشكلتكم يا إبراهيم
5: حلينا مشكلتنا
0: انت وزوجتك
5: انا وزوجي شو اللي قالت لي انا هذيك اللي كونه النهار جلسه من جلسات عند اخوها يعمل رئيس قاعه في اختي يعرف اصحاب انا ويا فوق ما تصور عندي انا شيك فيه ويتني دينار مخلص منه تروامين وخلص فيه بشوي بشوي يعرف علي كل شيء نهار المحكمه صدرنا فيه حكم ومغياب في دليل شديد لفت روحي نقى جايب لي الشرطة العدلية تحملون جيبهم لي المحكمة وهزوني وتوقفت وقفت جمعتين حتى شخويتي أنا عندي أخوات سبعة بنات
0: إيش قلك هو جيبهم معناها إبراهيم
5: ما هو جيب الزي هو زوز نجوم هو زوز نجوم
0: يا إبراهيم معناها أنت بالنسبة ليك خلينا نقعد في موضوعنا معناها أنت بالنسبة ليك صارت مشكلة بينك أنت وبين زوجتك اللي هي أنك عنفتها وهي ما قبلتش الوضعية هذه واستنجدت بعائلتها وكانت مش باش ترجع به نقول وإحنا من بعد أنتو ما تصافيتوا ورجعتوا إيه مع علاقتك بنسبك ما رجعتش أي وعادي راو يا إبراهيم عادي معناها رانا مش الكلنا عنا نفس الموقف ما يزمنيش الكلنا نتصفوا هكا ورا بعضنا صف خاطرهم هم اخواتها دونك يستفوا ورا موقفها هي قبلت ووافقت ورجعت لعائلتها ولزوجها وهي لها ذلك يا حرة تعمل اللي تحب اما ما تنتظرش يا إبراهيم زادة بشخوها ياخذ نفس الموقف ولا اختها تاخذ نفس الموقف ولا غيره معناها نحن امام نفس الاشكالية ولا امام نفس الوضعية رانا نتصرفوا دي فرامة فهمت إبراهيم معناه ما تنتظرش إنهم يعودوا يرجعوا بنفس العلاقة العادية وكأن شيء لم يكن
5: شو أنا رجعت رام أخوته أنا اللي بقيت لي أنا في خاطري أنا كل شيء أختي الغالية أنا تلفت نقا كرب بتاع الشرطة العدلية
0: خلينا من المواضيع هذه خطر ذيهم إجراءات وموضوع بالحق في أشخاص وفيها مناصب ما نجموش نتأكد

0: انه فما مازال شكون يحب يعاقبك.
1: فهمتك
0: فهمتك. انا الحقيقه حاجه واحده نطلبها منك يا ابراهيم، نقول لك مثالش اصبر شويه وتفهم شويه، لانه رانا كما قلت لك امام نفس الاشكاليه ولا امام نفس المساله ولا غيره، رانا من اون جير با دو لا ميم مانيير. معناها ساعات الزعل يقول لك ساعات ما تدخلوش روحكم في مشاكل الازواج، خاطر هما يرجعوا لبعضهم بعد تقعد لك المشكله هذيك في العائله وفهمت، وما عاد ترجع العائله بسهوله. فهمت ابراهيم
1: حبيبي. انا تو كيما انا سيدي هذا خسرته انا بالروحي، خاطر انا ما عنديش اخوات اولاد، انا حاسس هو اخويا نقعد في القهوه
0: حسيت روحك خسرته تو.
1: لا يعطيك الصحة.
0: معقول هكا نفهمك هكا نفهمك، يعني عزيزة العلاقة عليك.
1: يعطيك الصحة. أنا كنت أنا نحتمي فيه حتى في بعضنا، نستشيره في حاجة ويستشيري، نقصده أنا في حاجة ويقصدني. أنا مش رأي من رو، أنا غذيت من نفسي كل شيء لكونه. أما كونه أنا راني خسرتك الانتوراج نتاعي هذاك نسيبي اخترت. كنا مع بعضنا، كنا نصيف مع بعضنا، كنا نخرج نتعشيو مع بعضنا، كنا نزور مع بعضنا. بعدش لذي أنا نقول حاجة برك، رو بين المرأة والراجل خليهم هما يتصالحوا، خلي ديما خلي ديما كلمة خير ما بيناتكم. ترجع المرأة والراجل ويقعدوا. والله أنا قلت لك سبعة بنات، أنا سبعة بنات وما نحبهمش يدخلوا في مرتي. نحبهمش شخصية مرتي وحدها، نحبهمش يدخلوا في مرتي.
0: واضح. لا معقولة الوضعية اللي تحدثت عليها، معنا ساعات الإشكالية تصير بين الأزواج ولكن للأسف توصل للعائلة المصاهرة وقد تصير معها العلاقة والعلاقة متعودش ترجع جملة. معقول جدا الموقف اللي قلته يا إبراهيم، وانتو كان نشكرك على المداخلة، تحية ليك يعطيك صحة. نواصل مع التليفونات. معايا إيمان، مرحبا.
2: حسنا شنحويلكم بغير توا عندي لحداش في درجينة تسخن
0: في موريال. إيمان
2: في موريال،
0: مرحبا
2: يعيشك يعطيك الصحة. اسمع لا تلوك باش نلقى النومر نتاعكم تاع موزايك باش بالزهر لقيته، عرفت سينون ديما جو فو بارتيسيبي في الفوروم. يعطيك الصحة على السوجي اللي
0: اسمع ساهل برشا، فما الواتساب 23513
2: 1 و71 113. مرحبا. لا سافا كلموني وسافا. الو بور لو سوجي كيفاش عشت؟ alors كي عشت انا الحقيقه سيتي كوم بابا بون مش لي ايموشن بس alors عشت كي بابا وراجل خالتي سيتي توجور اون ريلاسيون دو كي ما تقولي سي خويت خويت خويت او فري سونس دو مو سي كو سي تادير مثلا احنا نعيشوا في بلاد حاسيلو منحبش نقول وين، مي كي كنا نجيو شاك ويكاند لتونس في دار مماتي الله يرحمها، وزاد الله يرحم بابا وربي يفضل راجل خالتي. دونك كنا شاك ويكاند سيتي بور نو سيتي اون فيت حفله في دار مماتي. دونك فوالا عشت كل مومون.
0: وانت صغيرونا وقتها معناها؟
2: انا صغيره صغيره
0: لدرجه مازلت عايشتهم لي مومون هذوكم معناها؟
2: بيان سور بيان سور عايشتهم للتو. ديما نحكي لاولادي على كيفاش شاك ويكاند سيتي اون فيت، احنا عندنا حفله. الوغ كي غزرت ليماج كيفاش عشتها مع بابا يرحمه راجل خالتي، سي كو زوز نساب زوز خوات، واحنا كي نسكنوا في بقعه هكا توريستيك في تونس سي كو خالتي تعيش البذا كيما سيتي كيما انا توا كي نعبت لتونس في الصيف مع ولادي. سي كو كي خالتي تجي من البذا سيتي توجور خالتي راجلها ولادها ثلاثه بحذانا في في في, في, في, في البلاد هذيا ديما صيف كامل بحذانا. دونك انا مشيت الفكره نتاعي اللي هذيك هي باش نلقاها كي نعرس ونعاشر عائله راجلي. اوغ سي توت افي لو كونترير مانك اللي on peut pas vivre اللي عشنا في صغرتنا باش نقاو في كبرنا. حبيت كلي نعيش مثلا انا كنت نذكر حاجه من الحاجات سي كو بابا كي بدا قاعد يرحمه ونسى خوالي بحذاه ما يعيط، معناها سيتي لو ريسبي المحبه تبدا مدخالي هذه تبدا تشدو من يده يعيط ما يعيطولوش باسمه هكاك يعيطولو بشي معناها الاخر دقيقه سي توا كي يرحمه ما يقولوش يرحمك يا فلان، يقول يرحمك يا سي فلان.
0: دونك شنو لقيت
2: لا العكس تماما، انا لقيت حتى باجلوسي باش

0: من علي لازم من البعيد على سلامه وكهو معناها كلي فريمون كلي اون
1: ريلاسيون شو علاقات بارده ولا فيها مشاكل كان بارده حد حد البروده مثال اما كان فيها مشاكل غادي لي مؤلم معناها
0: اسمع على الاخر على الاخر انا الحقيقه سيتي توجور لا فامي تاع راجلي هو ديما ديما الكنه تحب تحب حموها اكثر عرفت سيتي اون ريلاسيون الكنه مع الحمو مي مش كيما عشت انا في صغري لا ترانسبارانس كلي مثلا مرت خالي تجيب تبوس بابا سيتي كيما عندها هي اخوها الكبير هو هذاك راجل كي تخلى عليهم الدار سي كو خوالي يراو بابا كانه بوهم قام وبوهم جاي مثلا تقولي سي سيتي محبه محبه توا دو نو جور ما فماش Et ça, ça n'existe pas, ça, impossible. En moi, je te dis, Hamé, tu aimes Kenneth, ou Kenneth, tu aimes Hamé, ou Louza, tu aimes Matroua, ou Matroua. Non, avec elle, c'est de, c'est de l'hypocrisie. En moi, comme, soyez raisonnable.
1: لا فما إيمان فما علاقات طيبة
0: لا لا لا لا لا لا
1: أنت بالنسبة ليك العلاقة معناها إيمان بالنسبة ليك العلاقة بالإنسان يسود ويحكمها النفاق هيبوكريزي النفاق
0: أي أنت نقول لك حاجة أنا أعطيك إكزامبل أنت امشي شوف مثلا اللطف على الناس الكل امشي شوف أنت لي دوسيي تاع الطلاق في تونس تقول لك انا طلقت على خاطر حماتي الاخرى طلقت على خاطر لوسي تبدا تعمل في راس حماتي خاطر هي ما تحبنيش لا دونك il vaut mieux de rester de garder une distance انا ما نحبش بون سيتي با سا لا لو سوجي دو d'aujourd'hui je pense سي كو اليوم السوجي
1: دونك انت خليت فما حدود في العلاقه مع عائلتك
0: بيان سور انا نقول لك انا نقول لك راجل لوسي او ديبي كي عرفت معناها ماشي في مخي باش كي نرى بوسو منا ومنا ستك معناها
1: أباغ سلام إيمي أباغ سلام خلينا سلام على جنب فما ناس تسلم باليد ناس تسلم منا ومنا ميسيش
0: لا عدا احنا
1: اما نحكي على العلاقات
0: لا مش كيما عشت في دار مماتي وعشت مع رجل خالتي ومع
1: فهمتك
0: بطا
1: فهمتك يعني مع عائلتها نسابك إيمان أسمعني أسمعني أفهم السؤال معناها أريد في علاقتك بنسابك العلاقة كانت المشكلة في السلام طريقة السلام كهو إلا صارت مشاكل أخرى في مواضيع عميقة
0: حتى باش تحكي سوجي ما لازمكش تحكي مع رجل لوستك من لازمك تعطي راي بيان سور بيان سور واذا قعدت انا باش نذبح حمويا ونقعد مع حمويا هيك قعدت بحذا حموها مثلا انا مثلا حمويا ما نعيطلوش عمي فلان نعيطلو بابا فلان أمان أنا قلت له دو بون هكا من قلبي قلت له سا فو با دير كو هو باش يعوض لي بلاصت بابا نو بلاصتو ما
1: يفهموه على أساس كأنه محاولات للتقرب منه ولا حاجة
0: أنا توا حتى توا أنا في موريال نكلمه هو ونسأل عليه وساعات أنا نبدأ نحكي له حاجات اللي توجعني ولا حاجات اللي تفرحني نكلمه على أساس محلاها الغولاسيون أنا باش تقول لي أنا كي كنت قبل في دار حماتي نمشي وكل غولاسيون نسيب في بعضنا ديو دي زي ديما ما تلخو تقعد غريبة وتو ديبون دو لا مونتاليتي أنا أنا عشت
1: أنا والنقطة هذه دي مهمة برشا إيمان قلت تو ديبون دو لا مونتاليتي الحكاية الكل عقلية وشخص شنو يحب يزرع في العلاقة الجديدة مع الانساب متاعو دونك نقطة مهمة جدا يعطيك صحة يا إيمان لأنه الفكرة مهمة في حكاية المونتاليتي والعقلية هي اللي نبنيو عليها نشكرك برشا إيمان وتحية ليك ومن خلالك أنت لتوصل كل اللي عايشين في مونغيال الوقت يزرب فينا بسرعة ناخذ كوثر مرحبا يا للا
2: عفيمة مرحبا مدام أمينة
1: مرحبا بك يا لالا كوثر 57 سنة منوبة
2: أي
1: مرحبا
2: عايشك
1: هاي احكي لي
2: دي أنا حبيت أقول لك اللي الحمد لله معناها نسب نعمة نعمة كبيرة برشا برشا برشا وأحسن إكزامبل نجم نعطيه ومثال حي عايش معانا هو اللي رافقك في البرنامج في سنين بن عبد الله على خاطر هو نسيبي وبنتي ناخذه ولد اخته وفريمون شو اقول لك معناها بالحق رحمه ربي على العائله اسمه في سنين بن عبد الله
1: محليك يا كوثر محليك. هو به التو قاعد يحاول يتفكر الصوت ومن بعد
0: قل له كوثر تربي
1: ليه عارفك يا كوثر.
3: مرحبا فرحان برشا اللي كلمتنا.
0: ربي يفضلكم.
1: اسمع عاملكم أجواء سنيم في العائلة يا كوثر.
0: شو إيش أقول لك؟
1: شخصية تجمع سنيم. شخصية جامعة.
0: بالضبط شخصية جامعة وشخصية قلبها يتسع لجميع الاختلافات. عنده قدرة على احتواء الخصوصيات الكل. عنده قدرة على احتواء الناس على اختلاف طبيعهم. أنا مثلا بنتي جديدة في عائلتهم وبنتي كلتهم. أما برهنودي نهار بعد نهار في كل لحظة إنه بنتي بنتهم. ما ثم حتى فرق. تصور أنت بنتي تقول لي نقولها باش تعملوا طلة تقول لي ليه باش نطلوا على خالي ثاني. تصور مثلا مش عارفة أنا ما نطلبهاش برشا ما نحبوش هكا نتبعوا لديتاي نتاع حياتها. تطلبني تقول لي راه طلبني عمي كامل معناها حموها ريطاتا تلبتني مدام سماح نحييها بالمناسبه ونعم التربيه ربيتها لاولادها الحقيقه. الحمد لله
1: انت عائله طيبه نسبتوها يا لاله
0: طيبه ياسر ياسر ياسر
1: نعرف سنديم وعائله جميله وطيبه جدا
0: عائله ممتازه
1: متضامنه برشا محلاهم.
0: وهو بالذات انا طلبت بالذمه باش نشكر في سنين بن عبد الله على فضله على العائلة بما فيهم بنتي على خاطر بنتي ملي عرفت التوى ما هيش حاسة بأدنى إحساس اللي هي غريبة على العائلة. وهذا بطبيعة نساهم فيه أفراد العائلة الكل أما سبيسيالمون في سنين بن عبد الله على خاطره كما قلت لك الشخصية الحاضنة للجميع وكل القلب الدافي اللي يسعى الجميع وكل
1: قبول الآخر والتسامح
0: بالضبط يقبل الاختلاف ويراعي الخصوصيات برشا.
1: أنا نحب نشكرك أنت يا كوثر مع على قدرتك على التفسير على التعبير. راهي ملكة ماهيش عند الناس الكل معناها
0: على خاطر مش التعليم ربما
1: ساسفوا شيء من مأتاه ولا يستغربوا. يعطيك الصحة يا كوثر أقعد معايا سنين. شكرا لك يا كوثر. تفضل سنين.
3: فرحان برشا اللي كلمتنا كوثر ونتحية كبيرة
1: والعائلات المتساهرة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميس ربي بقى عليكم الستر سنين
3: بالفعل. وانا الحقيقة معناتها كلامك ياسر معناتها أثر فيا ونشكرك برشا على الكلمات اللي قلتم. لكن العائلة نفسها انتم معناتها ياسر معناتها قبلتونا ونظن معناتها كل واحد عمل خطوة وهذا اللي خلق الانصهار بالعائلتين. فشكرا لك انت وانا ياسر متشرف معرفتكم.
0: بارك الله فيك شرف لينا يا بابا.
1: شكرا عايشك. لك يا كوثر
0: فيكم. بارك الله فيكم على البرامج هذه
1: الله يخليك.
0: بالحق تحية البوزايك اللي قاعدة تقرب من ناحيتنا اليومية وشبتو انه نرجع قيم يلزمها تترسخ في أولادنا وفي الجيل الجديد والكل به برشا الموضوع اللي طرحتوه اليوم. خلي الجيل الجديد يمن بالمساهرة ويمن رهي كنا
1: مؤسسة الزواج
0: ولدي وهكيكا وراي مسؤولية الحكاية وراي أمانة زيدة أنا مستأمنتهم على بنتي هما مستأمنهم على ولد مستأمنين على ولدهم دونك راي مسؤولية وأمانة زوج وربي قدرنا إن شاء الله.
1: نورنا تحية ليك وشكرا ليك على المداخلة القائمة. ميرسي
0: بالله سمحني تحية خاصة لسيدي أحمد خسر في القام ودي يعيشك.
1: شكرا ليك شكرا يا كوثر
3: وتحية مني شيماء مش تكمل الصورة أحمد وشيماء.
1: شيماء زوجة ولد أختك
3: اللي هو أحمد.
1: تحية لأحمد وتحية لشيماء إن شاء الله بدوام بالرفاه والبنين إن شاء الله.
3: التدخل ما كانش مبرمج أما الحقيقة الشهادة
1: هو مبرمج. هما كلمتنا وحدها الحقيقة معناها وحبت الدخل. أنت ما في بالكش أنا ما عملنا لك مفاجأة والله لا في باله مسكين معناها تك هكا خذينا التليفون وقلنا أوكي خلت تعدى ومرحبا بها وعندها الحق باش تعطي رأيها زيادة.
3: نظن معناتها الكلمات نتاعها معبرة معناتها مربية أستاذة في التعليم الثانوي ونظن معناتها الكلمات نتاعها وطريقة الأسلوب والدقة في العبارات الحقيقة ما خلتنيش باش نهجم ونقول حاجة كبيرة. نظن معناتها فما حاجة تحدي كبير هو كيفاش لي كوبل سيغتو لي جون كوبل لأن هي حكيت على أن جون كوبل نحترموا الاستقلالية وفي نفس الوقت نكون القاطرة والدافع والداعم والمساند لأنه الوقت أصعب أزمة عدة تحديات مختلفة لعيشوها نحن وليجان يمكن نحن نقريهم كيفاش بش يخدموا كيفاش بش يطوروا من أنفسهم وما نقريهمش الحاجات المرتبطة بالمسائل الاجتماعية وبالأساس في الحياة الأسرية. فنظن فما اليوم مجال كبير للحوار للتفاوض لتفادي التوترات وحتى لو حصلت راهو التوتر ينجم يخلق حلول اللي تنجم تكون فما انطلاقة جديدة باش انك انت تطوي ساحة وتمر الى حاجة اخرى وما تكونش نهاية حلقة او نهاية رحلة
1: علاقة او غيره. يعطيك صحة سنيم، شكرا لك، تحية لك، مرسي لليكيب الكل، صالح في الاخراج، اشويق في الاخراج الرقمي، غسين في التنسيق، ووائل وشاكر تحية ليهم في تقبل كلمتكم الهاتفية. نعطيكم غندفو غدوة في نفس التوقيت بعد شوية الموعد يتجدد مع احسن ويكيب على كل لسان. في لمن وبسلامة.
4: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك كافام على فيسبوك. فورم السهرية على موزايك هي بنت لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
5: ايه اما وينو التحدي؟

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن عن مشاريع جديدة لتطوير البنية التحتية الصحية في تونس بالشراكة مع البنك الدولي، تشمل العمل على توفير أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وقاعات القسطرة في مختلف الولايات، إلى جانب تعميم سيارات الإسعاف المتصلة في إطار تحسين الخدمة الصحية وتقريبها من المواطنين. والوزير يوضح في تصريحه لمزايك على هامش انطلاق قمة تيليهيلث كونكت 2026 أن المشاريع المبرمجة تشمل تطوير أقسام الاستعجالي واللوجستيك الصحية وتعزيز التكفل بالمرضى قبل وصولهم إلى المستشفى وأثناء نقلهم وبعد وصولهم إلى المؤسسات الصحية.
2: البنك الدولي هو شريك لتونس، نخدموا معه من الكوفيد. في الكوفيد كانت شراكة في وقت أزمة، توا شراكة في بناء، في التغيير وتحسين المنظومة الصحية. الشراكة معه إن شاء الله في السنة القادمة مش تكون في الاستعجالي ليزورجانس، كذلك عندنا مشروع نتاع كل ولاية يكون فيها ERM وكل ولاية يكون فيها قاعة قسطرة وتعميم كيف هما السيارات الإسعاف كونكتي، يعني سيارة الإسعاف ذاك الفريق اللي في وسطها لازم يتواصل عن بعد مع طبيب مع خبير، وهذايا مشروع باش يحسن من العناية الصحية عند الوصول و بعد الوصول، اللي هو سكانير ليرام سندوكاتي إن شاء الله في كل ولايات. عنا مشروع طموح ومش يكون بالشراكة في التمويل مع البنك الدولي.
1: رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني يكشف في تصريح لموزايك عن جملة من المؤشرات المتعلقة بحوادث المرور بولاية القيروان، مشيرا إلى أن السرعة والدرجات النارية تمثلان أبرز العوامل المرتبطة بالحوادث والوفيات. والشعباني يوضح أن السرعة تمثل 32% من الحوادث و 39% من الوفيات و 23% من الإصابات، فيما ترتبط الدرجات النارية حوالي 50% من الحوادث و 44% من الوفيات و 32% من الإصابات. في تطورات الشأن الدولي، ارتقاء 7 شهداء بينهم امرأة وتسجيل عدد من المصابين بنيران قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن قادة حركة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف. وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات يبحثان اليوم في الرياض الأوضاع في المنطقة في أول لقاء على هذا المستوى منذ التوتر بين البلدين الخليجيين في نهاية العام الماضي، على ما أفاد الإعلام الرسمي. تتزايد المخاوف بشأن أمن البيانات الحساسة داخل المؤسسات الأمريكية مع تسجيل اختراقات طالت قواعد بيانات حكومية وعسكرية وكشفت معلومات شخصية لملايين الأشخاص. وبينما تفتح السلطات تحقيقات لتحديد الجهات المسؤولة، يطرح ذلك تساؤلات حول مدى حماية البنية الرقمية للمؤسسات الأمريكية. فما الذي كشفت هذه الاختراقات وما حجم المخاطر المترتبة عنها؟ في تقرير الزميل غفران العكرمي.
3: كشف اختراق أمني لقاعدة بيانات تابعة لوزارة الحرب الأمريكية عن تسريب معلومات حساسة تخص نحو 3 ملايين عسكري وموظف في حادثة تثير مخاوف بشأن أمن البيانات الحكومية الأمريكية. وبحسب ABC نيوز، شمل الاختراق بيانات 2.76 مليون شخص على قيد الحياة ونحو 294,000 متوفى بعد وصول غير مصرح به إلى أحد أنظمة مركز بيانات القوى البشرية بين أكتوبر 2025 وجويلية 2026. وشملت المعلومات أرقام الضمان الاجتماعي وسجلات الوظائف التي شغلها عسكريون وموظفون مدنيون. وتقول السلطات إن الثغرة عولجت فور اكتشافها ولم تجد حتى الآن دليلا على إساءة استخدام البيانات وفق تعبيرها. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مجموعة شايني هانترز اختراق بوابة وظائف تاريخية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي والاستيلاء وفق ادعائها على كمية كبيرة من البيانات باستخدام ثغرة في نظام أوراكل بيبل سوفت، فيما فتح المكتب تحقيقا لتحديد مصدر الاختراق.
1: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل سن على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. رحبوا بالجميع في الاستماع. تحيه للناس اللي اختارت تسمعنا في الابلكيشن تاع الموزيك اف ام وعلى موزيك اف البونيت مختلف ايضا الترددات. تحيه لبنى معنا في الاخراج الرقمي. مرحبا بخالد قطات في الاخراج. تحيه زيد الغوم علي معنا في البرودكشن والعمل الصحفي. شاكر يستقبل تليفونك في المحبه على 71 113 71 113. تحيه للعبيد اللي باش تطلبنا زاد بعد شويه على 71 113. نلعبوا الف في مدينه مركاش من اهداء موزايك فام. للتحليل والتعليق كالعاده معنا سونيا اليونسي ومعنا يونس الفرحي. مرحبا يونس.
1: مرحبا استاذ.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: الامور امور طيبه
1: الحمد لله الى حد ما.
0: الحمد لله يا خويا لاباس لاباس. كيفاش كانت اجواءنا البارح؟ توت سويت في البيست اوف.
2: بيست اوف
0: الحمد لله. وصلك بلاتو العظم. قمت بالواجب انا بعثت بلاتو عظم مع الليفرور خاطر خفت.
3: في ماشينكح
4: ماشينكح موجود
3: في مقلي ولا مشوي؟
4: مقلي.
3: هات خمسه مقلي وخمسه مشوي.
4: حاضر يا فندم.
3: ها
4: حاضر.
3: يلا
0: بعث لك بلاتو عظم باش دهنت بالجيت من التو.
5: اه
0: ها مين استاذ خايف؟
5: طيب
0: بعث لك بلاتو عظم. امور واضحه. لا تاع سمين. انت شكون تصوت الاغنيه ولا الثانيه؟ تيفاني ولا ويتني وستن؟ يلا
1: ويتني وستن.
0: ويتني وستن. اه تخي تخي بيان مغروم.
5: ويتني وستن.
0: ويتني وستن. دي واثقة من نفسها راجعة في فورما يا بنتي. اللي فين تعظم السمين هذاك؟
6: تفيق وعشيه.
7: متوفرة الأقسام، متوفرة الساحات، الفضاءات.
6: نعم يا أختي.
0: فأنا عجبتني بالعربي والله. أخ في العمر ذايا معناها بلغت من العمر عتيا. أول مرة نسمع بها معناها ساعة جوفي.
1: زي ترجمة
0: الحرفي.
8: هل يجب أن يكون هكذا ولا يجب أن يكون هكذا كذلك؟
7: أنا أنت إنسان ماكش حيوان يعني. توما حتى الحيوانات تجيهم بيريود نتاع شالور مش هكيكه.
6: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شنو هذا يا لطيف؟
7: لا تحلى دزو
0: رجعت قويه. قرات لاناتومي تاع الحيوانات من السمين. غير شالور يا خويا. فغير شالور تحكي
7: يعني من الاخر. ماهوش في حصانه معناها
0: على
7: ولا مع ولا مسؤوليه القانونيه. وانه هو لازم اذا يعمل يتعاقب.
6: نعم يا اختي.
7: ربي يخلي ديما أميمة تختار الغنية.
5: ميرسي ميرسي.
0: شفت كيفاش؟ تخي تخي بيان. اللي كتختار لك أميمة
5: كيتش يولي
0: يولي كيتش يولي تولي يا منحرفة. تعرفها كنت على الجنجل هذيك. هو
3: مش أنت خبرة حبيبي؟
7: انا كذا ترينا ونحط موزيكا نقلب تليفون نحشم. حتى تنجم تجيك بالريفوت. تنجم تجيك مزود على على راب على
5: اكاو منوعة. تسمع كل شيء.
6: طب حد فيك وكلمها بقى بلاش. انا
5: كلمها
0: مش فاهمين. ما نجمش نصدقك.
5: لا لا صدقك. انا نصدقك
7: والله. نسمع كل شيء والله. نقلب التليفون في الصالة باش ما يتصدموا.
0: تسمع حزين الراي. تسمع حزين الراي
5: في اوقات معينة.
7: حسني والشاب عمرو. وش فيك انت؟ شكون اللي قال
8: ايه ده؟ خلاصي خالص خلاصي خالص.
0: بيست اوف تيكا بصحة سي خالد. تحية ليك. يلا نبداو بلاك اند بيس توت سويت بامبيت على موجات موزايك اف ام.
9: Check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check

0: صوت اختار اغنيه لبوتياج غير نسمعوها في الساعه الثانيه من على كل لسان بعد هاي تيك. اليوم محمد فؤاد اخترت زوز اغنيات بعاد برشا على بعضهم في الوقت وكيف كيف حتى في الاجواء. للناس اللي هكا عندها شويه نوستالجيا اخترت لكم لو
1: شريت حياتك قلبك ذكرياتك.
0: وقت اللي كانت الحياة وردية في لو اي نعم، والغنية هذه كانت معناها هي تقولوا رجعت الشباب الى السينما. تفكرها اسماعيلية رايح جاي الفيلم ما تعرفوش تفكرته ولا
2: هو
0: الفيلم محمد هنيدي واحمد السقا والجماعة ذيك الكل، والاغنية الشهيرة كمان

0: فاهم قصدي؟
1: قاعد تفاجئ فيها.
0: ليش؟
1: ولا قاعد تفاجئ فيها؟
0: انت تعرف اللي انا مصر التي في خاطري معناها عندي علاقه في مصر.
1: فما انحرافات سلوكيه
0: عشت عام في مصر حبيبي، عشت عام سنه في العمق الشعبي المصري.
2: انت قلبك معبي.
0: مرحبا سيدة سونيا، اهلا وسهلا. لك دوايت، لك دوايت، لك رحبوا بها سي، مرحبا لالا، اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الامور طيبه؟ خليك تمكيش بيك، خليك قولهم كنت مكياج كل شيء وريهم التصاور. كنت مكياج تركع في مورها شيء اسفزي بيل لاني توجور بيل انت بالكتالوج بيل. الحمد لله يا رب.
2: مرسي
0: شفاء الأمور طيبة
2: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب، يا رب يرضاك.
1: حكيو على الأربع سنين
0: الحمد لله. لبس لبس لبس أيوة. كيفاش يونس؟
1: حكيو على الأربع سنين أنه خالد عندنا حكاية
0: عندكم حكاية
1: ولا أربع سنين
0: ليه كان عندك؟ علاش كمان أنا مش بيه الغنية؟
1: لا لا هيلا
0: هيلا
2: نوستالجيك نوستالجيك فكرنا في الصغر.
1: نوستالجيك تاع شنو؟
2: إسماعيلية رايح
1: عام 51 راه شنو هي
0: شي 51
1: أكبر من أمي. شو ما تذكرنيش بصوري أنا هذي
0: شنية كمان أنا طلعت قديش وسط التسعينات حاجة هكا حاجة كيكة وسط التسعينات
1: تبارك الله كبير
0: ولا يرتاع الفل يا أبو قلبي زي الفل.
1: هي دي
0: حلوة على الاخر، هي حلوة على الاخر الاغنية ليه والله مزيانة مزيانة من الاغنيات اللي برشا ناس كي تقول كمان انا راه محمد فؤاد يقول كيفاش يدي ليه راه مستنسين ورابطين وبك الحب الحقيقي وحنساك وبك الاجواء هذيك هذيك الكل معناها. اما يقعد محمد فؤاد واحد من الاصوات المزيانة المصرية.
2: ايوه حساس يغني باحساس.
0: حساس على الاخر حساس. كيف كنت حساس؟
2: يا
0: يلا سيدي سيبونا الحساسية على جنب وهيك نمشيو الى ما ينفع الناس في قالوها اليوم.
3: قالوها اليوم
0: والله قالوها اليوم باش نبداها بخبر يجينا من المروج الثاني وين جد حادث مرور أمام المدرسة الإعدادية المروج الثاني يتمثل في اصطدام سيارة بثلاثة تلاميذ أعمارهم 13 سنة. زوز منهم تثبت لهم رذوذ في الجسم وتلميذ عنده كسر في الساق اليمنى حاليا موجود في مستشفى الأطفال ببسعتون. دونك إن شاء الله لباس إن شاء الله لباس. الحادثة هذه جينا بعد حادثة المحمدية اللي خلفت وفاة زوز أمهات وإصابة التلاميذ. رجع على الواجهة ملف السرعة والسلامة قدم مؤسسة تربوية وبين القانون اللي موجود على الورق والواقع اللي نعيشوا فيه يوميا. فطرقات تجدد دعوات باش تكون حماية الأرواح أولوية وما تبقاش قواعد السلامة المرورية مجرد نصوص. من جهتها وجهت جمعية سفراء السلامة المرورية نداء عاجل لتطبيق القانون قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية بهدف الحد من تصرفات المتهورة واللا مسؤولة لبعض السواق. طلبت الجمعية بتكثيف مراقبة السرعة وردع المخالفين إلى جانب توفير البنية التحتية اللازمة في محيط المدارس بما يساهم في إجبار السواق على احترام السرعة الآمنة وحماية التلاميذ والمواطنين. الجمعية هنية شدت معناها على ضرورة تطبيق الفعل لقاعدة 30 كيلومتر في الساعة وأكد أن كل تأخير في اتخاذ إجراءات السلامة هذه ينجم تكون كلفته غالية وأن لحظة تهور أو سرعة مفرطة تنجم تبدل حياة عائلة كاملة إلى الأبد. السؤال يبقى مطروح إلى متى باش تبقى السرعة الزايدة خطر يهدد حياة التلاميذ والمواطنين. حدث المحمدية ذكرنا من جديد في أنه وحادث المروج اليوم زاد كيف الاحترام 30 كيلومتر في الساعة مش مجرد رقم على اللافتة بل هو إجراء ينجم يفرق بين طريق آمن ومأساة جديدة لا قدر الله. إن شاء الله لوليدات اليوم اللي أصيبوا إن شاء الله ربي يطمن عليهم ربي يحفظهم إن شاء الله ويطمن عائلتهم. سونيا هل الإدغام هذوما اللي قاعدين يصيروا هل مشاكل اللي أمبو باختو وليت برشا معناه حتى الإنسان باش يمشي يقرأ ما عادش ولا صغير مشي يقرأ ما عادش مطمن على روح همجية كبيرة قدم الليسي والزيكول بريمير والمدارس الإعدادية ماهوش معقول.
2: والله حسن شيء حزن معناه احنا كنا نحكيه على الأدوات والمصاريف والعائلات وكيفاش لي بارون يروحوا بولادهم إذا بينا نحكيه توا على الاكسيدون ولا تورا بعضها يعني إنسان يمشي يقرأ يلقى روحه عنده رذوذ ولا مكسور ولا مش معقول معناه التهور واللعب بالأرواح متاع الناس وخاصة قدام المدارس وقت اللي يزمك أنت ترد بالك وترد بالك من السرعة ومسافة الأمان وتقرح حساب الأطفال اللي هما ما عندهمش الرفليكس في الكياس ما يعرفش الصغير ما يعرفش يقدر السرعة والكرهبة قريبة ولا بعيدة يعني مش معقول نون سولمون تهور العبيد وزيدة كيف كيف راهو الاشارات المروريه، الاشارات المروري يلزمها تكون متوفره وواضحه خاصه قريبه من المدارس. وعلاش ليه ما يكونش ديما فما شرطه المرور تكون قريبه من المدرسه؟
0: إيه قداش منها شرطه المرور؟
2: إيه لكن المدارس راهو احنا ما عندناش
0: عندنا برشا مدارس. شوف إيه انت مثلا في حي مثلا ما شوف قداش فما من المدرسه وقداش من الاعداديه وقداش من الليسي، معناها زاد مش
2: محقول. انا نتمنى انا نشوف اذا بيا شرطي نراه قريب من المدرسه احسن من نراه تحت شجره.
0: اي إيه
2: معناها انا بالنسبه لي انا احسن من انه انا بالنسبه لي المواطن معناها في تاتونسيون نقص شويه من السرعه.
0: هل مازلنا نخاف من البوليسيه اليوم؟ والله العظيم يا بوليس على
2: تولي فما خطيه احسن
0: والله مساكن صدقني. اجي اقول لك حاجه، شو يشد واحد يفلت عليه 10 دونك حتى هما زادة معناها ناس بشر كيفنا كيفهم، يلزم الردع، يلزم لكاميرا قدام معناها قدام المعاهد الاعداديه اللي هما نخمم ديما بطريقه سمارت، يلزمك تكون عندك الكاميرا بارتو باش المنحرفين بالغوكونيسونس فاسيال تقبض عليهم، باش المخالفين اللي كيف ما هكا نفس الحكايه، باش الناس اللي تعطل زاد كيف الكياسات زاد يتم المعاقبه نتاعهم. اليوم معناها كي نشوفوا هالحوادث هذه المتكرره والاصابات اللي تصير عند صغيرات، راه كسر عند صغير ينجم لا قدر الله يكمل حياته على لا يقدر وكهو كمل حياته في وضعيه خايبه برشا وكهو غير نقولوا اكثر.
4: ما حسنا بالحق اليوم عن تتالي الحوادث واللي صارت بين الجمعة هذه والبارح واليوم يهزنا الحاجة اللامعارية حكينا عليها عملاوي تاع ديركايم اللي هي تفكك كامل للقواعد الأساسية اللي تخلي المجتمع قادر على ضبط تصرفات أفراده وأنه يدزم لهم حدود. الناس هذوما ما عادش عندهم حدود، الناس هذوما دخلنا لأنه المجتمع فشل في أنه يكون ضابط للحكاية هذه وقادر على التقييم. إحنا مشكلتنا ديما نخمو فيما بعد، معنا كيف تقع الحكاية، وقعت ومشات، ثم ناس ماتوا، فما ناس تجرحوا، فما ناس دخلوا الحبس، فما ناس. المشكلة مش في العقاب، لأنه الحالة هي تعديت صحيح، ما يعني شنوش نعملوا إذا كان حد اليوم قديش بتاع المحمدية زوز توفى المشكلة ديما نهربوا من كونه نبحثوا على السؤال العميق الأولاني اللي سبب اللي خلى الشيء يوصل هذي للحالة هذه. الانحراف السلوكي اللي حكيت عليه قبيلة فيما يخص كمنانا نرجع له توا انحراف السلوكي هو راهو حاجة مخالفة للبيئة الحاضنة. احنا اللي صاير توا سقوط فردي، وإذا كان توصل السياق على ما هو عليه الآن سيكون هناك سقوط جماعي، لأن الانحراف الأول هو كان في وقت الثورة. لا يمكن أن تعمل الثورة انحراف سلوكي وما نجمش يكون هذا الانحراف إيجابيا إلا إذا نجح، والثابت الآن أن الثورة لم تنجح، لأن القديم نعاني فيه الآن أنه طبعنا مع كل شيء.
0: روح حسن مش ثورة يولي
4: ثورة إيه ما نحكيه، وإحنا نحكيه في سياق
0: ثورة المنتف والبرايش بلاي سيب عليك ثروة رجع لبلاد 200 سنين تالي هذه ثورة.
4: أنا نحكيه
0: ثورة هي ثورة عن أي ثورة قال آخر ثورة أنثى الثور يا سي يونس. ليه معاك رجوع تحكي في المفاهيم الكبرى نمشي معاك، أما
4: صارت
0: لنا تعري للمجتمع يا يونس هاو الأصح،
4: وأنا طبعنا معاه بشكل مريع،
0: طبعنا مع الخايب وطبعنا مع الفوضى وطبعنا مع قلة الحياة
4: وطبعنا مع
0: هي بيان سور واللا قانون، هذا هو اللي طبعنا معاه، هذا هو اللي يخليه
4: طبعنا ايضا مع لا سلطه، لانه اعتبار الفرد انه مع السلطه ما عاد عنده حد شيء عنده. ملي يخرج من باب داره حكينا حتى المره فاتت نحكيه على الشارع
0: معاك،
4: ملي يخرج باب داره هو في حرب مع الاخر، مع الحاكم، مع السلطه، مع الشرطه، مع جاره، مع انا مع المعلم بتاعه مع يعني مشكله معناها
0: تورينا الاخر هو شنو عنده هو في تونس اليوم، الاخر هو الجحيم نحكي فيها حتى اليوم
4: صارت
0: انت هبط
4: ولينا
0: نحكي ما غدوه تهبط تصويرتك مع الحاجه مع الوالده ربي يفضل. طب ما نقولوش صغاري سايب عليك، فما ناس ربي يعطيهم صغار
4: ما يعطوش صغار نجموا يسبوك
0: باهي واضح يسبوك وش بها امك هك وش بها كذا وش بها درشنية وعرفتك اللي وعلاش انت تهبط تصويره مع امك وشنية عرفتك اللي اونديغي لانها امك يلزمها تتسب، ولانك انت معروف وتخدم على روحك يلزمك تعتذر من الشعب اللي انت قاعد تخدم،
4: لازم تكونش عندك مواقف.
0: ليه ما عندكش الا موقف راهو
4: لازم تعبرش،
0: لازمك بيان سور الا موقف، وما لازمكش تقول راهو فما فوضى وفما كذا وفما وراهو مش معقول هذاك. يلزمك اليوم تلتمس العذر مش للصغار يقول لك اما ربي وش صغار مش هنقصوا كيس ليه، وذاك عنده الحق يزمو يجري. مش تفهم انت حسبت المعايير يا يونس
4: اللي صاير اللي صاير تو البارح في المحمديه وفي اللي صاير مع البنيه. هي اسئله متشنجه جدا يلزمها اجابات وردود هادئه
0: بالعقل،
4: ردود الهادئه بالعقل، ردود هادئه ذي تجي بالبحث في الاسباب العميقه. يا اخوي خلينا نحلوا، خلينا نحلوا ديبا كبير مع التوانسه، نشوفوا شنو المشاكل اللي عندنا، شوف شنو لي سندروم اللي عندنا. هو عندنا مشاكل معناها جمة لا تعد ولا تحصى، لا تحصى معناها يعني كل كل كل قطاع تجي تحكي فيه تلقى فيه مشكله. معناها ما
0: صحيح. شو يونس وقت اللي اليوم تبدا عندك فوضى كما قلت انت، وقت اللي تكون فما غياب اليوم للوعي اللي موجود معناها في الوعي الجمعي، وقت اللي تقول انت كل انسان راهو فما حاجه، فما دليله مهمه برشا على بساطتها، على قد ما تفسر لك اليوم الشارع التونسي شنو. التونسي ما يخزر كان الحاجه اللي هي تبعته، كيف ما اكل يسوق في كرهبته يخرج حاشاكم شكاره متاع زبله ويطيشها في الشارع. نفس الحكايه ما عادش يهمه الانسان وقت يبدا يسوق، يقولش نجم يكون تكون امي، يكون بابا، يكون مرتي، تكون بنتي، يكون صغيري هذاك اللي متعدي قدام مكتب. دونك نرجعوا الفوضى اليوم ولو نومبريليزم اللي عايشينه، اللي احنا مراكز الكون، كل واحد يرى في روحه مني تقرع. هذا هو المشكل الكبير، مشكل متاع انانيه، مشكل متاع
4: فردانيه، مشكل متاع مصلحه شخصيه، مشكل متاع عنف. لانه زاد يا حسن العنف، العنف يعني يتكاثر، خاطر البيئه المنجه للعنف، المنجه للاحباط اللي نعيشوا فيها توا، معناها ما تخليش، تخلي كل واحد يعمل. معناها انا نخو منك مثلا يعني ثم عدوى، ثم عدوى عند الناس، معناها لا كونتاميناسيون اللي تصير عند في عند افراد هاي الوضعيه، معناها يقول لك هذاك عمل حتى نجم نعمل، ما فماش حدود معناها. واذا كان تقولوا كان هاو البوليسيه وهاو ركبوا كاميرا وكذا، مش قلتوا المعرفات نعملوا على الوعي المجتمع يعملوا سيدي هاي بارو عملوا ما تركبوش دي كاميرا وعملوا على الوعي.
2: احنا الوعي يلزمنا ديما نحاولوا ديما باللي نقدروا بالاعلام اي بالوسائل الكل، انه احنا
0: بالمدرسه
2: نعليه معناها مستوى الوعي. لكن الفوضى هذه الكل يلزمها قانون ويلزمها رد، على خاطر احنا نحب ولا نكره الواقع المرير اللي احنا في تونس متهورين برشا في السياق، ويسر عصبيين في السياق، وما واي حب باش يخليك تتعدى قبله كأنه تعديت على كرامته. ما نخموش، عندنا مشكله في كي نشدوا الفولون، عندنا مشكله كبيره انه احنا لازم نتعدى قبل، لازم نزرب، لا يهمني
4: كيفاش معاك سوني. لكن علاش هذا؟
2: علاش انا غالب احنا نحن التركيبه
0: عندنا
4: اسباب عميقه
0: مش حكه تونسي
2: صحيح، اما احنا تو في الوضع
0: ما كانش حكه تونسي مدام
2: نعملوا صحيح. مهم انه نغوصوا في الاسباب العميقه، وانه في اون باراليل زيد نخدموا الوعي، لكن زيد تو كحلول يلزم تو الردع، ويلزم المعاقبة بالقانون، ويلزم زيادة الإشارات المرور يلزمها تكون واضحة خاصة قدام المدارس. رو في أمريكا أنا كنت كي نمشي وقت أول صدمة خديتها ثقافية كي مشيت غاديكا تقف رو أنا معناه فما الميني بوس متاع الصغار يلزم تقف قبلها بمسافة محترمة، للي أنت أنا واحدة من الناس خاطر جاية من تونس نضحك معناه نقول إيش فما هذا الكل الكياس هكا كبروا، هكا كبروا كياس مش نقعد انا
4: هكا شويه رسول
2: كبير كبير والكيس معناها نتاع 5 فوا فيه، انك انت تقعد وراه انك انت تقعد وراه المسافه ذيك الكل على خاطر
4: سيف الامان
2: واقفه يسمعك اللي يطلع الصغار. احنا مدرسه
0: فور سيفتي
2: نشوفوا فيهم بعينينا معناها نظر ونتعدى يعني
0: ما يخسر عليه حتى شيء،
2: خاطر جرب انت تتعدى المينيبيوس وتقول كيس كبير ولا فارغ، جرب تلقى روحك في الشرطه.
0: والله هاوسي قيس يدخل معنا وش يقول، يقول راهو بحسب ديزيتود تعملت 90% من الشباب راهو يقول لك ما يعرفوش اللي قاعدين يسوقوا، ما يعرفوش الساعه قديش معناها قديش الليميت في وسط
4: يقول
0: لك ينجم
4: 30 و 50 و 70
0: حاجه اخرى زاده كيف اللي هي ظاهره واللي تخايبه ياسر، اللي الناس الكل تسوق توا بليش برمي،
2: بليش
0: وعليش برمي
4: وعليش
0: تقع 16 سنة كها كلنا نعرفه و 14 سنة وراو إجا قولك حاجة موش جديد الكل سرقنا كرا الكلنا سرقنا
4: ما سرقتش أنا كرا بابا ما عندوش كرا
0: سرقنا الفاتح وسوقنا الكرا باهي، أما موش بالطريقة هذه معناها في الليل ولا لا نحكي لك شو قولك شو بعض تقلوا في رواحكم الكلنا سرقنا الكراهب.
4: هذه ما سرقتش انا
0: يا ولدي، انت ما سرقتش. انا نتكلم عن الناس اللي تشبه الكل. ما مشيناش فيهم قدام المكتب.
2: صحيح،
0: واضح ولا
4: بالسرقه نهار الاحد في تريكنا اخر جرومباليا، بدو تعمل دوره غادي وتروح
2: على كل مستحيل تمشي قدام مكتب.
0: صحيتك بديت توحي
4: هكا تصير.
5: راح كيف فيها الخمسه دي؟
4: ايوه فهمتني. دونك مش هكا، مش ادخل في كياس وقدام مدرسه وقدام ليسيات وقدام
0: مشكلة كبيرة. وتو بالدريفت اللي صاير
2: يعملوا في الشوق
0: تو الدريفت، راهو مازال دريفت راهو تو وليت يا سيونس، راهو معناه على عينك يا تاجر يمشي. تقول لي هي قديش من شرط قديش من شرط يمشي الصغير. انا نحب نخاطب لنا الاولياء، معناها عمره 16 17 سنه يهز الكهرباء نتاع بابا ولا نتاع ماما ولا نتاع طونطون، واضح ولا نتاع تاتا، ويمشي ويقاري قدام. راهو هذا راهو شوف في الاحياء الراقيه كما في الاحياء الشعبيه، راهو حتى يهز الكاتريل، يهز اللي هي الكهرباء اللي موجوده،
4: التاكسي يهز كل شيء
0: اللي الامور طيبه. تحكيش تحكيش على على كل حال اليوم حابين انه نقص شويه من التنسيون اللي موجوده، على خاطر والله كلها مواضيع اليوم فيها برشا تنسيون، فيها برشا معناها ما يتحكي بال على الوضعيه اللي احنا وصلنا لها. وصلنا الى وضعيه نتاع الفوضى الخلاقه،
4: مش خلاقه ولا لا لا لا خلاقه
0: خليها فوضى اللي نظروا له جماعه التدافع هكا خلطني اليوم نهار من نهارات. على كل حال ربي يحسن عاقبه.
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: مرحبا بكم وين ما كنتوا على موجة موزيك فهم. تحية لكم مستمعات ومستمعينا، نمشي وتتسويت للأشتاق يحكي.
3: أشتاق يحكي،
0: أشتاق يحكي. في الأشتاق يحكي اليوم عنا موضوع هام نحكيه على أزمة مالية خانقة تعيشها المساحات الخاصة في تونس، ووضع بحسب الغرفة الوطنية النقابية المساحات الخاصة، واللي يهدد حتى باستمرار النشاط متاع عدد منها. سبب رئيسي بحسب الغرفة هو تأخر خلاص مستحقاتها من الكنام، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، لأكثر من 8 شهور، هو ما خلى عدد من المساحات يواجه صعوبات كبيرة في خلاص الموظفين والمزودين والإيفاء بالتزاماتهم المالية. فأكد أن حجم المعاملات مع الكنام يمثل بين 30-70% من إجمالي معاملات المساحات حسب كل مساحة والجهة التي تنشط فيها، هو ما خلى تأخر المستحقات يتفاقم وأيضا يفاقم الأزمة ويزيد في معناها اليوم الإخلالات داخل التوازنات المالية المؤسسات الصحية الخاصة. موقفتش الصعوبات لهنا، وين ذكرت الغرفة من المساحات الخاصة ما زالت ما استخلصتش مستحقاتها المالية، متخلدة بذمة الدولة الليبية واللي ترجع بحسب تأكيدها إلى 10 سنوات التالي إلى سنة 2016 رغم القيام بعدة عمليات تدقيق في الديون. تحدثت الغرفة عن حملة رقابة وصفتها بغير المسبوقة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بمطالبة المساحات بتحمل الأعباء الاجتماعية خاصة بالأطباء المباشرين معناه بصفة حرة واللي ناشطين داخلها على رغم أطباء الأشعة والتخدير. لهنا نداء عاجل من الغرفة معناها للدولة للتدخل لإنقاذ هذا القطاع اللي يمثل ركيزة أساسية في الصحة. ما نحكيوش على الصحة بركة عمومية، نحكيو على الصحة بطريقة خاصة. لازم تتدخل الدولة هكا ولا ليه؟
2: والله إذا هي إذا القطاع الخاص والمساحات الخاصة تعيش أزمة، بلاش نقولوا على العام.
0: العام يعيش أزمة كبيرة، حتى الخاص العام عنده ميزانية ترصد له، أما الخاص زاد اليوم قاعد يعيش في أزمة خانقة وخانقة جدا.
4: الخاص لازم تنجم تقتله، العام لا، يستند بشكل ما على الدولة، على اسم على مساهمات الدولة. دونك احنا توا الحالة في المنظومة الصحية والمنظومة العلاجية في البلاد، سواء في المساحات الخاصة ولا في المستشفيات والمستشفيات العمومية، كيف كيف براتيكمون، لأنه الماء تا واحد. فما مشاكل مع الكنام الصناديق الاجتماعية، فما مشاكل في الدويات مع الصيدلية المركزية غير قادرة على معنى تجيب دواء، لأن هي بيدها غير قادرة على الاتفاء بالإيفاء بالتزاماتها تجاه مزوديها اللي تجي معنا في الدويات. دونك حلقة مفرغة ندور فيها المساحات الخاصة توا أول مرة، خاطر السنوات الأخرانية نحكيه على المستشفيات ونحكيه على المشاكل الكبيرة في القطاع العام، لكن برتيك ما محكيناش، حكينا شوية على الفارماسي ولا الفارماسي شاك فوا نحكيه على الصيدليات وتصير حكاية مع كل خاصة التعامل مع الصندوق التأمين على المرض. لكن الآن أعتقد كونه وصلنا لمباس يلزمنا نفيقوا، يلزمنا نلقاو
1: حلول.
4: مشاكل الاطباء زاد الممارسين في في القطاع الخاص اللي هما مساهماتهم الاجتماعيه اللي خاطرهم يخدموا باسمائهم مسؤولياتهم تحت مسؤوليتهم، انه هي مع المسالم الاجتماعيه مع الضمان الاجتماعي نتاعهم. زاد كيف كيف عنده مشاكل في الـ في الـ في المساحات الخاصه. دونك هوني
1: مشاكل
4: الحلول. الحلول الحلول يا خويا ينادوا بها، مش كان احنا ننادوا بها، احنا ناديو نادينا ما ندوا ناس قبلنا. دي هو شوفوا حل لسه انا داخل اجتماعي
1: نلقاو حل، لازم نلقاو
4: حلول،
1: لازم نلقاو حل. على كل حال ما تنجمش تكون
4: الامر كل مره احسن،
1: ما نجمش يكون الامر هكا متواصل كيف ما كيف ما قلت. على كل حال اليوم ان شاء الله نلقاو الحلول، خاصه وقت اللي اليوم هذه معناها صيحه فزاعه تلقاها. ما تقولوش كلينيك ويعكعك ويصوروا في برشا فلوس، لا يخدموا فيها ناس راهو امورهم واضحه وتخدم في اطباء وفي ممرضين وفي وفي عمله
4: وفما
1: عائلات الاف العائلات تخدم وراهم. واليوم
4: فرضني خوي
1: غافل فلوسه
4: يحسن يحسن
1: يا ولدي، غافلقوا مع الكريديات مع اللي مثلا مع الديون اللي مع الليبيه وغيره، معناها اخواتنا الليبيه على الرسم وعلى العين، معناها تكفل بهم السفاره لهنا ويقول لك اليوم عندنا مشاكل كبيره، وفي الاخر يقول لك انا بديت الانسان جاي دخل باش يعمل انترفونسيون ولا اكت ولا جيني اون ايتا دورجونس، عطاك المبلغ من الاول بعد الفاتوره تنجم توصل راهو حتى ل 20 و30 الف دينار. دونك وهذوما ناس كيما قلت انت مع
4: مضمونين
1: الاجتماعيين ثم اكزاكتومون. دونك ثم مشاكل كبرى اليوم. على كل رايكم يهمنا كي العدو كومنتير على الباج نتاعنا مازال كيف فاهم.
3: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية. Good vibes.
1: Good vibes مرتضى في تورينج بلينغوس ونفكر فيها سنين صاحبي.

توب 3 على موجة موزيك اف ام. شوفوا انغامي واكثر ثلاث اغنيات مسموعين في انغامي تونس. نلقاو في المرتبه الثالثه تامر حسني بنت مينا. توب 3

معكم اشتغلت هذوما ذي جديد يوريك موزايك ديما تعطيك جديد لافون بروميير ديما عنا احنا يلا نلقاو في المرتبه الاولى جديد توليت في قريه قوي 2.1

0: وثلاثة بولي في دوليشة غنية حلوة برشا برشا. الغنية ذي نتاسحة بثينة قاعد خرجنا في غنيات يعملوا 66 كيف ألبوم سيف قاعد نجح تسمعوه دي على موجات موزايك اف ام.
1: حدث على كل لسان.
0: حدث على كل لسان. سعيد برشا باستقبال الدكتورة سميحة الغزي. مرحبا لله أنا وسهلا. كيف الحال؟
2: تحياتنا ليك العادة على الاستضافة.
0: يعيشك الله. تحياتنا ليك ولكل العاملات والعاملين بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. خدمة مهمة. تعرف لكتوب غوغوز سونيا على الأبواب هكا ولا مازالوا نهايرين على لكتوب غوغوز هذاك علاش الديوان يتجندوا. الحقيقة خدمتكم عام 13 شهر دور دائما موجودين في كافة أنحاء الجمهورية. خدماتكم ديما تقدموا فيها زادة لكل المواطنات والمواطنين اللي موجودين خاصة للنساء. هذاك شنو نحبوا نركزوا احنا ديما متى ما سلمت المرأة سلم المجتمع. مش شعارات اللي لازمها ترجع في وسط هي تنقولوا الوعي الجمعي التونسي. نحكيوا عن اكتوبر غوز. ماهوش ان ايفينمون ميتعدى ان ابيرسو لي في اكتوبر كانه المرأة اللي تخدم والمرأة اللي متلهتش بروحها وقولوا لها اسمعني رد بالك راه ها عندك على الأقل شهر في العام إذا تفقد فيه روحك شهر عشر هكا ولا
2: exactly.
0: مو المرأة تحمل 9 شهور ولا هذا العشر
2: خسر روحك
0: أمو أقلهن. دونك نحكيه عن الأكتوبر غوز واللي هو مربوط ببرشة أحداث برشة معناه ديزاكسيون قاعدين تقوموا بهم. اليوم قديش مهم انه المراه تبدا معاك بالسؤال هذايا تتفقد روحها من وتحمي روحها من سرطان الثدي. عافانا وعافاكم الله.
2: اكزاكتومون هو سرطان الثدي كما تعرفوا سي لو برومي كانسير دو لا فام دون لو موند اي اون تونيزي زوز. احنا توا وصلنا نكتشفوا في 4000 حاله في العام اي سا سي تري امبورطون. وما تعرف ورا كل عائله عندها حاله نتاع كانسير دو سان عند المراه راهي معناها توت ان شانتيي ابري. دونك نحنا مره كيما قلنا في العام مثال تتفقد روحها المراه تمشي عند طبيب ولا قابله مره في العام باش تتفقد روحها. مره في الشهر تتفقد روحها في دارها.
0: اوكي.
2: ومره في العام تتفقد روحها شي ان بروفيسيونيل دو سانتي. ومره في العام تعمل لا ماموغرافي باش نشوفوا فمش حاجه.
0: ا بارتير دو كالاج لا ماموغرافي؟
2: ا بارتير دو كالاج لا ماموغرافي سي ا بارتير انت 40 و 45 ans. اما نستقوا لا بارتير دو 40 ans توا في دون لو موند احنا نقولوا في تونس ميساج حتى ا بارتير دو 45 ans.
0: دونك من 40
2: من 40 مره في العامين تعمل لا ماموغرافي وكان عندها دي زونتيسيدون كان عندها معناها في العائله شكون مريض امها اختها خالتها يلزمها تتفقد قبل برشا حتى في العشرين سنة وفي التلاتين سنة إذا ما تتفقد روحها.
0: اكزاكتومون باهي برشا. دونك اليوم ترد بالها المرأة اللي تسمع فينا واللي عندها في عائلتها اش معناها معناها أمها خالتها عمتها هكا ولا
2: دو كوتي دو لا مير أكثر هو أكثر دو كوتي دو لا مير ديما أكثر.
0: أي ونخوف أنا ميسير دور يخوف
2: ميسير احنا نقولوا اللي عنده في العائلة
0: ديما ديما نخافوا من جهة الأم. دونك ديما جينيرالمون كان الأم الخالة وعندها شكون في العائلة دونك تمشي تفقد روحها هذوما خاطر معناها يكونوا أغيص أكثر من الآخرين.
2: فما لا كومبوزونت إريديتير موجودة معناها العامل الوراثي موجود وكبير شوية بالنسبة للكونسير دو سان.
0: هذا هو كبير كبير برشا مش حتى كبير شوية. في الأخر في نهاية الأمر المرأة اللي تمشي مثلا تجي باغ إكزومبل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اللي موجودين في 24 ولاية تونسية باش تفقد روحها تقول أنت غير أنها تفقد روحها وغير أنها تطمن على روحها تعلمها القابلة اللي غادي شنو هو البروتوكول افير كيفاش تلقى روحها شنو هما لي نودول كان تلقى نودول الى ما اخذ ذلك
2: بيان سور. عرفت كي تجي المراه بريسكو ناخذوها اون شارج كيما قلت لك معناها هما برشا خدمات مي ديما المراه جينيرالمون كي تجي في الكونسير دو سان بالذات نحطوها ساعات قدام

0: المرية احنا عندنا اللي سلد اكزامان تاعنا في الديوان الوطني الاسره والمرأة البشري فيه مرية باش تغزر روحها المرأة وتشوف الصنطيحه وتتفقد روحها ونوريوها كيفاش تعمل الفحص الذاتي في الدار وكيفاش مره في العام يسلس ولا تحس بحاجه ولا تحس بحاجه انورمال تجيب حذانا. دونك هذا الكل يصير في وسط المندوبيه نتاعنا. عندنا معناها ناس مختصه, عندنا قوابل المختصين, وعندنا دي ميدسان الحقيقه ما شاء الله عليهم اللي هما يعملوا الفحص ليكزامان كلينيك دي سان اللي هو معناها اول إتاب في لو ديبيستاج دو كانسير دو سان. وذيك علاش يلزم ديما نقولوا معناها ماذا بينا المراه كي تبدا عندها اي حاجه ولا تفقد روحها ولا تحس ان شانجمون كو سوسوا في الكولور نتاع الثدي نتاعها, كو سوسوا تشوف الحلمه نتاعها دخلت شي شويه, تشوف لون تبدل نتاع السان نتاعها, تشوف كي البو دورانج معناها ساعات حتى الجلده تتبدل ولا تمس كعبوره ولا تمس حاجه, ماذا بينا تمشي لأقرب مركز نتاع الديوان الوطني الأسرة والعمران البشري باش السوفي اكزاميني با ان بروفيسيونيل دو سانتي من الاول, ومن بعد باش تتعدى المراحل الاخرين باش نوصلوا للليكوغرافي والماموغرافي.
1: اكزاكتومون. دونك تخلطوا من بعد هي الليكوغرافي والماموغرافي اللي قلت انت اليوم دكتوره سميح غزي. نعاود نذكر انه أبغتير من 40 سنة المرأة تفقد روحها ماذا بها عام على اثنين, معناها كتو معناها طول الدوزون تمشي تعمل ماموغرافية ذي في العموم ولا في الخاص
0: ولا
1: exactement. دونك اليوم مهم برش لأنه سرطان الثدي من أكثر سرطانات اللي نخافوا منهم وقد ما نوعيوا عليه وبقي شوية
0: exactement. سان بروبليم دو سانتي بوبليك اليوم تقريبا امرأة على معناها امرأة على ثمانية امرأة على عشرة مريضه بالكونسير دو سان.
1: اكزاكتومون.
0: دونك هذيك علاش قد ما معناها نفيقوا به بكري اي سورتو الحاجه البيه في الكونسير دو سان كي تفيق به بكري راهو يداوى ويداوى توتالمون. ما نلقاوش رواحنا المراه تفقد الثدي نتاعها ولا باش توصل للشيمو ما نخلطوش لابلاسيون توتال دو سان ولا معناها هذا الكل يزم يتعمل في وقت قصير باش نجموا نحافظوا على صحه المراه.
1: على قد ما نكتشفوا بكري
0: على قد ما تفيق به بكري على قد ما شفيه يكون اسهل.
1: وبربي
0: هذا الشعار نتاعنا ديما.
1: ومهم برشا اليوم دكتوره نستغلك افحش استغلال بحذايا باش نقولوا انه راهو مش ناس الكل تعرف تفتي, معناها تو ساعات يقول لك راهو فعندي كعبوره ولا تبدل ليه بالك شي بول دو غريس خاطر تو ولات لاموذا ويشريو كلوتو ميديكاسيون يشريو الدواء ويقول لك نذوب بها للبول دو غريس وحكايه فارغه. ليه راهو يفو با نيجليجي هكا ولا ليه؟
0: هذا هو اقل حاجه اقل شانجمون تحسه في بدنك يسمك تتفقد روحك ونقولوا امشي للبروفيسور خلي هو يطمنك. مش انت تطمن روحك وحدك, خلي هو يطمنك يقول لك لا بس ما فما حد شيء خير ما لا انت معناها نتيحوا في معناها للحاجات الخايبه اللي هي تنجم تقعد عام وعامين من فيقوا بها كان مخرك
1: ولي سونيا. دونك مهم برشا الوقايه ومهم برشا انه الانسان يفقد روحه.
2: مهم برشا الوقاية ومهم برشا انه احنا معناها نوعي ولعبيد خاطر برشا نسي ياخذوها على ليجير يسخيلوا انه معناها يخليوها للدنيا مادام لاباس مادامني نقوم ونطيب ونتحرك ونخدم
0: حتى شيء ولا
2: ليه يعني يلزم الكشف المبكر ويلزم مهم جدا الدور اللي يقوموا به على خاطر يخليه كل مرات تتعلم انه تقوم بالكشف على روحها على خاطر
0: هو
2: تعاون هي بدها تعاونهم قديش منهم هم يحاولوا يوعي وفي شهر اكتوبر يكثفوا اكثر ونعرف يخدموا على طول العام
0: على طول العام على طول العام.
2: لكنك التثقيف انه تثقف كل مرأة وكل طفله اذا عندها ديزانتيسيدون كما قالت خاطر برشا عبيد ما معنى انه في العائله انه عندهم المرض ذي تقول لك انا صغيره ليه يزمك خاصه كده المرض موجود في العائله. دونك ذي مهم برشا دورهم انه يسمعوا من دكاتره ويسمعوا من مختصين يحطوه في بالهم ويوليوا ما عادش يتعاملوا على ليجير مع
1: المساله هذه. دونك نحكيوا على اليوم على البرنامج اللي مخصصه الديوان الوطني للاسره والعمران البشري في اكتوبر الوردي هذا الاكتوبر.
0: انا اليوم جيت باش نعطيكم معناها السكوب نتاع غدوه ان شاء الله.
1: غدوه
0: اللي هو غدوه باش معناها الديوان الوطني للاسره والعمران البشري تحت اشراف وزاره الصحه باش يعطي اشاره الانطلاق لليزاكتيفيتي نتاع الاكتوبر الوردي الكل في جميع المندوبيات في جميع الجهات بالنسبه لتونس كامله. دونك غدوه باش تكون اشاره الانطلاق باش تكون من شارع الحبيب بورقيبه ان شاء الله من قلب العاصمه باش يكون فما معناها كل معرض الوثائقي باش يعرف بالديوان غدوه في شارع الحبيب بورقيبه باش نقولوا فيه شنو هما الخدمات نتاعنا وباش نحطوا فيه شنو هما الخدمات نتاعنا اللي قدمها الديوان الكل دو فاسون غراتويت هذا باش نعرفوا به بالخدمات على معناها من سبعينات ديوان. عندنا خدمات التوعيه والتثقيف ان شاء الله غدوه زاده باش يكونوا حاضرين معنا بالليزانيماتريس نتاعنا, عندنا ليزاجون نتاعنا نتاع التوعيه والتثقيف, وعندنا التقصي المبكر اللي هو لو ديبيستاج بريكوس, باش يكون فما اطباء, باش يكون فما قوابل, وباش يكون فما لو مامو لايف اللي هو معناها الكميونه اللي هي مجهزه بالماموغرافي ولا مجهزه بالليكوغرافي مامير مع شركائنا معناها في القطاع الخاص, باش يكونوا حاضرين معنا وباش نعملوا الفحص السريري للثدي وباش نتقصاو زيدا بالماموغرافي اللي باش نجموا نعملوا الكل ان شاء الله. باش يكون الافتتاح 9 نتاع الصباح, باش نكملوا ان شاء الله مع ماضي ساعتين, باش يكون في شارع الحبيب بورقيبه, وان شاء الله الناس الكليكيه تسمعنا وتجي ميسالش حتى لما تعدي خلي يعمل طلا ويقول خليني نشوف روحي فقد روحي.
1: وباهي توت فاسون هو اليوم هالاكسيون ستريت هذه علاش مهمه دكتوره سميح خوزي اليوم نحكيوا عليها, انه حتى لو باساجي تقول انت في الاخر, وحتى من بعد تشوفوها في الاخبار في موزايك وغيره وباش تدور على لي ريزو سوسيو, المراه باش تجي المخ تقول تيان هام جاوني خليني نمشي
0: نتفقد روحي فقط ولا.
1: حتى اللي غدوه ينجم يتعدى ياخذ فكره وكسيتيرا نعرفوا ما نجموش نضيعوا على الناس كل معناه في ظرف الماتيني ما نجموش, اما نذكرهم بانه الديوان يمشي لهم وين ما هما, وانتم قاعدين تقوموا بالقوافل هذيه الصحيه وكيف كيف قاعدين تتحركوا, والتحركات الكبيره باش تصير بالحق في اكتوبر, فما برشا فما انشطه ما شاء الله
0: ما شاء الله معني على طول شهر اكتوبر كما قلت لك فما تكثيف, على طول العام نخدموا نحن, وديجا لو بروغرام دو مامو لايف قديمي نحن مازلنا كي حضر لو بروغرام تاع الجهات الكل اللي باش نمشيو لهم هذا لو مامو لايف كهو, مي عندنا خدمات أخرى أبار حتى ما غير ماموغرافي نمشي ونعمل الفحص السريري, وعنا شركائنا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام اللي يعملوا لنا ويخذوا ان شارج لي فام حتى غراتويتمون معني باش يعملوا لهم لي ماموغرافي, وسا سي تري امبورطون مع العلم انه نحن في الديوان عندنا لو ماموغراف انستالي في المندوبيه الجهويه بأريانا, وعندنا ماموغراف زيد نوفيلمون ان شاء الله انستالي باش يبدا في الخدمه قريب ان شاء الله في المندوبيه الجهويه بدوار هيشر في منوبه. دونك حاجه به برشا دونك هذيك علاش نقولوا ميسالش كي تسمعونا احنا رانا نجيوكم, اما راهو ميسالش كي تسمعونا وتلقى روحك انت قريب ايجا فقد روحك
1: تمشي فقد روحك كما قلت انت. اليوم الارقام مفزعه, مره على 8 مره على 10 في تونس, احصائيات بين هذا وهذا تقول لك انه مصابه بمرض سرطان الثدي, ان شاء الله ربي يشفي الجميع. نعاود نذكر غدوه سيف ذا ديت, غدوه ان شاء الله لو كو دونفوا ان شاء الله نتاع اكتوبر غوز ان شاء الله في شارع الحبيب بورقيبه,
0: تكونوا
1: الناس كلهم مجندين هكا ولا ما تسعات الساعتين 9 نتاع
0: الصباح حتى الماضي ساعتين. مرحبا بالناس الكل ان شاء الله نشوفوكم زيد انتوما بحذانا, سي امبورطون الميساج نتاعكم مهم برشا للناس الكل, وديما نقولوا بربي شعار نتاعنا قد ما تفتن به بكري قد ما الشفاء يكون اسهل, وقد ما يكون توتال معناها الشفاء ينجم 100% معناها فما حالات تداوى 100% ما عادش يقعد عندها حتى اثر, وهذا معناها نخدموا عليه ان شاء الله في تونس باش كل امراه تفيق بكري تداوى على بكري وما يصير حتى معناها مخلفات.
1: هذا هو اللي نحبوه احنا لكل حال. نحب نشكرك برشا دكتوره سميح غزي, ونحب نخليك كلمه الختام اليوم رساله نوفي بها لكل فتاه لكل امراه تسمع فينا تو على موجه.
0: مشكورين على استضافه ساعه, ونقول بربي غدوه صباح يجيو بحذانا, مرحبا بكم في شارع الحبيب بورقيبه الا دو باساج الا ماشي يقضي المراه لما تهز قفتها وتمشي تقضي مشيش كي تتعدى تاخذ حتى المعلومه صحيحه نشوفوها ونفرحوا بها وبقدره ربي ان شاء الله فما كان الخير. في الديوان في المراكز تاع الديوان الكل في 24 مندوبيه نحب نقول راهو مندوبيتنا الكل على طول شهر اكتوبر الوردي ايام مفتوحه ديجا لو بروميير عندنا في اريانا يوم مفتوح, عندنا زاد لو بروميير في تطاوين يوم مفتوح في المندوبيه نتاعنا على طول الشهر, تنعطيكم نمدكم بالبروغرام تاع
1: الديليغاسيون كل قدره ربي.
0: دونك كل مندوبيه تعمل البرنامج نتاعها مع الشركاء نتاعها وبقدره ربي معناها نحاولوا نكثفوا لو ماكسيموم في اكتوبر التقصي المبكر لسرطان الثدي.
1: نشكرك برشا دكتورتنا, شكرا جزيلا لك
0: عايشك بارك الله فيك على الاستضافه.
1: الفيديو تلقاوه اون انتغرال على الباج نتاعنا موزايك اف ام المتميز في دي الماري في اخبار الخمسة بعدها هي اعطينا شوية فنخوة عبد الحليم حافظ في الموعود
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام, موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر. برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميديماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون، العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم، حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: مع الفيبر توفنات. قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.
3: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
5: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات ماليه بقيمه 30 مليون دينار لفائده صغار الفلاحين في شكل قروض موسميه تسند مباشره عن طريق البنك او عن طريق جمعيات القروض الصغيره، وذلك في اطار الاعداد لموسم الزراعه الكبرى وتمويل موسم الحبوب. كما أعلن البنك في بلاغ له اليوم عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة تشمل التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة صغار الفلاحين الذين تولوا خلاص قروضهم الموسمية السابقة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداع المطالب. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اليوم في تنظيم قوافل صحية نفسية متنقلة في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات. والمندوب العام لحماية الطفولة بوزارة الأسرة المنصف بن عبد الله يوضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن هذه القوافل تهدف إلى تعزيز وعي الأطفال والمراهقين والشباب والعائلات بمخاطر المخدرات وانعكاساتها النفسية والصحية والاجتماعية، مع التركيز على الوقاية المبكرة والتدخل قبل تفاقم الوضعيات وفق تعبيره.
6: حاليا وبالتالي تحديدا اليوم 29 سبتمبر 2026 تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية نفسية متنقلة. شعارها هو صحتك أولا. الهدف من القوافل هذه هو تعزيز وعي أطفالنا، مراهقينا، اليافعين، الشباب بصفة عامة، العائلة التونسية بمخاطر آفة المخدرات، بمعنى أنه نوضح لهم المخاطر متاحة على الفرد على الجانب النفسي، على الجانب الصحي الجسدي، وكذلك على العائلة وعلى المجتمع عموما. بصفة عامة نقول الهدف من القوافل هذه دعم قدرات الأسرة في الوقاية من الآفة هذه والوقاية المبكرة، بمعنى أنه ما نستناوش حتى توصل معناها الحل بينا بقدر الله كافة، بل نستبقوا شيء هذايا ونحقوا الوقاية ونضمنوا كونه صغيراتنا يكونوا لباس.
5: دوليا، المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إنه إذا توصلت بلاده إلى نتيجة بأن ما وصفه بالعدو سيشن هجوما وشيكا، فإن طهران ستشن حربا أو عملية استباقية وفق تعبيره. المفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسون يعلن في اجتماع لوزراء الطاقة في دبلن أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أسعارا مرتفعة للغاية للطاقة هذا الشتاء، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يتوقع مواجهة مشاكل في الإمدادات. بوركينا فاسو تخطو خطوة جديدة نحو التحكم في ثروتها الذهبية داخل أراضيها، فبعد سنوات من تصدير الذهب الخام دشنت البلاد اليوم أول مصفات وطنية للذهب بطاقة أولية ضخمة تصل إلى 164 طنا سنويا. التفاصيل في تقرير زميلة خولة الكعبي.
7: بوركينا فاسو دشنت في العاصمة واغادوغو أول مصفاة وطنية للذهب باستثمارات بنحو 19 مليون دولار. المشروع أنجز بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتمتد المصفاة على مساحة تناهز 5 هكتارات، وتبلغ قدرتها الإنتاجية في مرحلتها الأولى 164 طنا من الذهب سنويا، على أن ترتفع هذه القدرة مستقبلا إلى نحو 515 طنا، وهي قادرة على معالجة الذهب وتحويله إلى سبائك تصل درجة نقاوتها إلى 99.9%. تأتي هذه الخطوة في بلد يعد من كبار منتجي الذهب في غرب إفريقيا، فقد بلغ إنتاج بوركينا فاسو نحو 94 طنا من الذهب خلال السنة الماضية، ما يعني أن القدرة الأولية للمصفاة تتجاوز حجم الإنتاج الوطني المسجل حاليا. وتسعى السلطات البوركينية من خلال المشروع إلى تغيير طريقة التعامل مع الثروة الذهبية، فبدلا من تصدير الذهب في شكله الخام تريد البلاد القيام بمراحل التكرير والمعالجة داخل أراضيها، والهدف هو الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني ومراقبة مسالك الذهب منذ استخراجه إلى مرحلة التصدير. كما تراهن بوركينا فاسو على تحويل هذه المصفاة إلى مركز إقليمي لتكرير الذهب في غرب إفريقيا، خاصة مع إمكانية رفع طاقتها مستقبلا إلى أكثر من 500 طن سنويا. وبذلك لا تراهن بوركينا فاسو فقط على كمية الذهب الذي تستخرجه، بل على القيمة التي يمكن أن تحققها من الذهب بعد استخراجه.
5: بهذا تقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.

0: الاستاذ هذا عبد الحليم حافظ، تحيه لكم اللي الناس كل سلم على قبيل اللي تسمع فينا طريق سلامه قولوا لها تعال معنا على صديقتك
1: قبيل سلم عليها برشا،
0: تحيه كبيره لها،
1: طلع علينا يا
0: طلع علينا تحيه لها. على كل حال سلم عليكم الناس كل وين ما وصلكم صوت الاولى في تونس، سلموا على العبيد اللي قد تسمع فينا في سيتم تاعنا موزايك اف ام بوان نت. كلكم في قلب لومبوتياج نعطيكم المعلومات تسويت ونقول لكم شنو احوال الكياسات. يلا اميمه مرحبا، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، باش نبداو بحذانا في خالد الدين باشا، محمد الخامس، شارع الحريه وشارع طيب المهيري، شارع اولاد حفوظ، شاد لقليله وشارع مدريد، في الباساج في شارع لندرا، شارع باريس والحبيب ثيرمر، وصولا لباب حرفه مع حركيه مروريه كبيره في نهج تركيا، نهج سعد زغلول، منصف باي، شارع كارتاج حتى لمقبره جلاز، وشارع طه حسين، نهج محمد مناش، ونهج الساحل وصولا لتريزوت في اتجاه الورديه، في طه الحديد والمروج 2، شارع المدينه وشارع شهداء، في المروج 3 زاده في شارع الفوز وشارع افريقيه فما حركيه كبيره، في بن عروس في الياسمينات، في حي نسيم 1، شارع جمهوريه، شارع فيصل ابن عبد العزيز فما اختناق مروري كبير، نرجع المنوبة في شارع الهادي شاكر وشارع فرحات حشيد في الدندان وبردو وصولا لباب سعدون مفتاح سعد الله فما اختناق مروري كبير، في حدائق المزاثين في اتجاه المدينة المنيهلة فما اختناق مروري. دونك سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع.
0: سيزين عليكم الكل، بعد شوية على 23 513 نقرأ مساجاتكم في واتساب عجب.

0: يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
2: تحية لكم الناس الكل، مرحبا بمساجاتكم ديما في واتساب عجب في الوقت هذايا نقراهم على موجة مزيكا.
3: واتساب عجب،
1: واتساب عجب،
2: واتساب عجب. المساج يجينا من عند صديقتنا الريحة اللي تقول شكرا لكم على تفاعلاتكم، وأيضا تفاعل معنا لعدة مواضيع وتقول بربي قضية البنية المواطنة التونسية اللي قتلت في كندا اليوم لهنا، تقول ماذا بينا تحكيوا عليها أكثر وتسلطوا عليها الضوء. حاضر، هذايا موضوع للمتابعة. وصديقتنا جهين مليد مهيش مقصرة في كل انهار، ديما تحاول تعطيكم جديد فيما يتعلق زيدا كيف كيف بما يحدث في المجتمع. طب بعد شوية زيدا كيف كيف نحكيه على قضية هزت المجتمع التونسي وأيضا صفحات التواصل الاجتماعي. وكلنا البارح ما قدناش جوستومون على خاطر وجيعة كبيرة. نكملوا مع صديقتنا العزيزة يسرى، تتفاعل معك ديما صديقتنا يسرى سونيا، تسلم عليك برشا برشا. وقالت لك راني كي سمعت غنية عبد الحليم حافظ نسيت بالحق التعب نتاع لومبوتياج، وقالت لي كمل حفل هذا محمد فؤاد. حاضري لالا، حفلوا هيك بمحمد فؤاد. نكملوا مع راهو لي ميساج فوكو شباب، ما نجموش نسمعوهم، راهو ما نجموش نسمعوهم لي ميساج فوكو يجيو برشا. دونك كيف كيف مشكون يتفاعل معنا صديقنا أصيل خيري، يقول راهو معناها المشاكل رانا حكينا على الحادثة اللي صارت اليوم معناها في المروج، يقول راهو فما مشاكل كبيرة رانا حكينا صارت قبل قدامها حادث في الصيف ماهوش عبي صغار تقرا، على خاطر فما يباغيك فما كوميرس وكل ولا حياته لمن تنادي. برشا عبيد زاد كيف كيف تتفاعل مع الكلام اللي قلناه في الساعه الاولانيه فيما يتعلق بوضعيه المساحات الخاصه، وايضا عن صوت المره هذيه وصديقنا اللي بعث لنا صديقنا حلمي ابراهيم، يقول راهو عنده هو من بمبلى ولايه المنستير، مريض عنده 6 شهور، عنده إيغي ديسكال في الكاتو L5، ويقول راني ما عادش نجم نتحرك، حياتي وقفت. يقول عطيهم الصحة في المستشفى فاطمة بورقيبة المنستير، قايمين معايا بالواجب، ولكن يقول راني أنا محتاج إلى رعاية أكثر فأكثر. فاليوم كان أطباء يسمعوا فينا ماذا بينا ينجموا ياخذوه لبخيزون شارج، على خاطر هو من الناس اللي محدودية الدخل. إن شاء الله بلطف عليك خويا، وإحنا كما وعدناك وصلنا صوتك على موجات موزايك كافي. مرحبا بمساجاتكم من الخارج، كيف كيف صديقنا رفيق الحارسي، تحية كبيرة ليك خويا العزيز من فرنسا، ويقول غنية عبد الحليم عملت لي جو كبير، تحياتنا ليك خويا والديسبورا التونسية الكل تسمع فينا على موزايك اف ام بوان نت وكيف كيف في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. وقداش مهم انك تسمع غنية هكا ترجعك للبلاد وانت في الخارج صنيا هكا، ولا
4: نحس بهم خاطر اي حاجة تبدأ تعيش البر، اي حاجة تفكرك في تونس على ريحة الريحة تبدأ نوستالجيك لغنية تفكرك نعش انتو عبد الحليم، صحيح غنية مش تونسية اما تفكرنا شكون ما تحبش عبد الحليم، شكون ما تفرش في الافلام من واري بلوم على عائلة، دونك ديما تفكرنا في الاجواء متاع تونس.
2: انت تحب عبد الحليم ولا ليه؟
4: نموت عليه ونموت على غنيته.
2: ابي اكثر غنية تحبها عبد الحليم شنيترة؟
4: توبة.
2: ايوة
4: توبة، ان كنت احبك تاني توبة
2: توبة توبة من واحد توبة بي باش. وما ما تحبش عبد الحليم؟
4: ليه مش ما يستهوينيش
2: فما غنية نسمعك فما غنية تحبها لعبد الحليم
4: مثلا تعدي توا بيها
2: موعود موعود اي موعود موعود
4: اي ما نحطوش توا
5: ماييني
4: يا لالا يا لالا علاش كل توا يا توبا يا
5: مش لازم هو بيدو يعني
2: هذا هو هذا هو بيه برشا بيه برشا يقعد ديما عبد الحليم حافظ بالغنيات اللي عنده برشا غنيات مزيانين وحلوين. على انت شو سي خالد شنو اكثر غنيه تحبها اخونا خالد قطاد المخرج نتاعنا؟ دق الشمس يا عبد الناجي
4: أي فيها برشا انرجي.
2: ولبنى لبنى تحب عبد الحليم زاد انت لازم كيف كيف لبنى لا لبنى لبنى جوها بومزيود هذاك علاش تعشق بومزيود. لبنى تحب ديما جو المزود. على كل السلام عليكم وين ما كنتوا، يلا نمشيو تسويت الرقم على كل انسان.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية، الرقم على كل لسان
2: والله ساعات تلقى الإنسان روحه يعجز على الكلمات ويعجز على وصف المشاعر متاع الغضب. بكلنا عنا توا أكثر من 24 ساعة قاعدين نتابعه في حالة بنتنا الكل اللي بأي ذنب غدر بها اليوم وإحنا ما عادش نرحمه بعضنا في بلادنا. تساؤلات كبيرة اليوم، علاش ولينا هك؟ علاش وليت تونس هكا يا أميمة هكا ولي؟
4: قلوبنا الكل مع طفلة اللي هزت قصتها وقضيتها تونس الكل، وجعت قلوبنا بنية قاصر تتعرض للتغرير والاحتجاز والاغتصاب بطريقة وحشية تهدد حياتها ودخلها في غيبوبة وصراع مع الموت بقسم الإنعاش في مستشفى شانيكال، واستراب العائلة والوجع الكبيرة اللي تعيشها الأم اللي خرجت تناشد وتأكد بدموعها أنه بنتها ما زالت على قيد الحياة وتتصارع باش تبقى حية. الوجع أكبر برشا كي نعرفوا أنه تحريات الأولية بين أنه المتورطين في جريمة شنيعة هذية اللي امتزجت فيها براءة الطفولة بجحيم استهلاك المخدرات هما بيدهم قصري وشباب طايش. الإنسانية هذية ما شفناهاش فيهم، لكن الأمن في السجومي والملاسين تعهدوا بالموضوع والبحث جاري ليل ونهار لإيقاف الفاعلين وتقديمهم للعدالة، وإن تم إيقاف أشخاص آخرين خاطرهم سكتوا على الحق وما بلغوش على الجريمة. وسط هذا الكل، المطلب الوحيد اليوم والعاطفة الكل لازمها تمشي لحماية الطفل القاصر والامتناع التام عن تداول صورتها أو تشويهها ولا تشويه وجعتها احتراما فيها ولحمايتها من جروح جديدة توجع أكثر من الجسد المكسور. دجا اليوم المخدرات اللي استفحلت ولت موجودة في كل مكان وزمان، واستقالة العائلة من دورها الجوهري وغيرها من الأسباب خلت القصر والشباب يكونوا متهورين ما يخموش في عواقب أفعالهم اللي تنجم توصل عقوبتهم للسجن مدى الحياة. من جهته قال المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبدالله أن وزارة الإشراف دخلت لحماية الضحية منذ تلقيها الإشعار وقاعدة تابع عن كثب في الحالة الصحية للضحية، وأكيد بش يتم التعهد في وقت ثاني بالحالة النفسية لها. نسمع شنو قال.
3: بمجرد تلقي الإشعار كالعادة مصالح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعمل على التواصل المباشر مع العائلة، على المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة المختصين ترابين بطبيعة الحال. تم التواصل مع العائلة المعنية بحقيقة وخنقوله كونه كيف تونس الكل. وزارة الأسرة قاعدة تتبع في وضعية صحية للطفلة ببالغ الانشغال، هذا أقل حاجة نجم نقولها. لكن في وسط هذا الكل خنقوله كونه في وضعية مماثلة، التواصل مع العائلة يكون فيه أهداف وفيه معناها برامج تدخل معناها مرحلية. أكيد المرافقة النفسية والاجتماعية للعائلة ككل هذا أكيد زي ما نص منهم معناها هذيك حاجة أكيدة وتصير تباع، لأنه نعرف العائلة فما عديد الأطراف والخيان الشركاء المدخلين في الوضعية بتنسيق تام معهم وتحت إشراف قضايا بطبيعة الحال يتم مرحليا مرافقة العائلة هذه في انتظار إن شاء الله تأمين المتابعة النفسية لبنتنا ربي يحفظها. لكن في الإطار هذا مهم جدا أنه باش نأكدوا على أهمية هالهبة المجتمعية، ورغم الواقع الأليمة لكن فما جانب مذيء جدا. الهبة المجتمعية هذه اللي فيها برشا يلبث للعنف بكل أشكاله وبكل أنواعه، وخاصة وقت يكون عنف مسلط على طفل من أطفالنا اللي لاحظوا فيه في المدة هذه الكل كون فما مساج فما رسالة بتاع تأكيد كبير على أهمية العائلة. وخلينا نقوله بالمناسبة دي أنه العائلة راهي هي الأساس، وإحنا كلها ياكل الدولة نشدوا على أيديها ونعاونوها باش تقوم بدورها.
2: هاتيها الفصحة سي المنصف، لأنه كلامه فيه برشا حكمة رغم الألم. وشوفنا أنه كأب تكلم المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبدالله اليوم صبيح مع جيهين بلايت القابل انترفيو ونعطي غارة لصبيح الناس باي مزهي كفام، قال بنتنا وهي بنت الناس الكل يقين اليوم اللي ذنبها شكون يتحملوا المجتمع الكل، يتحملوا الناس اللي دمرت زادة كيف الأخلاق داخل المجتمع اللي خليتنا اليوم نعيشوا فيها فهلو ماليزة ذي الكبير. كلنا بارح اللي صح عليه اللي رقد واللي حتى نحاول انه يرقد ما نجمش يرقد على خطر، وليت فما ان سنتيمون دانسيكوريتي سونيا،
4: ولا احساس زاد كما قلت يعني بالخوف. رقدنا كلنا، اذا رقدنا فما احساس كبير بالاحباط بالحزن بالرعب بالقهر زاد يقين شنية اللي عملته يقين، شنية اللي برر اللي صار اليقين، شنو ذنبها يقين، امها مسكينه اللي عاشته أولا ساعة نتمنى ولا شفاء
5: إن شاء الله
4: تقوم لباس صحتها الجسدية، ثم نحكي وإن شاء الله كي تقوم لباس يزمها نسكل تتكاتف وتتضامن مش تقفلها، لأن بالحق يزمها إحاطة نفسية إن شاء الله يا ربي يكون معاها ومع أمها باش تتجاوز هالفيلم الرعب اللي عاشته من الوحوش البشرية هذه. صحيح هما قصر، خاطر أنا توا فما برشا حاجات استفزتني على السوشيال ميديا البارح، استفزوني برشا ناس، حتى أساتذة، حتى ناس عندها مستوى، على أساس أنه عندها مستوى الأم كاين وهي ناقصة جلد، ولينا الأم نقول لها كيفاش تخلي بنتك تخرج، اش لابسة،
2: كيفاش مش تعمل قهوة،
4: الأسئلة
2: شفت
4: أي. يعني أنت ولينا نحكيه على ما عادش تخلي بنتك تخرج، ما تخليش تلبس اللي تحب، عس عليها. يعني ديما احنا اصابع الاتهام للطفلة وللمرأة وللأم، كأنه هي ولات هي عكينا هي طرف في الجريمة، كأنه هي بيدا مشجعت انه انسان يغتصبها،
6: وكأنه المجتمع هو وصي على كل البنات الموجودين، كأنها هي ما عندهاش مخ، ما عندهاش عقل باش تخم فيه، باش كل وصي عليها
4: يتحكموا فيها وقتش تخرج وتشرب قهوة ولا ما تشربش ولا شنية تلبس. يعني معقول هي طرف جريمة كيف هذية احنا نخموا انه انت يزمك بنتك ما تخليهاش تخرج او ما تخليهاش، علاش
6: مسكر عليهم الباب،
4: علاش ما تخرج شي مشكل تخرج وتدخل؟ هل النورمال انه هي تخرج تمشي تشرب قهوة، ولا النورمال انه انسان يتعدى عليها وعلى جسدها ويصير في هذا كله؟ هل المخدرات قصر
2: أشخاص اليوم والجريمة راهو اقل ما يتقال عليها بانها
4: شنيعة
2: وشنيعة جدا. أميمة
6: توا فما حملة على لي ريزو سوسيو كاتبين protect your daughter ومسك معناتها مفسخينها educate your son، معناتها ماهوش توا راهو احنا باش نحميو بناتنا، اما يلزمنا نربيو ولادنا. العائله ديما دور هذاك محور جوهري، هذاك لا نقاش ولا جدال فيه. سامحوني باش ناخو كان نجم، معناها انه باش نحكي انا من منطلق اني عشت في حومه شعبيه وماشي بعيده على الملاسين، باش نحكي على اربع مناطق، نحكي على الملاسين، حي هلال، شهداء، وسيد المنوباء. الاربع مناطق هذيا ما تبعدش 950 متر ونقولوا كيلومتر على ساحة القصبة، على المقرات متاع الوزارات، على وسط البلاد. كي باش نمشيو للمناطق هذه شنو نلقى؟ باش نلقاو التهميش، باش نلقاو الصغار ما عندهمش وين يمشيو يتفرهدوا، وهنا عملوا لهم استاد، وهنا بداوا ليزاكتيفيتي كولتوري قاعدين يعملوا لهم فيهم باش يدخلوا الصغار هذوكا، باش ننقذوا ما يمكن انقاذه من جينيراسيون اللي طالعه، على خاطر الجينيراسيون نتاعي واللي بعدي شويه ضاعت للاسف. انا من حي هلال، وانا قريت وكبرت في حي هلال، ما خرجتش منها كان هنا على خاطر عرست. تربيت ما بين ولاد حومتي اللي للاسف منهم اللي مات، منهم اللي حرق، واللي منع هذاك حاجه اخرى. قريت في مؤسسه تربويه اللي مخلطين فيها العباد الكل، وشفت العباد الكل، وعاشرت العباد الكل، وشفت قدامي الصغار اللي تستهلك، وشفت قدامي العباد اللي تكونسومي. اللي احنا نقول نجينا، وسامحوني نحكي بتوتر خاطر بالحق راهو شيق. البارح ما نجمتش نرقد ونقوم على خاطر نخمم كان انا كنت في بلاصتها،
4: شنو كنت
6: كان البنات اللي موجودين في حومتنا كانوا في بلاصتها. كان عندي بنات اختي ان شاء الله ربي يحفظهم ويحفظ بناتنا الكل،
4: يا رب.
6: نهار اخر بتر تكون عندي بنيه، كيفاش باش تخرج للشارع؟ انا كيفاش باش نجم نخمم كي نبعث بنتي للشارع؟ والعباد الكل مصيبين، العباد سامحوني ولينا رانا عايشين في مستشفى امراض عقليه كبير، راهو كي تخرج للشارع ما تعرفش شكون يعرضك، ما تعرفش شكون يقف لك، ما تعرفش شنو يصير لك. بالحق ولينا نخرجوا ما نعرفوش على رواحنا نروحوا ولا ما نروحوش. باش نرجع للوضعيه نتاع الاحياء الشعبيه هذه، جينيراسيون نتاعنا فما اللي نجموا يلقفوا رواحهم، اللي حبوا يمنعوا رواحهم عن طريق القرايه. احنا وصلنا فما كيفي برشا اللي وصلوا للديبوست مهمين، اللي توقعدين يخدموا حتى زادا ولاو ويخدموا حتى امنيين وعسكريين وممرضين واطباء ومحامين وغيرهم، خرجوا من الحوم هذية اللي منعوا اللي عائلتهم كانت محيطة بهم. باش نرجع لدور الاسرة، انا واحدة من الناس نقرأ انا وصاحبتي اللي جارتنا ديجا نسلم عليها برشا، انيس توا في ايطاليا استاذة ايطالية. قبل كي كنا نمشي نقرأ في الكوليج في نهج المر في ابن رشد، بابا نسلم عليه وربي فضله ويخليه تيش فوق روسنا، كان قبل مش قلة ثقة، أما كان يتبعنا جدي بيان يتبعنا كيفاش نمشيو في الشارع، كيفاش نتصرفوا، كيفاش نقصوا الكياس، مع شكون نحكيو، شكون نخالطو، يقعد يشوف فينا كيفاش قاعدين الكومبورتمون تاعنا كيفاش، باش تعرف دور العائلة في حياة الصغار. راهو العائلة تولت مستقيلة، راهي العائلة الأم والبو يخدموا، ما يعرفوش على ولدهم وين، ما يعرفوش على ولدهم في شكون قاعدين يصاحبوا، ما يعرفوش على ولدهم مع شكون قاعدين يحكيوا، من غير ما نحكيوا على مواقع التواصل الاجتماعي شنية صاير فيها. دوك لهنا دور الأسرة مهم برشا، ودور الدولة أهم برشا. راهو إذا تحبوا تقضيوا على الحاجات هذية، أعطيوا أولوية قصوى للمناطق الشعبية. راهو المخدرات استفحلت بأنواعها، نحكي على الزطلة، على الليريكا اللي توا قاعدة قلب الدنيا. معناتها أنت شوف الصغار هذوما شنو يكونسوميو باش وصلوا عملوا هكا، ومانيش نبرر، ويستحقوا أقصى عقوبة على خاطر سلبولها حقها، وبنا بنا بنا بنا نفسية باش تعيش الطفلة. وإحنا مجتمع ما يرحمش، من غير ما نحكيو على تداول الصور نتاعها وعلى معطياتها الشخصية والوصم وغيره. دوك بالحق أعطيو أولوية قصوى للمناطق الشعبية. توا المعادلة الأمنية والمقاربة الأمنية، شفنا العبيد الكل أمن وحده ما ينجم يعمل حد شيء. دوك يلزمنا الكلنا نيقفوا، راهو إذا ما نشبش نيقفوا لرواحنا، راهو ما زال باش يصير علينا برشا، راهو ما زلنا باش نسمعوا عشرات كما يقين.
2: لا قدر الله، لا قدر
4: على ذكر العائلات، أنا من الحاجات اللي استفزتني زيادة، لقيت فيديو أم نشرت فيديو قالت أنا ولدي معملش ويقرأ وهي لباس عليها، دونك راهو الأولياء، راهو مش معقول، راهو كان ولدنا الكل أبرياء، ولدنا الكل خاطيهم، زيادة مش معقول كي ولدك يغلط، نفهم أنه أنت أم لكن ولدك غلط يلزمك
2: أنت يلزم يكونوا عبرة هذوما لمن يعتبر. إيجا أقول لك حاجة، أنا بعيد على أي مقاربة أخرى، صغار هذوما هما أيضا ضحية كيف ما يقين، مش قاعد نبررهم، أما لازم يتعاقبوا في نهاية الأمر، قصر مش قصر، لازم يتعاقبوا، هما أثتوا بأنه سلوكهم غير سوي، هما بيدهم يمثلوا خطر اليوم على المجتمع. نعاقبوهم إيه، نفهموهم إيه، أما زادة كيف إجا نخزر الكلنا، معناها بعين صحيحة لرواحنا وشوفوا تصويرتنا صحيحة في المرآة. هذا المجتمع اليوم اللي هو في الأخر صغار هذوما هما نتاج لنظام تعليمي فاشل أخرق، ما قاعد يولد في الغباء ونقولوها اليوم، ومفهم حتى حد ينجم ينكره اليوم. رجال التعليم بيدهم يقولوا راو نظام التعليم اليوم خطر، تعش قاعدين نعمله، عبيه في روس الصغار ومناش قاعدين نأدبه فيهم، اسمها وزارة التربية والتعليم، لا ربينا ولا علمنا راوة. دونك ولات التربية هي تربية فقط، التربية فقط، لا ربينا ولا علمنا، ما هو ميسالش انا جو في بارتي ما كان لونسيان جينيراسيون، لا ربيناهم لا علمناهم لا سمعناهم. زاد كيف اليوم الثقافة الفنية الهابطة، اش قاعدين نصدروا لهم الصغار هذوما كالصغيرات، راهم تاع 14-15 سنة
6: اللي كانوا يسمعوا فيك الاغنيات،
2: ولاد مفيدة راهم، هذوما ولاد مفيدة، ريتوهم ولاد مفيدة ونتفرج ولاد مفيدة كون لو فيو بارا، ونقولوها راهو كيف وش ورب صحيت والباندي ولا ما اخر ذلك،
6: واللي كي يعمل ما يتحسبش
2: هذه الثقافه نتاعنا. وزاد كيف الغياب القسري زاد للثقافه الدينيه، على خاطر بعد 2011 جبنا الدواعش وجبنا الوهابيه وجبنا اصحاب العقائد الفاسده، ونسينا ونحينا المشايخ نتاعنا، ونحينا الصغار اللي تقول كلمه طيبه، ونحينا الكتاتيب اللي كانت تتعلم في الناس على الاقل في كلام ربي وكلام سيدني بي صلى الله عليه وسلم، وهذاك الكل دخلناه زاد كيف اليوم. واللي تحمل المسؤولية الكبيرة هي الأسرة اليوم، لأنه شو عاملين الوالدين مستقلين اليوم؟ أقول لك نجري نخدم، هاورا احنا والدينا كانوا يخدموا صباح وليل وربيونا ولباس والحمد لله، راهو ما هواش اليوم لفامي سون دي ميسيونير نحكيوا عليها، احنا رجال ما كناش نخرجوا، ولاد ما كناش نخرجوا بعد المغرب، اللي يضحك يضحك واللي يقولوا متخلفين متخلفين متخلفين، وتاكل تريحة تتفشخ حتى عمرك 18 سنة تاكل تريحة خاطرك روحت بعد المغرب، اللهم في ديزكسبسيون يكون معاك عبد كبير هذاك اللي تربينا بيه، وكنت عندي تقعد تلعب كلنا نكوروا في الحومة، ولا تقاك تحكي مع صاحبك وكله يتعدى جارك يقول لك شتعمل، قال الله أكبر بروح شد داركم، واضح ولا تقام روحين الناس من الجامعة. كانت الناس هذاك هو المجتمع اللي كان يحمي. اليوم ما عادش نحميه، غابت المعايير متاعنا،
4: ما عادش انا في روبير
2: انا بلو دو روبير. وزيد فوق هذاك الكل اليوم السوشيال ميديا اللي هلكت، هذا الكل شنو يعطيك؟ يعطيك اليوم مجتمع فاسد، يعطيك اليوم ضحايا كيف ما يقين وصغيرات هما بيدهم، ما تقسيوش عليهم فوق اللازم، راه ما تعظمش لتصبح مبلي كما يقولوا فيه. هما ايضا، هم ايضا ضحايا، ضحايا لهذا المجتمع، ضحايا لهذه السياسات اليوم اللي متبعه بعد 2011. الصغير ما عادش au cœur de la société. ما قال الفرنساوي كل عام il faut mettre l'église au cœur du village. اليوم يرجع الصغير au cœur de la société. Justement, لو كان الصغير اليوم مش نهتم به احنا الكل، تربية وتعليم وصحة عقلية وثقافة جنسية وثقافة دينية، ويعرف شقال ربي شقال سيدني بي، والحلال وبين والحرام وبين، وتعلم الطفلة ذيك اللي تخزر لها في الشارع راهي أختك، راهو أخوك، راك أعرف كيفاش. حتى لو كان وما عادش نحكمه وعراه وعلى تو الناس وهالميزوجينية اللي موجودة وهال معناها هات العنف المسلط ضد المرأة متاع انه عريان وبرا عريان ربي شقالك، ما قالك غض البصر ولا لا يا اللي قاعد تخرج علينا اليوم وقاعد تفتي وتسيبنا في التخونيج متاعك. دونك شو باش نوفيو الكل اليوم، كلنا رانا احنا حبينا ولا كرهنا مسؤولون على هذا. قال احمد زكي كل عام كلنا فاسدون، كلنا اليوم نتحملوا هذه المسؤولية، تحملوها المسؤولية باللي عمل باللي ما يتعملش، باللي سكت وما قالش كلمة حق، وباللي كيف كيف ما قامش بالدور متاعه. دونك يقين بنتنا ضحية، هما زادة أولادنا وهم ضحايا أنفسهم، ضحايا المجتمع، ضحايا والديهم اللي ما عرفوش يربيوهم. ما نقسوش عليهم برشا، يلزمهم يتعاقبوا، يلزمهم يكونوا عبر لمن يعتبر أمره. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
7: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
2: السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعات ومستمعينا، حنقضوا بعضنا إن شاء الله حتى الستة متاع العشية. حبيت نذكركم على 71 113 71 113، بعد شوية نلعبوا على قديش، على 1300 دينار كاش من إهداء موزايك فيم. سينو حبيت نحيي العبيد الكل اللي تفاعلتوا معنا على الباش فيسبوك متاعنا موزايك فيم، وكيف كيف على الواتساب. طب بعد شوية نقرأ المساج الكل كما وعدتكم، ولكن قبل هدايا أي سيدي هيت نحكي لكم على فريات اللي تعمل 66 كيف عدليل اللي اوكوتيديان مع كارفور، ودليل اللي يزيد اكثر واكثر مادامنا احنا نحتفلوا بالعيد ميلاد 21. لاكارت فيدريتي وفي لاكارت فيدريتي دو كارفور اللي تحتفل بعيد ميلادها 21 في مغازات كارفور، كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. نقول لكم بانه اللعبه هذه غير مناسبه للشراء، يكفي انك كي تدخل واحدة المغازات كارفور تشد التليفون نتاعك تسكاني الكيو ار كود نتاعك، كي تسكاني الكيو ار كود نتاعك سيرتينمون تدخل automatiquement fait le tirage au sort. نذكركم بأنه عندنا 50 ألف دينار en point de fidélité à gagner في فترة العيد ميلاد هذه الكل. وكيف كيف ما تنسيوش في les trois hypermarchés de Carrefour اللي هما كارفور المرسى، كارفور مولوفس فاكس، وكارفور مولوفس سوس، غاديكا، وين عندنا الكرميس او كادو. الكرميس هذايا ينجموا غاديكا حرفاء كارفور الكرام يعملوا échange les points de fidélité نتاعهم، يبدلوا نقاط الوفاء نتاعهم مع مقابل هدايا قيمة وقيمة جدا. وفوق هذا الكل هما ديما قلت لكم مع كارفور فما برشا دليل ولا لا؟ اي نعم يا سيدي يا بن سيدي، الدليل يكون المرة هذية بالكتالوج اللي تلقاهم موجودين على لي ريزو سوسيو، وتلقاهم زادة كيف كيف في مغازات كارفور، كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. وكل نهار عنا دي زوفر امباتابل. اليوم 29 سبتمبر عنا لي 3 باكي لانجيت بيبي ليلا ب 11 دينار 990 مليم، وتزيد تاخد 3 باكي اخرين بلاش، وهذا الكل بفضل البطاقة وفاة تحتفل بعيد ميلادها 21. بالنسبة للغدوة 30 سبتمبر نقول لكم بانه 12 غولو بابي ايجينيك ليلا ب 12 دينار 990 مليم، وتزيد تاخو معاهم 12 غولو اخرين بلاش، وهذا الكل بلاكارت فيداليتي وفاة، لاكارت فيداليتي دو كارفور. هذا هو ادليل ولا لوح كيف ما يتقال. نذكركم لاكارت فيداليتي وفاة تحتفل بعيد ميلادها 21، والاحتفالات مازالت حافلة في مغازات كارفور, كارفور ماركت وكارفور إكسبرس, وهذا الكل حتى 4 أكتوبر 2026.
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية
2: مازلنا مكملين مع بعضنا احنا حتى الاستمتاع العشية في على كل لسان. خلينا ناخذ فاصل صغيرون وبعدها هي نكمل معكم حديثنا.
1: بدل الأقوى, بدل الفرجة مضمونة وما تقصش, بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول, خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا, تبدل لك حياتك. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية
2: لأحباء التكنولوجيا, الموعد اليومي تدسويت في هاي تيك
8: حصرياً مع أريدو في الغانتخي انتي وكرناتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكهو.
9: أريدو, طور عالمك.
10: أهلا وسهلا, مرحبا بكم, هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. بلبلة كبيرة, مشكلة كبيرة قاعدين يراو فيها الشركات اللي تنتج وتخدم على الذكاء الاصطناعي, أولهم أوبن إي آي الشركة الأم متاع تشات جي بي تي. حكيتوكم البارح على شنو صار مع أوبن إي آي, لكن في الساعات الأخرانية أوبن إي آي قررت زادة أنها توقف التطوير متاع جي بي تي أسترا 6.1 الموديل الجديد متاعها نظرا لتخوفات متعلقة بالسلامة. كان البارح قلنا أنه اليوم المشكلة بالنسبة للذكاء الاصطناعي هو غياب هيئة تراقب وغياب دي ستاندار وإلا حاجات قوانين تنجم تنظم الخدمة على الذكاء الاصطناعي, ويظهر ياسر أنه الهيئة هذه قاعدين يفكروا فيها الشركات التكنولوجية أما بطريقتهم. جوجل, أوبن إي آي وأنثروبيك ثلاثة من أبرز الأسامي في عالم الانتليجنس الارتيفيسيل قاعدين يخدموا

تفقوا على نفس لينورم نفس الستاندار قبل ما يخرجوا لي موديل جدد نتاعهم للمارشي. كيفاش تصير لي تيست نتاع سيكوريتي, كيفاش زاد يتعاملوا مع المشاكل مع لي انسيدون, شكون ينجم يعمل تدقيق زاد مستقل على لي موديل هذوما. المشروع موجود منه في الولايات المتحدة الأمريكية, القطاع المالي الأمريكي وين الشركات تحط قواعد مشتركة وتراقب الاحترام نتاعها. اما في الكهذا بالنسبة للذكاء الاصطناعي كما قلت لكم التساؤلات بدات تطرح من اللي بدا الكلام على الهيئه هذه. قبل كل شيء الهيئه هذه الجديده هل باش يكون عندها الحق مثلا انها تعاقب شركه ما تحترمش القواعد هذه, ولا نجم تمنع مثلا اطلاق نتاع موديل يعني تعتبره نختير؟ لحد الان الشيء هذا ماهوش واضح. وزيد على هذا الهيئه هذه حسب المعلومات اللي قاعده خارج عليها باش تكون مبنيه بالاساس على التنظيم الذاتي نتاع الشركات هما بيدهم, غير ما يكون فما اشراف من الحكومة الأمريكية مثلا. ومن هون بدأت انتقادات أخرى, خطر الشركات هذه اللي تطور أقوى لموديل متاع ذكاء الاصطناعي في العالم هي بيدها اللي باش تحط القواعد متاع السيكوريتي, وهي بيدها اللي باش تحط النورم اللي تحب عليهم. ولهنا فما تضارب متاع مصالح. وزيد على هذية المشروع ملقاوش فيه كل الشركات المعنية بما فيهم ميكروسوفت ولا ميتا ولا إكس إي آي وغيرهم اللي موش موجودين في المبادرة اللي حكيت عليها الشركات الثلاثة هذية, جوجل Open AI و Anthropic. السؤال الآخر هو كيفاش باش يتم التعامل زادا مع لي موديل نتاع الذكاء الاصطناعي اللي ماهومش امريكان. دونك فما برشا تساؤلات فيما يخص الهيئه هذه. برشا يقولوا انه الكلام على هيئه كيما هذه ما هو الا مجرد فرصه باش يبعدوا الانظار وينقصوا الضغط عليهم الشركات الكبيره هذه. وهذا بطبيعه ياكد كيف قلنا انه مشكله الذكاء الاصطناعي اليوم هي مشكله نتاع قانون ومشكله نتاع ستاندار ولا معايير توحد طريقة التعامل وتطوير الأنظمة هذه. مبادرة واحدة أخرى زادة جينا مع عند انفيديا اللي رسميا تدخل على الخط بالنسبة للسيكوريتي متاع الزاجون إياه, وأعلنت على بلاتفورم جديدة اسمها Open Agent Safety Platform. الهدف متاحة بالنسبة للبلاتفورم هذه هو أنه الشركات تنجم تستعمل الزاجون إياه بأكثر استقلالية أما غير ما زادة تفقد السيطرة عليهم. والبلاتفورم هذه مبنية على دو بارتي رئيسية, يعني البارتي الأولانية اسمها Open Shell وهي نجم نقوله بروغرام open source يحط الاجون في وسط ساند بوكس ولا في وسط بيئة معزولة بيئة تجريبية ما يخليه يدخل كان للمعطيات ولا الادوات ولا المواقع اللي عنده ترخيص انهم يستعملهم, وزاد يسجل اي حركة يعملها باش هكاك الانتربريز نجم تراجع شنو صار بالضبط. البارتي الثانية اسمها سنتري نجم يقولوا نتعامل فيها باكثر صرامة, فيها مراقبة للاجون من بعيد وباستمرار, واذا كان الاجون حاول انه يخرج على الليميت

0: بي كراود سترايك وجي بي مورغان تشيس اوبن اي اي ماهيش موجوده في المبادره هذه.
1: هايتك
0: من الصيفيه والكلام على انه سوني باش تقدم البلاي ستيشن 6 في السي او اس في 2027. ماهيش من عاده سوني انها تقدم الكونسول نتاعها ولا تحكي برشا على الجيمينج في السي او اس، اكبر معرض للتكنولوجيا في العالم. اليوم التاكيدات جت وتاكد انه سوني ماهيش تقدم البلاي ستيشن 6 في السي او اس في 2027 في جان في 2027، تو سامبلومون خاطر سوني زادا مش مستنس انا تغيب على السي او اس. وفي المعرض الجاي كونسيومرز الكترونيك شو في لاس فيغاس سوني باش تغيب على المعرض هذايا. عاده سوني تحكي برشا على لي سوليسيون نتاعها، قدمت الكهرباء نتاعها في ليفينمون هذايا. المره هذايا غياب كلي بالنسبه لسوني في واحد من ابرز المعارض التكنولوجي على المستوى العالمي، المعرض اللي لانسي كل توندونس بالنسبه للتكنولوجيا في بدايه كل عام. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك اف ام بوان
2: حصرياً مع أريدو في الغانتخي انتي وكرناتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو طور عالمك على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة لستة العشية.
4: السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. اليوم حبيت نتمنى هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وهي حية بالخير دكتورتنا الغالية اليوم بوذينا شيح الزين تحتفل بعيد ميلادها.

قلها ببيع غالية إن شاء الله كل عام وتحية بالخير. وقل لك راهو الناس الكل أصحابك يقولوا لك ربي فضلك لينا ربي خليك لينا. وديديكاست خير خير سبيسيال يجيك من عند عشير عمرك خونا معز ومن عند زيدة كيف كيف تا فرانس إس عايشوشة إتون بتي فرانس يوسف وكيف كيف من عند خواتك نوسا والأولاد والبنات الكل اللي يقولوا لك حبوك برشا برشا ربي خليك لينا يا بثينة يا بهية.

0: إذا توصل اليوم التركي المدام فتحية سبوري تحتفل بعيد ميلادها، نقول لها إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. لفتحية ديديكاس خير خير سبيسيال يجيك من عند الحاج عشير عمرك، نقول لك ربي يخليك ليا، من عند بنوتاتك زيدة اللي يحبوك برشا برشا، من عند زيدة لنسيف اللي يحبوك برشا برشا، ومن عند الحفيد. وإحنا نقول لك زيدة إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير، وصاحبتك رفيقة وحيدة اللي يقول لك إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير يا فتحية يا بهية. أميمة شنية الأمور؟ أيوة أنا باش نسألك سؤال أميمة، وما نعرفش في باش يكون هو موضوعنا في فول اتش دي. قل لك مسلسل يحكي على المدرسة تراه بالمصري مثلا، عندك شي فكرة عليه؟
1: مدرسة المشيخ بيه.
0: مدرسة المولي موثكة ذيك مش مسلسل.
1: مسرحية.
0: مسرحية هذيك مش مسرحية. بديتو. أما مسلسل نرجع بيكم اليوم فيه في فول اتش دي.
2: فول اتش دي.
0: فول اتش دي هو المسلسل اليوم اللي باش نحكي لكم عليه، هو ضمير أبلة حكمة. ضمير أبلة حكمة هو المسلسل اللي قام ببطولته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة الله يرحمها، واللي حكيت من خلاله على المبادئ والقيم اللي انهارت داخل المجتمع المصري والعربي. المسلسل هذية دكتوريتي يرجع اليوم لأنه ما أحوجنا إلى أبلة حكمة في كل مكتب وفي كل معهد وفي كل مدرسة. مهم برشا اليوم أنه نرجع للتجربة هذية لأنها كيف كيف كانت اليوم في داخل المدرسة وداخل أسوار المدرسة غديكة كانت يتربيه البنيات ويتعلموا التعليم الصحيح. يكشف وينقل المسلسل صورة على الحياة المدرسية، العلاقة بين الأساتذة ومعناها والتلامذة داخل المدرسة وداخل الإطار التربوي زيادة كيف كيف، وداخل أيضا الليزابو اللي كانت تصير من قبل الناس النافذة واللي عندها برشا فلوس ما عندهاش برشا عرف وبرشا ثقافة. تختلط لهنا المسألة والصراع اليوم يكون بين المبادئ، أصحاب المبادئ واللا مبادئ، بين الناس اللي دينها فلوس والناس اللي تؤمن بأنه التعليم هو رسالة. الحقيقة المسلسل هذية معناها نسنجم نسميوها فويتون كولت، على خاطر تحدث فيه معناها تحدث فيه على عدة جوانب على عدة مسائل، وزاد كيف كيف الكاست كان قوي برشا. يكفي أني نقول لكم البطولة كانت لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة مع أحمد مظهر، جميل راتب، يوسف شعبان، مصطفى حسن، مصطفى رشوان، توفيق، صالح قبيل، وأسماء أخرى. مسلسل هذا ماذا بينا نعود نعرضوه على شاشاتنا لأن اليوم محتاجين لكلنا قبل حكمة ترجع لنا الضمير اللي مات فينا.
2: فول اتش دي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
0: هكذا نخلو معكم لفاندو على كل سين. مرسي سونيا ويونس، مرسي أميمة ولبنى، مرسي خالد وشكر. قبلوا غدوة إن شاء الله في على كل سين جديدة. تتسويت أخبار ستة مع سيف الدين المهري، بعدها آخر أخبار رياضية مع فهمي البرهومي، وبعدها هي ريكاب سبور مع حيدر كلتشوخ بلوس مع شكر. لو نرجع بكم للزمان الجميل

0: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.
1: تدلل تدلل
2: ثم حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 أكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم أحسن لفاريات وأعز لسوان. ملازورنا في أقرب إيبير مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا
2: احسن ما تتمنى. عمره مع تونيزي بوكينج، عمره تحس فيها بالراحه والامان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن، عمره ترتح ذاتك، عمره تتمنى تعاودها الف مره في حياتك مع تونيزي بوكينج. الاكثر معلومات ادخل على سيت تونيزي بوكينج .com.
4: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.fr.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. منطقة المروج 2 تشهد اليوم حادث مرور تمثل في انحراف سيارة كانت تسير بسرعة واصطدامها بأحد المعاهد الثانوية بالمنطقة، مما أسفر عن إصابة 3 تلاميذ بجروح وردوذ متفاوتة وكسر على مستوى الساق. وفور تلقي الأشعار تحركت وحدات الحماية المدنية بتونس بسرعة إلى مكان الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمصابين قبل أن يتم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الفحوصات والعلاجات اللازمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أنه جرى خلال السنة تجهيز أكثر من 32 مستشفى بأجهزة للتصوير الطبي عن بعد تعمل على مدار الأسبوع، مما أتاح إنجاز أكثر من 120 ألف فحص بالأشعة منذ دخول المستشفى الرقمي حيز العمل. والوزير يشير في تصريح لموزايك على هامش انطلاق قمة تيلي هيلث كونكت 2026 بالعاصمة اليوم إلى تطور خدمات العيادات عن بعد والتقصي باستخدام الماموغرافيا، مضيفا أن تونس تتبادل الخبرات مع منظمة الصحة العالمية وأن أكثر من 3000 مريض استفادوا من العيادات الطبية عن بعد.
1: تونس عندها تجربة المستشفى الرقمي في ظرف عام، تونس عملت في خاصة في التيلي سكانير، معناها السكانير عن بعد أكثر من 32 مستشفى سكانير بتاعهم موجود ويشتغل 24 ساعة 24 7 أيام في الأسبوع، أكثر من 120 ألف سكانير تعمل في الفترة هذه، كيف اليرام كيف التقصي بالماموغرافي وإحنا داخلين على أكتوبر الوردي، كيف التيلي إكسبرتيز، معناها الطب عن بعد في اختصاصات متعددة، عندنا أكثر من 7 اختصاصات كل في أكثر من 3000 مريض في ظرف سنة متعوا بالعيادات، وهنا كما تشوفوا الطبيب والخبير هو اللي يتنقل. فتلي ميديسين هذه والديجيتال هذه والرقمنة في الميدان الصحي هي أداة للعدالة في النفاذ إلى خدمات صحية، في النفاذ إلى طب الاختصاص.
0: من المنتظر أن يصل إنتاج صابة الزيتون بولاية سيدي بوزيد خلال الموسم الفلاحي الحالي 2026-2027 إلى حوالي 350 ألف طن حسب ما تم الإعلان عنه خلال جلسة خصصت للاستعداد لموسم جني الزيتون بمقر الولاية نهاية الأسبوع الماضي. وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن إنتاج صابة موسم الزيتون قدرت السنة الفارطة ب 500 ألف طن و 310 ألف طن في موسم 2024-2025 و 200 ألف طن في موسم 2023-2024-2023. في تطورات الشأن الدولي، العاهل المغربي الملك محمد السادس يعين فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للوزراء اليوم لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في المغرب. جاء ذلك بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصر الذي ينتمي لتيار الوسط الليبرالي نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 سبتمبر الجاري. تلاميذ في فرنسا يضرمون النار اليوم في حاويات قمامة ويرشقون قوات الشرطة بمقذوفات خلال مواجهات تزامنت مع مواصلة إغلاق مداخل عدد من المدارس الثانوية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم. وختاما، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول إنها ستعرض إقراض شركات الطاقة 40 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في مسعى للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب واسعة النطاق مع إيران والحرب الروسية على أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. أقل من ساعة تفصلنا على أول مباراة المنتخب التونسي لأقل من 23 عام في تصفية الكان ضد البنين مع 7 في الأولمبي سوسا، دخول مجاني للجماهير مساند المنتخب الوطني التونسي. أنيس بوجلبان اختار تشكيلة فيها ناصر الخرداني في حراسة المرمى بقية اللاعبين علي الدين دربيلي ومحمد أمين علالة أمان الله المحرزي، عمر بن علي، ناس حاج محمد، يوسف الطيب، محمد رين عنين، نسيم الدنداني، لؤي الترائي وأنيس دوبل. بالنسبة للمنتخب الأول بعد تعادل البارح 2-2 مع بوتسوانا في تصفية الكان، اليوم التمارين كانت مع نص النهار، غدوة يرجعوا الملاعبين للتمارين في العشية. نذكر أنه المنتخب يلعب نهار السبت 8 متاع الليل في رادس مقابلة ودية ضد مالي، مقابلة يغيب عليها إسماعيل الغربي بسبب عقوبة الورقة الحمراء اللي تحصل عليها في المقابلة الودية قبل المونديال ضد بلجيكا. الترجي الرياضي التونسي انتصر وديا على اتحاد بوسالم 5-0. اهداف المقابله سجلهم يوسف البليلي، ريبيرو، دانو، فراج والحاج علي. بالنسبه لموضوع المدرب الجديد بابلو فرانكو، قدوم لتونس تاجل لاسباب عائليه خاصه. ملاعبي النادي الافريقي رجعوا اليوم للتمارين استعدادا للمواعيد القادمه، وخاصه المقابله الوديه المبرمجه نهار 3 اكتوبر ضد اهلي بنغازي في ليبيا. وسام بوغرا يواصل غياب بسبب الاصابه، بينما دياتا بدا مرحله التاهيل البدني بعد تعافيه من الاصابه. مهاجم النادي الصفاقسي مؤمن الرحماني تعرض لاصابه في اخر مقابله وديه للسيساس، الاصابه باش تخلي مؤمن الرحماني يغيب لفتره مطوله. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في دوري الأمم الأوروبية 8-4، إسبانيا ضد كرواتيا وجمهورية التشيك ضد أنجلترا. في تصفيات اللي كان نبدأ بالمقابلة اللي يتهمنا شوت هالوليني قبيلة وفي بتقدم أوغندا ضد ليبيا 1-0. في اللحظات هذه بش نتلقى الشوت الثاني. بقيت المقابلات 8 متاع الليل الكونغو ضد الكامرون، والمقابلات اللي تلعبوا لزوتو خسر ضد المغرب 2-0، جنوب السودان خسر ضد مصر 5-0، وأثيوبيا خسر ضد السنغال 1-0، وبوروندي تعادلت مع الجزائر 2-2. رابط البريمير ليغ دانت اليوم مانشستر سيتي بكل التهم المتعلقة بمخالفة القواعد المالية ما بين موسم 2009-2010 حتى الموسم 2017-2018، في انتظار اقرار العقوبات اللي بيتم تسليطها على مانشستر سيتي واللي مازال متمسك بالبراءة متاعو. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع حيدر وكامل الفريق ريكاب سبور.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. عدكم اليومي مع ركاب سبور، اليوم تقريبا خاصه كامل العدد متاعنا للمنتخب الوطني والنتيجة المخيبة أخرى البارح كانت نتيجة تعادل 2-2، نتيجة اللي مش نرجعوا لها بتفاصيلها باختياراتها الفنية بردود الأفعال بالأسئلة، كل الأسئلة الممكنة بعد المقابلة ذي بالمعطيات الفنية بالأرقام بالإحصائيات كل ما صار في مقابلة البارح. سألوا اليوم هل أنه هذا هو المستوى حقيقة ولكن يمكن تفضيل أو تقديم نسخة أفضل، هل فما مشكل فني، هل أنه اليوم ليبي ناسيونو متاعنا مزدوجي الجنسية أصبحوا عبء على المنتخب الوطني، خاصة من زمن ما جاش ملاعب اللي نجم يغير ونجم يضيف للمنتخب الوطني، علاش الجامعة التونسية كرة القدم صمت كامل في خصوص أداء المنتخب وكل ما قاعد يصير في المنتخب في المرحلة الأخيرة بخلاف الانتقادات؟ شنو الحلول زعما ليكيب ناسيونال؟ فما ناس يقولوا اليوم لازمنا نعاودوا من الاول، اذا كان باش نعاودوا بشنو وخاصه بشكون لازمنا نعاودوا ليكيب ناسيونال؟ البطوله وعلاقتها بالمنتخب هل لازم تتغير؟ لاعبيتنا اللي يخرجوا لبرا هل لازم تتغير علاقتهم بالمنتخب؟ برشا اسئله والاسباب كل هذه الاسئله كل ما قدموا المنتخب في المرحله الاخيره. سامحوني نعطيه زاد الكلمة لمستمعينا لأنه اليوم فما غضب كبير عند التوانسة والشارع الرياضي، على ذلك نخصلكم بعض الوقت في آخر ركاب سبورت. نجمو تبدأوا من تو تتصلوا بينا 71-113-1000، حبوا نسمعوكم، نسمعوا تصوراتكم بالنسبة لي أو قبل التصورات تشخيصكم شنو الإشكالية بالضبط في الإكيب ناسيونال وتصوراتكم للمرحلة المقبلة، لأنه مش كافي فقط أنه ننتقدوا، لازمنا زادا نلقاو حلول لسكل مع بعضنا. سيفري فما نستقرر لكن فما رائعة يضغط، فما أفكار تنجم تطرح، فما زاد ناس تنجم تاخو الأفكار هذه. دونك نخليو لكم الكلمة في آخر ربع ساعة من ركاب سبورت، تطلبونا من توا على 71-113-1000. دونك راجعين على التصريحات وباش نتابعوا زاد مقابلة ليبيا الآن مع أوغندا. شنطلور كانوا فيه بانتصار أوغندا واحد بلاش الله يوفى هكا الماتش هذايا، أتنرجعوا بعد شوية في آخر مسار. رحب الإكيب سمير سليم، أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا بيك حيدر، نحييك خويا، نحيي وليد، نحيي لخيان، نحيي الناس الكل تتبع فينا.
0: أهلا وسهلا بيك سمير، رحب يا وليد الهيشري، مرحبا.
2: مرحبا حيدور، مرحبا سمير والولاد صليح وسيم والسادة المستمعين المشاهدين.
0: أهلا وسهلا بيكم، نرحب بصالح في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. تابعونا كالعادة على فيسبوك صفحة الرسمية سبور باي موزايك فام، ولا على شن يوتيوب متاعنا موزايك فام. تبعثونا سادة ملاحظاتكم وسألتكم على واتساب 23-513-1000، ونذكركم من توا تنجموا تطلبوا حتى تسمعونا صوتكم ورايكم في اللي قاعد يصير في الإكيب ناسيونال، تطلبونا على 71-113-1000 من توا ويكون لكم الجزء الأخير من ريكاب سبور. قبل هذا الكل كما اليوم شنو اللي فهم زعما ملاعبي اسم في أوكرانيا، تابعوا الحكاية
3: كما اليوم ريكاب سبور.
0: بطل قصتنا اليوم تولد كما اليوم 29 سبتمبر 1976 في أوكرانيا وقت اللي كان جزء من الاتحاد السوفيتي. الوليد هذي قضى طفولة عادية إلى أن تبدل كل شيء في يوم واحد، نهار 26 أفريل 86، وقتها كان عمره 9 سنين بالضبط، مساعة ونص متاع الصباح انفجر المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل النووية، كارثة هزت أوكرانيا والعالم وتركت جيل كامل يعيش على وقع الخوف والأسئلة والغموض. وسط هالواقع كان الوليد صغير يجري ورا كورة، يمكن ما كانش يعرف وقتها أن الكورة هذه باش تفتح له باب آخر، باب أبعد من الخوف وأبعد من أثار الكارثة وأبعد من الحدود. في أكاديمية دينامو كييف بدا الاسم يكبر شوية شوية، سرعة، ذكاء، حس تهديفي نادر، ما طولش برشا باش ولا واحد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا. ثم جاءت المحطة اللي بدلت كل شيء، أسي ميلان في إيطاليا ما كانش مجرد مهاجم ناجح، أصبح ظاهرة، أهداف في الكالتشو، أهداف في أوروبا، ليالي كبيرة في سانسيرو وجمهور كامل يردد اسمه تشيفا تشيفا، وهكا تكونوا فهمتوا اللي نحكيو على الأوكراني أندري تشيفشينكو. سنة 2003 رفع دوري أبطال أوروبا، وسنة 2004 وصل للقمة الكرة الذهبية، أفضل لاعب في أوروبا. الطفل اللي عاش سنوات طفولته تحت ظل أكبر كارثة نووية عرفها العالم أصبح على قمة الكرة الأوروبية. بعد ميلانو خذ تجربة جديدة مع البلوز تشيلسي، تجربة اللي ما كانتش بنفس فريق ميلانو، لكن الاسم كان وقتها ترسخ بالفعل بين كبار اللعبة. عاد إلى ميلانو ثم دينامو كييف ويبدأ فصل جديد كمدرب وقائد للمنتخب الأوكراني. حكاية شيفشينكو ليش فقط حكاية أهداف وألقاب، هي حكاية طفل خرج من زمن الخوف واختار اللي يجري ورا حلمته. شيفشينكو بين ظل تشيرنوبيل وأضواء سانسيرو كتب واحدة من أجمل القصص في تاريخ كرة القدم الأوروبية.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: هذه حكاية شيفشينكو اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده. كلمة كلمة سمير ووليد، ذا بيك سمير.
1: تتكلم على منبع الكرة تقريبا، معناها أوروبا الشرقية. قبل نتكلم على يوغوسلافيا، نتكلم على بولونيا، نتكلم على لونغرين ماجرن تاع بشكاس، نتكلم على معناها منبع الكرة غاديك خلقت أساطير نتاع كرة القدم. أساطير اليوم تخلق في أساطير نتاع كرة القدم.
0: وهو الدرب عنده أسطورة، درب شكون اللي اكتشفه؟ لوبانوفسكي.
1: لوبانوفسكي
0: هو أهم اسم تقريبا في أوروبا الشرقية في كرة القدم.
1: لوبانوفسكي معناها مدرب كبير كبير كبير برشا، لكن الحركة الشهيرة نتاع تحريكة الراس نتاعه قعدت معناها أي في كرة القدم العالمية. نعلن نتكلموا على بلاد متاعكم متاع كرة ميلان، كيفاش الكشافين متاعه، كيفاش معناها خذوه، خاطر لأنه لاعب كبير كبير ياسر متألق ولاعب هداف، وتألق وتوهجه في الميلان خاصة قلب الكالتشو، قلب الميلان معناها هز ألقاب، لاعب كبير كبير برشا صراحة، لاعب ممتاز ولاعب خلى بصمة في كرة القدم الأوروبية وكرة القدم العالمية، ولليوم الميلان يعتبروه واحد من الأساطير.
0: وليد
2: هو أسطورة. شوف بما أنه اسمه معناته ارتبط بكرة ذهبية، هز مرة وهز مع الميلان معناها تشامبيونز ليج، وهو خامس هداف في تاريخ رابطة الأبطال الأوروبية، زادة معناها أتاكون ردوتابل، ملاعب معناته استثنائي، والحقيقة معناته في أوكرانيا أكيد معناته هو نمبر وان كما يقولوا، مفماش بتاتر قبله فما ملاعبية وبعده معناها برزو كلكو جوار، لكن هو وقت اللي تحكي على أوكرانيا أول ملاعب يجي في ذهنك هو أندريا تشيفشينكو، وانا في الفترة وقتها هو موجود في ميلان، والفينال الشهيرة ذيك مع ليفربول معناها ولي دوزيكيب لسامي اللي كانت موجودة، كانت متعة كبيرة في كرة قدم، وصراحة الملاعبية هذوما افتقدناهم معناها في وقت توا، وما نعرفش وقتاش معناها باش البلانيت تعاود تنجب ملاعبية من الطراز هذاك معناها هو وعند لي سونتين دو جوار اللي كانوا معناها في اخر التسعينات في اول الالفينيات موجودين، حاجه عظيمه ياسر.
0: دونك هذا كل شيء في خصوص كيما اليوم. بعد لحظات اخر مسار نحكيو فيها على مواجهه تونس، مواجهه ليبيا واوغندا، واللي حتى تو اوغندا متقدمه 1-0، نحكيو على المواجهه هذه لكن على دور اوغندا ممكن في هذه المجموعه من تو حتى الى نهايه التصفيات.
3: عجيل للطاقه، اكثر من 230 محطه على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل. آخر مسار ريكاب سبور.
0: نلعب تقريبا في 60 دقيقة لعب نص ساعة قبل نهاية المقابلة، والمنتخب الأوغندي في الجولة الثانية متقدم على ليبيا 1-0. ليبيا اللي نذكره كان تعادلت مع بوتسوانا في الجولة الأولى 2-2. دونك المنتخب الليبي إلى الآن منهزم، نتيجة تخدم مصلحة المنتخب التونسي. هو لهنا ما نعرفش نعملوا فيها رأي، فما شكون يقول لك المصلحة أنه الناس كل تكمل نولة وكنقطة نقطة للجميع وما تغير شيء، وزاد فما لأن أوغندا بما أنه رصيدها ما مش محسوب وفي كل الحالات بش تترشح، يخلي تخوهم هي النقاط ما تخوهم، يخذوهمش لي كونكورون تاعنا.
1: بالضبط.
0: هذه هي علاش، لأنه كي قلت بكري إن شاء الله تكمل هكا، بعثونا بعض الأصدقاء يقول لك لا عاد من مصلحتنا أنه تكمل نول، دونك من مصلحتنا أنه معناها تربح أوغندا، لأنه في الأخر بالكل هي تاخو النقاط وما يتحسبوش، هي ماشية في كل الحالات.
1: احنا المنافسين متاعنا شكون؟
2: ليبيا وبوتسوانا.
1: ليبيا وبوتسوانا من مصلحتنا باش ليبيا وبوتسوانا ما ياخذوش نقاط لا اكثر ولا اقل. سهله ياسر العمليه، سهله ياسر العمليه. اذا كان ليبيا تاخذ نقطه باغ اكزومبل اليوم واحنا ما ناخذوش، شكون يضمن لك انت باش تاخذ معها نقطه في التيران تاعها؟ اوغندا
2: ومع ليبيا شكون يضمن لك اللي انت زاده باش تجني معناتها اكبر عدد من النقاط؟
1: بالضبط.
2: في الدوبل كونفرونتاسيون
1: بالضبط. دونك من المستحسن المنافسين المباشرين نتاعك
0: يلزم يتعطلوا وما ياخذوش النقاط نتاعهم لا اكثر ولا اقل. دونك نتمناه وحنا هنا ان اوغندا معناها تكون رغم الليبيه معناها ليبيا حبوهم واحد ولكن مصلحه المنتخب الوطني
4: توصل نحبوهم اكثر من رواحنا مع زمان
0: جوستومون دونك احنا ماذا بينا يا خويا اوغندا تنتصر باش مو احنا النزيف نتاع النقاط على الاقل نجموا بعد معناها نتعاملوا معاه اكثر ولا اقل.
2: هي اوغندا كي بتجي الاولى في الكلاسمون فينال تاع البول هذيا باش ترشح معها اوتوماتيكمون الثاني واذا تجي الثانيه باش يترشح معها الاول
4: وكي تجي الاخر يترشح الاول. هي كي تجي الاخرى
2: يترشح الاول
4: في الحالات الكل معناها
2: معناتها ما فماش احسن ثالث هذيا
0: لا لا
2: لا معناتها باش الناس تفهم اللي راهو معناتها مصيرنا بيدنا احنا بيدينا مصيرنا بيدينا ويلزمنا في المقابله الجايه معناتها في المقابلتين بلوتو مع ليبيا ان معناتها ماكسيموم دو بوان معناتها نجيبوا باش نقعدوا موجودين بين المرتبه الثانيه والمرتبه الاولى باش نجموا نترشحوا. ودوماج اللي احنا ضيعنا معناها اربع نقاط المقابله الاولى مشيت في اذهان الناس هو المدرب معناتها ما في بالوش والجامعه ما في بالهاش اللي ماتش معناها نقاطه تتحسب حتى احنا كي نتفرجوا ماشي في بالنا ماتش اميكال باش يجرب وكذا طلع ماتش ماهوش اميكال طلع ماتش اللي نقاطه تتحسب وهذا في حد ذاتها كارثه ومعناتها وما تجيش في مستوى منتخب وطني داخل تلعب مقابله رسميه
0: تعرفش روحك
2: وما تعرفش انت نقاطها معناها يتحسبوا ولا ما يتحسبوش معناها انت وين وصلنا معناها
4: اوغندا تعادلت مع تونس والآن متقدمة على ليبيا معناها كل الأمنيات بأنه المنتخب الأوغندي يكمل هكا لآخر الجولات لأنه خاصة ما قاعد يصير من النتائج توا اللي باش يترشح رفقة أوغندا ينجم يقعد لآخر جورني وتنجم أوغندا تحكم في اللعبة هذه الكل
0: بالضبط.
4: ما نعرفش اسكو هذا مضمون سمير
0: توا انا مع المردود اللي قاعد نشوف فيه نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا فما حد شيء مضمون
4: لا بارابور لوغندا نحكي اذا كان هي باش تحكم في في في الجوله الاخرى وقبل الاخرى باش تحكم في اللعبه معناه مضمون ان لوغندا باش تلعب توا كيما لعبت ولا باش تلعب في اخر جورنيه كيما قاعده تلعب في الجوله الاولى والثانيه
0: فما حد شيء مضمون ليه ما فما حد شيء مضمون الجوله الاخرى هذيك فما اعتبارات اخرى تدخل فيها
2: صحيح وفي
0: الجوله الاخرى وعينك ميزانك والكلاسمون واش كيمشي ترشح وتعادل يرشحك ولا الربح ما يرشحكش ولا درجه الحكايه هذوكم كلهم ليه هذيك مش تولي تدخل معها معناها في حسابات اخرى خارج كره القدم والافريقي ونعرفوه متعودين عليه ونعرفوه دونك دو بريفيرونس ما المستحسن المنتخب الوطني التونسي النقاط اللي خسرهم في رادس اللي هما مهمين برشا يعوضهم الاكستيريور ما عنده حتى حل الاخر يلزم يعوضهم الاكستيريور مع المنتخب الليبي في ليبيا ومع بوتسوانا في بوتسوانا. السؤال هنا اسكو قادر ان يعوض النقاط ولا هذا موضوع للنقاش
2: مهمة صعيبة وقت اللي تيرات دي بوان معناها في بلادك قدام جمهور وكانت عندك لا بوسيبيليتي الحقيقه تاع من بعد زيدو نحكيو امور فنيه مقابله نتاع بوتسوانا مقابله اوغندا تعديت وعملنا فيها فوبا اما وقت اللي تضيع نقاط في بلادك توي اوبليجي دالي شيرشي معناها لا فيكتوار في بلدان معناتها المنافسين نتاعك وهذايا حاجه اللي ماهيش مضمونه معناها بويسكو الفرق تطورت والناس كل عندها حظوظ والناس كل تحب تترشح يا اخي بكشي بوتسوانا انت في بالك باش سايب بالسهل معناها على بارتيسيباسيون في كاس افريقيا بالنسبه لنا احنا كاس افريقيا مش فيه فهمتني خاطر مشينا لها 33 مرة أما بالنسبة لبلدان أخرين فيل
0: دونك
2: باش يكبش بيديه وسقيه باش يقول لك نترشح هنا أخويا باش نمشي نلعب كأس أفريقيا وباش نفرح بلادي وباش نفرح الناس.
4: هذا هو باهي آخر مسار حابين نتابعوا فيه شنو قاعد يصير في مقابلة أوغندا ليبيا واحد بلاش في 64 دقيقة لعب والمنتخب الأوغندي ماسك باللعبة سمير احنا شفنا بعض
0: ماسك بزمام الأمور رغم كذلك المنتخب اللي بالمردود نتاعو ماهوش خايب بالكل قاعد يحاول ولكن اوغندا تلعب بكل جديه صراحه توري في كره ممتازه توري في مردود محترم وقاعد يهدد كذلك دفاع المنتخب الليبي دونك ماتش ماهوش سهل بالكل مش اوغندا اللي معناها مسيبه كل شيء خاطرها مترشحه لا اوغندا قاعده تحضر في كاس افريقيا تحب تضرب وجه مشرف قدام الجمهور نتاعها تيران مزيان ياسر انا لعبت في التسعينات في اوغندا ما عندهمش تيران توا ولا تيران كيما هذا شيء يعمل كيف يوريك قداش الناس
1: ياخذوا ما تقدموا وتطوروا فهمتني. وتوا هاي مرتده للهوني ان شاء الله معناها ما تجيش في الشبكه
5: في بالي باش تقول ان شاء الله ان شاء الله تاخذوا
1: في
5: اي باهي اوكي دونك
1: ولينا نشجعوا في اوغندا يعجبك يلا يهديكم يا ربي
5: والله
1: والله يرضيم ربي يهديكم
5: يا سمير هذا واقع احنا اليوم نشجعوا في اوغندا للاسف مش ضد ليبيا ما مع تونس هذا الاشكاليه. دونك واحد بلاش قبل تقريبا 25 دقيقة في المواجهة بين أوغندا وليبيا والمنتخب الأوغندي متقدم في هذه المقابلة. نحلو بعد شوية ملف المنتخب الوطني ونذكركم تنجموا تتصلوا على 71-113-1000 خليو آخر بارتي في الميسيون خليوها لكم انتوما سودكم شنو تحبوا تقولوا على الكيب ناسيونال شنو الحلول شنو التشخيص متاعكم بالضبط للي قاعد يصير. دونك بعد شوية نحلو ملف المنتخب الوطني.
6: آخر مسار ريكاب سبور
3: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: بعد شوية زيادة نمشي لملعب سوسة، نعم، نطلع على مقابلة تونس بنين إيفانتروا ضمن تصفية الكان. نحكي على الجولة الأولى، يكون معنا صديقنا أمين شرف الدين في مداخلة من أولمبي سوسة. نذكركم زيادة أنه تنجموا تصلوا على 71-13-1000. خليوا البارتي الأخرى من ريكاب سبور اليوم ليكم أنتم، باش تعطيوا رأيكم في اللي صاير في المنتخب الوطني والحلول حسب رأيكم شنو تنجم تكون مقبل هذه الكل. خلينا نسمع رأي محلينا الآن سمير ووليد. كانت منتظرة نتيجة البارح. أنا الحقيقة بعد الماتش الأول تخيلت أنه بشكون فما رياكسيون، فتخدعت مرة أخرى.
1: بالضبط أنا بدي قلت الماتش الأولاني وشي اللي صار فيه وكذا والرندمو ما كانش في المستوى، قلت بشكون تكون ردة فعل قوية برشا بالنسبة للإكيب ناسيونال والملاعبية نتاعنا. مالوروزمون مرة أخرى المنتخب الوطني التونسي يخيب الأمال صراحة. قعدت بها أنا من عدة نقاط. أولا الساعة طريقة قبول الأهداف وليد، في الماتش الأولاني هفوة من الدفاع، هفوة منها بسيطة من عند الدفاع يقبلوا منها هدف. الماتش متاع بوتسوانا زوز أهداف من أخطاء على مستوى الدفاع. إلى متى وحنا قد نعملوا في الأخطاء هذه؟ أخطاء فريمون كبيرة ياسر. توقلنا في كاس العالم قبلنا برشا بونتوات النيفو أعلى، توا احنا نلعبوا مع منافسين سواديزون معناها من مفروض أقل منا مستوى، وتحب ان نقارنوا الملاعبيه نتاعنا ومتاعهم نقاو ملاعبيتنا خير منهم مستوى
2: لارجمو.
1: علاش المردود هذاك؟ هذه نقطه الاستفهام الكبيره ياسر. قبلنا اهداف من اخطاء وسجلنا اهداف ماهيش من عن طريق هجمات مركزه من كره ثابته كره ميته. دونك نقبلوا في اهداف من اخطاء وما نسجلوش الاهداف من جمل واضحه خدمه نتاع تمارين وخدمه نتاع واحد. دونك هنا نقبل ونسجل من كره ثابته، يعني ما فهمهم عنديش ياك التفاهم وكل واحد لا دفاعيا ولا هجوميا. الشخصيه نتاع المنتخب النقطه الثالثه الاساسيه، شخصيه المنتخب معدومه ماهيش موجودة. شخصية تدخل فيها الموتيفاسيون وتدخل فيها الروح وتدخل فيها الجرينتا وتدخل فيها هذا الكل، هذه غير موجودة. أخيرا
0: كان نطلب تأريخ لفقدان الهوية ذا. وقتش
1: بدأ
0: قبل المونديال بشوية كلمات شاميكو
1: بدأ
0: ولا من المونديال والهزائم الكبيرة
1: دخلت الحكايه في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه نوعا ما، دخل الشك وبدات نوعا ما من هزات نفسانيه
0: مع سوريا وتعادل مع فلسطين والخروج للدور الاول.
1: بالضبط هذوكم مسونا مع دخولنا الى تحضيرات كاس العالم مع المدرب اللي جابوه جديد صبري لاموشي مع الجو العام بصفه عامه مع الشيء اللي صار في المونديال، خلى نوعا ما تحس الاولاد بردين، ما عاش فمك الروح وكل الفرحة متاع الانتماء للمنتخب الوطني التونسي. نشوف هنا في التيران نشوف معناها ما فماش ماهيش موجودة، ومالوروزمون احنا فنيا ضعاف اقل من المنافسين، لكن كنا عندنا النقطة هذيك الإيجابية. بالتالي نقطتين ومن بعد ندخل اكثر في الماتش نتاع البارح. النقطة الأولى اختيار الخطة، طريقة اللعب المنتخب ماهوش معقول نلعب مع فريق منافس يلعب مهاجم وحيد في بعض الأحيان ما غير مهاجم، نلعب له بثلاثة في اللاكس نقطة استفهام. طبعا ندخلوا أكثر في الموضوع. ثم التغييرات 60 دقيقة لعب بوتسوانا سجل هدف، عندك 30 دقيقة مازالوا عندك و 5-6 دقائق بدل ضيع 35 دقيقة، عندك ميتون كامل في يدك نجم تسجل.
0: نذكروا قبل البونت وضربوا كرة على ترانزفيرسال
1: 10 دقائق لعب. التغييرات فيها ما نتكلموا كذلك، شيرني يدخل في كلوار متاع معلول في نفس تقريبا الدور، علاش العياري في آخر ربع ساعة أنت ولو يلعبوا بتسعة في الدفاع والمساحات الضيقة، عياري على الأقل خليلي يجيب لك لبلاريتي وعندك معلول يسدد مليح وعندك ضربة الرأس المستوري وبقية الملاعبية وأدم معروس والطالبي وغيره، كنت نجم تلعب لاتو متاع كرة ثابتة في الأخير هكا ولا؟ دونك هذه كلها تساؤلات معناها إن شاء الله من بعد نزيدوا نحكيوا عليهم أكثر.
0: وليد
2: شوف معناتها بالنسبة لل الأمال متاعنا وانتظاراتنا أكيد معنى كنا نتمناو منتخب يفوز بعد الفوبالو مع أوغندا قياسا بالمنافس اللي نلعبه ضده كما قال لك سمير كي تاخذ بالملاعبي بالملاعبي تلقانا احنا لارجومون بعاد عليهم. الكيبة ذي فيها 6-7 لاعبين يلعبوا في غابورون والبقية في غايلان ولا
1: ايه.
2: منهم حارس المرمى اللي يشد في فريق معناتها يلعب ميليو تابلو في كان في غايلان سيتي ومن بعد مشى للسويلي تلعب في الافريق دو سود وماهوش يلعب معناتها رومبلاسون حارس المرمى.
0: سامحوني حارس المرمى ميزانو زايد نورمال معناها عادي يلعب
2: هو هكاك تركيبته بو عنده ظاهر هو بالعين ميزانو زايد لكن لي موفمون نتاعه وتحركاته اللي زاري اللي عملهم كوسوسوا مع ليبيا ولا مع كذا تحسه غارديان الى د ليكسبيريونس وسنيعي قدام الكاجا ما اكيد زايد معناها يزمو يتنجر
3: تحب في منتخب اخر ما يلعبش
2: انت تحب تهزني الغادي
0: ليه ما
3: لا لا في كيفاش اخر ما يلعبش ما يكون
2: شو هو اون ناسيون متواضعه في كره القدم
3: والملاعب الغارديان تفهم كل شيء
2: صحيت مع هذا الغارديان قام بدوره وعمل ديزاري قبل اهداف صحيح. هدفين لكن منع كور وكان موجود انديبوندامون من معناتها هو معناتها كيفاش معناه ميزانو زايد ناقص
0: تي زايد ناقص وروح بانفوان
2: فهمت دونك بالنسبه لي انا معناها المنتخب التونسي منتخب اللي تقول له فيو با صحيح معناها تقول لي جيل وما جيل وفتره مش باهيه وقاعدين نعانيوا معناتها من الخيبات الاخرانيه اما فما مينيموم
1: مالك.
2: اليوم راهو مش معناتها اكسبلواكي احنا ننجحوا مثلا في التمريرات وندخلوا من العمق ومن الجناب ونلعبوا في الليزانترفال وانتر ليليني في الشوط الاول وميتريزي لو جو بلوز او موان هما جات كره عن ترانسفيرسال لكن احنا جات كره ماستوري 7 دقائق لعب ومن بعد دخلنا للسرفاس وحاولنا وجاءوا كور وكورة معناتها بعد ليجاليزاسيون كورة بن سليمان اللي عطاه له الطيف زاد جات كنا نجموا نخرجوا منتصرين معناها في الشوط الاول خذينا الكورة وكذا وضغطنا ومن غير المعقول وكونك ما تتعداش مع بوتسوانا وما تنجحش في التمرير وما معناتها ما تمتريزيش اللعبة هو من غير المعقول من المعقول وكونك تضغط وتسيطر وتشد الكورة وتجيب الفرص هذا هو معناتها اللي نورمالمون نشوفوه من بعد في الشوط الثاني طاح معناتها مستوى جل اللاعبين وكما قال سمير بوتيتر معناتها الشيما من الاول بدينا راهو نلعبوا اون 3-4-2-1 معناها دو جوور دو معناتها دو ريجيسور قدام دو بيفو معناتها فير لانتيريور وخلينا اللارجور سوا ديزون المعلول والطيف معلول استغلها في الشوط الاول وتعدى برشا مرات وكان ناجع وعطانا دو بون باس وكل شيء مشيرة هذيك الشيرة اليمين بن سليمان والطيف ما خدموش بالكدا من بعد بدلنا وتو في الشوط الثاني معناتها نزيدو نحكي اكثر اما بالنسبه ليا
0: ما احنا مش باش نعملوا سرد للي صار خاطر الناس كل ولات في ملابيه تو الناس كل لاحظت معناها شنو اللي صار
2: صراحه ما نجحناش
0: كما ناش نجحين عنا برشا
2: خرجنا برشا معناها أكوتيد لبلاك
0: صحيح من... اليوم مثلا من الإشكاليات وتونجيو على تصريح معين شعباني معين شعباني يقول رولي معناها الإشكاليات هذية والمنتخب مش بش يتغير لا في شهر لا في 3 شهور لا في عام والنجم مستنجو منه تصريح هذية تونجيو على الكلام هذية لكن اليوم خلينا نمشيو للإشكاليات ليبي ناسيونو مثلا أوكي على فرضية أن البطولة ضعيفة ولا تنتج وكذا والجمل اللي عنا مدة قاعدين نعودوا فيهم اللي يجيبوهم من برا على اساس انه نيفو سوبيريور مش قاعدين نلقاو في حد شيء سمير وفما حتى اضافه باستثناء اسماعيل الغربي وكي يطلع النيفو ما لقيناش الحقيقه في المونديال ما لقيناش اسماعيل الغربي حنا باع نوعا ما اما في الاخر بالكل يوم عندك حتى واحد متوانسه اللي مولودين لبرا اللي ينجم يغير لك ماتش العاشوري عنده 4-5 سنين فما حد شيء اللي يساعد مركبونت وكذا في مده معناها في الاخر بالكل ما عندكش ملاعبيه تبني عليهم هذه ولات اشكاليه الان سمير اللي بي ناسيونو انه جيب جيب جيب من دي دو جيب من دي تروا جيب من السويد جيب من البلطيق جيب من البلقان معناها المهم يلعب لبرا المهم مولود لبرا ولا شنو الحكايه
3: وكان عندنا عقده نتاع سامحوني يلعب لبرا ساعة قبل كل شيء في 10-15 سنة الأخرى المنتخب الوطني التونسي كان يعتمد في النويو متاعه على لاعبين البرة وهنا نتكلم على سخيري في الميلوتيران نتكلم على العدوني نتكلم على
2: خزري
3: نتكلم
2: برون
3: نتكلم على سليتي نتكلم على ديلان برون نتكلم على فالورين يعني لوساتور النويو متاع ليكيب كانت من البرة هكا ولا ليه
2: في العشر سنين
3: في العشر سنين الأخيرة ونكملوا هذيكم هو
2: كانوا فما توانسة في 2018
3: أي.
2: كانوا برشة توانسة زادة
3: ونكملوا
2: بن عمر وفرجاني
3: ونكملوا بملاعبية متاع البطولة متاعنا التونسية. لكن هذوما اللي يلعبوا البرة كانوا معناها في مستوى معين محترم. كنجي نقول الخزري, خزري أعطاه إضافة كبيرة للمنتخب الوطني التونسي. كنجي نتكلم على السخيري اليوم حاليا النويو هذاك فقدناه, ما عاش موجود هكا ولا. إذا كان نتكلموا على حنبعل توا حاليا ولا الغربي ولا العاشوري ولا الطيف ولا غيره, ما عاش موجودين. ما هو بش يعطيك في البلوس,
0: أعطيني الموجودين توا سمير.
3: جستمون احنا كي نحبوا نلقاو التوليفة متاع ليكيب ناسيونال لابد عندك على الأقل نويوم تاع المنتخب اللي هو ماهوش موجود الفترة هذية. الملاعبية اللي كانوا موجودين العشر سنوات الأخيرة تراجع المستوى متاعهم وغابوا. نحكيو على فرجاني سيسي وغيره من الملاعبية معلول وغيره كبروا في العمر مريح برشا مشاو. قينا روحنا في فترة ما بين بين فترة معناش, واحنا بيدنا كفيدراسيون واحد حتى كمدرب حايرين شنو نعملوا بالضبط. والآراء تمشي بين التشبيب اللي أنا ضده وتمشي بين نخدمه بالموجود والحاضر الزازي. وبالتالي قعدنا في فترة تراجع. أنا باش نختم في ساعة في ساعة, احنا عنا نغزروا للي يلعبوا في بطولات البرة, والله يلعب في السلتيك, والله يلعب في إسبانيا, والله يلعب في كذا. والكلام هذا قلناه في الليست الأولانية نتاع معين هذية وجبدناه على فالوري وجبدناه على النفاتي وغيرهم مع احترامي للناس الكل. وقلت انه يلعبوا في بطولة ديفيزيون 3 ويلعبوا في بطولة سويد ديفيزيون 2 يلعب 15 ولا 20 ماتش ما عنده حتى علاقة. عنا بطولة متاعنا مع الهنات متاعها, لكن عنا كذلك ملعبية متاعنا اللي ما قلتش انا طايرين ولا ملعبية من, ولكن ينجموا يأديوا الدور اللي عليهم. احنا كورتنا يلزم نفهموا الناس, كورتنا كرة القدم التونسية معناش المواهب الا من رحم ربي بعض الاسامي, لكن عنا الجروب وندافعوا به ونقاوموا به ونلعبوا به.
0: فما فكرة لازم معناها يتم اعتمادها مستقبلا انه انا ما نجيب واحد من برا الا ما يكون في مقاييس اخرى بخلاف اللي خدمنا بها توا سنوات, لانه معناها في السنين الاخرى الكل يا اخوي ما فماش اي سمير, ما فماش ملاعب يجي يبدلك ماتش, ما فماش ملاعب يلي تبدا تستنى باش تتفرج فيه. هو موجود فما بتتر نيفو احسن شويه, ما ماهوش حاجه مختلفه ياسر على اللي موجود في البطوله التونسيه.
2: فمسكني مفما حد.
0: لا نحكي لك توا على التونس
2: ما تحبوش برشا الكلام هذا, ممكن بعض الناس ما يحبوش برشا تتكلم على ملاعب انت يعمل ديفيرونس وحده ويمشي ويكسبلوا وقاعد ما عندك حد. توا ما عندك حتى حد, نجم تبني على مجموعه وتعمل جروب سوليد وتصبر اوكي, لكن معناتها بصراحه مش زاد شماعه كل ما نعملوا فوبا ذاك اللي عنا. شنو ذاك اللي عنا؟ معناتها اوغندا وبوتسوانا وتشاد واثيوبيا واريتريا ودرشكون معناها يوليو ياخذوا معناتها فينا باي ونوليو احنا معناها وضعيتنا مع الناس هذوما مع احترامي لكل المنتخبات الافريقيه, لكن تقعد
3: هذاك اللي عندنا مع مصر مع المغربي يفوقوا علينا. اما هذوما
2: وطول عمرنا زاد ننتنشوا معاهم
3: وقت اللي كنا مع اللي كنا فوالا
2: مش سمير
0: مصر مش انت نمشي معها مصر نحن عقدتها
2: ونربحها وتزاير كيف كيف. المغرب بون بعد التوى عن الناس الكل مش علينا نحن, ووصلت مع الكبار متاع أوروبا معناها اللي جروند ناسيون دي فوتبول. اما راهو مش كل مرة باش نقعدوا نحكي اوكي نصبروا اوكي معناتها فما حاجات صايرة ولا شي واحد يخمم في ماليديكسيون يخمم في لعنة هابطة على ليكيب ناسيونال. لطف الله معافينا كل مرة هاو خايبة هاو والناس ساكتة والناس لا مسؤول يخرج يتكلم ويفهمك ويقول لك هاو شنية السياسة اللي باش نعملوها وهاو كذا. ناس مازم تخبية يستناو في هاو ماتش نربحو تاو نخرجو نتكلمو نخسرو نتخباو وخلي لونترينور في الصدافة. اش باش يعمل لك لونترينور؟ هاو معين جاء وهاو الريزولتا شفنا دو فوبا توا في ظرف 4 ايام, واللي قبله الراجل هرب في صعب جلده رونار وصبري اللاموشي جاء تعرف الناس شنية اللي صار وكل الفضايح اللي صارت والماتشوات وكذا. واحد اليوم بصراحة اللي بينا سيونو معناتها باش نرجع لكلامك انت
0: ونختصر ايه
2: خويا, الانسان اللي 3 و4 سنين ما تتفكرلوش ماتش جابه هو وهدف معناه حاسم خويا بليش بيه. اليوم العاشوري انت تكلمت على العاشوري ونفس الشيء راهو تونكتي انا من الناس اللي دفعت وقلت راهو يلعب وممتاز ماتش نيجيريا
4: كي ممتاز هو في سلتي وكان مش ممتاز
2: ما لازم يعمل شيء وحده وفر له يلزم شو هو راهو ميكانيزم كامل وراهو منظومه كامله وايكيب يلزمها معناها تخدم مع بعضها فما دي جوار اللي ماهمش كومباتيبل وما فماش كومبليمونتاريتي واوتوماتيزم وهذا الكل ميساج نجمو نستناو ونصبروا خاطر فما فالور نتاع لاعبي تعرف اللي هو باهي ولا مش باهي جوار امبورتون ينجم يتقدم ينجم يضيف لك. نحكي لك انا على العاشوري مثلا العاشوري انا بالنسبه ليا يلي فيني معناها ما عادش بتاتر في في في فتره اخرى ممكن يراجع زاد هو نفسه نجيب راقي العواني انا مثلا يلعب في نعطيه فرصه بار اكزومبل نطلع الدنداني اللي في اليوفان 3 ولا غيره ولا رعنان ولا مش عارف لعبي عنده الرغبه وعنده الروح هو تحسه جوار ولا يجي ياك فهم روحه لي الساعه قال لك خويا خليوني نرتاح واختاوني وكذا بورتون جوار ملاعبي تكنيسيان ونجم يعاون العاشوري نورمالمون زاد هو لوتوكريتيك يلزمو يحكي مع روحه يقول انا اخترت تونس باش نجي يلزمني نعاونها لعب في كوبنهاغن تو في امريكا وكذا ويحاول يعملوا عليا تجي تحسوا معناتها ماشي مع الماشين جاي مع الجايين وكذا
4: فما كوره ضربها البارح مش نقول لك فوق ترانسفيرسال
2: جوه برشا راهو
4: فوق استاد جاي
3: مش فوق ترانسفيرسال
4: باه معين شعبان يقول ما الان ما نجمش نغير لا في شهر ولا في شهرين ولا في ثلاثة شهور ولا في عام كيفاش تقرا التصريح هذا يا سمير
3: ناوي يقعد 4 سنين معناه عام الاولاني العام الاولاني ما تحسبونيش لا من الماتش الاول نحسبوك هذا منتخب وطني يا اخي تختار الملاعبيه بالكعبه اللي يتمشاو معاك مع التفكير نتاعك وتخدم عليهم من الماتش الاولاني لازم تجيب لطراح ماكش في بروجي نتاع نادي انت وما يصبروش عليك في النوادي ماتش ماتش ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه ومن بعد تبدا الانتقادات وينحيوك لا ما نقعدوش عام كامل عام كامل اش معناها معناها كوب افريقيا هذه ما نمشولهاش وممكن من بعد الكوب افريقيا الاخرى ما نمشولهاش ونمشيو ندخلوا بوتيتر في تصفيه كاس العالم وممكن نوصلوا ممكن ما نوصلوش تو هذا معقول لا معين عايش خويا لا من الماتشات الاولانيين تبدا تعطي البصمه نتاعك لافونتاج نتاع المدرب الوطني انه عنده ملاعبيه تونس الكل اللي في تونس واللي برا هكا ولا وهو يختار عنده الحريه اختيار وحريه اللعب بطريقه او باخرى احنا ما قلناش اقنعنا احنا قلنا على الاقل اعطينا منتخب قوي دفاعيا كما كنا قبل واسهل حاجه واللي يعرفها انا كنسكرها انا التالي اسهل واحد عند المدرب وكنت سكر التالي يسكر يا اخويا على الاقل خليها في 0-0 وشوف بالاريتي دبر راسك في لي دو ماتش الاولانيين هذوما ومن بعد تو بشويه تحسن الامور اما تقول اعطيوني عام كامل ما نصبروش عليك لا احنا ولا الجمهور ولا حتى حد
4: نفس الراي وليد
2: هو شوف معناتها اي مدرب يلزم وقت باش يفهم المجموعه باش يحاول يصلح ما يمكن اصلاحه ويحاول ملاعبيه يفهمه من هو اللي يستحق وانا هو اللي حاجته به ويتبع معناها الملاعبيه اللي تلعب في تونس والبرة لكن معناتها مش زاد برشا وقت على خاطر احنا مربوطين زاد بنتيجه
3: شنو معناها كل خساره طيحنا في الكلاسمو فيفا
2: كيما نقولوا نحن انيه معناها يلزمنا احنا اليوم في الظرف هذا
3: مدرب المنتخب المغربي شهرين
2: ترشحوا
3: شهرين قبل كاس العالم مدرب المنتخب المغربي يوصل كارت فينال توا المنتخب الجزائري شهر قبل واحد خذاها من هنا اربع عمل ربحه بإقناع ربح
2: صامبيا وعمل ماتش نيل
3: بإقناع شنو
4: مع اختلاف التوقيت والآليات
3: تفرق معي احنا ما طلبناش منك
4: جيب لنا المغرب عندك باش تخدم ولا الجزائر ولا كذا في تونس صعيبة العملية شنو الآليات
3: احنا ما طلبناش منك باش تعمل لنا معناها منتخب قوي وعريق ولا لا قلنا المينيموم نظم لي الدفاع علمهم وقفه في الدفاع اش معناه انا في زوز ماتشات مع زوز منتخبات اقل منا مستوى نقبلوا ثلاثه بونتو بالطريقه هذيك على الاقل بني لي دفاع زيد الدفاع باش تقول لي معناها يحب لي عام باش نحضر الدفاع نتاعي مش معقول
4: نسالكم على حاجه اخرى الان في رايكم تعتبروا انه معين شعبين نجم يمشي اكثر في التوجه انه يخدم على البطوله التونسيه اوكي راوك الحلول نتاع البناء والتكوين وكذا معناها ذاك لازم وقت نحكيو تو احنا على حلول عاجله او على الاقل حلول نتاع مدى متوسط ممكن معين شعبين يوسف نتاعو يمشيوا اكثر للبطوله الوطنيه للاعب المحلي اكثر
3: إن
4: وبالله ملاحظة الجماعة يكتبون بي ناسيونال وتفرقوا بالله ينقصوا شوية من التفاهة رو بي ناسيونال سيفة تطلق على مولود البرة وعنده زوج جنسيات ما فيها حتى شيء معناها عنا طاقة استيعاب معينة

0: حتى كان هو معناها مش مباشرة يقولوا له يلمحوا له إيه لزو باش فما ملاعبية كيما الليست هذه اللي عيطلها. أنا متأكد أنه فما 6-7 ملاعبية ما يسحقوش يكونوا موجودين وقلناها في الليستة وقلنا أنه فما أسماء محقش
1: سميهم لي سامير اللي ما عادش عندهم بلاصة.
0: فاليري اللي عزوز اللي على اليمين والش اسمه
1: عليها فاليري النفاتي.
0: فاليري والنفاتي شكونوا عاشوري الطيف سعد بارشا ملعبية ما عادش معناها ما عادش ما عندهم وجود في الكيب ناسيونال. انا راه حاليا انا حاليا اعطي الفرصه يا اخوي الوليدات اعطي الفرصه للناس الجدد اعطي الفرصه لتالق تو انك كلعبت قبل في الكيب ناسيونال كلعبت قبل في الكلوب افريكا لعبت 6 7 10 18 20 ماتش متالق نلقى روحي في الكيب ناسيونال. فما ملعبية تو متالقين عندهم عامين ثلاثة واربعة ما ما ما يحلموش يدخلوا ستاج الكيب ناسيونال. علاش؟ خاطر قبل ما كانتش فما سامسرة وكان فما وكلاء اللاعبين وفما كوتا وتطلع الكوتا وتهبط الكوتا. لا توا وليت مالورز ما شيء هذا موجود. انا ننزه الناس الكل وننزه معين لكن يا اخي رد بالك يا اخويا رد بالك يا معين وانت به على شيء اللي صار هاك عملت اخويا توا ستاج وعملت دو ماتش وعملت كذا.
1: توك تنزه معين والناس الكل شكون مال
0: شكونهم؟
1: انت نزلت الناس الكل
0: تحبني
1: من هم منين دخلوا هذوم؟
0: اسمعني تحب معناها انت تورطني
1: في مورتك انت تو قلت لي فما سمسره وفما كذا وبعد قلت لي انا ننزه الناس الكل منين دخلوا؟
0: اسمعني
2: موجوده في جميع الاوقات
1: منين دخلوا؟ منين دخلوا؟
2: نفس السنه
0: لا بالرسمي حبيبي كلمه في الصباح وكلمه في العشيه كلمه في الصباح وكلمه في العشيه. والله عندي ملاعب يلعب في السلتيك طياره ياسر هاو الفيديوهات ما قلتكش عيط له نتورا. والله عندي ملاعب فما ملاعبي طياره ياسر هاو الفيديوهات هاو الفيديوهات هاو الفيديوهات اسمح
1: ما تركاش
0: يا ولدي اسمح عشريته ليه بالله خن عيط له ونشوف توليت عيط له. هو ما قالكش عيط له اما تخلك بطريقه اخرى
1: ريت سيستم خدمه
2: فما صاير
0: ويعملوا فيه السيستم حتى في الملاعبيه نتاع تونس بالضغوطات والفيسبوك.
1: صحيح صحيح
2: شو انترينر جاي جديد ومعين معناتها ولد البطوله ولد الكوره ويعرف اللي ماغويا ذي مش ما يعرفش الشيخ معناتها ماهوش سيدي تاتا هو ولا غيره من المدربين اللي جاوا. اما فما اللي يقبل وفما اللي ما يقبلش. فما دي زونترينور يقول لك انا اخويا عندي مجموعه نعيط لها ما نقبلش يجيني واحد يقول لي اجون هذا صاحب فلان عيط له باش طلع الكوتا وباش يدبر كونترا. خاطر صارت راه صارت في المنتخب عديد المرات ملاعبيه جاوا ريان كو باش من بعد يمشي كونتراتوه كان ب 500 يولي ب 1 مليون
0: في كاس العالم هذه صارت
2: وصارت وقا صحيت قاعده تصير حتى
0: التوقف. وفما ملاعبيه مشاو كاس العالم في الجرادا ما لعبوش بالكل وتقيد لهم في السي في كاس عالم
2: معاك على طول الخط.
0: شكون تحاسب وقت
2: اخويا هل اللي ماقوي هذية والحكايات هذية وهاللي كادولي قاعدة تتعطى راهو تنجم حتى انت ربي معناتها يعاقبك فهمتني خاطر تشتاكل عرق ناس وتجيب ملاعبي على حساب ملاعبي هذية ما قالش به ربي. ومعين نختم بالحكاية هذية قال في تصريحه انا قال راني باش نعطي حق الناس وباش نعيط للي نستحقه كذا ويلزموا زادة اليوم يفهم كومون سا سباس وكيفاش ملاعب اليوم اذا تعيط له انت سورتو من برا وما يشاركش حتى دقيقه عاد اللي يلعب في تونس اولى وموا يا نفهموا امكانياته شنو والا خلي غادر ويجي غيره سهل العمليه.
1: هذا هو باهي دونك راه مازال برشا وقت باش نحكيوا عن ليكيب ناسيونال. خليوا بعد شويه فقط بعض الدقائق للمستمعين ناخذوا بعض الاراء على الاقل كي مش باش ناخذوا برشا ناس ناخذوا البعض من المستمعين نتاعنا. فما زاد شكون يقول لنا الاعلام يا ودي الاعلام سهل اللي تراه تافه وما يعطيكش الميساج ميدياتيك اللي انت تحب تتفرج فيه ما عادش تتفرج فيه. تو الاودينس نتاعو تطيح سبونسور ما عادش يعطيه فلوس ما عادش يخدم. كي انت تافه وتبدا تتفرج فيه وتتفرج وتسهر وكذا وبرامج ودنيا وبعد تكتب له تافه وانت تتفرج ما عندك ما عملت باش يقعد تافه وتقعد انت تتفرج ويقعد هو
0: شجعته على التفاهه.
1: واضح من الميساج هذا ألف مره قلت وما شكون الاقل يستوعب انت الحاجه اللي ما تلقاش فيها راحتك ما تتفرج فيها تو اوتوماتيك ما عادش تكون موجوده. اذا انت تتفرج يعني تشجعها دونك باش قعد متواصلة. أكثر من هكا تعبنا والله تعبنا وحنا نعاودوا في الماء. خلينا نمشيوا لسوسة ناخذوا فكرة على الاختيارات بالنسبة لنيس بوجلبان مقابلة تونس وبنين او 23 ضمن تصفية كان. أمين شرف الدين زميلنا وصديقنا جديد على وسهلا أمين مرحبا.
3: مرحبا حيدر ومرحبا بمستمعي موزايك واللي موجودين معك في الاستوديو. كما قلت مباشرة من ملعب الأولمبي بسوسة في لقاء تصفية كأس أفريقيا 2027 بين المنتخب التونسي والمنتخب البنيني، أول مقابلة في تصفيات المنتخب التونسي. المقابلة هذه اللي نبحث عليها للوصول للدور التمهيدي الثاني، وبعد إذا ترشحنا إن شاء الله باش نواجه المنتخب الجابوني ونذكره زادة.

0: انه تصفية كاس افريقيا وكاس افريقيا بالذات اللي تلعب في مصر 2027 باش تكون مؤهلة للالعاب الاولمبية لوس انجلوس 2028 اللقاء اللي باش ينطلق بعد اقل من 10 دقائق. تشكيلة اللي عاول عليها المدرب انيس بوجلبان في ذهاب دورة التمهيد الاول، انس الخرداني في حراسة المرمى، انيس دوبال، جوزيف طيب، محمد امين علالة كقائد فريق، على ادينا الدربالي، امان الله المحرز، محمد ريان عنان، لؤي تراعي، نسيم الدنداني، انس الحاج محمد، والمهاجم المنطلق الحديث للدوري التركي عمر بن علي. هذا 11 لاعب اساسي في تشكيله المدرب انيس بوجلبان في لقاء الذهاب، وان شاء الله منتخبنا ياخذ بايو من الاول قبل مباراه الاياب اللي باش تكون في البنين نهار الاثنين 5 اكتوبر، باش يكون لقاء الاياب، وكما قلت ان شاء الله الاولاد ياخذوا حظهم من مباراه الذهاب باش نمشيو نلعبوا مرتاحين في البنين، وان شاء الله نتاهلوا للدور المقبل والذهاب لكاس افريقيا اللي كنا غايبين عليها سنة 2029 بعد الهزيمة أمام أو فوز على الكونغو في لقاء الإياب والمغادرة، وممشيناش للألعاب الأولمبية. ونذكروا أنه عنا أكثر من 24 سنة غايبين على العاب الأولمبية من سنة 2004 إن شاء الله على شلال المدرب أنيس بوجلبان معاه نوصل للألعاب الأولمبية. حيث
1: هذا هو، شكرا لك امين شرف الدين، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. دونك نمشي والمستمعين ما عرفش اذا كان سيبون عنا متصل ولا مازال. دونك شنو به هذه القائمه نتاعنا؟ به اوكي. دونك بعد لحظات كلمه سمير على الاو 23 تنجم تكون هي الخزان الحقيقي نتاع الماتش هذا.
2: صحيح في برشا ملاعبيه ممتازين صراحه، في برشا ملاعبيه ممتازين، نتمنى النجاح والتوفيق للمنتخب الاولمبي اللي ناخذ عليه امال كبيره مع المدرب انيس بوجلبان.
1: هذا هو، خلينا ناخذ تليفون لول محمد بنزرت. اهلا وسهلا اخويا محمد، مرحبا. عسلامه،
3: شحوالك؟
1: مرحبا مرحبا يا سي محمد.
3: بلي حيت عندي 3 نقاط في دقيقتين جست على الكيف
1: كان خليهم لنا دقيقه ممتازه. اي تفضل.
3: ابروبول السيليكسيونور ناسيونال اللي هو سي ايمان الشعباني، دونك احترموه كجوار اونسيان جوار وكانترونور دي زيكيب، جو دي بيان دي زيكيب. لا سيليكسيون حسب رايي انا سي با ان كوتش، معناها هو المانجر دي كيب ناسيونال، اي لا با لو بروفيل. دايوغ فما لا كومبيتونس تكنيك هذيك اكتسبها حكم كونو اونسيان جوار وكل، مي يا دوتر كومبيتونس لازمين بور جيري اون ايكيب ناسيونال.
1: البوان لول معناها، البوان لول معناها في اعتقادك فما مشكل في الشوا نتاع السيليكسيونور. باهي، دوزيام بوان. دوزيام بوان،
3: دوزيام بوان، لا سيليكسيون دي جوار ما يلزمش تكون تير عن طريق الانترنور، معناها السيليكسيونور كاهو فما كوميتي حسب رايي تتعمل يصير فيها لو شوا،
1: لجنة تختار ليكيب ناسيونال،
3: تختار لي جوار.
1: اي ليكيب ناسيونال لاعبي المنتخب الوطني.
3: جو في ريفيرونس الديريكسيون تكنيك.
1: باه، وتروزيام بوان
3: الديريكسيون تكنيك.
1: وتروزيام بوان
3: جوست ان بوان على الفرجاني والعيدوني. رجعونا دي موند، ما فهمتش معناها لو شوا الثاني كانوا بعدناهم دي موند، كان غلط عاودنا رجعناهم، والا هما ما يسحقوش، لكن حبينا نسكتوا الجمهور ولا حبينا نبردوا الامور كل مع المتابعين تاع الكيم ناسيونال.
1: واضح واضح، شكرا لك خويا محمد.
3: حاجه ثالثه في حاضر اليوم نحب نقول اوني دون ديكاسيون باش نتعداو الفاز فينال تاع كوب افريك، هذا كل ما يمنعش كانوا كلنا يلزمنا نتحدوا جوج بالجوار والانترنور ولا الجهه نتعداو ساعه للكوب افريك توسكي استراتيجي
1: ومحلق وفرصة تكوين برشا وقت. صحيح صحيح، شكرا لك محمد بنزرت، تحياتي لك. موجود معنا زادة سي صالح 67 سنة. سي صالح، هلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك، مرحبا بك سي صالح. تفضل، نعمل عليك في الاختصار يا بابا.
4: تفضل. واضح واضح، بالنسبة لي أنا كيف كانت ويفرلات ولا الموديل الفرنسي اللي عملوا هيك على السيكتوريال والدنيا هذه، فهمت؟ ولزمنا نبداو نخدموا على العمر نتاع الولايات، قلنا اللي في روما شو والله
1: معسكر معسكر
4: تخدم على المونتاليتي هذيك وعلى الابنيكاسيون هذيك وعلى المستوى هذيك والسلوك مورال وكل شيء، لانه مش معقول تقول لي قلي بلا ولدي ما هوش في المستوى بالقليب ما نجمش يجيب باك، هذا القليب هذايا ولا الجريسه ولا كلام زايد، يعني توا كنت نسمع برا ناحية انت معين وجيب اكس وجيب ايجراج. اذا كان الاستاذ الطياره وتلمت على قدم وين مش تحب تمشي فهمت ما عندك وين تمشي. فولهذا نبداو نخدموا من اللوطه وان باراليل ليكيب سينيور تمشي. وخويا على الفيسبوك بجاه ربي راو اللي تبع الفيسبوك ويتاثر بالفيسبوك اول واحد يضحك عليه الفيسبوك لانه يبيع القدمه يضحك على شريك يقول لك هاك بدل كونترولر هاك. وبالتالي اللي يتبع الفيسبوك يشد الدار خير واللي يخاف من الفيسبوك يشد الدار خير. فكر بروحك واخدم على روحك وعمل كيما كان يعمل روحك عمل جيت شتاني الله يشفيه وعامر حزم والرجال هذيك لكن هذايا مش تخدم تكون عندك معدة سينو سكر دار وراو.
1: هذا هو. نشكرك برشا سي صالح يعطيك صحة. خلينا ناخذ معنا سي عبد الحميد. أهلا وسهلا سي عبد الحميد مرحبا. لا شكون خالد باهي أوكي نمشي والخونة خالد. أهلا وسهلا مرحبا.
5: هذا تحياتي ليك وتحياتي للكابتن اللي معاك خويا سمير وسي وليد فهمني ولا بون. باش ما نطولش خاطر تعرف الوقت يحكم فينا. تبارك الله أبو باك اللي يتكلم قبلي تقريبا حكى في نقطة حبيت نحكي فيها. النقطة الثانية اللي هي أخوي إيش نقول إحنا نرجع تولي بينو سنور بين جيونا الساعة. ثم حاجة راهو هي الرغبة. اسك عندك رغبه تحب تلعب مع ليكيب ناسيونال؟ طلعت حاجه البارح كنت تقتش بحاجه مثلا عيدوني البارح لميور في التيران هاي هالبينو ناسيونال العيدوني اللي احنا قلنا يجي وكذا لكن العيدوني تحسوا عطاه كل شيء البارح تحسوا يجي تحسوا يمد في يجري يتقلي العيدوني الكره الاخر تخرج من عند العيدوني معليه ليه ساعة قبل كل شيء راهو خلينا من يجي عايش البرة ويلعب البرة. وكما قال تو الكوتش تبارك الله ما خلناش ما نتكلموا في سمير فهمتني قالوا اختارنا يودي تودي تلعب في الليك تروى وتلعب في الليك دو في السويد وتلعب الدراويين وتقول لي هو عايش البرة ما ليه مش الفكر شنو ولينا بس عايش البرة نعيطه له في حدش قال ان مليون نجيبه من عند ملي عنا وانتهى الامر. اهم حاجة في الليك ناسيونال هي لونغري ساعة تحب تجيل تونس ولا ما تحبش تحب تلبس مليون تونس ولا ما تحبش ماكش ساعة بينا كارت فيزيت راهو عايش خويا فهمت. اهم حاجه ثلاثة كما قال وليد قبيلي ما عادش عندك الملاعب اللي يعمل لك الفارق ما عادش عندك يوسف المساكني ما عادش عندك الخزري ما عادش عندك اكل ملاعبي اكل يجيب لك طرح خويا تويك اخويا نقولوا برجوليه لازمنا نستعرفوا راهو هذاك اللي عندنا هذاك الكاليتي اللي عندنا مي كما قال في سمير خويا يا خويا اخدم بالموجود صلح المنظومه الدفاعيه خلينا نرجعوا للهويه نتاعنا الساعة نرجعوا للهويه نتاعنا انت ارجع لتونس كيفاش كنا نرفعوا كيفاش كنا نسكروا نرفعوا حايد بلاش اللي كان مركينا راهو ما عادش نخسروا
1: بالضبط
5: ما ولا ما عادش عندنا اخويا هذا نصبروا على اولادنا وتفرج خويا فيك الايفان عندنا اللي تلعب في مصر وتشوف ايش عندك ديكاليتي اخويا اما اهم حاجه الرغبه تحب تونس ولا ما تحبش
1: صحيح هي فيرتي تكون انت عندك الفيرتي الكامله باش تكون موجود سينو ما عندها حتى معنى. نشكرك برشا سي خالد يعطيك صحه. نكملوا اخر تليفون خونا عبد الحميد مرحبا. اهلا وسهلا مرحبا.
6: اهلا وسهلا عشان اخويا حيدر
1: مرحبا
6: على سمير وسلام على وليد.
1: انت الناس كل خذت دقيقه نص انت باش تاخذ اقل من دقيقه لخص لي الفكره على غير سامحني
6: باختصار في صافي صافي مش حتى مش
1: فضل.
6: انا راه من هولوس الامور ليكيب ليكيب ناسيونال نتاعنا هذيك تمثلنا وكل نصبر شويه والانترونور جديد وبقدره ربي انا متفائل برشا شويه تروشيك وشويه توجورات انا فور اكزامبل الجورات اللي ما مشاوش اللي ما عطاوش خويا يمشيو ويجيو نجيبو عنا كيما نتاع اللي مشى لعبوا
1: وين عنا وين خلينا نشوف
6: والله راه عنا انا متفائل عنا تو بور اكزومبل الوليدات اللي يلعبوا مع عند انيس يلعبوا اليوم لاشي عنا على الاقل ثلاثة أربعة فيهم باين بشوي بشوي ونصبر شوية على الكيب نتاعنا بقدرة ربي فما كان الخير. انا نذكرك في حاجة
1: انا تخوفني بقدرة ربي فما كان الخير تخوفني ايه
6: شوف يا حاجة امش نعطيك كان اكزامبل بسيط في سابي
1: في 10 ثواني دين وفي
6: عشر ثواني عمار 94 ما خرجناش من دور الاول
1: صحيح
6: عام 96 وصلنا الفينا شوف خويا في عام برك لا نصبر شويه
1: وتبدلت اللعبيه وقتها ولا تحكي
6: يا حمويك بالضبط انا نعطيك اكزامبل باختصار
1: يعطيك صح عبد الحميد وتحياتي لكل الناس اللي حاولت تكون موجود معنا الناس اللي تواصلت معنا شكر كبير لكم وين ما تبعتونا كلنا كان منفعلين شويه على ليكيب ناسيونال تحياتي لكم وين ما كنتوا على المتابعه اليوم شكرا سمير سليمي شكرا وليد الهيشري صالح كنت معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي شكر كبير لشاكر اليوم كان معنا في تنسيق الهاتفي جيكم سايف توت سويت في الأخبار احنا غدو عشان أستدر سبعة ديو على الأولى موزيك فهم
7: السهرية على موزيك هي بنت لفهم برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين
8: ايه اما وين التحدي

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. منظمة سي واتش الألمانية للإغاثة تقول إنها تمكنت من إنقاذ 28 مهاجرا غير نظامي وانتشال جثتين إحداهما لطفل عقب واقعة غرق لسفينة قبالة السواحل التونسية. ووفق وكالة رويترز، فقد ذكرت المنظمة أن سفينة أورارا تابعة لها عثرت في الساعات الأولى من صباح اليوم على 5 نجين والجثتين في زورق مطاطي من المفرغ من الهواء، وتمكنت من إنقاذ 23 ناجيا آخرين من بينهم طفل من منصة نفط وغاز بحرية كانوا قد لجوا إليها بعد غرق السفينة. والمنظمة تفيد على منصات التواصل الاجتماعي نقلا عن ناجين قولهم بأن 6 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في عداد المفقودين، مضيفة أن السفينة تتجه الآن إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. محكمة تعقيب تقضي برفض الطعون التي سبق أن تقدمت بها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في عدد من الأحكام الصادرة في حقها استئنافيا في قضايا مختلفة. وتتوزع الملفات المطعون فيها بين القضية المتعلقة بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية وقضيتين إضافيتين رفعتهما ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. عدد من الصحفيين والتقنيين والعمل بدار سنيبلا براس يخوضون منذ أيام اعتصاما مفتوحا بمقر المؤسسة دون إيقاف العمل للمطالبة بتطبيق القانون وتسوية الوضعيات المهنية. ومن جهته كاتب عام النقابة الأساسية بالمؤسسة وعضو الجامعة العامة للإعلام سفيان بن شعبان يؤكد في تصريحه لموزايك أن 4 صحفيين وتقنيين 2 و5 عمل يعملون منذ سنوات دون عقود عمل تحفظ حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الإدارة قامت بعد استشارات سعيا منها إلى عدم التفريط في موظفيها وفق تصريحه.
2: 11 هم المعنيين بالأمر، 4 صحفيين، 2 فنيين و5 عمال طالبين مطلب وحيد فقط، هو تطبيق ما جاء بالفصل 6 من القانون عدد 9 لسنة 2025 على وضعيتهم. المطلب الأساسي هو تسوية الوضعية المهنية الهشة اللي قاعدين يعانيوا فيها منذ سنوات. أقل واحد فيهم عنده عقد صار في 2024، وعندنا شكون من 2015 كانوا متعاونين ثم متعاقدين، ثم كي جاء القانون بعد 9 سنة 2025 اللي هو جاء القطع مع العقود الهشة والعمل بالمناولة، الإدارة العامة الموقف نتاعها هو عدم التفريط في زملائنا. الإدارة العامة بعد مصدر القانون قامت بعديد الاستشارات، الإدارة العامة قامت بمراسلة وحدة متابعة وتنظيم مؤسسات ومنشآت العمومية برئيس الحكومة. نتفاجئ أنها 9 سبتمبر برد سلبي جدا ضد القانون، هنا هي طلبت من الإدارة العامة تعمل لهم عقود إزداء خدمات.
1: دوليا، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي يقول إن القوات الأمريكية أصبحت وفق تعبيره عاجزة عن التحرك في الخليج، مدعيا أن سفن الحربية الأمريكية تراجعت مسافة تصل إلى 500 كيلومتر. الحوثيون في اليمن يعلنون أن الطيران الحربي السعودي شن خلال الساعات 24 الماضية ما يزيد عن 30 غارة على تعز والجوف وعمران وصعدة والحديدة. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يرغب في التعاون مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن تنظيم تكنولوجيا الذكاء الصناعي، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يوجد صعوبات أمام الشركات الأمريكية نحو تطوير منتجات في هذا القطاع أفضل من نظيراتها الصينية وفق قوله. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. كولتور بلس. كولتور بلس. كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل، سامي الحامي.
3: 7:06 عاصمة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك كفام. توا 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لغوندفو 100% كولتوريل. فرحانين برشا شوية خير نحكيو فن سبع نحكيو سينما دار العرس الهيفل بن يوسف يكونوا بحضنا زوز من أبطال العمل واللي دارت حولهم أحداث الفيلم هذايا جهاد الشيرني وخلود جليدي يكونوا بحضنا شوية خير في الانترفيو. قبلهم هما كي العادة فلاش نيوز كولتوريل كولتوريكتو نعطيكم فكرة على أبرز الأخبار الفنية والثقافية الفلاش باك في آخر ساعتنا. وبما أنه بحذنا اليوم هما كوب المثل في الفيلم هذاك علاش اخترنا نحكي لكم على من أشهر الكوبل في العالم العربي عمر الشريف وفاتن حمامة الحب اللي بدأ قدام الكاميرا واستمر خرجها الفلاش باك. نستحضروا محطات من قصة الحب هذه في عالم الفن السبع في الفلاش باك. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا اللي وثق بليه في الأعداد معنا لبنى في الإخراج الرقمي وزيد في الإخراج. السلام عليكم إن ما كنتوا في ثنية سيسر ويحكم طريق السلامة الجميع ولا على سيتنا موزيكا فان بونيت وسويت نخليكم مع الموزيكا ستريمز نور عرجون وسليم عرجون. رجعينا

0: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 تاع الليل على موزايك اف ام.
1: 17 دقيقة انتم معنا في كولتور بلس على موزايك اف ام. السلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. توت سويت وقيت ابرز الاحداث الفنية والثقافية في كولتور اكتو. تتواصل تتويجة المسرح التونسي والمراهدين سفر المصر وتحديدا للإسكندرية. مسرحية حياة للمخرج معز العاشوري ترجع بثلاثة جوائز من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح مسرح بلا إنتاج اللي انتظمت فعاليته من 20 حتى 26 سبتمبر. ثلاثة تتويجات كانت من نصيب العمل التونسي نادرة تومي اللي تحصلت على جائزة أفضل ممثلة. سامي جامعان من السعودية اللي توج بجائزة أفضل نص ويوسف بعجاجة نال جائزة أفضل موسيقى. والنجاح موقفش عند الجوائز هذه فقط خاطر مسرحية حياة كانت زادة مرشحة لزوز جوائز أفضل إخراج وأفضل عمل متكامل. تتويج جديد ينضف لرصيد المسرح التونسي عربيا ويأكد مرة أخرى حضور الفنانين التوانسة وقدرتهم على المنافسة والتألق فوق الخشبات العربية. مبروك لفريق حياة ومزيد من التتويجات للمسرح التونسي. NBC تستعد لعمل تاريخي ضخم يتصور في الحمامات حاليا بعد ما ملك النار ومعاوية. NBC تحضر لعمل تاريخي جديد بعنوان بنو حنيفة، والمفاجأة انه جزء كبير من التصوير باش يكون في تونس وتحديدا في الحمامات كما قلنا، وهذا حسب صحيفة الأخبار اللبنانية. وبعض الصور اللي شفناها مسلسل فيه 10 حلقات يتناول جانب من حياة الإمام أبي حنيفة النعمان، ومن المنتظر انه يتولى إخراجه المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد فيما تسند البطولة للممثل السعودي عبد المحسن نمر وأيمن مطر الجنب عدد من الممثلين العرب والخليجيين. وهكا الحمامات تتحول من جديد الموقع تصوير العمل العربي كبير، لكن هالمرة في إنتاج تاريخي ضخم ترهن عليه الـ NBC ضمن سباق رمضان 2027. وكيف كيف حسب المعلومات اللي عنا طبعا أنه فما عدد مهم تقنين التوانسة. كلب ينافس براد بيت على الأوسكار، وشنو الحكاية في الوقت اللي يدخل فيه براد بيت السباق السينمائي العالمي فيلم هارت اوف ذا بيست؟ يبدو اللي المنافس الحقيقي على الأضواء ما هوش نجم هوليوود آخر بل الكلب أوبر اللي شارك براد بيت بطولة الفيلم ونجح بأدائه في لفت انتباه الجمهور والنقاد لدرجة انه بعضهم بيتسائل علاش ما يخوش الأوسكار هو زيدا. والطريف أكثر انه الكلب هذايا ماهوش كلب تمثيلي عادي، هو كلب إنقاذ جبلي حقيقي، وقبل التصوير قضى وقت مع براد بيت باش يبني الثقة والانسجام بيناتهم، ونتيجة كيمياء قوية قدام الكاميرا. وإبغ ولا واحد من أكثر عناصر الفيلم حديثا. النقاد حتى شبهوا أداؤه بأشهر الكلاب في تاريخ السينما في وقت براد بيت نفسه ما دخلش بقوة في ترشيحات الأوسكار حسب المراجعات الأولى. يعني باختصار الكلب هذا قد يخطف الأضواء من النجم الأمريكي ويتوج بالأوسكار، وهكا عنونة أغلب الصحف العالمية بالنسبة لليوم. وخليني جوز نعطيكم فكرة نتجمع تلقاو بالنسبة للعالم هذا عالم الحيوانات في السينما والتلفزة. محمد بن عطية التونسي اللي خدم عشرات الأعمال عملوا طالع على شين يوتيوب تلقاو حواره مع شكر بسبيس في واحد من الناس على يوتيوب موزاي كافيم. نجمو تفهموا أكثر التحذيرات اللي تصير بالنسبة لمختلف الحيوانات بشراهم يمثلوا غير ما في الأعمال السينمائية والفنية. هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة اليوم.
0: كولتور أكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مانيش باش نبعدو لعالم الفن السابع شوية، خلينا نحكيو تفاصيل دار العرس الهيفل بن يوسف مع زوز من أبطال العمل جهاد الشاني وخلود الجليدي. خليكم مع الموزيكا سيليبريشن كول اند ذا جانج. رجعينا

0: كولتور بلوس كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: السبعة وثمانية دقيقة مازال مكملين معكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. السلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع، تابعونا على سيتنا موزايك اف ام بونيت، على صفحتنا على فيسبوك كيف كيف شوية حتلقاو كل شيء على يوتيوب موزايك. مناش باش نبعدو برشا على سيليبريشن، مناش باش نبعدو برشا على أجواء العرس. تو تسويت في الانترفيو نحكيو على فيلم دار العرس.
0: الانترفيو
1: فيلم اختار العرس التونسي باش يكون حكاية، اما مش اي عرس، عرس يلم زوز عائلات مختلفين برشا، كل عائلة عندها عاداتها افكارها وطريقتها في الحياة. دار العرس للمخرج هيف بن يوسف كوميديا اجتماعية تاخذنا في كواليس تحضيرات العرس، يتحول بشوية بشوية لساحة متاع صدمات سوء تفاهم مواقف ضحك زادة. واخترنا اليوم الكوبل اللي دارت عليهم الحكاية هذه الكل. بكل حب نستقبل بحضرنا الممثل التونسي جهاد شيرني. مرحبا.
2: شكرا شكرا، مرسي على الاستضافة سيميا. نسلم عليك على جمهور موزايك وجمهور الميسيون نتاعك.
1: شنو الحوي؟
2: ترونكيل سبا جمعة الأولى بتاع العرس، ماك تعرف قاعدين نكتشفوا في بعضنا.
1: أنت والعروسة.
2: ما نجمش نبدا معك برشا، عندي تهبيط بوبيل راه.
1: أنا نرحبوا بها عندها مديدكم يا مسطة غايبة على الحوارات رغم اللي تخدم راهي في أعمال، ولكن هكا تحب تبعد شوية على الأضواء. خلود جليدي مرحبا بيك، شنو الحوي؟
3: عسلامة سمسم، ميرسي بور لانفيتاسيون.
1: نورتونا.
3: مرحبا بالناس اللي يسمعوا في موزايك الكل.
1: شنو حوالي العرس ما زلتوا تعيشوا في الجو هذا؟
2: لا نحن بتقدر خرج الموضوع شويه من ايدينا، وتوا الجمهور قاعد يعيش في العرس. الجمهور قاعد يعيش في جو العرس. الحاجات اللي قاعده تصير في القاعات وفي الصالات حاجه تفرح على الاخر. ردود الافعال، المساجات، الفيديوهات، ستوريات، ناس قاعده تتفاعل بطريقه ايجابيه على الاخر.
1: واخيرا جهاد الشيرني خرج من الفريند زون، عم ناول كنا نحكيوا على الفريند زون في باراسول.
2: اي تخرخت في بكي انا بحذيك في ظهر لي نفس الميسيون ونفس نفس الوقت ونفس نفس الكرسي. اي كهو شوف جرون يخلص كونتون، معناها كي تهز يديك الربي وربي يختار عبد ويكرمو كهو دار العرس يجاو تفرجوا تشوفوا قديش انا تظلمت عمني وانصفني سنه.
1: انصفني في الفيلم كهو ماهوش معرس في الدنيا جاي.
2: لا مانيش معرس في الدنيا، دونك اشنو هي لابيل دو فرت عامل فيه انت؟ لا
3: معرس
2: ليلى بالسوشيال ميديا.
1: ماني نعرف انا اللي هو شنو هي الكلمه انت اللي ما تحبهاش وقتاش نفرحوا بيك؟
2: ما يحبهاش اي طفل ما يحس فيها في الضغط نتاع الجمله.
1: نتصور
2: حتى طفله زاد
1: فوالا البنات اكثر خلود يعيشوها في الضغط هذاك نتاع وقتاش نفرحوا بيك.
3: والله ولا أي كيف كيف؟ أنا بيرسونيلمون مانيش عايشة بريسك جملة ضغط بابا وعائلتي، ما أبارامون أيسين مني دونك ما يسألوش فيا جملة.
1: وصلنا لليأس جملة واحدة.
2: يأس ويكين نجم
3: ليه ما يسألونيش برشا خاطر بالمكتوب ممنين بالمكتوب. دونك كان جيت
1: بابا فرح بالفيلم
3: وي وجاي تصور معنا في الكوليس قال لك او ما عرفتش هكا
1: اليوم نمشي يمكن من المنطلق نتاع قصه الفيلم جهاد وخلود انه الزواج اليوم ما عادش نحكيو على زوز اشخاص ولا نحكيو على زوز عائلات على مجتمع كامل خلود، والا بالعكس الزواج نحكيو على زوز من الناس. كيفاش ترى هالمساله؟
3: عفيت كيما طرحنا في الفيلم توليت بلس العائلات كزوز. العائلات يدخلوا يعطيوا رايهم، يحبوا يفرضوا عاداتهم وتقاليدهم، وجو كخوا باليو صعبوا شويه في المساله. بورتون كان هي الحكايه بين زوز عباد كانوا متفاهمين كهو با فورسيمون يدخلوا العائلات بال كيما رينا في الفيلم، خاطر في الفيلم كاريمون قاعدين يفرضوا في رايهم.
1: بالنسبه ليك جات كيف تراها الحكايه؟
2: سامبلومون ما تنجمش مثل شعبي ياسر نحبوه انه ما تنجمش تنحي خشمك من وجهك، فما العائله الصغيره فما العائله الكبيره اللي تدخل فيها زاد اولاد الحومه والناج والزملاء نتاع الخدمه. اللي ساعات بحب وبنيه طيبه يسمحوا رواحهم باش يعطيوا راي باش يتحمسوا باش يقروا حتى في بلاصتك، فما شكون يوصل حتى يتغشش على خاطر ما خذيتلوش بالشوره نتاعو. دونك وقت اللي هو الكوبل عمليه حسابيه بسيطه فيه زوز من الناس، ما فيهوش 120 ما فيهوش 30 ما فيهوش عائله موسعه ما فيهوش حتى فما ماخذة بالخاطر، فما زي ما تنجمش تجي الأم ولا البو ولا الخالة ولا العمة تقول لك فرح ولدي نحبنا نشوفه بطريقة معينة ساس نيغوسي صراحة، ولكن فهذا مهم، ولكن الأهم هو لهنا متاع الكوبل متاع يعني ما نصعبوش عليهم برشا برشا عادات وتقاليد اللي نحب ونشوفوها إذا كان إلى من استطاع إليه سبيلا. معناها فهمت ما نجموش نحن نحطوا ثلاثة ولا أربعة ألوان متاع صياغة وهما رغم جوست يحبوا بعضهم ويحبوا يكملوا يعيشوا مع بعضهم. خاطر شو السعادة ما تطلب، والله صدقني متأكد أنه السعادة ما تستحقش برشا مجوهرات وأحجار كريمة وذهب وديامونت، ولكن إذا كنت أنت تنجم أعمل، ما تنجمش قل خيرا ولا أصمت.
1: شنو تستحق السعادة وش نرجع لك خلو؟ هل توافقوا ولا توافقوش برشا في مسألة المجوهرات؟
2: نعرف نعرف نعرف نعرف.
1: شنو تستحق السعادة؟
2: مانيش شو مانيش ندافع على القرناطة رانيا. أوكي ندافع على اللي ما ينجمش بالحق ما ينجمش.
1: السعادة اليوم بالنسبة ليك شنو هي؟
2: تفهم وماخذة بالخاطر واسمع كلامي وجربني. دوفيس تفاهم وماخذة بالخاطر، غلط انت نطيح انا، غلط انا نطيح انت، وحيدة وحيدة لنيوفى العمر ويمشي على روحه لول ما بيناتنا.
1: خلود تفاهم وماخذة بالخاطر شنو تزيدهم؟
3: كما قلت لك بلا ولا شيء نساور تلخص كل شيء. جستمان زوز عبيد يزم يكونوا متفاهمين يقدروا بعضهم، نهار هو نهار هي، ما فهميش علاش باش يصعبوها. ماني قد ما تسهلها تسهيل، قد ما تصعبها تصعب، وكين يدخلوا كين ليغو نتاعو ولا ليغو نتاعها نساور وقتها حتى ليه. الحب ما عادش ينجم يفضها.
1: هذا قريب من الواقع اللي نحكيو فيه توا. فما نتصور الصياغه البيضة، صياغه صفرة، الدار، الكهرباء، العرس في صاله لوكس، منعرفش انا الفواياجات، هذا الكل.
2: اي نعم، شكون ما يحبش الفواياجات، وشكون ما يحبش الالوان في الصياغه، وشكون ما يحبش العرس اللي بالبهرج وبالهلال وتجيب الاسامي الكبيره في الفرح الاول والفرح الثاني وحنه الراجل وطيه
3: الماء، شكون ما
2: اي ذاك علاش عرسنا في
3: شنو انا ما نحبش.
1: خلينا لكونتر نتاعكم الناس اللي تسمع فينا، هل موافقين خلود وجهاد في النقطه هذه ولا جهاد قالت بلا ولا شيء؟
2: لا لا مش قلت لك مانيش ندافع على القرناطة، الفلوس مهمين حتى مع عطار الحومه باش تشري زوز باجيت، راه مانيش قلت هذايا عرس هذايا فرحه العمر، ولكن ما تزيدش فيه، ما تزيدش تغرقهم. الناس الكل تعرف انه الشباب اليوم يدوبك يدبر ترانسبور باش يمشي يقرا ولا باش يمشي حتى يحضر يبدا يتسلف باش يلبس بالقدي في حفلة التخرج متاعه.
3: انا شفتو
2: مش باش يعرس
1: قولي هول.
3: انا شفتو اللي قالوا جهاد نحب جست نعقب عليه. بالنسبة لي انا اعمل اللي فرحك، كل عبد كيفاش يحب يعرس، مي ليسونسييل ما تعملوش باش تغير شكون باش تعجب شكون، مش للاخر. انت تحب تجيب برشا فنانين كيما نحن عملنا في العرس، اوكي. تحب تعمل ريسبسيون نهار وتروح
1: في الفيلم،
3: دونك ليسونس في الفيلم، نحن عملنا في الفيلم. ليسونسييل انت تكون مقتنع وتعمل فيه روحك. يعني برشا بهرج زيدا سي اوكي، وشويه
1: بركه كما قال يمكن جهاد اللي يقدو
3: اللي يقدو.
2: اما علاش تعجز في روحك وتخنق في روحك وتدخل انت المشروع مستحق منك برشا تركيز واصفار على اليمين، ويمكن فما مشروع متاع جيبان صغار اللي مستحقين شقاقه اليوم في تونس وفي العالم، وراو يطول الحديث علاش العزوف على الانجاب وعلى الزواج وعلى الحاجات هذه. فما كان الاسباب اللي خليوك تهرب تي، نحن باش يتواصل الجنس البشري لازمنا نتزوجوا ونتكاثروا ديجا. الاسباب اللي تخليك تبعد على الزواج برشا اكثر من الاسباب اللي تخليك تعرس. السبب الوحيد اللي يخليك تعرس هو الحب
1: المفاهمة.
2: وفما اللي مرياج الاخرين اللي مانيش غادي
1: الخوضة اللي ريناها مرياج دافير كما اللي شفناها في الفيلم، ولكن الخوضة اللي شفناها في دار العرس اليوم كي تفرجتوا نهار لافون بروميير، نتصور وقتك اكتشفتوا اول مره الفيلم في الكوليزي، هل بالنسبه لكم انتوما شفت روحك في بيرسوناج ملي بيرسوناج بعيد على شخصيه خلود؟ ريت العائله، ريت الجو هذاك.
3: اي ريت شويه من عائلتي، خاطر نصبره ما يحبوا عرس بالزازه هكيكه. ريت حتى روحينا في قمر شويه، خاطر ماذا بها عرس سامبل جوست قاعده، خاطر ياسر متربيه هي في الغال، تحب جوست رذي الاطراف الكل. دونك عندي شويه من قمر، ريت روحي فيها وقتها وين نتفرج اول مره
1: قمر.
3: في برشا حاجات تشبه لي ساعة، في برشا حاجات وتبعد عليا، سورتو في الكوتي هذيك اللي فما دي مومون عرفتك اللي يعطيها يتعدى العرس كيما هو. انا نقعد نقف نيغوسي نقول لهم هذه نحب وهذه لي، خذوا معناها الكونسنتمون تاعي. ما انا خلود في الدنيا كي كمقمر ماهيش سوميز نو الحقيقه
2: ما قاعده تعاد الاولاد بصراحه
3: سي سور جهاد شبه لينا في الدنيا
1: جهاد بعيد عليك الدور ولا في حاجه منك
2: في حاجه مني بوغوس
3: ابار
2: ضحكوا في قلوبهم نسمع فيكم الوليد هيثم فيه نقاط مشتركه معايا اللي هو صراحه انا المشكله نتعامل معاها برشا خفه روح وبرشا ضمار خوفا على اعصابي نتعامل مع المشاكل والكوارث واي مازق نتعثر فيه في حياتي صراحه نتعامل معاه شويه كما هيثم
1: هذا جاء بعد سنين ولا من أول جاء
2: من أولي من أولي من أولي من اللي فهمت اللي أنا نفهم من اللي بديت الإدراك ما كخرجت من طفل صغير ما جوست يحب يلعب فهمت اللي أنا نتعامل مع المأزق ولا الكارثة ولا المأساة ولا المشكلة مهما كانت كبيرة ولا صغيرة بنفس الطريقة هديت هالهيثم لوبسيون
1: وشوفناك مع صاحب الوسلاتي ناجي كان الوالد وهو ما يحبش تقولوا
2: ياسير جابني عمره عامين هذاك الممثل هذيك قيمة صابر الوسلاتي كيفاش قنعني وقنع هيفل وقنع الجمهور اللي هو بابا وعندي زاد دخل في في في في الموضوع اللي ديو مشي بالكدي ولو انه نحن يمكن في العمر ما نعرفش صابر يحب يقول على عمره ولا ولكن باش نقول عمري انا عمري 38 صابر حسابك كي تشوفونا واقفين مع بعضنا ماهوش اكبر مني برشا وصلنا قنعنا الناس اللي هو بابا فما برشا عرس وصغار كي تحطوا هو ولده يبانوا صحاب فما برشا زاد ام وبنتها موجوده في النساء فهمت
1: اما جهاد سامحني جوست كونوا للشيمي اللي بيناتك انت وصابر الوسلاتي تخلقت زاد من كونوا صداقتكم في الدنيا ولا خدمتوا مع بعضكم في المسرح
2: خدمنا مع بعضنا برشا مسرح وتلفزه
1: يعاون هذا في الخدمه
2: يعاون برشا وما يعاون كان هذاك على خاطر الاحتكاك والممارسه والتجارب مع بعضنا ساعات الكوميونيكاسيون توصل حتى لدرجة التليباتي معناه بالتجنونة بالحواج مش لازم المنطوق نولي ونتخليه عليه ونربحوه الوقت هذاك وتولي انت تلمون تعرف البارتنير متاعك صار مع خلود شيء هذا تلمون البارتنير متاعك تعرف شنو يقلق وشنو ما يقلقوش شنو اللي يحب نزابي وشنو اللي نتجاوزوه شنو اللي نركزوا عليه ستريس وين تولي المعاملة أسهل وفي الويد أكثر ونحكيه على سموث اللي تتعدى يعني الحاجات ونربحوا وقت الوقت هذاك اللي نربحوه ننجزوا فيه حاجات اخرين ونقدموا
1: اكثر واجواء التصوير جهاد نتصور حاجه مهمه برشا باش تتخلق للجميع اللي حكيت عليها انت شفنا خلود الجليدي اللي شاركت في عديد من الاعمال بعد بوليس حاله عاديه اللي كان مع مجدي السميري فما نهار على عمار فما هريسه لاند فما عيشه فل وغيرهم فما زاد اعمال سينمائيه خدمتهم ولكن قعدت ديما ذيك سلمى بنت سرشيد سلمى على كمال تويتي الحاجه هذه كيفاش تراها حاجة إيجابية وإلا تقلق وقت في وقت ما كي واحد يقولك عندي برشا ما تفرجتش فيك عندي برشا ما شفتكش في السينما ولا في التلفزة
3: ولا هي ما نجم راها كين حاجة إيجابية خاطر أنا صغيرة وقت اللي عملت بوليس إي سي تي أن أونور
2: ما زلت صغيرة
3: 10 سنين تيلي كمان دونك سي تي أن أونور الحقيقة أني نقف قدام كمال ولا لطفي ولا ريم شادلي دونك جو سوي ريكونيسونت لعائلتي الأولى اللي هي بوليس أندرغراوند سكيلز دونك سالو المجدي التو يعيطوا لي سلمى والتو العبيد حتى توا كي عملت قصتي قالوا لي رجعت سلمى
1: عندها 10 سنين بوليس نحكيو
3: 2015 عندها 11 سنين
2: نمشي وليم تجري والعمر خسارة وانا رجع
3: دونك لي بالعكس نفرح برشا كين يقولوا لي كنت سميت على بوليس خاطر سيتي كيلكو شوز بوليس والتوا دونك التوا العبيد يتخرجوا التوا العبيد في الشارع يقولوا لي سلمى دونك يقولوا سلمى ندور ديريكتومون
1: فرحت بالتليفون نتاع هيفل بن يوسف فرحت كونه اليوم فما مساحه مهمه كمان في معنا دور من ادوار البطوله في دار العرس فرحت ليه التليفون استنيته نوعا ما
3: استنيته الحقيقه مش استنيته اما ديما نحب نخدم مع هيفل خاطر نعرفوا هيفل ان طونكو فوتوغراف ده اللي من 2014 دونك شفت افلام ريسامون الفيل جود جونغ هذيك عمري ما جربته ريجستر جديد عليا وما شبهش البوليس العبيد كلها قاعده تقول لي بوليس نو دونك قلت له مره قلت له نحب نخدم معك كي كلمني قلت له هيا نمشيو دونك اول نهار عملنا ايطاليين انا والجهاد ديريكتومون فما الالشيمي اللي شفتوها جيسبر في الـ في الـ
1: في الفيلم. في الفيلم هو الفيلم مازال في القاعة التونسيت نجم تتفرجوا فيه فيلم دار العرس الهايف بن يوسف. وحكينا على السينما كنت عملت زيدا برزخ فما فوفعة في بريم ابراهيم الطيف وود كيف كيف حبيب المستيري دونك اليوم قلت لي ما نستنيش ولا ما استنيتوش التليفون مي كمان كي شفت هيفل قلت له نحب نكون موجودة في واحد من الأعمال. جهاد كيفاش تراها الحكاية هذه الدق اللي بيبين اليوم وإلا تقول المخرج نحب نكون معاك موجود في عمل ما ولا ما عادش غادي تقول فما ممثلين يقولك لي أنا موجودة النجمة
2: في نختار خاطر كنت صرحت في تصريح قلت أنا راها الحقيقة اليوم بعد 12 ولا 13 سنة تمثيل راها تلهميقة سامحوني بين ظفرين شو سلفني دور ولا شوف لي دور ولكن فما مخرجين تشتهي تخدم معاه يعجبك مخه تعجبك خدمته تعجبك البنية الذهنية متاعه كيف يطرح أفكاره طريقة الطرح متاعه ساعات تقوله أمتي كوكو نفي جامد مال أنه أنت تقوله سامحني نحب نهار من نهارات نحط يدي في يدك ونكون موجودين في عمل على خاطر أفكارك يعجبوني أفكارك يعجبوني وي تصير دي بيصيروا لزكسيبشن هذوما متاع ساعة ما تدخلش تحكي مصلحة ديريكت راهو
3: موش استنقص للممثلة
2: جملة
3: خاطر سي فري كو هي سامحني جهاد سي فري كو هي خدمة الاسيستون يكلمك على خاطر المخرج شافك في الغول والا يحب يشوفك في الغول تجي تجرب ساعات انا باغ اكزومبل عملت برشا وصلت حتى صححته من بعد ما تفهمنيش سي با غراف مش مشكله نمشي ندق البيبان بتيتخ الممثلين فما ممثلين انا احترم بيان سور مثلا نعرفش انا عبد يقول لك انا كاريري بعد رقد ايش من عام نورمالمون يجيوني ليه تو الدنيا تبدلت ولينا نعملوا سيلف تيب ولينا نبعث لبرا يجيونيش واللي يجيوني اكثر من اي انا يجيوني لي اكثر من اي
2: كلنا راهو كلنا غير ما يقولوش اللي اللي اللي, اللي اللي تصير في حياه الممثل اكثر من اي غير الاي كهو توصل للجمهور ولكن هذيك خدمتك ماكش عامل مزيه ساعه تمشي تعمل تيست كاميرا وساعات انت بعد درق قديش من عام تمشي تعمر فورمولير لون عينيك لون شعرك الميزان نتاعك طولك برجك هواياتك بعد 15 سنه تمثيل
1: اي
2: نبدا نكتب انا في كره قدم
1: ينجم انت بعد من عرفتش انا اعوام اخرين تنجم تبدل رايك كما خلود زادت نجم تبدل رايها في وقت ما خاطر
2: فما انا مش اعوام اخرين انا درجين اخرين نجم نبدل رايي
3: انا توا بدلت رايي خاطر جاتني بيريود نقول لي ما نمشيش على خاطر بتيت خزيد الايجو ما نعرفش ما توا لحت معها الحكاية والله لي بلس نصور اينا مش ايجو نصور اكثر نخاف من الرفض اكيكا باش نحمي روحي نقول ما نمشيش خاطر اينا في مخي نقول يعيطولي ونمشي ونجرب بعد جيت نشوف قلت سيكوا لو بروبليم كان نمشي وكان ما شافنيش سيكو ما شافش خلود في الدور مش خلود الانسان
1: اليوم مهنتك اليوم مهنتك كممثل
3: او ولا
1: مهنتك كممثل او
3: كان ما عندكش اجون تعمل انت
2: فما خلط صغير ما بين انت تدق الباب البا البا انت تعملوا وفما ما بين زادة تمشي تجرب ينجم يكلمك الاسيستون انت تكون مقيل على روحك راقد في الدار يكلمك اسيستون يقول لك راو شو مش كونفيرمين باش ناخذوك ايجا اعمل تيست كاميرا المخرج يحب يجرب معاك
1: هذا العادي
2: هذا العادي جدا ولكن انه انت تقول المخرج ولا حتى المنتج راوه خاطر المنتج مسكين كابوست مربوط بالفلوس يعني ديريكت باش تحكي طمع ديريكت معناه يقول القايل لي فما منجين نحب نخدم معهم على خاطر يعرفوا ينجوا والانتاج راهو الباهي موش اصفار على اليمين كهو هو سافوار فير فما منجين انا نقول فما منجين نحب نخدم معهم وفما مخرجين نحب نخدم معهم والكوكو تصيروا سامحني حكيت برشا
1: واضح هو جهاد لي سي بيان انك حكيت برشا في العاده جهاد ما يحكيش برشا احنا نحكيوا على دلارس نسيت تسمع فينا توا تنجموا تفرجوا فيه مازال موجود في القاعات التونسيه للمخرج هيفل بن يوسف تحية كبيرة الواجهة الجندوبي كيف كيف الصاد الوسليتي السهام صادق لشادلي العارفاوي
2: جعفر
3: الجسم الحامي الممثلة
2: حقا وين الحيز في الإعلام وفرد مسافة من مشي الحيز
3: هي ممثلة
2: في بالك نحن ثلاثة نقصنا ترافلين نزيدوا سيكونس من عنا هاي فالخوة تاكسي يقولوا موزايك
1: يا جهاد خلينا نمشي للكويز مع خلود جليدي
2: كويز كارديا كتاب مشتي
1: يلا مثل بتفرج فينا على فيسبوك وإلا على صفحتنا على سيتنا جدا مزيكا فان بوانيت عنا جو باش تكون نقبل وإلا مستحيل نقبل.
2: مع خلود راني نقبل شنو تقبلش فما تاكسيات خدم مزيك
1: سغمان. يلا نبدأ. اليوم تقبل ولا ما تقبلش شريكك يكذب عليك في حاجة صغيرة يقولك باش ما نجرحكش، تقبل جهاد
2: ما يتمشي وتكبر ما يقبلش
3: الخضرة حمرة حمرة حمرة ليه ما نقبلش؟
1: يخذي عليك حاجة صارت معاه وبعد تعرفها بالصدفة
3: تقعد حمرة
4: اي ساغي برخي فروحك برخ ساغي.
2: اسمعني فما اسمعني فما ألوان في الكذب خلود ما تبديش فما ألوان في الكذب
3: عشق وزاحة ذيك أحمر هو دجاج جيت حالي
2: والله والله فما ألوان في الكذب
1: هو أخبر بس نكمل
2: الحقيقة
1: يطلب منك كلمة السر متاع تليفون متاعك بحجة يقولك ما عنيش أسرار بيناتنا تقبل خلود
3: يعني ظهري بش نقعد للي توفى الوحدة كاملة
1: ما تقبلش
2: لا
1: جهد
2: لا لا باب مزاجي أنا نحب أوكي عاد نحيه جملة الشيماء والمدباس وكذا أما الواحد زاد ما فعليش واحد دخلي الكوام تاعي أوهمني اللي أنا حر على الأقل أوهمني
1: الكوام تاعي كمان ورانا يا جهاد
2: شبك مخذ عليها فكرة مخذ عليها فكرة صحيحة سرتي سمعتي
1: يخرج مع أصحابه ما يعلمكش كنت بعد ما يروح
2: يا حكي
1: هاي خلود بإن إحنا راديو تاو نسا اسمع فينا فكره دونك مع الأخضر والأحمر نقوله
3: الأخضر معاه والأحمر ضد أنا الأخضر معاه معناه أنه يخرج خاطر هذيك سبيس متاه ويعمل فيه اللي حب فمش عارف شو يقول
1: جهد.
2: كيف كيف كيف
1: قول يقولك ما تلبسش اللبسة هذه يا خلود ما نحبش الناس تشوفك هك أحمر ما تقبلش قول هيلي قولي نقبل ولا
3: نقبلش نجم يعطيني راي استيتيك ما كان عجبته ولا لا اما اخلاقيا
2: غادي في الراي وساس نيغوسي صراحه ساعات نجم يكون الراجل غاير وفما شك ومخه خطر الشك يهزك الافكار كحله شو حتى المراه والراجل والله نحكيوا على شعور عميق جدا ما يتحكيش عليه برشا وناس كولتيفيتي فيه اللي هو الغيره نغيره نغيره اللي ما يغيرش راه فما مشكلة الغيرة تنقص شوية من الذكاء ومن الوعي ومن أنك تقرأ الموقف بصحيح دونك ساس نيغوسي صراحة ساس نيغوسي النجم
3: ميخذة بالخاطر
2: النجم نوفقش على على أوتفيت معين
1: دونك جهد تقبل ولا ما تقبلش ولا مستحيل
2: ساس نيغوسي ما نجمش نوسطنها ما عندكش سفرة
1: لا ما عنيش أنا أحمر ولا أخضر
2: بي أخضر فاتحي ولا أحمر غامق
1: خلود ما يحبش يحكي على مستقبلكم مع بعضكم قولك ما زال بكري ما نحكيوش توا
3: بكري قديش
1: عاش
3: ما نجمش من الجمعة الأولى ولا من الشهر الأول نقولو احكي لي على مستقبلنا تجي سبونتانيمون معناك سا ديبون من الفيلينغ
1: دونك تقبل
2: سا دون باغ أنه ما تجيش من الجمعتين الأولانيين أنا زاد نأمن أنه 60 سنة الأولانيين ديما يتعداو صعب شوية بعد بيان سور اما انا مع استراتيجي مع الخطه نتاع الكوبل مع الخطه خاطر اللي مديه اللي جايبه نهار مديه الليل وفري ستايل وتو نتصرف وتو تجي بصراحه جربت وما مشيتش
1: تمن بالفرصه ثانيه جهد
2: نمن
1: تقبل تعطي فرصه ثانيه
2: نمن
1: مهما كان الخطا
2: لا للسفرة لازم تكبر لنا سفرة ما ليه ليه فما أخطاء فما ديفوت إليميناتوار أما نمن بالشانس الثاني نمن بالدوزيام شانس الحقيقة
3: الله غفور رحيم
2: فما
3: ربي سامح أنا زيدا مي مي مي فما حاجات ما نجمش فيهم
1: نتعدى اللي بعد والخي أنا هل تنجم
2: خي نجم داخلني جدمو سامحوني
1: خلو الدبدة معك الخي أنا تنجم تسامح إذا خانك شريك حياتك
3: جملة
1: مش
2: الكحلة توحشي بالكحلة
1: أنا الأحمر ولا خضر حمرة
2: ليه الخيانة ليه في الموضوع شو إذا في الموضوع
3: ما عادش اسمه شريك حياتي كان
2: أي شريك حياته واحد آخر شريك حياتنا
3: شريك واحدة
2: شريك أهله
1: خلود تصبح على خير يقول لكم بعد تلقاهم لنساء كاملة تقبل ولا مستحيل
3: نقبل خاطر نجم يكون
1: نقبل خضر
3: نقبل خاطر ينجم يكون حاب يخو امامه وحده يعمل في ميديتاسيون خرج كلبه ما يحبش يحكي معايا دونك عنده الحق انه يخو سبيس نتاعو.
2: والله والله نبين ما نقبلش اما نقبل علاش قال لي تصبح على خير لي انا طفى فلستي انا مش معناها نهار وفي يا اخي سامحني شكون المتاكد هذايا في تاريخ البشريه انه تصبح على خير والنوم ما بيناتهم سيكوندا ولا درج لا تنجم تقول لي تصبح على خير اما ماكش باش ترقد انا تصبح على خير دونك انا متفهم ياسر في الامور هذه اما والله يا خويا
3: اوبن مايند ترى هو
1: الزوز
3: بدل العرس
2: والله العرس كذا في القاعات يبدل
1: من قبيله هاكم تقولوا في العرس وهو راهو العرس في دار العرس
3: خلود في دار العرس
2: دار العرس نحكيوا على العرس اون جينيرال اما الفيلم اسمه دار العرس طبعا
1: الفيلم دار العرس في القاعده تونسيبي يسكم الكويز
2: اسمعني حكينا على برشا انواع زواج مارياج دافير مارياج دامو فما نوع اللي باش يشوفوه بيناتي انا وياك اللي هو المتسمين على بعضهم برا وشوفوا التفاصيل في الفيلم برا وشوفوا التفاصيل
3: لحظه لحظه اينا نورمال مورن ينغير هكا
2: يغير شكون شنك
3: بين يا رد بالك
1: رد بالي من شنو نفس الفيلم عاد هكا هي المرحله النهائيه تاع الفيلم نجم تكتشفوها في دار العرس في مختلف القاعات التونسيه مازال لنا تقريبا 3 شهور واش ولا 4 شهور على شهر رمضان فما حديث على رمضان قلت فما اكسيدون دو في ديوان ديجا مع ميمة جهاد تستنى في حاجة تكون في الكوميدي تحب تكون مرهود في الكوميدي
2: بالطبيعة
1: كان فما صبرية في مع زياد لتايم
2: مع زياد لتايم مع وجيها الجندوبي مونة نور الدين والجينيريك الخشين هذاك بالطبيعة ديما الكوميديا تخليني نحل جوانحي أكثر ونكتشف روحي أكثر ونتأكد اللي أنا ضامر ما كتعرف كتاب ده ضامر بوغوست تسمى ضامر العابدين دونك بلون باهي دونك بالحق الاختلام الفلك الكوميديا ياسر تعجبني ونتفرد فيها بالقدا بالقدا بالقدا بالقدا
1: اكثر من الدراما
2: اكثر من الدراما الدراما كما قال نبيل كليب في حوار ليه راهي اسهل حاجه شو ام قاعده تموت
3: ليه بربي سامحني باش نوقفك بربي
2: وقفني
3: سامحوني
2: وقفني
1: ما
3: فهمي ما
2: دراما اسهل خلود
3: لا انت لا راني نجم نوافقكم سامحوني ما تجيش تقول الدراما اسهل ولا لكم
2: اسهل
3: وحده وايليتها كل وحده والصعوبيه نتاعها كل واحدة ولي تشالنج متاحة حتى إخراج
2: من مرسل
3: حتى كتيبة تعرفوا
1: فدائي
3: خاطر سامحني بربي جوست يقولوا الدراما سهلة
2: أسهل مش سهلة أسهل
3: خاطر جنرال ما يقولوا سهلة
2: لا لا مش سهلة
3: فما حد شيء سهل
2: ملا فما سوء تفهم بالحق كما قالت سامية الدراما ماهيش سهلة عمرها ما كانت سهلة على خاطر الدراما راهي يتلموا فيها برشا مواهب إخراج تمثيل ديكور موسيقى ريتم مونتاج وغيره من من من لي ديبارتمون ولكن صدقني الكوميديا يا عندك يا ما عندكش ولكن نختم انه جمله غالطه جمله انه الدراما سهله ولكن الجمله الاصح هي الدراما اسهل من الكوميديا هذه الجمله صحيحه
1: خلود بالنسبه لك انت تراكا ونزوز صعب حسب ما فهمت
3: كل حاجه وصعوبه
1: فوالا كل حاجه والصعوبه نتاعها عادي اختلاف الاراء
2: شبيت
1: في الصاله جيد بالنسبه ليك بالنسبه ليك انت خلود رجعت بدور

0: كي مشيت للوديسيون من الاول ما في باليش اللي هي باش تكون معني غول يحب ممثل عمرها 45 ولا في الترانش هذيك باش نجم تلعب ان كور غريك. دونك ديجا لو فيت اللي انا نلعب مع البوبليك مسرحيه كامله من بعد نطلع سور سين هذي اول تشالنج. والثاني اللي انا نحكي بالليتانيا اللي انا ما نعرف منه حد شيء وابارامون تعديت بيا خاطر مشينا الفيستيفال في باليرمو اسمه بتوين لاند اند سي وحبونا برشا وتعدينا في لي جي تي سي. دونك ان شاء الله تعاود ترجع باش يتفرجوا فيها. ما خديتش حظها برشا في تونس خاطر مكلفه برشا البيس فيها برشا ممثلين وديكور ومكلفه. دونك جادور لي تشالنج. فوالا
1: كان تشالنج نتصور دار العرس بالنسبه لك انت. وحكينا في اكثر من مره يمكن على الخوف اللي موجود زاده في وسط الكواليس كانوا اليوم تخدم مع بارتنير كيما وجه جندوب اللي كانك معها اغلب المشاهد. دونك التراك ولا جينيروزيتي اللي كانت عليها زادا وجهها نتصور كان فما برشا الشيمي اللي حكي عليها جهاد قبيله مع صعب.
0: اي سيتي فريمون سامباتيك معناها الاكسبيريونس مع وجوش معني سكول مع جهاد مع شاد اللي خاطر مع شاد اللي سي ذا هالي لو كاتريام بروجي مع بعضنا. دونك ذا هالي كبرت قدام وانا شاد لي اول مره نجرب مع صابر نعرفه في التياترو خاطرين بنت التياترو شكون اخر الكل حتى اللي مثلو صاحبتي سمر وريحان
2: مهدي وسليتي
0: مهدي. دونك الكلهم الحقيقه ياسر جينيرو الكل
1: تستنى اليوم في تليفون رمضان يقولوا لك نستحقوك في الرول الفلاني في واحد من القنوات التونسيه تحب ترجع لل
0: نفرح نفرح معني سي هذيك خدمتي. دونك كان يكلموني ورا حاجه باهية تشبه لي نجم انا نضيف فيها ونضيف لي علاش لي
1: كون اليوم قريت الرياليزاسيون خلودي خليك صعيبه شويه في الاختيارات نتاعك.
0: وي مش حتى صعيبه ديما ساعات تفلت مني المخرجه اللي فيا اللي ما براتيكيتش برشا معناها الاخراج عمل جوست مون كور ديما عندي كاليت أبار الممثلة ديما جيني كان مخرجة تقول لي صح البلان هذي كان ينجم يكون هكا كان خديت كان الفالور هذي. دونك ديما عندي الصراع هذيك بينتهم الزوز ما
1: تخمم تخمم باش تعمل حاجة في الكوتي هذا في الغاليزاسيون في الإخراج فما الفكرة ما تروحها
0: فما الفكرة وكتبت وإن شاء الله نلقى بخوت خاطر ماك تعرف الكتيبة موجودة الأفكار موجودة الفلوس
1: جهاد في دور البطولة ولا بزيت ما خممتش
2: في تحرج فيها البطولة ودينا توكيك تفنفرقوا في الأدوار ولينا هي ما مش خايبة الفكرة
0: انت في دور البطولة انت وجي
1: اسمع هاوكا
0: باش نعمل دار العرس
2: سامي الحامي اللي ما يعرفش ولا تحب نعمل بادل كلمة حلوة به والله تسونامي الاتي من بعيد بنت الناس انت والله صحتي ساعة عندها مشهد هي وامها زي مصدق مانيش مسلي مانيش صدق بالحق اكثر
0: انا زيدة برابي جوست للامانه كما يقولوا خاطر ما جاتنيش الفرصه باش نقول لك ميرسي خاطر كنت البارتنير نتاعي عملنا كلكو سيكونس اما فما واحده فيهم ياسر انا حسيتها سانسير شالك يتفرج يشوفها
1: فوالا الناس يسمعوا فيها فما تعنيقه
0: فما تعنيقه تري سانسير
2: اييه
1: تفرجوا فيه جت بعد عركه ولا مش عركه باهي ما نسبويليوش الفيلم شو تفرجوا في دار العرس في مختلف قاعات السينما خروج جديد يعطيك الصحه نورتنا نفرحوا كونه خديت مساحة في السينما التونسية وإن شاء الله راوك في التلفزة أكثر وأكثر جهة تشيرني كيف نورتنا
2: مرسي بوكو لا والله لا اليوم نحب زيادة كما كل مرة كما كل انترفيو نشكر ليكيب تكنيك متاع الفيلم نشكر الممثلين الكل نشكر الجينيريك الكل ونحن كممثلين وصانعين في المشهد الثقافي راو عنا مهمة كبيرة برشا برشا برشا من هنا فصعيدا ومن مدة بديت أنه نصلحه شوية ونخليه أثر به في الناس اللي تتبع فينا خاطر قاعدين نسمعوا في برشا كوارث قاعده تصير انسوا على الصغيرات انسوا على المراه التونسيه انسوا على الشاب التونسي اللي لوج على خدمه نسمعوا في برشا حاجات خايبين. دونك الناس المعروفين واللي عندهم شويه اثر وانفلونس ماذا بهم نكونوا شويه مسؤولين اكثر وهذيك خدمتنا ان شاء الله ربي يجيبنا في السويد.
1: ميرسي بوكو جهاد الشيرني نورتنا نستناوك في شهر رمضان ترجع بحذنا. شكرا لكم تاع العرس الهيفا بن يوسف في مختلف قاعات السينما. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم
3: الانترفيو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزيك اف ام. شوي خير يكون الموعد مع لو فلاش باك، نحكيو على عمر الشريف وفاتن

حمامة الحب اللي بدي قدام الكاميرا وبقى خارجها شوية آخر في الفلاش باك قبل ذين اسمه كايروكي. كل حاجة بتعدي ومتنسي وش تلقاو حوار حصري لموزايك فيم على شان يوتيوب موزايك على ألبوم سوبر نوفا على شان يوتيوبنا تلقاو حوارنا مع كايروكي. راجعنا معكم في الفلاش باك على الأولى في تونس, خليكم معنا.

0: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نسلم عليكم مما كنتوا في الاستماع توت سويت وقاية النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك.
0: الفلاش باك
1: فما قصص حب تتولد في الحياة وفما قصص أخرى سينما هي اللي تكتب أول سطر فيها. أما قصة عمر الشريف وفاتن حمامة هي من الحكايات اللي يصعب أنك تعرف وينه في التمثيل وين بدت الحقيقة.
2: أنا ما نعرفش نقول كلام حلو، كلام الحلو بيقولوه بالسيمة.
3: آه عرفت السيمة كمان، رحتيها؟
2: رحتها، البيت اللي في السيمة قالت للواد اللي بتحبه يا ريتني حتة منك، عايزة أكون جوا قلبك وروحك، كلام فارغ لكن لذيذ. انت ليه بتزعل اوام كده؟
3: حال الناس بتزعل، ناس البطلين.
2: اه انت كده، الواحد يكلمك كلمة تتخنق يا تقلبها تريق.
1: نرجع بالوقت لعام 1954 في استوديو الأهرام، شاب خجول يدخل الأول مرة عالم السينما، شاب اسمه عمر الشريف، وجه جديد مازال ما يعرفش الشهرة، مازال حتى الكاميرا ما ولتش تعرفه. قدامه كانت فاتن حمامة نجمة كبيرة اسمها وحده كان يكفي باش يملى الشاشة ويشغل الدنيا والناس. ادخل عمر غرفة المكياج سلم عليها وهو مرتبك وداخل بعضه، وفاتن اختارت انها ما تزيدوش رهبة، بالعكس قررت انها تطمنه، حكيت معها على السينما على الأفلام على الممثلين. وبشوية بشوية الشاب الخجول بدأ ينسى اللي قدامه نجمة كبيرة وبدأت الكاميرا تدور. ونحكي لكم هنا على اللحظات الأولى قبل بداية تصوير فيلم صراع في الوادي.
4: قالوا لي دي أكبر ستار لازم تقبلك، فلازم أخدك تشرب شاي عندها وهي تشوفك وتقول لي قبلها أو مش قبل. فبتقلت لي طب مثل حاجة، وإحراج بقى وخوف اترعجت مثل إيه وأقول إيه. ففكرت اقول لها حاجه بالانجليزي، قلت غالبا هي مش هتفهم فهتقول كويس، فقلت حته من شكسبير هتهيل كويس قوي خلاص.
1: أما اللي ما كانش مكتوب في السيناريو إنه حاجة أخرى كانت قاعدة تولد بين فاتن حمامة وعمر الشريف، نظرة، ابتسامة وقرب قدام الكاميرا كان مع الوقت يولي قرب داخل القلوب. في الفيلم كانت فما قبلة، أول قبلة لفاتن حمامة على الشاشة، والطريف إنه المشهد كان يفرض على عمر الشريف إنه يفقد الوعي، أما عمر الشريف فقد الوعي بالحق. من غادي خرجت الإشاعات فاتن وعمر قصة حب جديدة، لكن فاتن كانت وقتها خارجة من تجربة زواج انتهت بألم، وكانت تقول إنها ما كانتش تشوف عمر فتى أحلامها، لين جت اللحظة وسمع عمر الشريف بالإشاعات اللي قاعدة تدور. فاتن عمر قصة حب لا يرى النور. خاف لا تصدق فاتن إنه هو كان وراها الإشاعة، هز التليفون وكلمها قالها حبيت نعتذر منك. لكن قبل ما يكمل الجملة فاتن كانت قبل دعوته باش يشربوا الشاي، وبالعكس ما كانتش متقلقة من الإشاعات.
4: أكبر موهبة عندها إنها ما فيش حد في الدنيا قابلته بتفهم المرأة العربية المصرية زيها، عندها إحساس من غير ما حد يفهمها حاجة. يعني مثلا تكتب لها حوار هي تقولك، تقول للمخرج ده الست دي ما تتكلمش كده وما تقولش الجملة دي في الحالة دي اللي هي فيها، يقول لها طب تقول ايه، قول له تقول كده.
1: في اللقاء هذه الحكاية تبدلت، فاتن وعمر ما عادش زوز ممثلين تقابلوا في فيلم، كان فما حاجة أخرى، شيء ما يحتاجش سيناريو ولا مخرج لكاميرا. وبعدها عمر الشريف قرر يعمل أصعب مشهد في حياته، يطلب من فاتن الزواج، وكان حكى على اللحظة هذه كأنها مشهد كوميدي، تلعثم دخل بعض ورجع لتالي، وبعد جهد كبير قالها اش قولك نتزوجوا، ومن بعد قالها كان تقريبا يحب يهرب بعد ما قال الجملة هذية، أما فاتن وافقت وعرسوا. عمر الشريف غير ديانته من أجل الزواج، وبدت قصة حب جديدة جمعت بين زوز نجوم وبين زوز من الناس كان الحب بيناتهم أقوى من أضواء السينما. لكن الحب زادة عنده امتحاناته. في الستينات عمر الشريف خرج من مصر للعالم، لورانس العرب فتح له أبواب هوليود والشهرة العالمية، سافر نجح ولا اسم عالمي، وفاتن كانت معاه. لكن الشهرة اللي جمعتهم في الأول بدأت تتفرق ما بيناتهم، وهو يعيش بين المطارات الاستوديو والأفلام العالمية، وهي تحاول تلقى بلاصتها في حياة تبدلت فجأة. وبعد 5 سنين من الزواج الخلافات كبرت، وفي النهاية اختاروا الطلاق.
5: أنا آسف، آسف جدا على اللي حصل مني ومن صاحبي.
2: أنا نسيت الحكاية دي خالص يا فندم.
5: النسيان تجاهل واحتقار، ودي أقل حاجة استاهلها أنا ووصفي.
2: دلوقتي عرفتني على اسم صاحبك، وفي الجملة الجاية هتعرفني على اسمك.
1: في النهاية اختاروا طلاق وانتهت الحياة الزوجية. أما القصة ما فاتش عمر الشريف عاد عاش بعد فاتن برشا علاقات، لكن بقى يقول إنه ما حبش من بعدها. وفاتن زيدا عاشت حياتها وتزوجت من جديد، لكن عمر وفاتن بقوا أصحاب وبقت بينتهم علاقة استثنائية. يمكن بعض قصص الحب ما تموتش بطلاق، يتبدل شكلها فقط، تولي ذكرى، تولي حكاية، وتولي لقطة قديمة في فيلم أبيض وأسود كل ما نعاودوا نتفرجوا فيه نحسوا للحب الحقيقي مش ديما لازم يكمل معك العمر الكل، ولكن أحيانا يكفي إنه يخلي أثر يعجز على محو زمن.
0: الفلاش باك كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: وصلنا لاخر كولتور بلس بالنسبة لليوم، شكرا لكم إن ما كنتوا في الاستماع. غدوا نتقابلوا في موعد جديد من 7 ل 8 متاع الليل. ضيفنا فايبا نحكي معاه على لي جي ام سي شوية آخر. موعد الأخبار يكون مع مراد الدريدي، بعد يجيكم شاكر بس بس في واحد من الناس.
0: السهرية على موزايك هي بنت لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
6: أما وين التحدي؟

0: خلاص من الاثنين للجمعة من 9 الليل مع يسري جديدي على موزيك الأولى في تونس. راديو موزيك FM تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدكتور سيف الدين بوكريبا طبيب مختص في التصوير الطبي ورئيس قسم التصوير الطبي عن بعد بالمستشفى الرقمية يؤكد أن منظومة التصوير الطبي عن بعد أصبحت تغطي مختلف الجهات التونسية بما يتيح تسريع التكفل بالمرضى وتقليص التنقلات غير ضرورية بين المستشفيات. ووضح بوكريبا في تصريح لموزيك أن ربط أجهزة التصوير الطبي على غرار أجهزة سكانر وتصوير برارين مغناطيسية بمنظومة التصوير عن بعد مكن من تسريع قراءة الصور الطبية واتخاذ القرارات العلاجية خاصة في المؤسسات الصحية التي لا يتوفر فيها طبيب أشعة بصفة دائمة.
2: توا براتيكمون اي سبيطار في تونس في سكانير ولا ايرام انستالي يخدموا معنا بيان سور اللي ما فيهوش طبيب اشعه انستالي ولا فيه طبيب اشعه اللي ما نجمش ياسيغ كل يوم احنا معاه نعاونوه وهذا يمكن بوتيتخ اللي باش نسرعوا اكثر في لي زوتر مويان تاع تيلي ميديسين زوتر اسبي تاع تيلي ميديسين تيلي كونسلتاسيون وغيره. هذا كله في ضمن المستشفى الرقمي هذا اللي هو في ضمن بيان سور ان شاء الله بوكو دوتر سبيسياليتي براتيكمون لي سبيسياليتي كل عندنا بروغرام زاد تاع تيلي سينولوجي هو الكشف على الفادي في الماموغرافي ايكوغرافي ان شاء الله نبداو فيه بروشينمون. عملنا على البروجي تاع تيلي اف سي مع الاطباء الاستعجالي اطباء الاعصاب خاطر احنا نشارك في التشخيص في السكانير والليري دونك سي اون كور. وهذا مثلا ما عادش عندنا المشكله تاع المستشفى اللي نقولوا اون فا انستالي الماشين هذيك خاطر ما عندناش اطباء. توا ان شاء الله بالاطباء حتى عن بعد نولي نجموا نزيدوا ندعموا المستشفيات نتاعنا ان شاء الله اشهر سنه سنتين ماكسيموم تشمل للسبيسياليتي الاخرين كل ان شاء الله.
1: سفيرة ألمانيا لدى تونس إليزابيث فولبز تؤكد أن التحول الرقمي في قطاع الصحة لم يعد خيارا مستقبليا بل أصبح واقعا قائما مشددة على ضرورة ضمان استفادة جميع المواطنين من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الصحية بغض النظر عن مكان إقامتهم. وقالت فولبز خلال افتتاح قمة تيلي هيلث كونكت 2026 التي تحتضنها تونس لأول مرة وتتواصل لغاية 1 أكتوبر المقبل أن التحدي المطروح اليوم لا يتعلق بما إذا كانت التكنولوجيا ستغير الرعاية الصحية فقد غيرتها بالفعل وإنما بكيفية توجيه هذا التحول وضمان وصوله للجميع. وشددت السفيرة الألمانية على ضرورة أن يحظى المريض في المناطق الداخلية بنفس فرص الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة مقارنة بالمريض في العاصمة أن تتوفر للطبيب معلومات صحية ضرورية في أسرع وقت ممكن مؤكدة أن الصحة الرقمية ليست رفاهية بل هي مسألة عدالة. وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري يعاين اليوم الثلاثاء بمقر إدارة المعدات اقتناءات جديدة تتمثل في 32 آلة ماسحة وذلك بهدف تعزيز الإمكانيات اللوجستية للإدارات الجهوية ودعم تدخلاتها في مجال صيانة ونظافة الطرقات بمختلف جهات الجمهورية. وطلع الوزير بحضور المدير العام للجسور والطرقات ومدير المعدات على الخصائص الفنية لهذه المعدات ودورها في دعم جهود مصالح الوزارة في التدخل الميداني ولا سيما في مجال صيانة الطرقات والحفاظ على سلامة مستعمليها. في أول زيارة رسمية من نوعها إلى العاصمة السورية وصلت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس إلى دمشق حيث أجرت محادثات مع وزير الخارجية أسعد الشيباني قبل أن يعقد مؤتمرا صحفيا. وخلال المؤتمر الصحفي أعلن وزير الخارجية السوري أن المباحثات مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية شملت إبرام اتفاق شراكة جديدة بدلا من اتفاقية عام 77 و900 معتبرا أن استقرار سوريا يشكل جزءا لا يتجزأ من أمن القارة الأوروبية. نهاية الموجز موعدكم الآن مع شاكر بسباس وخالد أقطاط في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: ثم تسمعوا في واحد من رسالة موزيكا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. نحكي اليوم مع مصور صحفي، ومصور مش فقط صحفي فني، يؤرخ للحظة. سعيد أنه يكون بحثنا رضا هميمة. مساء الخير، مرحبا. أهلا
1: وسهلا سي شاكر، بفضلك وشكرا على الدعوة.
0: شكرا لك أنت على قبول الدعوة، لأنه من بعد شوية في حديثنا معك نرجع بالتاريخ بالتواريخ بالصور اللي وثقتها أنت تقريبا 25 سنة أو أكثر. أكثر 25 سنة فقدت مع نجيب الخطاب خدمة.
1: هذه مع نجيب هو تقريبا العمل متاعي كله تقريبا نكون في 48 سنة.
0: 48 سنة
1: من عام 78 التو.
0: التو ما شاء الله. خذوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.
2: واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزاي كفام.

0: رضا ميمة الحكاية مع الكاميرا ومع التصوير في العائلة موجودة من قبل، عائلة مغرومة، عائلة حياتها تصوير.
1: والله سي شيك جات بالصدفة هي راو كي احنا في حومة شعبية باب جديد في الحجامين نسكنوا. الوقت هذاك مش كما الوقت هذايا، الوقت هذاك كان حلو برشا، لكن هاي. الله يرحمه المرحوم حبيب أخويا، احنا تبارك الله خمسة أولاد وبنية، قعدنا زويز تو أنا مختار ربي فضله. دونك حبيب خويا حب يخاف علينا، يقول لك هذه ما تعرفش على الوقت وما تعرفش على الزمن. وزاد الوالد وصاه علينا الله يرحمه ونعمه، قالوا ذوكم أمانة في رقبتك أخواتك ومنها. دونك
0: حبيب اللي سبق هو في التصوير،
1: حبيب كان يخدم في شركة أمين، دخل دار ثقافة بالرشيق في المجموعة الصوتية
0: يغني.
1: حبيب كان يغني ومعها لطفي بوشناق مع بعضهم، ونوردي الباجي وعبد القادر العسلي وعزيزة بوترعة
0: كذي برشا حب عبد ما يعرفوش،
1: مونيا البجاوي، حسن البجاوي أختها، معناها كانوا فنانين برشا. عبد القادر العسلي كما قلت لك برشا فنانين، وكان سي منصف لازعر في فرقة التمثيل، جابوا له وقتها مصورة ذا يصور هكاك، معناها مصورة مش متاعه، ما عادش نتاع سي منصف لازعر نتاع واحد من الفرقة، وكان معنا محمد الصياري مازال صغير وقتها. محمد الصياري دونك حبيب خويا بدا هكاك بضحك اللعب. جاء صدفة سي عبد القادر قليبي قال علاش ما تعملش نادي التصوير الشمسي لهنا؟ خويا حبيب مش فاهم التصوير، يقول لك برا
0: هكا
1: بيت وفيها لابوراتوار ومخبر باش يضيع الوقت. دونك حب هو يمشي للشركة التأمين نتاعو يخليني انا مرة، انا مرة رزوقة، قعدنا كيك نشوفك كيش يعمل حبيب. بالصدفة هكا من نهار هزنا معاه الاستاد، وقت الاستاد مش كيما توا، معناها كانت سهلة العملية تدخل مع حبيب خويا، ندخل وقتها تصويرة نهزوها صغيرة ندخلوا بها للغازون
0: يعني تبع حبيب.
1: حبيب دونك هذيك بدأت العملية من غديك، بديت بشوية بشوية بشوية بشوية. جيت فترة وقتها طلعت المصر عام 78 في مارس، في مارس
0: انت وقتها بديت التصوير ولا
1: مزيد؟ بديت اما وقتها بديت الانطلاقه، بديت وقتها انا بديت 76 نذكر الكلوب سبيرونس.
0: لكن اول ماتش ليك تخدمه كمصور؟
1: اول كمصور مشيت كلي مرهوج
0: ماكش فاهم شيء،
1: مش فاهم شيء، انا حتى كي مشيت العمالقه قابلتهم تو ساعات نقول انا قابلتهم ولا لا، معناها انا صغير وقتها تصور في 78. دونك مشيت لمصر، انا في القاهره ندور وقت التذكره ب 80 دينار 80 دينار مشيت
0: ندوس مصر 80000
1: 80000 توا عندي كل مسخهم 80 دينار اليوروتور، ما ثماش تمبري وقت
0: يمشي بركة
1: مشينا حسين. دونك انا في غادي في القاهره ونشوف في الشوارع معلقين لفتات ذكرى وفاه عبد الحليم نهار 30 مارس 78 ولا شنو. خذيت تاكسي ومشيت البساتين وين مدفون عبد الحليم، واخويا وريت اللي عمري ما ريته شيء كبير، ريت محمد عبد الوهاب، محمد الموجي، بالي حمدي، سعاد حسني، السيده المرحومه عليا، والناس كلها لابسين بالاكحل، الوحيد لابس بالاحمر هو انا. ويبيعوا في المجلات وقت الموعد والكواكب، ووقت هذوما ما عادش موجودين توا. دونك وقتها دخلت بتنصور بيت
0: معناها مش مصدق النجوم الكل
1: قدامي مانيش، وخو عبد الحليم بحذايا وخوه الاخر محمد واسماعيل شابانه حسيلو وعليا الله يرحمها عليا شابانه كلهم غادي، انا نعرفهم انا صغير نقرايهم في المجلات، قعدت نغزر لهم ورئيس تحرير مجله الموعد كل غاديك وممثلين ذكرى الاولى. صورت جيت لتونس، جيت لخويا حبيبك كان في بليج لي انا معناها سخير روحي صورت مليانه معناها نور بلون وقتها الافلام وكولور نشري فيهم من غاديك، وحمصتهم غادي قلت باش ما يتحرقوليش ولا حاجه خاطر مانيش مراه مصدق لي انا دخلت لغاديك. دونك هبط لخويا حبيب قلت له حبيب راني كنقول لك شنو صورت، قال لي شنو صورت، قلت له هك هك عجب، قال لي هزيناهم الله يرحمه سي سلاح الدين العامري في جريده البيان. قالوا هذا منين جا منين جبتهم تصور خاطر وقتها مش كيما توا نور بلون، وقت جريت البيان
0: سكوب وقتها من
1: عمل واحد ملحق كامل
0: على ذكرى وفاة عبد الحليم،
1: يودي الذكرى الأولى تاع وفاته وتصاور، يعيط لي صالح شغال نجيب الخطاب لشكون باش تمشي هذا يا هذا، وقت الزوز كل واحد منافس، مشيت نجيب الخطاب وبعد وقت نجيب الخطاب عنده برنامج ألوان وجوه مازال كيبدا لو سمحتم يذلي مش الوان وجوه
0: لو سمحتم
1: لو سمحتم بعد ولا الوان وجوه. وبديت وقتها
0: كانت الانطلاقه وقتها
1: بديت عيط لي الساحل عامري
0: مقبلها. انت مع عبد الحليم ومع دار عبد الحليم
1: مغروم
0: عندك حكايه زاد
1: غادي
0: غادي
1: في غادي وقعت غادي
0: في اول مره تمشي فيها
1: في 78 انا مشيت لها يجي 19 مره دار عبد الحليم.
0: انا اللي نعرفه عندك حكايه اصريت انك تبات في دار عبد الحليم أو في فرشة
1: لا مش هما طوى التصوير مو عملها واحد نزلوا عليه أما أنا ما نزلوش عليك هبطت التصوير وقتها دونك أنا قابلت وقتها أخته علي الله يرحمها صعيبة كانت باش تكون يدخل بيت النوم عبد الحليم مش كم شو يدخل أخوي قلت له راني أنا جاي من آخر الدنيا وراه حبي هذاك نحب الفنان لأني عشت مع الزمان الجميل هذاك دونك حليت لي البيت ودخلت
0: قلت لك يا من رقدش في بيت عبد الحليم
1: اي قلت له اي وقتها اي ما خاطر كي قلت هنا في قناه دخلت فيا العباد دونك انا كي قلتها بقلبي معناها نحب نقعد في بيته لاني وقاتك البارفان هي بيدك الريحه نتاع قبل وكل صابون نتاعو قعدت في بلاصتو دونك قعدت انا في الفرش وتصورت وشديت التليفون ولبست روب دي شومبر وقتها معناها حاجات اللي حبيت انه ليني باش نوريهم لولاد حومتي وانا مشيت دار عبد الحليم هذيك هي الغايه نتاعي مش غايه معناها باش لا ثم لا صحافه وقتها كما تو ولا ثم شيء دونك دخلت وصورت وفرحوا بيا وممطوا وزدت فطرت بحذاهم خاطر هما فطورهم يبدا مع السبعه نتاع العشيه الفطور والعشاء ماضي ساعتين نتاع الليل ديما كيكه في القاهره
0: دونك اول زياره لك للقاهره واللي صورت 78 هذاك خلق لك الانطلاق الحقيقي
1: وهذيك هو بدا الحب من غاديك علاش انا ديما نمشي لمصر لان مصر حليت عيني فيها تحلت العينين غاديك كانت مغمضة في تونس غاديك تحلت غادي.
0: رجعت لقيت روحك نجيب الخطابي كلام فيك الله يرحمه موسى الحجام كيف
1: نجيب الخطاب وقتها نمشي نكلم من التاكسيفون ونمشي الحجام ونحط الحطة وش نقول له نمشي نقابل نجيب الخطاب اليوم معناها أنا وقتها نجيب
0: نجم
1: نجم كبير وانا مانيش نلوج على ذيك وبديت هكاك بشويه بشويه وليت نمشي لمصر كل ذكرى وفاته كل عام وانا في دار عبد الحليم كل ذكرى نحضر معناها ولاو يعرفوني كما هكا معناها وليت معروف عند العائله نتاعهم قعدت باستمرار حتى لين قابلت برشا نجوم وقتها من بعد قابلت عمار
0: وليت تخدم رسميا مع نجيب الخطاب والا تحضر فقط فيه
1: نخدم معه رسميا نجيب فماش يغيب حبيب نحضر انا نغيب انا يحضر المختار ما يخلي حتى حد يدخل يصور وقتها وكان الله يرحمه قال كلمة ما ننسيهاش نهار اللي مات فكرتها مثلا نجيب ما كانش يطلبني في تصور طلب لي كان في تصور الزفاف نتاعو عرس وكاو يقول لي تصور ضمار اذا كي تصورني خليهم عندك يصلحوا لك قعدت في مخي الكلمة ذيك الوحيد اللي عملت معرض نجيب الخطاب من المال الخاص عملت له معرض في تقريب 1300 تصويرة
0: من مسيرته
1: من
0: حياته العائلية
1: كل شيء ما حياته عائلية مثلا مع أم وقت يمشي الحج نمشي معاه المطار زفاف كعبات اختيار معناها وكانت ما قصرتش معاي مدام أمال الخطاب لدي الصور كانت اختيار أنا وياها وقتها وعملنا كتاب وقتها سي محمد بوذينة هو اللي عمله الله يرحمه شاعر غنائي هو اللي عمل الكتاب دعمه هو وفي الاخر الكتاب متباعش
0: وفي نفس الوقت هذا كيف كنت تخدم في جريدة
1: اي دخلت وقتها جيت البيان المصور
0: بيان اللي كنت قبلت خرج بوستري
1: اي وقتها عملت وقتها مشاغب من الملاعب عملت صورة من اختياري كل مرة نعمل تصوير اللي ولدتها وموجودة اللي كنت نعمل فيها برنامج من اختياري كنت في الكورة نختار صور اللي ما تشوفهمش العباد
0: البوستريات اللي كنت معروفة بهم البيان والمصور انت كنت مسؤول
1: عنهم انا هو نجيبهم
0: كنت تبيع معهم
1: اي مثلا وقت الترجي هزت كوب دافريك تصوير تشوكي الوعير هز كوب دافريك معناها في استاد المنزه برشا كنا برشا نعمل كل جمعة نعمل بوستير مرة بوستير عبد الحليم في ذكرى وفاته برشا برشا برشا
0: كنت فكرتك انت حكيت البوستريات
1: والله انا نأثر على رئيس التحرير ما عند ربي انا نصي نقول هذه التصوير هذه راهي باش تضرب هذه راهي باش تتباع خاطر كانت البوستير كانوا تقع عند التيرزي عند الملاخ يحط تصاور يلصقوا هذوك التصاور كل كنت نعم فيهم انا
0: انت وراهم انت وحبيب
1: انا وتتباع مع بعضنا يد واحدة حبيب وهو شنو الشكل اللي كونه يزم يحط لي اسمي على التصويره ولا انا خاسر فيها انا التصويره خاطر كانت تحميضه قبل مش كيما تو تصور وتبعث
0: قداش العمر وقت انت
1: 18 سنة
0: تلقى روحك في
1: عالم انا نهار اللي مشيت محمد عبد الوهاب دخت في داره عام 84 نهار 21 افريل مقيدها التصويره خد كل تصويره لازم تعلموها حتى السادة المستمعين كل ما يسوي تصويره يحط عليها الدات لانه بعد الدات هذاك مهم يشوف صحته كيفاش كان كيفاش ولا كيفاش
0: شنو اللي دوخك علاش دخت في دار عبد الوهاب؟
1: ما كنتش نصور باش نقابله خاطر وقتها في القهوه اللي قعد فيها الوالد الله يرحمه كان الصباح يحط القران وبعد يبدا بعبد الوهاب وفيروز دونك قعدت انا قعدت بيت انا باش نقابل عبد الوهاب ويقول له هو يغسل يديه يغسل يديه
0: موسوس
1: شيء طلعت انا موسوس والله العظيم ما ثم حد شيء من حكايه هذو.
0: كيفاش كان اللقاء معه؟
1: اعطانا موعد انا وسحسن بن احمد من 8 غير ربع ل 9 غير ربع. كي جات 9 غير ربع قال لك هاو قيت
0: حوار صحفي كان
1: اي حوار صحفي. وقتها سمعنا اغنيه من غير ليه مازالت وقتها فريشك يخمر شكون باش يعطيها وقتها وغناها هو وقال لنا باش تحضروا في التسجيل لكن روحنا احنا وقتها لكن وقتها باش يعطيو فينا 100,000 100,000 تقعد شهر في القاهره
0: روحنا. ما يهمكش الفلوس وقتها
1: يا ودي ما يمديش يجيب الفلوس
0: لا ما يهمكش الفلوس اكثر ما يهمك انت قاعد معناها تقعد مع شخصيات كبيره.
1: زاد انا كي توفى الفلوس باش نبات في خلخليلي تحت العتبه تحت الكوبري شويه روحنا. حبيت نحضر التصوير الاغنيه هذيك لكن الله غالب ما ظروف ما
0: شكون اخر من النجوم غير عبد الوهاب قابلتهم؟
1: قابلت شادية دعوتني اعطتني دعوه فك اخر عرض نتاع عليا وسكينه عام 84 زاد كيف كيف عام مبروك عليا ذاك خذي زاد فيه رخصه السياقه. قابلت عادل امام برشا مرات حضرت مسرحيات نتاعو الكل لكن الوحيد اللي ما صورتوش مسرحيته هو عادل امام.
0: كان يرفض ولا
1: لا يرفض؟ حبش حبش الصور اللي يقول لك الفلاش كان قبل خاطر الفلاش يقلق المتفرج واحد من
0: حتى عنده علاقه بالتصوير.
1: كنت زاد في باريس مع صديقي راغب علامه يحبني برشا ونحبه جورج وصوف مصور عمره 11 سنه جابوا نجيب الخطاب في استوديو 9 الصغير هذاك عمره 11 سنه. جورج وصوف كان يغني اخر واحد في احد النزول في تونس هذاك الاسماء كان اخر واحد يغني تغني صباح وفاتن حناوي ومن بعد يختم جورج وصوف. يا اخي بعد قلبت الدنيا طلع جورج هما ما ثماش.
0: يعني شفت انت بدايه جورج وصوف في تونس؟
1: 11 سنه هو كيجي يطلبني انا ولا خويا مختار مش هو يكلمني ديريكت مدير اعماله هما كيك يعملوا الواحد نتاعهم برستيج الفنان راغب عليه ما تطلبنا مدام حسنه تكلمني.
0: يعني رافقت النجوم الكبار الكل انت
1: توا ما رافقهم لاخر لحظه في عمري ما نسيبش الحكايه هذوما.
0: كنت عندك مراوحة بين الفن والرياضة زاد كيف كيف؟
1: كيف كيف والله كنا قبل راهو الحب يعمل كل شيء. الإنسان كيحب يوصل للحاجة يوصلها راهو يتكلم بصدق يوصل. حضرتش معك الحس هنا
0: لا ما
1: ديريكت تكلمنا ديريكت والله العظيم نقول فيها كي
0: ثم صور ما تخرجهاش
1: ريت أكيد أكيد شنو نقول كون خرجها ومشيت
0: علاش؟
1: ما نجمش أمين في خدمتي حتى اللي كنتي من وراء لكش انا ديسك دور متاعي كل مرة بدل الموت باس متاعه
0: علاش بها الصور ذي اللي من
1: ما نجمش طب ربي في قعدات معناها مناسبات واحد ما معناها ما نجمش انا نصور لك عائلتك ونهبطهم ولا في حاجات اخرى برشا برشا حاجات معناها ما نجمش امين في خنتي وعلمنا حبيب خويا هكاك لكن خويا حبيب لما تلخر يقول لي ليه هات التصوير هذيك هاتها هاتها الصور هذوك ما عطيهم لي ما نجمش
0: ثم أسرار
1: شنو أسرار ما ثم صور لي في قاعدات خاصة ما تنجمش تهبطهم ما تنجم. أنا خطر تربيت على طريقة الموعد والكواكب والشبكة وآخر ساعة اش كانوا يعملوا صهريات وذيك هي الفاريتين تاعها لكن ما في مصر يخرجوهم في تونس ليه ما تخرجوهم مش تخرجهم تحطهم على الفيسبوك يشوفهم براتيجي ما عندهم مباراة وش عليه ما فيهمش معناها ما تنجم زاد السيدة ذاك يقدم بقضية قولك بجر بنا سيفة هبطي تصويرتي
0: هي أسرار وصور تنجم تغير فكرتنا على فنانين
1: حاجة معروف أكيد مؤكد
0: من هنا
1: حتى أنا حتى أنا زاد عندي صور بتاعي زاد النجم زاد
0: ليه متفقين فيها
1: أي
0: أما أنت بحكم هالسنوات
1: والله الكل. إيش بقول لك ماذا بيها باس من
0: ليه والله فقط ما مش بشنا احنا حكيه
1: هي كان فهم
0: هي صور تنجم تغير فكرتنا على
1: الفنانين تغير تبيدك تصر وتشوف السهريات وتشوف المنوعات وتشوف الحاجات ورياضيين وكل شيء تصور أما أنا كي نمشي البلاصة نصور حاجات اللي مثلا همش العباد
0: كيما شنو مثلا؟
1: حاجات ما انا باسو اوكي واحد خاطر العمل نتاعنا هو كونه كان جيت في فرنسا نجم نخرجهم
0: علاش الفرق؟
1: خاطر غاديك تنجم تبيعها وتتصور فيها انا مش تبيعها انت كان توريها بركة مشيت
0: انت حافظ اسرار الفنانين
1: كل شيء اخواتي واصدقائي وكل نعيش معاهم نجمش انا معناها نجي واحد دخلني لدار ونهبط له تصاور اخته ولا اخواته ولا امه ولا ما يحبوش ثم فنانين حدهم الفن ما
0: فما فنانين تقولي عندك صديقة معهم
1: ديما كل
0: لا صديقة حقيقية مش زمالة
1: لا كل أنا ما نخونش ما نجمش مشيت على طريقة اللي عملها الوالد الله يرحمه نعرفك تحب تجيبني
0: لا ولا يلي فقط
1: حبيت معناها دونك خاطر التصوير بين الأمس واليوم تبدل برشا تغير برشا انتهي التصوير كما التاكسيفون وفاء كما لو تاكسي انتهت حتى التصوير انتهى
0: خاطر اليوم التليفون وال
1: انا نمشي نحضر وجي لي ورايا يا خلها يا كلها حاضره نحضر ونبدا انت والوالده ولا واحد وجي خل ورايا برطابتك تمشي لامريكا تمشي للبرازيل طابت الجزائر تجيك للدار انا جوارات يحكي لي في الفيستير بعد ما كملوا الماتش يحلوا تليفوني يقاو تصاور نتاع الماتشوات اللي كانوا يكوروا فيهم ما عادش يجيني لي انا باش ياخذ من عندي ولا من عند خويا مختار
0: يا مرام هذا انت مكمل في المجال هذا رغم انه اليوم
1: ما نجمش نصيبه هذاك هو سلاحي نحبه ما يهمنيش فيه خير لوجع الفلوس انا الحمد لله ماخذ شهريه مريق اموري ومريقله منظمك هاو هاوك انا نسمع بنجم كبير توفى نمشي للجنازه نتاعو نقوم بالواجب نصورها
0: تصوير الفوتوغرافي كان معيشك في وقت من الاوقات
1: قلت هو معيشني
0: لا انا كان معيشك بمعنى كان
1: انا كنت متقاضى في جريده البيان رئيس قسم في الرياضه وفي الفن معناها رئيس قسم رئيس قسم نحكم في روحي ما معايا حتى حد خدمت 25 سنة في الوتيكا زيرو فوت
0: اليوم ما نجمش تعيش به سوى التصوير الفوتوغرافي
1: لا نعيش به
0: لا معناها ما نجموش أي إنسان اليوم يعيش من التصوير
1: لا استحيل لا انتهى لا تشوف فيه ماذا ما أقول لك كي ساندويتش يأكلوا
0: غرام انتهى برشا تفاصيل باش نحكيوها رضا ميمة خليكم معنا في الاستماع لواحد من الناس برشا كواليس زادة لفنانين وشخصيات كبيرة قابلتها في حياتك من نجوم خليكم معنا راجعين بعد الفاصل.

0: سهرية على موزيك هي بنة لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
1: ايه اما وين التحدي؟

0: رجعنا لكم في واحد من السلام وزيك فهم ضيفي رضا ميما. وقبل الفصل رضا قلنا انه انت على الاقل والعائله زاد كيف كيف حتى الاسئله حبيب الله يرحمه عندكم اسرار الفنانين المنشطين الاعلاميين وحتى الشخصيات السياسيه. كنتوا مثلا العائله وانت وحبيب الوحيدين اللي تصوروا بن علي او حبيب ميما كان
1: حبيب حبيب حبيب اكثر واحد. هو حبيب كان يعرفه من قبل هو الله يرحمه كان يعرف دونك ولا رئيس البروتوكول ما تسمحش باش يولي يصور وكذا ثم مناسبات معينه
0: كان يعرفه قبل ما يولي رئيس
1: بيان سور يعرفه مليح الكل يعرفونه الرؤساء الكل يعرفونه
0: وكان يصور معناها تفاصيل ربما حتى حد ما يعرف على بن علي.
1: حبيب لا حبيب كان مناسبات بسيطه يمشي مش حاجه معناها كلي برشا خاطر مازاد ثم حاجات ما تنجمش يخرجوا الصور ذوكم
0: كيما شنو مثلا
1: تعرفش معناها ما دونك في مثلا في عرس حضر فيه الرئيس ولا واحد حضر فيه حبيب خويا صور برشا وانا بيدي حضر زاد في عروسات فيهم المرحوم.
0: من عندكم صور على بن علي في
1: موجودين
0: في معناها
1: في احد
0: مناسبات خاصه
1: اي مناسبات خاصه بيان
0: سور وفي زاد كيف كيف حتى في اليوم نتاعو
1: اي مش حاجه كبيره ما موجودين في خاطر خويا حبيب زاد كان امين زاد في معنى زاد ما يحبش يوري كل شيء لازم يقول لك رضا خويا تو يهز الفيلم
0: لكن هذو صور ما همش باش يخرجوا
1: والله شنو نقول لك والله احسن مثلا انا طلبت باش نعمل معرض تو خويا حبيب 5 سنين ولا ثم جواب حبيت نعمل معرض فيه الصور الكل اللي عملها خويا حبيب ومختار ورزوقة ومحمد علي خويا الله يرحمه حبينا كنا 5 أخوة لينا زوز طلبنا مش نعملوا نهج باسم حبيب هميمة لحياة من تونادي كيفاش تحب نعمل كتيب شكون باش يدعمني ما يدعمني حد
0: لكن هذه الصور اللي قلت لك معناها خرجت للعموم باش تخرج يوما ما
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: لا معناها
1: في إيه كنا قدام نخرج معناش ليه نخرجوه الارشيف موجود متاع المرحوم وكل شيء موجود علاش ويخرجوا اذا نقاو دعم ونقاو ترخيص باش نخرجوا الصور علاش ما نخرجوش
0: شنو فيه الارشيف هذا غير معناها عن شخصيات على الاقل عرفها المجتمع التونسي ولا حتى
1: هو حتى حبيب خويا نذكر وقت المجلس النواب السابق وبعد مجلس النواب هذا الموجود تو كان يصور منه والاخرى البنيه كان يمشي يصور لها يوميا حبيب خويا باب السويقه صورها في الزمن الجميل نتاعها وبعد صورها كيفاش ولات معناها ثم حاجات اللي يقعدوا في الذاكره ثم زاد حتى لاولادنا يشوفوهم كيفاش
0: كانت حتى وجه البلاد كيفاش يتبدل
1: كيفاش وجه البلاد صورهم حبيب خويا مثلا المسرح البلدي كان يوميا فيه ما يدخل وحده ما يعرفش يدخل اي فنان ثماش فنان غنى في المسرح من عام 72 لتوا حبيب خويا ما ثماش ليله ما فات كي توفى هو خذيت عليه انا رولاف
0: كملت
1: وانا قاعد نكمل
0: انت كملت قلت لي بديت تخدم مع نجيب الخطاب في لو سمحتم في
1: نفس الوقت مع جريده البيان ساعه
0: مع جريده البيان
1: ومع نجيب الخطاب ونخدموا كبيجيست مع الفنانين وقتها كان الزمن الجميل للفنانين كان طيب الفنان يجيب بنته ولا ولده يصوره بالبورتابل ويروح ويقول له اطلع لي صور لي مع الجمهور من تالي وكه وما حشناش بالصور مع الاخرين
0: كان نجيب الخطاب هو المنشط اللي
1: جاب محمد الحلو وجاب الاسماء كثيره جاب وعندك زاد حاتم بن عماره زاد جمعة مع نجيب وجمعة مع حاتم وانا نبدا خايف نمشي لنجيب يقولش مثلا يقولش بمشي غادي ولا ما ثمك الارتباك موجود لكن انا باهم يقولوش علي يقولك عطيني الوثق وكا
0: وفي البيان كنت في التصوير الرياضي
1: والسياسي وكل شيء كنت تحقيقات كنت مع المرحوم سي حسين ادريس رئيس تحرير نخرج كنت زاد مع نجيب الخويدي زاد هذاك فضله كبير علينا برشا سي نجيب سي الهادي سنوسي زاد
0: تحيه
1: لي كان زاد عامل هادي عاوني برشا نجيب الخويلدي حسن بن احمد خالد الغانجي برشا
0: كنت قريب من فنانين معينين مثلا محمد جاموسي كنت قريب له برشا
1: لا محمد جاموسي ريته مرتين قاعد في قهوه وانا وقتها ما عنديش ريفلكس تاع التصوير قاعد في قهوه مقابله المسرح على ذكر اسم بالنزل او كمعروف قاعد يشرب في قهوه عربي غادي قعدت انا وحسن بن احمد نحكيه معاه وقتها مازلنا ما ثم حاسه الشم تاع التصوير
0: هي.
1: وتبدا وقتها دونك انا توك نصب حدث نزل مصور ونخرج نزل الكهرباء ونمشي حمل جاموسي ريتو برشا مرات معناها
0: اللي يعرف انك جلستو في حتى في اخر ايام ومعناها
1: في وقتها صالح شغام الله يرحمه هو اللي حب يجيبه وقتها في صارت ليله العيد لكن هو من بعد توفى عام 82 حاجه هكا 81 تقريبا عندي ميموار حلو في الذكرى هذه ما ننساش.
0: لكن شكون الفنانين اللي كنت اقرب لهم انت؟
1: كنت صديق برشا لعدنان الشواشي.
0: تحيه لي. كنت ولا تزال؟
1: اي عدنان وقتها في الطوب نتاعو الهادي حبوبه. نتمنى كنت باش نراه الهادي حبوبه لين وليت مصور نتاعو ونصور له انا اخويا مختار وحبيب. برشا برشا نجوم وقتها مراش. انا اول ما طلع عدنان الشواشي انا اللي صورت وقتها غنى يا ناس تحت السمر تحت القمر في اللي وصبت الشتاء وقتها قال المطر يخشتا هبطت وقتها وطلع. وكانت وقتها عبد القادر العسلي منى بجاوي غنيت في كرتاج. اخويا حبيب اول ما صور ماجد الرومي اللي غنيت بلاي باك اول واحده غنيت بلاي باك في كرتاج عام 80 81. غنيت
0: صور عندها قيمه تاريخيه كبيره. رضا
1: برشا تمنيت برشا راني حضرت لهم. انا كنت هني شاكر اول ما جا لتونس زاد حضرت له ليلى نظمي.
0: يعني انت اليوم توثق لبدايات الفنانين هذوما في تونس ولا في حتى في العالم؟
1: إيه نمشي انا ما عنديش مشكله. انا نمشي معناها كتجيني دعوه نفرح نجي نجري معناها ماذا بيا. وساعات حتى نقص على حسابي ونمشي. انا حضرت في مهرجانات الربيع في القاهره معناها مناسبات كبيره معناها حضرت فيهم الحمد لله. لكن وقتها نيجاتيف من الفيلم موجود. لكن الفيلم تو باش تسكانيه يتكلف باش يولي لك نيميريك ما تيش الكاليتي اللي هي بيدها. والمخابر نتاع التصوير قاعدين كلهم مثلا مش قاعدين موجودين لان ما عادش ثم انتاج ما عادش ثم واحد تو واحد يصور بالبورتابل يخليه هنا يذيع لك البورتابل ضاعت حياتك. اوراقك بطاقه تعريف هنا الكارت جريز هوني كل شيء لهنا تصور ولادك فماش تو تلقى البوم تاع العائله ماش موجود.
0: كنت قبل هي ثم ثقافه الالبوم تاع الصور
1: لو تمشي تاو واحد تقول له اعطيني تصويره يشوفها يعطيك الصحه وكها. انا صورت ولدي مع بيلي كي جا لتونس وهزيته وقتها يعني بيا ربي كيفاش هزيته وهو عمره عامين. بس صورت مع بيلي شوف معناها من تونس القمرت بس صورت مع بيلي كي وريتها له شافها وحتى غادي
0: ما عندهاش قيمة كبيرة.
1: معناها حبيت نقول لك
0: بيلي في حد ذاته
1: وهو في المدرسة يحكي لي قال لي عملوا حوار على بيلي قالوا مريني نعرف بيلي مصور مع قطبر جيب التصوير خرج فيك السخانة مسكين وجاب التصوير باش أمنوا قعدوا بيهتيني ومصور مع بيلي. شوف معناها التصوير كش كانت عزيزة
0: التوى هي التصوير تقعد
1: عزيزة ما توى ما تعجل توى لا توى.
0: انت مش فقط بيلي من الشخصيات العالميه
1: بيكم باور بيلي اللي جاوا لتونس الكل معناها الكوب دافريك العاب اولمبيه مشيت لمصر برشا مرات حضرت مهرجانات القاهره الدولي كان والله مشيت انا والله يرحمه سي نبيل بن زكري استدعانا سي حسين فهمي اي استدعانا حسين فهمي وقتها وخلطنا نهارتها في المطار من المطار مشينا ديريكت وقتها تمشي المهرجان حتى اللبسه تلقى حاضر سموكينج وكذا.
0: فما شخصيات صارت معهم هكا طرايف ربما في علاقة بالصور اللي كنت
1: والله ما نذكرش ما قبل يخافوا من خويا حبيب.
0: علاش؟
1: حبيب كان ما يفلت شيء كان يحل فمه ياكل يصور واللي يعطس يصور واللي اي معناها حاجات ما حبيب كان كي يضرب الفلاش انت تهز راسك وتلقى يعمل لك الفلاش من غادي معناها السيد يقول لك لا يضرب الفلاش من غادي وساعات يقولوا لا راه برق شتاء تصب اليوم ولا في مسحبه الدنيا
0: تعلمت منه برشا انت
1: اكيد قلتوا مدرسه حبيب حبيب كانوا عنده معهد هنا ويقري ولا واحد ولا راهو عنده نهج باسمه 80 الله غالب ما سمعوناش ومش باش يسمعونا زاد متاكد
0: سير شو الارشيف موجود؟
1: ايه ارشيف موجود تاكوردو من بعد شنو هاني غدي كان توفينا كنا خمسه اخر وقعدنا زوج ايش كومشي يورثوا الارشيف إذا ما تزغلوش توا تعمل كتب وتعمل إنجازات وتعمل معارض ماذا بينا راه في مصر. أنا نذكر قعدت مع الله يرحمه فاروق إبراهيم مصور الخاص متاع أم كلثوم ومصور الخاص متاع عبد الناصر ومصور الخاص متاع عبد الحليم حافظ. معناها نهاري مات عبد الحليم طبع كتاب معناها باع شيء كبير منه. ما خطأ عبد الحليم كيما مات كيما نقولوا نهار 25 مارس ما عنده عليه كان نهار 28 حاجة هكا ما تتفن كان نهار 2 أفريل ولا 1 أفريل 78 وتفينا متاع عبد الحليم هذيك راهي مش حقيقية ذوكم صور مركبة مش صحيحة. عبد الحليم تتفن الأربعة متاع الصباح
0: كيفاش مركبة؟
1: هذيك تفينا معناها واحد ديكورك هاو صندوقك هاو في شيء أعطيك من المعلومات الصحيحة
0: منين هالمعلومات؟ أيوة يعني الدفينة اللي شفناها هذيك
1: كلها وعبد الحليم تتفن الأربعة متاع الصباح والخمسة حضر محمد الموجي بالي حمدي واخته خمسه سته من الناس
0: والعباد اللي بتعيش روحها
1: هذيك كلها ما ثم شيء هذاك عبد الحليم من وقتها مدفون الصباح بكري تدفن. والله العظيم نعطيك حاجات صحيحه راه
0: ميزونسين هذاك الكل.
1: هذا كل ميزونسين. خافوا لا يفكوا النعش ولا تصير حاجه وقتها تعليمات وقتها تدفن عبد الحليم الاربع متاع الصباح. نذكرها مليح.
0: كنت موجود؟
1: لا هذا انا ماخذ من الامور الصحيح نحكي لك. ومعروفة هذه دونك حتى من بعد خرجت رأي في الإعلام المصري خرجت لا تدفن عبد الحليم تدفن الصباح بكري وحذر محمد عبد الوهاب معناها واحد. ودونك كان تشوف الصور متاع عام 78 كان ترجع للأرشيف تشوف المقبرة متاع عبد الحليم هذيك نوع وتو تشوفها نوع آخر. دونك أضاعت العباد وما عرفوش هو وقت تدفن عبد الحليم قاعد واحد فهمتني كهو.
0: هذه الأسرار اللي نحكي عليها اللي المصور الصحفي ينجم
1: أنا نخذها من العائلة متاعه لو المعلومات هذو مش جبتهم أنا خير نعرف.
0: لا لا نعرف أما المصور الصحفي سيدة كيف كيف بحكم تواجده سواء مع الرياضيين ولا مع الفنانين عنده أسرارهم عنده اللحظات اللي ما همش عند حتى حد منها
1: حاجة معروفة. اخي تونا جي واحد يدخلني الدار ويأمني وريني عائلته بعد بجي نقول لك أو فلان وحتى كان يتعارك معايا ما عندي حتى دخل هذيك أمور تخصه وانا عمري ما تعارك مع حتى فنان. الكل تحترمني الكل تقدرني حتى المصارين تعتوى زاد يحبوني واللي في القلب في القلب.
0: لا انتي بحكم قربك منهم الفنانين ومن الاعلاميين
1: اي انا نقرب وحدي
0: تولي حتى صداقات
1: اي انا نقرب زادة
0: يولي حب
1: زادة نرمي روحي نرمي روحي هكاك.
0: لا معك قلت تنشأ صداقات تنشأ حب بيناتك وبين الفنانين.
1: انا ما تصورش قديش نفرح كي تعيط لي انتي في مناسبة متاع فرح عائلتك ولا اي انسان نبدأ سعيد نحضر روحي قبل ما يحضروا روحهم هم
0: قبل راهي
1: نبدأ انا حاضر معناها ونجي هكو تو يعطيهم الصحة. كل فنان يطلبني يقول لي سيرضا جيب حذانا تنورنا ويقول لي ما غير مصورة جي ولا هو منجمش يقول لي ما غير مصورة خاطر نعرف هذيك المصورة بتجي
0: لا جزء منك المصورة
1: اي هذيك جزء مني معناها يقول لك انا استدعيتك دونك دخلتك لسهريتي دونك فات الحكاية ماهيش هذيك العملية الاف نجوم صورت لهم سهرياتهم وقعداتهم الحمد لله
0: وذوكم مش يقعدوا في
1: الحمد لله وهم بيدهم ما عنديش مشاكل ثم تصير مشاكل مع فنانين لكن ما دخلش روحي ما
0: لا هذوما الصور في عالم توا عالم المواقع التواصل الاجتماعي هذوما يخلقوا التراند ويخلقوا
1: البوز ما نحبش انا قعدت من الزمان القديم انا جوست فيسبوك نهبط صور معينه اكا وحدها غادي ما نهبطش حاجه زايد ماتش كوره باهي فنان حلو جيل تونس فنانه نخدم مع فنانين معينين يعيطوا لي وبارك الله فيهم وديما علاقتي معهم طيبه
0: حتى لو تعرض عليك انه يتشاو برشا فلوس
1: من ليه صارت عليا صارت لا صارت
0: شو تعرض
1: صارت برشا صارت لحتى الخوي حبيب الله يرحمه معناها صور وصلت التصويره مليون و250 وقتها
0: علاش
1: ما حبش يبيع
0: شنو هما الصور هذوما
1: صور نتاع مثلا العهد القديم مجلات وجرايد ويحتاج نذكرها خويا حبيب الله يرحمه
0: لو تصير انه فنان اخر يطلب منك صور لكواليس منافس ليه ويطلبها برشا فلوس
1: لا لا لا ما نتصورش
0: لا هل صارت معك لانك انت عندك
1: لا لا.
0: كواليس
1: اي عندي كواليس ما نتصورش تصير وهو بيدو ما عنده جرأة باش يقول له يخاف ممكن هو ما يجيش ديريكت يكلمك يبعثك كنكم شكون اما انا ما حتى كان صارت ممكن ننسى راه ساعات راه خاطر المخ ما يقبلش كل شيء ساعات مانيش نهار من السوير راه
0: لا لا جملة
1: لا والله العظيم والله لا.
0: بعد البيان وبعد نجيب الخطاب التجربة وين تواصلت رضا حميمة
1: التجربة توا أنا إنسان خذيت تقاعد مبكر
0: لا لا بعد البيان والتجربة مع نجيب الخطاب وصلت في تجربتك
1: هاني قاعد توا نخدم مع عبد الرزاق الشابي قاعد نواصل في تلزا تي في نخدم مع عبد الرزاق خدمت معه تقريبا كنا 30 سنة ولا 25 سنة معناها كفاح مع بعضنا انا وعبد الرزاق الشابي كل منوع انا معاه في او مبدا دهيت الضوء المسامح كريم ديموش حنبعل بعد مشيت معها التاسعة وبعد مشيت مع الحوار عندي ما نقول لك وقعدت متواصل معناها كل عام كل نهار حد مجند مع عبد الرزاق الشابي وراني نخدم بغرام روا
0: شو يعني
1: ما غير مقابل لا ما غير مقابل نعطيك
0: ملا مين يعيش رضا هميمة
1: الحمد لله انا عندي قلت لك ما التقاعد تاعي مبكر والحمد لله ويرحم من جاي اللي خلى
0: الحمد لله
1: ولا يرحم اللي خلى بيان سور
0: بالطبيعة
1: يرحم اللي خلى
0: وواصلت في الرياضة زاد كيف
1: اكيد بدا ماتش تو ما عادش تمشي برشا للاستاد الاستاد ما عادش فيه نكهة ملي ولا جمهور واحد ولا واحد يخاف
0: قبل كان ثم
1: نخرج نقرا كربتي من ناحيه التلفزيون مكسر واحد ما عادش
0: انت وثقت استاد من
1: انا بعد المزه ما عادش نحب نمشي برشا
0: اي صوره كان فيها الاستاد قبل
1: اوه نكهه الماتش كان يبدا ماضي ساعه ونص ومن بعد ماضي ثلاثه ومن بعد نكون تقريبا حاسين كانوا ثلاثه ماتشات بالليل لحد الشمس نمشي من الصباح للتسعه للمنزل انا وتونس ومصر عام 78 نكون خويا حبيب قيمنا بكري كان ماشيين نعرس 78 فرحانين يودي ماشي للستاد وقتها الله يذكر بالخير حمادي عرفه مازال وقتها مساعد مخرج واحنا غادي ونصور وعم بشير منوبي الله يرحمه الكنا وحسني منوبي صغير ومختار خويا صغير معناها في الستاد ولاد الحومه امبارح فريناك في التلفزه ريناك وكنا نمشي وراء الكاميرا نوري رواحنا زعما رانا مشينا باش نتعرضوا في الليف لحد الرياضي ما ضم حاجات واقعيه
0: عندنا صور على استاد منزل وجزء منهم صورتهم صورتهم انت صورهم حبيب الناس في استاد مكستمه
1: خاصة مشيت لزويتة كانت تقوتك عرس كما المسرح البلدي أنا كنت الوالد الله يرحمه كي يمشي المسرح أمي تلبس السفساري بابا يلبس البلوزة الباهي خاطر ما كانش يلبس كسوة بابا كان البلوزة والشاشية معناها كان عنده نكهة المسرح البلدي يودي ما لهم طراية في المسرح البلدي ساعات نمشيه خمسة أخوة يطردوا واحد يقاوا أربعة يطرد الثالث يقاوا اثنين متاع المسرح سلم أمر بالله الله
0: يدخل على رأيكم
1: قال يا أخي منين خرجتولي نخرج واحد يقول له سسمك قل له هميمة الآخر يخرجوا الآخر منا يطردوا الآخر منا قال ماليت متاع المسرح قال لي أخي منين جيتوا انتوا منين طلعتوا ما نفهمش كيفاش خمسة أخوة صحاح معناها نخرجوا لهم من الكواليس لقنا الاخر في الدروج الاخر في الفوق في الدروم كل مره في بلاصه معنا من الطهريف هذوما اللي ما ننساهمش معنا نبداو كل واحد يقول حبيب خويا قول يمشي منا الاخر يمشي منا الاخر منا باش ما نتلموش مع بعض ما تلموا كان في الدار هكا
0: حبيب هو كان
1: اي هو مسير
0: هو المسير تاع المجموعه
1: وكارتاز هذا كيف كيف يودي ما تعرفش علينا وين هو فوق السين هو فوق هو طحت من الدروج تساقي تفصل المهم في الاخر وهي بيدها معناها الحدث خمسه من الناس نصوروه باش يا حبيب خويا باش اربع خمسه صار حلوين الحدث هذاك
0: يعني تتصور 100 تصويره ولا 200 تصويره
1: انا 200 تو نعمل في 1200 وفي 2500
0: باش تخرج اربع خمسه
1: باش تخرج وساعات يقول لك شبيه هذه فلو مش هذيك فلو ما هو خذاها ديجا عملها برتاج عنده ما يقول لك تو نكلمك من بعد
0: شو اللحظات اللي ما تنساهاش في هذه المسيره نتاع 40 سنه اللي ضاميمة
1: ما ننساش انا التوا معناها التوا انا مانيش مستوعب خويا حبيب هميمة توفى
0: لا التوا علاش
1: الصدمه ما كناش نتصور حبيب وزاد خويا محمد علي بعده محمد علي خويا نهار السبت مع بعضنا صاهرين

0: 21 سبتمبر
1: اي 5 سنين عمل
0: 5 سنين
1: حبيب خويا كان جا حي رانا اكثر من اللي احنا فيه تو زيد دعمنا في العمل وزيد بخاطر عنده افكار غير عاديه حبيب حبيب عنده افكار غير عاديه يخلق الصوره مش في يدك مصوره وتصور مش في يدك تهك تشتك وتغزل ليه فيها المخ يخدم
0: شو اللي كان يميزه كمصور
1: اخويا عنده شمه مش نورمال نبدا تلمو نضحكوا وراو صعيب معنا حبيب راو ما تشوفوش مع اصحاب معنا احنا منظم ولا تجبد سيجارة ولا تعمل حاجة ولا تفوت ولا في ريسيبسيون تهز كاس ماء ولا تهز شيء ما تعمل تخدم وتروح وتمد الافلام
0: تصوير الفوتوغرافي بالنسبة لي كان ثم اخلاقيات ثم مبادئ
1: اكيد
0: تبدلت هالوضعيات
1: على الاخر المصور الصحفي كي الوزير إنسان دبلوماسي في العمل متاعهم ثماش تطلع في الطيارة تكون منظم ما تقولش الفريق هذايا أو فلان ولا فلان ليه تطلع تحب الكيب هذيك
0: شو ما الضوابط اللي كنتم حاطينهم أو حطتهم أنت كمصور صحفي خاطر اليوم نشوفوا في تجاوزات نشوفوا في
1: الناس
0: تصور في الصغار تصور في العباد في المهرجانات ما غير بتطلب الإذن نتاعها شو ما الضوابط اللي أنت تحكمك كمصور صحفي
1: أنا نتمنى أنهم يعملوا نقابة صحيحة بتاع مصورين كما عاملين نقابة الفنانين يعملوا نقابة المصورين تتنظف
0: إلا ما أنت شنو المبادئ اللي بالنسبة لك أنت تحكمك كمصور
1: ما نعمل هايش أنا
0: اللي هما شنو
1: ما نجي واحد نصور ونصور له عائلته في البسرح ونهبطها له على الفيسبوك زعما أنا صورت لي ما هذيك حرمة زاد البلاصة هذيك احترام هي حتى في التلفزة يصوروا ما يصوروش يقول بلون يصوروا
0: لارج
1: لارج ديركت انا يدخل المسرح الفنان يغني كنت تقول له غنى الفنان يقول لك ولا ما نعرف مركز على الجمهور ومن انا نركز مثلا علم تونس الحاجات اللي فيهم نقها مثلا فنان يتفرجوا عائلته ونطلب نقول له نجم نحط التصويره ولا خطر
0: التو تطلب الاذن
1: من اي انسان انا الفنان هذاك صفوا هذيك مرته مش مرته صارت برشا مشاكل انا ذي ساعات نتنقى فنان ما اصدقاء مع بعضهم قاعدين انا مره صورت فنانه في كرتاج تشتح وهي عندها سهريه في نزل بعثت لهم سيرتيفيكا اللي هي مريضه ويا اخي انا خرجت تصويره في جريده البيان ونهار على وخي شويه لا تردوني من الخدمه وقتها قالوا لها هاك تشتح في كرتاج
0: وانت مولى العمل
1: وانا مولى العمل خاطر ريتها تشتح ورده الجزائريه تغني وهي عينيها ورده وعندها عرس ما مشيتش للعرس وانا من بعيد ماك تعرفك البروجكتيف
0: اي نجم يجبد الكاميرا
1: ماشي هبطت انا التصوير وهذيك هي نوع نتاعي عيان باش نبيع الجريده وقتها كي جبت لهم تصويره الفنانه هذيا الايون خرجت البارح مثلا البو نهار اثنين صار نهار السبت يوم السبت فلان هذيا طلقت في كرتاج بالواحد نتاعها والعرس عندها نهار السبت يقالوا لي وين مريضه
0: هاي موجوده
1: هاي موجودين حاجات هذوما تصير
0: وشو الصور اللي تفتخر بهم رضا انك صورتهم
1: برشا راو كل يوم حبك يزيد في العمل
0: اكيد
1: كل يوم حبك يزيد ما تنجمش تشوف نفتخرك الجو نتاع القاهرة عام 84 هذوك ما ننساهمش هذوك ما يقعدوا لي مدى الحياة حتى زاد في تونس زاد عندنا ليالي سهرات رمضان كي كان فيهم الله يرحمه رضا القلعي في صالة مدريد وكل حضرت فيهم انا حضرت على هادي المقراني محمد الفرشيشي كنت نمشي وحدي كان صديقي محمد بن علي طاهر المليجي الله يرحمه كان يعيطولي
0: ثم أحداث ربما صورتها ولا في شخصيات صورتها تفتخر أنك صورت اللحظات هذيك
1: مفتخر أنا صورت مسلسل بعثني أخوي حبيب في الثمانينات مسلسل فهمني حمادي جزيري والقصباوي وتوفيق البحري الله يرحمه مازال صغير معناها كي دخلت الاستوديو معناها في سيدو تسعة معناها كانت إبداع موجود هذوك ما تنساهمش أنا كنت نشوف أحمد العموري ولا نشوف محمد بن علي ولا أمي تراكي في الشارع أقل حاجة نحب نسمع صوته ونقول لهم ربي شنو الوقت مش نسمع صوته كالفنان ذاك اللي أنا كلمت وكاو أنا كنت يوسف التميمي عامل هادي جويني ولد حومتنا هو معناها كي يجي الحومة نبدأ نقعد على كرهبته نرسكي على في الكهرباء نتاعو معناها خطي زهرة فايزة يعني معناها أختها في حومتنا تسكن معناها جي نبدأ فرحانين وقت مسلسل أمي تراكي هذيك بدأت الشحنة من غادي بدأ الحب العمل هذا زلعرفاوي
0: هو صور هذه عندها اليوم قيمة تاريخية كبيرة
1: لكن تاريخية

0: عندك انت وعندي انا ماذا بيا الدوله دعمني باش نعمل معرض نوري الابداع ونوري الدنيا الكل.
1: معرض
0: معرض في مسميه في يوم في شهر في سنه.
1: في يوم في شهر في سنه.
0: أي
1: من من من وقتاش يبدا المعرض؟ من وقتاش يبدا المعرض؟
0: من السبعينات حتى 2026 وكان عطاونا 2030 حطوه حتى 2030 مازال الشيء جاي.
1: شنو فيها المعرض زي ما
0: نعملوا رحلات عائلة تهميم الكل اليابان. انا مشيت اليابان قعدت شهر ونص في اليابان
1: في المعرض هذا.
0: اي تعمل الصور الجميله اللي صارت اللي الحنين يرجع لهم. واحد كيشوف باب سويقه يشوف الحفصيه كيفاش كانت, يشوف تونس, يشوف الفنانين تاع قبل الفنانين توا, نور بلون والكولور الفنان هذا كيفاش كان بالكسوه يغني والاخر يعبط لك بسوريه نص يد. معناها ثم برشا
1: في تصوير تونس البارح واليوم.
0: اي بتصوير
1: كيفاش
0: اكيد موجودين
1: كل هذا موجود في الارشيف.
0: حاجه معروف احنا كنبداو احنا وقت الكورونا نخرج نصوروا في الشوارع فارغه معنا ترخيص نبدا من الشارع شد المصوره ونصور وندور نقول يصلحوا هذوما تاع الكورونا وقتها جاتنا.
1: ديما عندك الفكره نتاع هذه لحظات نوثقها
0: هي لتونس
1: حتى تقعد في تاريخ البلاد.
0: هي لتونس ما هي منسيره من الاخر.
1: انت تخاف انه يضيع الارشيف هذايا يضيع ذاكره البلاد؟
0: هو بالنسبه لي انا تسمى حسيته اللي هو ضايع لاني خدت طلبت 10 سنين ولا 5 سنين باش نعمل معرض ولا كانوا هم يجريوا في جرتنا باش نعملوا معرض. إن الله غالب.
1: عندك زاد ايضا الخوف اليوم من الذكاء الاصطناعي.
0: لا ولا لا
1: كل هذا اللي قاعد اليوم يبدل التصويره يحسنها.
0: ما يدوم كان الصحيح
1: اللي هو الكبيره
0: زيد ما تنجمش تعملها بوستير. شوف لعبه هوني في المخ. العلم في الراس ليس في الكراس. هذا الذكاء الاصطناعي وكل ضر الفنانين وضر واحد حاشك توا بأي إنسان تكتب اسمه شاكر بسباسة يخرج لك كل شيء على جوجل الدنيا كل تخرج.
1: أنت تتعامل مع الموضوع كفن ماكش تعمل
0: كفني فيه. أنا فنان ما نجم بون حطنا على الفيسبوك لكن والله عمري اللي كتبت مساج ولا عملت حاجات ولا هكا ديركت معناها من مانيش مهتم بيهم. الله غالب زدت من زمان القديم قاعد نطور في روحي لكن باقي ثم ناس كي تعيط لي كما سيادتك واحد نشيخة نقول هذا زمان جميل جميل.
1: عديت الغرام لولادك هذا بتاع التصوير
0: ما حبوهش جملة
1: علي؟
0: الله غرب ما حبوهش.
1: اي ما هما اللي باش يتسلموا المشعل هما اللي باش ياخذوا الارشيف على الاقل مسؤولية الارشيف هذا
0: ان شاء الله ان شاء الله. شوف ليت نرجع باقي للحب.
1: غرام ما تحبهاش
0: ما حبوهش.
1: انت مكمل فيها المسيرة هذه رضا؟
0: كيفاش
1: نكمل فيها المسيرة
0: لحظة لاخر دقيقة 99
1: ان شاء الله ربي يفضلك. رضا ميمة نشكرك برش
0: عيشك على انا فرحان برش اللي عيطوا لي ويرحم والديك وربي يبارك لك وغير ما نقول معناها الله يرحم خويا حبيب
1: الله يرحم
0: يرحم خويا محمد علي ويفضل مختار خويا اللي قعدت انا وياه
1: ربي يفضلهم
0: وان شاء الله الدولة يرحم والديكم خلينا نعملوا معرض
1: من
0: غير مقابل نعملوا معرض وخلصوه انتم برك.
1: رضا ميمة المسار الصحفي شكرا لك نكون ضيفنا في واحد من الناس على موزايك اف ام. شكرا لاحمد في الاخراج الرقمي, شكرا لعدلان في الاخراج, شكرا لخليل عميري في الاعداد. تحياتي لكم. موعد جدد يوميا من الاثنين للجمعه مثبت للتسعه.

0: آخر الأخبار كل ساعة على موزايك إف إم الأولى في تونس. راديو موزايك إف إم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك إف إم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزيرة المالية مشكات سلامة تعتبر في اختتام أشغال الملتقى الوطني المشترك الذي نظمته المدرسة الوطنية للمالية والمدرسة الوطنية للديوانة حول تحديات الذكاء الاصطناعي الثلاثاء أن الملتقى جمع بين المقاربة العامة للذكاء الاصطناعي وبين التطبيقات التي ترتبط مباشرة بمهن الوزارة وخاصة في مجالات الجباية والديوانة والمحاسبة العمومية وغيرها وإدارة التغيير وأخلاقيات الاستخدام وتأهيل كفاءات ورشات العمل ينسجم مع الخيارات الوطنية للفترة القادمة ومخطط التنمية 2026-2030. أشارت وزيرة المالية إلى أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تقوم على توظيف هذه التكنولوجيا في إطار يحترم حقوق الإنسان وخصوصيته وحقوقه ويحافظ على السيادة الوطنية ويعزز الأمن القومي، مؤكدة أن هذه المبادئ تكتسي أهمية خاصة لدى وزارة المالية من خلال التعامل مع معطيات مالية وديوانية ومحاسبية تتسم بدرجة عالية من الحساسية وقرارات وإجراءات يمكن أن تكون لها آثار مباشرة على المواطن والمؤسسة وموارد الدولة والمالية العمومية. المدير العام المساعد للمركز الإسلامي لتنمية التجارة مامادو بوكار سالي يؤكد أن تونس تتوفر على إمكانات مهمة لتطوير تجارتها في مجال المنتجات والخدمات الحلال وتعزيز صادراتها نحو الأسواق العربية والإفريقية والأسيوية، داعيا إلى مزيد تطوير منظومة التصديق على المنتجات الحلال وتيسير نفاذ المؤسسة التونسية إلى الأسواق الخارجية. وأضاف خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الدولي الحلال اليوم الثلاثاء بتونس أن أبرز المنتجات والخدمات المتداولة في هذا القطاع تشمل الصناعات الغذائية وزيت الزيتون ومنتجات الصيد البحري والخدمات المالية والسياحة ومستحضرات التجميل. من جهته أبرز الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين الفرص المتاحة أمام المؤسسات التونسية لتطوير الاقتصاد الحلال، مشيرا إلى أن تونس تطمح إلى الاضطلاع بدور جسر بين الأسواق الأوروبية والإفريقية، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الحلال في تونس يبلغ حاليا نحو 40 مؤسسة مقابل حوالي 20 مؤسسة سنة 2023. وأفاد بن حسين أن تونس مرشحة لاحتضان القمة العالمية للحلال سنة 2027 التي تنظمها المنظمة الإسلامية للمترولوجيا والمعايير، موضحا أن مركز النهوض بالصادرات يعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات من أجل استضافة هذه التظاهرة الدولية.
2: تجارة الحلال هي منظومة اقتصادية متكاملة في العالم الإسلامي وحتى في الدول العالم كل، العديد من الدول يعني هو كمنظومة اقتصادية فيه العديد من الإمكانات والفرص المتاحة. سوق الحلال تقريبا حسب دراسة في 2024 بلغت 2.6 تريليون دولار، وفي أفاق 2029 إن شاء الله بشكون 3.6 تريليون دولار، يعني نسبة نمو سنوية تقدر ب 6.5%. ثم تقريب كرر الشروط دقيق واللي هو يقتضي أن المؤسسات يكون عندها كفاءة عالية في تقفي المنتجات متاحة. عندنا قرابة 40 شركة تونسية عندها الأشهاد بالمطابقة حلال، المعهد الوطني للمواصفات الملكية الصناعية منذ تقريبا 2023 تتذكروا كنا نظمنا بمركز النهوض بالصادرات صباحية تصدير حول منظومة حلال، وكان العدد أقل تقريبا في حدود 20، يعني العدد قاعد يتضاعف من سنة إلى أخرى. هذا مهم أنه يمشيوا الأكثر المؤسسات نحو المنظومة هذه. بالنسبة ل 2027 هو ثم المؤتمر العالمي حلال اللي هو تنظمه المؤسسة الدولية للمواصفات والمقاييس الإسلامية، في العادة يتنظم في تركيا في إسطنبول. إن شاء الله ثم مساعي حثيثة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات باش يكون المؤتمر الدولي حلال في 2027 في تونس.
1: المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد وفق نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية الصادرة اليوم الثلاثاء. وأوضح المعهد أن فترة أكتوبر نوفمبر ديسمبر تمثل عادة مرحلة انتقالية نحو فصلي الخريف والشتاء، وتتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع في كميات الأمطار خاصة بمناطق الشمال ووسط الشرقية. وبحسب المعادلات المناخية المرجعية للفترة 91 و 2020 تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 12 و 18 درجة مئوية بالشمال الوسطى وبين 16 و 19 درجة مئوية بالجنوب، فيما تسجل أدنى درجات الحرارة عادة بمحطة تالا. وبخصوص الأمطار، أشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن نماذج التوقعات الموسمية لا تظهر مؤشرا واضحا ومهيمنا على كامل البلاد خلال فترة أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2020، غير أنها تشير إلى أمكانية تسجيل كميات أمطار أعلى قليلا من المعدلات المعتادة في بعض المناطق. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر الجيدي وزياد غربي في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: يسر جديدي. التسعة وسبع دقائق على موزيكا فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام كالعادة معاكم من توا حتى نص الليل، ننسوكم بأحسن الموزيكا لابونيمور، ونكونوا موجودين معاكم أكيد. فريق كامل، فريق كامل عندكم المعلومات، عندكم الموزيكا، البلاي ليست اللي تختاروها أنتم زاد على واتساب موزيكا فام 23513000. من توا جوست تبعثوا لنا اقتراح الموزيكا ونحن بعد نمشيو برأي الأغلبية، شنو هو ستيل اللي تحبوا تسمعوه الليلة. بقدرة ربي تلقاو البلاي ليست مع 11 غير بوم تاع ليد، بلاي ليست من عندكم أنتم المستمعين على واتساب موزيك فام 23513000. عنا زادة منيو فاريه اليوم، منيو فيه برشة برشة حاجات، حاجات مهمة زادة، المعلومات المفيدة اللي تهمكم انتوما. وزادة خلينا نقولوا لي اليوم بعد شوية دهير في سامبلينج باش نحكيو على غنية نعرفوها مليح مليح من عند شاب خالد، غنية سلافي طلع فما شكون سرق هيرو تو نكتشفوا بعد ما ارتيست كبير ياسر،
1: فنان كبير ياسر. يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: تو بعد نحكي ونشوفوا شنو هي الحكايه هذه بعد شويه اكيد في سامبلينج. عنا ليكم زاده الديجيتال، بعد نحكيوا على كالعاده مواضيع تهمكم وانتم زاد تنجموا تقترحوا علينا مواضيع عاديه. تتواصلوا معنا ديريكت مع انستغرام على واتساب 23513000. عندكم حاسيلو كونتاكت ديريكت مع استوديو كالعاده واتساب، اي باش نجموا تحكيوا معنا، تبعثوا لنا الديديكاس نتاعكم، كل شيء تلقاه موجود هنا. اما زاده بعد بعد بعد بعد بعد عندكم كنيوتة كبيرة نجموا زادة تشاركوا على واتساب موزيكا فام 23513000. تبعثوا ميساج قولوا فيه نحب نشاركوا فيه فك بلاستيك، نحب نشارك فيه فك بلاستيك كاكاو، هذا هو الميساج. بعد أول واحد بش يخرج في القرعة بش ياخذ لانديس لوليني بلاش. شقاولك لانديس لوليني بلاش. أما لانديس ما يعني حد شيء إذا كان ما فهمش فلوس في الربح هكا ولا ليه. عنا كنيوتا كبيرة اليوم، كنيوتا عظيمة جدا، كنيوتا ولا في الأحلام، كنيوتا بشرتو مع صابين الشهرية، كنيوتا تخليك ريت تحلم بارش حاجات مزينة.
2: يا أخي خرج من عقلك ولا شبيك؟
0: أي كنيوتا دي تنجم تخرجك من عقلك اليوم. كنيوتا ليلة في بنت لفام فيها برشا فلوس،
3: اي شد روحك مليح.
4: والان مع المفاجاه الكبرى،
5: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: ثلاثة آلاف ومئتين دينار اليوم في بنت لفام، كنيوتا كبيرة، كنيوتا ليكم انتوما، ربح زادة ولا أروع. أي عندكم زوز طرق باش تشاركوا معنا، واتساب موزيكا فام في فوق بلاستيك 600 دينار موجودين، 23513000 زوز متبارين اليوم، زوز متبارين جدد يجيو يحاولوا يفكوا بلاصتهم هنا في الإيميسيون ويفكوا بلاصتهم معاهم، 600 دينار تربحوهم في فوق بلاستيك. كل مرة شوف تختاروا أنكم تواصلوا معنا نقترحوا عليكم حاجة سهلة، كسوسوا فنان نحكي واختراع بلاد، شوف شخصية مثلا رياضية، شوف كل شيء موجود وكل شيء يكون سهل وقت اللي تختاروا الزوز متبرين، تختاروا انكم تواصلوا معنا وتكملوا باش تضمنوا الربح نتاعكم، تضمنوا 600 دينار اليوم في فوك بلاستيك. اما عندكم زاد التحدي، التحدي يا يا يا يا يا يا التحدي الليلة في 2500 دينار زوز الليل ونص اليوم في مين نوع التحدي. اي ايوه ريت زملين ونص يعملوا زملين ونص يخليوك تاخذ كونجي، تعمر كونجي غدوه الصباح، غدوه الصباح تعمر الكونجي تكمل متى بقى من السولد اذا كان بقى في حاجه. شوف متى بقى منه نعملوا بي فواياج، زملين ونص اليوم، هاي زملين ونص. وسيد الحكم من على الشوارع، وشوف البارح الحقيقة أنا مشيت فيه اللي بالك هكا داخل بعض ولا ما شوف، والله يحبكم سيد الحكم مرة والله.
6: شو دخلك أنت علي حسودي قلبي يك دغمي عصابة؟
0: إيه ما يحبكم سيد، سيد الحكم يطبق في في في قواعد اللعبة، أخطأكم منه فلوس خاطر فما برشة، فما كنيوتا كبيرة ياسر، دون قلك قلتوا ليا غلطة ليه بشت...

0: نيوتا في نمينينا في عزوز نين ونص و 600 دينار في فك بلاستيك 3 ملايين ومئة كاش اليوم من هديه مزيكة فام تلقاوهم في بنة لفام. اش خير من هك عندكم زوز فرص زوز اليوم طرق زادة بشتيركو واتساب وعندكم على 71-113-ألف الفايدة تبعثونا مساجاتكم على 23-513-ألف بشتيركو في فوك بلاستيك وال 71-113-ألف بشتيركو معانا في نيوي نينا برشا كاش كل عادة
1: كل شيء اللهم صلي على النبي
0: آمل. أنا نتابعه نحن زادة في الماتشويت عنا مختلف الماتشويت اليوم من بانوبلي والحقيقة أنا نعتبره ماتش مزيان برشا ماتش فيه ياسر أكشن نحكي على إسبانيا وكرواتيا أبطال العالم إسبانيور ليروخا لوس روخاس جوستومون اللي متفوقين على كرواتيا 3-1 لحد الآن دقيقة 67 نعطيكم أكيد آخر السكور من هالليل من بعد وعندكم زادة مختلف الماتشويت الأخرين مثلا كي نحكيو على اليويفا نيشنز ليج مازالوا ثم ماتشويت أخرين نحكيو على لونجلتير والريبوبليك تشيك واحد شيء لصالح لونجلتير دقيقة 69 هاو ممكن ثم ينشانس باش يتمارك البونتو ثاني زعمة والله يشوف إن شاء الله إن شاء الله لونجلتير نحكيو على بيلينغهام نحكيو على أي فلا بونتو ثاني تماركة أي بونتو ثاني تماركة دونك شوف برشا ماتشويت برشا ماتشويت كبار والبونتو ثاني تماركة عن طريق هاري كين والبونتو الأولاني على طريق جوردن لاسيست متاع ترينت ألكسندر أرنولد برشا ماتشويت الليلة زادة يستنوا فيكم وباش نتبعو لكم نحن وعندكم بعد سبور إكسبريس مع أحمد عدالة مع العشرة متاع الليل دو توت فاسون أول ماتش اللي هاو باش نعطيكم فيه آخر السكور إسبانيا وكرواتيا كرواتيا اللي مودريتش لازمو يدخل مودريتش الفنان لو ماجيسيان لازمو يدخل زعمة زعمة كرواتيا تنجم ترجع على إسبانيا بون هما أبطال العالم ولكن هذا باش نكتشفوه تم بعد شوية كرواتيا زعمة تنتصر أي خلينا من كرواتيا نبداو بالموسيقى
2: لو كنت مدرب لمنتخب تختاني منتخب
3: كرواتيا بناتهم حلوين
0: يا شاي يا سعيد الحاكم نبدو أكيد بالأبونيماغ والموزيكا الجروفي سلام برش على زياد غربي في الإخراج الليلة الحاج مكرم في ستوندار ويسري في الديجيتال أكيد كاملة معاكم أكيد في بنت لفهم حتى نوصل الليل نبدو مع جانكن سبوك تو سبيريتس على موزيكا

دريم على موزيك فيم. ماتش اسبانيا كرواتيا, السكور مازال ما تبدلش 3-1 لصالح اسبانيا. و لوكا مودريتش لو ماجيسيان حاضر في روحه باش يدخل اكيد في الدقائق الاخيره, زعما تكون عنده انفلونس الحقيقه. نتصور كرواتيا باش تزيد تقدم. اما توت سويت سامبلينغ.

بل ما حتى نحكيه على الغنية في حد ذاتها. ميبون بش نحكيه على واحدة من أقوى قصص النجاح اللي صارت في القارات واللغات الكل. وين لحن جزائري وعربي بامتياز ولا أنثم عالمي في أمريكا اللاتينية. بش نحكيه على الغنية اللي ما فماش رجوع الحقيقة في العالم ما لعبتهاش واللي خليت ملايين الناس تغني فويال رير فويال بايلار. كم اليوم نحكيه على إسبانيا، كم نتفرجوا في ماتش إسبانيا، خلينا نحكيه على غنية بيفير مي فيدا للنجم العالمي.

فيفير مي فيدا خرجت عام 2013 وحطمت أرقام قياسية في قوائم البيلبورد لاتين وين قعدت في المرتبة الأولى لأكثر من 18 أسبوع وربحت جائزة اللاتين جرامي. أغنية هذه معروفة بالطاقة الإيجابية متاحة إيقاع السلسة لي الحقيقة يخليك تفرح بسيف من عليك. أما الحقيقة لبرشا الناس في العالم بون يعرفوها مش كلكم يعرفوهاش صعيب على خاطر نحن توينس نعرفوها الأغنية الأصلانية ونعرفوا اللحن منين جاي. خلينا نحكيه على لحن جينا من ملك الراي.

اللي أصله جاينا من غنية سيلافي لشيب خالد، غنية خرجت قبل بعام من غنية مارك أنثوني يعني عام 2012، وخدمها الموزع والمنتج العالمي ريد وان اللي اسمه نادر خياط. الغنية وقتها عملت الحقيقة ياسر بوليميك في فرنسا والعالم العربي وأوروبا، بخلطة سحرية بينات الراي والدانس بوب الأوروبي. هنا مارك أنثوني كيسمع الغنية عجبو ياسر لحن، شاف فيه روح الفرحة اللي تميز موسيقى السالسا، خذا حقوق الغنية راهو رسميا هنا وكتب عليها كلمات إسبانية جديدة تحكي على حب الحياة وتحدي الحزن. بعد عاد التوزيع ولا من الإلكترونيك دانس متاع ريدوان ولا في السالسا في التروبيكال حتى الترومبون الكونغا البيانو، وهنا النتيجة كانت غنية خليت اسم خالد وخلدت ريدوان في سجلات الجراميز اللاتينية. كالعادة مش نسمعهم مع بعضهم.

ايكونيك الحقيقه سورتو انه جوستمون هنا بون سامبلينغ ممكن يقرب شويه لخانه الكوفر اكثر منه سامبلينغ ولكن بون هنا لو شانجمون اللي صار في غنيه مارك انثوني نفس الميلودي نفس الروح ما وليت بروح سالسا لاتينيه شوف معناها شوف الانفلونس الكبيره جوستمون تاع الشاب خالد في العالم نحكيو على مارك انثوني واحد من اكبر لي زارتيست في عالم السالسا في عالم اللاتين ميوزيك هو جوستمون خذا غنيه سيلافي وعملها بطريقه سالسا طريقة لاتينية مزيانة برشا وربح بها اللاتين غرامي غنية فيفير مي فيدا

0: لينك
1: على 71-113,000 تكلمونا من توا بالشيركم معانا تدخلوا في القرعة فيني ويني نو زوز ملايين ونص يستنوا فيكم 2500 دينار. اي اي اي ملكة نيوتن بعد فيني ويني نو. اكيد شوف ما عليكم كان تركزوا, ما عليكم كان تتحديوا سيد الحكم في 60 ثانية باش تفكوا من عنده الكنيوتا. زوز ملايين ونص يستنوا فيكم. اما زيد عندكم فك بلاستيك على واتساب مزيكا فيم 600 دينار يستنوا فيكم من توا. تعطونا مساجات باش تشاركوا معانا. اي خليكم مع عمرو تياب.

0: نهاية مباراة إسبانيا وكرواتيا بتفوق إسبانيا 4-1. حقيقة شوف بطل العالم هذيك لا بيرفورمانس اللي تكون عند أبطال العالم فيفا 2026. اجتمعوا الماتشوات الكل تلقاهم على سبور باي موزايك ثيم, وبعد شوية مع أحمد عديلة في سبور إكسبريس. كنتوا تسمعوا في نانسي عجرم يا قلبه في بنت لفام. أما خلينا نحكيوا على موندو الديجيتال. سامة ثم حكاية راهي أقوى من رادار تنجم تتبع كرهبنا.
1: Culture digitale. Culture digitale.
0: الليلة خلنا نحكيو على التكنولوجيا الجديدة هذه اللي موجودة في عالم الرادارات وقراءة البلاك دي ماتريكولاسيون اللي تنجم تخلي أي واحد فينا يحس بالخوف على الخصوصية متاعه. العادة اللي استنسنا بها أنه الرادارات الذكية تصور نمر الكهرباء باش تتبع المجرمين وإلا تقيد المخالفات, وأي مجرم ذكي منجم يبدل النمر وإلا يبدل الكهرباء باش يهرب من المراقبة. هذه جوست شي نحكيو فيها, ما نشجعوكمش تعملوا حاجة كيما هكا أكيد, خاطر توليو من تكون مخالفة متاع سرعة تولي عاد تبديل ماتريكولاسيون وتولي عاد موضوع آخر الله لا يوصلنا ليه. أما اليوم شركة أمريكية معروفة اسمها ليوناردو أعلنت على سيستم جديد مرعب اسمه سيجنال تريس. زعما كيفاش الرادار هذا يقرأ الأسرار اللي وسط الكهرباء؟ يا سيدي الحكاية وما فيها انه الماكينات الجديدة هذية تلوج وتلتقط في الاشارات متاع الاجهزة الذكية والكونكتد اوبجكتس اللي مسافرين معاك وسط الكهرباء. السيستم يتبع التليفونات لزيكوتور بلوتوث لسمارت واتش او حتى زيدة البيسيات الموجودة واللي سنسور متاع ضغط العجل. هي وصلنا حتى للسنسور هنا, خاطر نحكيو على الخوارزميات او لزالغوريت متاع سيجنال تريس اللي كي تلاحظ انه الاجهزة هذية ديما تمشي وتتحرك مع بعضها ومع نومر كهرباء معين او لماتريكولاسيون تصنع بصمة رقمية للشخص هذايا. وقتها حتى لو كان السائق يبدل من الكهرباء ولا يبدل حتى لماتريكولاسيون, الرادار يقعد يتبع فيه وين يمشي في الوقت وحتى زادة في الاسباس بمجرد التقاط إشارات تليفونه ولا حتى لزيكوتور متاعه. الشركة الأمريكية هذه تدافع على روحها وتقول لك إنه جمع البيانات آمنة برشا وماهيش هنا تخل بالخصوصية متاعنا, يعني سيستم ما يقراش المساجات وما يسرقش المعطيات الشخصية ولا تصور, أما هو يخدم بالضبط كيما الحاجة اللي تقرأ النوامر, يلتقط المعرفات الرقمية متاع الأجهزة من الفضاء العام أكهو. وزيد يقول لك إنه التكنولوجيا هذه ممتازة لمكافحة الجريمة وتتبع زادة قوافل التهريب. هنا نحكيو زادة على التهريب كاريمورا, والمفاجأة إنها زادة ما تخدمش كان في الكيس تكهوى, ما نجمو ينصبوها مثلا في محطات متاع التران, المساحات التجارية الكبرى أو ليمول والتظاهرات الكبرى باش يتبعوا بها أي سوسبي خطر. ما يا سيدي الحكاية ذي كيفاش نجم تقلق المواطن العادي في حياته اليومية؟ بو بالرغم من انه الهدف امني, الا انه باش نولي ونحس رواحنا كلي هكا مفضوحين تكنولوجيا ولا كيفاش ويتبعوا فينا 24 ساعة على 24 وين ما نمشيو. تخيل روحك هابط تقضي ولا مسافر من ولاية لولاية وفي كل رادار تتعدى عليه حتى لو كان ما يفلاشيكش, راهو السيستم هذاك يقيد انك تعديت انت وتليفونك والليكوتور متاعك والسمارت واتش متاعك وكل شيء ويبني عليك ملف رقمي كامل. الشيء ذا يخلي الخصوصية متاعنا تموت كليا لدرجة انه الاتحاد الاوروبي بقوانين الصارمة ينجم يرفض التكنولوجيا هذية تماما. الرادارات هذوما ورونا انه التكنولوجيا قاعدة تقدم بسرعة كبيرة برشا, وهجس المراقبة وليت تتشم ريحة الريحة متاع الاجهزة الذكية اللي موجودة الكل. بورتون ولينا كل نعيش بحاجة كلي زاباغي كونيكتي, ولينا مش كان تليفوناتنا كل ولا دي سمارت واتش, حتى شكون تو مثلا قليل انه تلقى شكون ما عندوش مثلا ايربادز معناها او سماعات كسون في الموجودين, وتخلي هنا الانسان الحقيقه يعيش من غير خصوصيه وحياته كامله ولات مكشوفه وين ما يتلفت.
1: كالتور ديجيتال

0: إليانا ما ميور إنمي على موزايك فام. أنتم تسمعوا فيه بنت لفام. مازال مواصلين معاكم باللي بلاي ليست نتاعكم أنتم. أما توت سويت الربح والكاش.
1: فك بلاستيك.
0: فك بلاستيك اليوم فيها 600 دينار. 600 دينار اليوم يربحهم زوز متبرين. هل يا ترى اليوم فما فيكم شكون يلي بعثتوا لنا مساجات على واتساب موزايك فام 23 513 ألف باش تربحوا معانا اليوم وتطلعوا شو باش نقترح عليكم في 30 ثانيه. خلينا نبدا نسلم على سيرين. مرحبا.
2: الو فاطمه.
0: صباح سيرين. شو احوالك؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله يا سيرين. حاضره امورك مريقله؟
2: صباح حاضره.
0: يا بي خلينا نسلم زيد على محمد. مرحبا محمد.
3: مرحبا يا اخوي.
0: صباح اخوي لبيس.
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. يلا محمد وسيرين سلموا على بعضكم.
3: سيرين مرحبا.
2: مرحبا يا الحمد لله.
0: فمي الشالة مربوحة.
3: الحمد لله.
0: عطاير.
3: شالة مربوحة.
0: باي برش. زحي. إن شاء الله مربوحة ليكم أنتم مزوز يا محمد ويا سيرين. خليني أفكركم بقواعد لعبة فك بلاستيك.
4: قدرة ربي.
0: فك بلاستيك بقدرة ربي تربحوا فيها 600 دينار اليوم في 30 ثانية. 30 ثانية اليوم لازمكم تطلعوا شخصية وانتم تسهلوها على رواحكم برشا وقت اللي تختاروا الزوز انكم تواصلوا. مش معناها تواصلوا معنا، معناها اذا كان اليوم واحد فيكم يطلع الشخصية هذية يرجع غدوة يلعب معنا على 700 دينار، 800 900، مليون، زوز ملايين. كل نهار تزيدوا 100 دينار وكل نهار فرصكم تزيد للربح. بيان سور كي زوز انكم تواصلوا نختاروا الشخصية الأسهل هل مع لي زانديس السهلين برشا برشا، خاطر ديما نحطوا قدامنا زوز شخصيات، واحده سهله وواحده اصعب شويه، ولكن بون زوز تعرفوهم بالكدا بالكدا. تسهلوا على رواحكم زاده وكي تختاروا انكم تواصلوا ابارتير من غدوه. اللي باش يربح فيكم اليوم ديجا يرجع يلعب مرتاح متفرهد. علاش؟ على خاطر حتى لو كان لا قدر الله ما يطلعش ابارتير من غدوه شنو باش نقترح عليه، ديجا ربح 100%. يعني غدوه نلعب على 700 دينار، اللي باش يربح فيكم اليوم ويختار انه يواصل ديجا ضامن نص الكنيوتا، يعني 350 دينار مريقلين ربحهم هكا ولا هكا. جوست تهز علينا تليفون تقول عسلامة هكا هو سي بون تربح 350 دينار. دونك الربح يكون مضمون من نهار لنهار. دونك تختاروا انكم تواصلوا معنا ديما ضامنين الربح متاعكم حتى ولو كان لا قدر الله تخسروا وما تطلعوش باش نقترحوا عليكم ليلتها. دونك افونتاج الحقيقه انا نعتبره كبير برشا ونشجعكم ديما باش انكم تواصلوا. ولكن تنجموا تقول لي انا يزي في الف بركه انا نكتفي اليوم هكا كان طلعت نربح 600 دينار، كان ما طلعت شنيه الشخصيه للاسف نروح يديه فارغه. ولكن ديما نخلي لكم انتوما الخيار. سيرين تواصل ولا تكتفي؟
2: نواصل.
0: ايه سيرين مواصلة. محمد
3: مواصل.
0: بيا محمد وسيرين مواصلين واخترتوا الاختيار الصائب على خاطر شخصية سهلة برشا ومعروفة ياسر واليوم تنجم تربحكم 600 دينار. خليني نفكركم لي لو بارلور هو ممنوع منعا باتا. دونك سيرين محمد نحيو لو بارلور امان نحكيو ديريكتو من التليفون على خاطر يعتبر محاولة غش. كيف كيف زادة ما نبداوش نجاوبوا قبل ما نكملوا لي زانديس. اليوم القرعة قالت انه سيرين هي اللي باش تبدا تجاوب لولانية على خاطر سيرين هي اللي طلعت لولانية معانا في القرعة وعندها ديجا انديس. حاضر لانديس سيرين.
2: اي
0: شنو لانديس يا سيرين؟
2: فنان معروف.
0: فنان او فنانة عربية او عربي معروف برشا في العالم. باه اوكي ديجا لانديس هذايا عنده مديدة عندك سيرين هكا ولا ايه؟ دونك خليلك فرصة باش انك تفكر على خاطر سيرين هي الأولانية طلعت معنا في القرعة. دونك عندها لانديس الأولاني على واتساب موزايكا فام ديجا حاضر مريقل وهذا اللي نجم يقرب لها ويسهل لها في اللعبة. دونك يا سيرين لازمك ترد بالك بالكدا انه ما نبداوش نعطيو الإجابات ونحن نعطيو في الليزانديس، يعني تستنيني نكمل الليزانديس ومن بعد ما نقولوا 3-2-1 انطلاق وقتها تبدا تنجم تجاوبني ديريكتومون سيرين وإلا تسألني أسئلة أنت محمد انا نجاوب كان باي والا لا. هذا باش نجم نعاونكم طيله 30 ثانيه. دونك كل مره واحد فيكم يعطي اجابه والا يسال سؤال ونتعداو اللي بعده. اتور دو رول 30 ثانيه نحاولوا نطلعوا الشخصيه نتاع الليله. واضحين قواعد اللعبه سيرين ومحمد؟
3: أي. انا جيت حبيت
0: نزيد
3: نفهم نفس الشخصيه ولا كيفاش؟
0: لا نفس الشخصيه هي. شوف انتم 30 ثانيه الزوز تحاولوا تطلعوا الشخصيه هذه. دونك انتم الزوز اخترتوا تواصلوا معناها عندكم الشخصيه السهله يا محمد. باش نعطيكم 3 انديس ديجا لانديس لولاني هذاك اللي عند سيرين ونزلوا 2 انديس اخرين باش يحاولوا يقربوا لكم الشخصيه نتاع الليله. اوكي
3: اوكي
0: مريقل. يلا لانديس لوليني اللي دجا عن سيرين هو فنان أو فنانة عربية معروف أو معروفة برشا في العالم. لانديس الثاني يقول فنانة بدأت المسيرة متاحة في السبعينات، يعني هنا نتصور دجا لانديس لوليني قرب لكم، دونك ماهوش فنان، هي فنانة. وأول ما غنيت يعني في حياتها غنيت الفيروز والأم كلثوم، فنانة معروفة الحقيقة بالكديب بالكديب بالكديب. نعود لكم لزانديس، دونك فنانة عربية معروفة برشا في العالم، فنانة بدأت المسيرة الفنية متاحة في السبعينات، وأول ما غنيت في حياتها غنيت الفيروز والأم كلثوم. زعم شكوني الفنانة هذية؟ يلا سيري نبدأ معاك بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كرة عندك.
2: شادية؟
0: لا ما هيش شادية. عندك يا محمد؟ يا محمد يلا يلا نرجع لسيرين. يلا سيرين. لا ما هيش عزيزة جلال. عندك يا سيرين؟
2: نجيد؟
0: لا ما هيش نجيد. عندك محمد؟ يا محمد نرجع لسيرين. يلا سيرين
2: باس
0: باس بي. شوف مش نعود لكم لزانديس، هي فنانة عربية معروفة برشا في العالم، نزلت لكم خاطر التوقيت وفيه باش نزيدك فرصة، مرة سيرين مرة محمد. هكا هاو فنانة بدأت المسيرة الفنية متاحة في السيفنتيز، وأول ما غنيت غنيت الفيروز وأم كلثوم، وقالكم سيد الحكم وهو مراد زيد زيدكم أنديس، راهي جيت سناء الكارتاش. هاي أكثر من هكا ما فماش. شكوني فنانة ذي سيرين؟ لا عند سيرين قبل يا محمد. تعرف أنت سربيتها يا محمد.
2: هاي فوابي.
0: هاي فوابي هكا تهو قالك ماجد الرومي، وانا قلت لك اللي هو سربيك جاوبني تقولي هاي فوابي هكا. سيرين محمد عالفاز، شكوني فنانة اليوم؟
3: نعم
0: شكوني فنانة اليوم؟
3: ماجد الرومي.
0: مبروك عليك 600 دينار. يا سيرين هكا تهو يا سيرين تهو سربيك اللي يجيب. اي ماجد الرومي اليوم الفنان بتاعنا. شكرا لك محمد، شكرا لسيرين. محمد مبروك عليك 600 دينار. ميرسي بوكو سيرين اللي شاركت معنا اليوم. محمد يرجع غدوه يشارك معنا في فك بلاستيك. مازال الربح متواصل، مازال وزوز ملايين ونص يستناو فيكم. فيني ميني نوم بعد شويه على 71 113 الف. بعد شويه زادت القوه موعد الرياضه سبور اكسبريس مع احمد عداله.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. مصدر أمني يفيد بخصوص قضية تعرض فتاة قاصر الاعتداء الجنسي على قصر أن المعطيات التي تم ترويجها في علاقة بهذه القضية مغلوطة، وأن الأبحاث ما زالت متواصلة للقبض على المتورطين في هذه الجريمة، ولم يتم إلى حد الساعة تحديد عددهم. وأكد المصدر في تصريح لوكالة تونس للأنباء يوم الثلاثاء أنه حرصا على حسن سير الأبحاث، فأن هناك معطيات يتم التكتم عليها في الوقت الحالي في انتظار استكمال الأبحاث. وأوضح أنه قد تم فتح بحث أولي بخصوص تعرض فتاة للاعتداء الجنسي على قاصر المقترن بالإكراه والتخدير بمواد مخدرة والمشاركة في ذلك، والتعريف بشخصين متورطين في القضية وإدراجهما بالتفتيش. كما تم وفق المصدر ذاته فتح بحث ثاني بخصوص تعرض الوحدات الأمنية عند العودة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة اللازمة إلى الرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة، مما خلف أضرارا بالسيارات، حيث تم وضع ألواح خشبية شائكة بمسامير لمنع السيارات الأمنية من الدخول. ورغم ذلك قامت الوحدات الأمنية بالسجوم بتحديد هويات 8 أشخاص يشتبه في مشاركتهم في استهداف الدوريات، واحتفظت باثنين منهم. كما قامت الوحدات بالتنقل في مناسبة ثانية وإجراء المعاينة اللازمة، وأمكن ضبط ممرض تولى إسعاف الضحية بمنزل ذي الشبهة وشخص ثاني قريب لذي الشبهة، وتم الاحتفاظ بهما بعد استشارة النيابة العمومية. على هامش زيارة وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي إلى تونس، التقى وزير الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري مساء اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بوفد رفيع المستوى يترأسه نائب رئيس التنفيذي لمؤسسة OMV النمساوية الناشطة في مجال المحروقات. وتم خلال اللقاء وفق بلاغ صادر مساء الثلاثاء عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة استعراض نشاط الشركة في تونس وبرامجها المستقبلية، إلى جانب التباحث حول آفاق تطوير استثماراتها وتعزيز التعاون في مجال الاستكشاف والإنتاج بما يسهم في تنمية الموارد الوطنية من المحروقات ودعم قطاع الطاقة في تونس. وأكد وزير الصناعة أهمية الارتقاء بمستوى التعاون مع مؤسسة OMV وتكثيف الجهود لتسريع نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج بما يسهم في تنمية الموارد الوطنية من المحروقات والرفع من مردودية الاستثمارات في القطاع. كما أبرز الأولوية التي توليها الوزارة لتعزيز الشركة مع كبرى المؤسسات العالمية ودفع استثمارات جديدة من شأنها المساهمة في الرفع من إنتاج الغاز والنفط وتعزيز أمن التزود بالطاقة. بلال الجاموسي المدير المساعد لقطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات يقول أن التجربة التونسية في مجال الصحة الرقمية تمثل نموذجا يمكن تعميمه على الدول الإفريقية وعربية بفضل اعتمادها على البنية التحتية للاتصالات والمعايير الدولية في تطوير الخدمات الصحية عن بعد. وأوضح الجاموسي في تصريح لموزايكا على هامش أشغال قمة الصحة الرقمية 2026 أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الدولي للاتصالات ووزارة الصحة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بما يدعم بناء منظومة صحية رقمية آمنة ومستدامة.
2: بالنسبة للقطاع الصحي الرقمي هي الإنصاف والثقة والاستدامة. الإنصاف أنه يكون لكل مواطن تونسي عنده حق الولوج إلى الصحة بطريقة مباشرة ولا بطريقة الولوج عن بعد عن طريق شبكة الاتصال. وإحنا اللي شفنا تقدم كبير في تونس بالنسبة لربط 2600 مصحة عمومية ومستشفيات بالألياف البصرية، هذه معايير دولية قام الاتحاد الدولي للاتصالات بضبطها. كذلك بعد ربط هذه المؤسسات الصحية الوطنية نشوفوا أنه فما تدفق المعلومات بالنسبة للراديولوجي اللي ممكنة عن بعد، واللي هي تمكن المواطن التونسي باش ينقص وقت الولوج إلى هذه الخدمات الصحية المختصة، وكذلك للتيليميدسين. فنجاح الرقمنة الصحية في تونس مرتبطة بأنه هذه الأولويات الصحية في وزارة الصحة تكون عندها نفس الكابابيليتي القدرات الرقمية إيصال جميع للشبكة، هذه النقطة الأولى بتاع الإنصاف. الثقة هي تجي في الأمن السبراني، لأنه هذه المعلومات معلومات حساسة بالنسبة للمريض وبالنسبة للطبيب المعالج وكل الطاقم الطبي. فالاتحاد الدولي للاتصالات عنده العديد من المعايير اللي تخلي أنه المعلومات هذه تتعدى عن طريق الشبكات بصفة آمنة ومشفرة.
1: بالنسبة للتوقعات الجوية لغد الأربعاء 30 سبتمبر، سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، البحر مضطرب إلى شديد اضطراب والحرارة في استقرار. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عبدالله في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
4: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشرات رياضية. بعد شويه نحكي لكم على اخر تطورات ملف امضاء بابلو فرانكو مع الترجي التونسي، باش نحكيوا على قضيه اولى اعتراضات الموسم هذا تخص زوز فرق في الرابطه المحترفه الثانيه، موضوع خوف القفصه ومستقبل قصرين، وشنو المآل القانوني نتاعها المنتظر، والتفاصيل تخصها كل تفاصيل خاصه بينا بالطبيعه باش نحكيوا على كل التفاصيل. لكن البدايه بالمنتخب الاولمبي. منتخبنا الوطني الأولمبي لقى من 23 سنة عمل اليوم خطوة ممتازة ياسر نحو التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم. لأقل من 23 سنة نحكيه على الفوز اليوم ضد منتخب البنية. أول حاجة سعيد نشكر الجمهور اللي كان حاضر، صحيح العدد محترم جدا الحقيقة، نجم نعبيه أكثر استاد كي تبدأ ثم المنتخب يلعب حتى منتخب الأولمبي. رينا منتخب أولمبي ممتاز جدا، قام برشا فرص كر برشا كر على العارضة، برشا فرص تم خلقها، يعطيهم الصحة ومازلنا نستنى منهم أكثر، نستنى زيادة دعم أكبر من الجماهير إن شاء الله في التور الجاي. إن شاء الله كيف كيف يلعبوا سواء في سوسة في صفاقس في تونس العاصمة في أي ملعب آخر، إن شاء الله ديما تكون الجماهير. منتخبنا فاز اليوم بثنائية من توقيع عمر بن علي دقيقة 57 من ضربة جزاء، كرة عكستنا برشا الشوط الأولاني، ولكن في الشوط الثاني على الأقل سجلنا جزء أهداف، والأهم كونه مقبلنا حتى هدف، لأنه آخر مرتين خرجنا من الأدوار التأهيلية الترشيحية لكأس أفريقيا قبلنا أهداف في تونس. في دقيقة 57 ضربة جزاء مستحقة احتج عليها ملاعبية منتخب البنين، ضيعوا تقريبا 5-6 دقائق، وكل 5-6 دقائق رجعوا عليهم بما أنه في الوقت الإضافي في 90+7 كونتر أتاك مخدومة مليح، وعمر بن علي حط الكرة في شباك حارس منتخب البنين، هكا نعملوا خطوة نحو التأهل إلى الدور القادم. رغم اللي كما قلت كنا نتمنى يكون النتيجة تكون أكثر، وكان الفارق نجم يكون أكثر. إيه باش يكون هات 30-4 متاع الشيء في لومي، بما أنه البنين في كوتونو ما عندهاش وين تلعب دوك شارع في لومي، ونهار الجمعة هو موعد التحول متاع العناصر المنتخب الوطني التونسي ونيس بوجربان والإطار الفني مرافق لي إلى لومي في رحلة عادية عبر المغرب. الترجي الرياضي التونسي عمل اليوم ماتش ودي ثاني في برنامج تحضيرات الفريق ضد الاتحاد الرياضي بوسالم، وربح 5+ اهداف البليلي ريبيرو دانو وعماد فراج والحاج علي، وبرشا تغييرات في التشكيله، لانه النقطه اللي لازم نشيروا لها ثاني مباراه على التوالي يبدا بن سعيد اساسي في الكاج. الترجي اللي انهى رسميا الموضوع المتعلق بالمدرب القادم. خلينا نرجع شويه بالتاريخ، نهار 20 سبتمبر هوني في موزايكا فيم كنا حكينا على ريكي كاف اللي باش يغادر الترجي الرياضي التونسي، نقلا عن مصادر صحفيه رومانيه اشار بالموضوع هذا لموزايكا فيم. كنا اول وسيله اعلام حكيت على الموضوع هذا، كيف كيف بعد بنهارين كنا اول وسيله اعلام حكيت على مفاوضات مع بابلو فرانكو. زاد كيف كيف كنا 23 سبتمبر اول وسيله اعلام، وموجود كل شيء على موقعنا موزايكا فيم بونيت، اول وسيله اعلام حكيت على الاتفاق الرسمي الحاصل ما بين المدرب بابلو فرانكو والترجي الرياضي التونسي من 23 حتى لليوم. هذيك مواضيع اخرى شكون قالها وبش يجيها وبش يمشي، احنا اكتفينا بمعلومه كونه بش يجي، كل مره نقولوا راه اكدوا راه كونه بش يجي. ثم مشاكل عائليه تخص مرض واحد من افراد عائلته وبنته خلى الامور هذه تتعقد نتاع العوده والوصول نتاعو الى تونس، ودايور الى حد اللحظه هذه مازال ماهوش معروف بش يجي غدوه الاربعاء والا بعد غدوه الخميس. لكن الثابت والمؤكد كونه امضى الكترونيا على العقد نتاعو نتاعو مع الترجي الرياضي التونسي. وبالتالي الناس ديما تسال فينا حتى في لي كومونتير وين ثماش اخبار. نعطيو كان الاخبار اللي يبدا صحيح. دونك نهار 20 سبتمبر قلنا لكم ريغي كانف سيغادر الترجي الرياضي التونسي. نهار 22 قلنا لكم كانوا بابلو فرانكو في مفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي. نهار 23 قلنا لكم سبتمبر كانوا بابلو فرانكو اتفق رسميا مع الترجي الرياضي التونسي. من 10 يوم قدام في شهر اليوم 29 هاو كان اكدو لكم اللي بابلو فرانكو امضى رسميا مع الترجي الرياضي التونسي في انتظار تحديد موعد وصوله. لاعبين النادي الافريقي رجعوا اليوم للتمارين استعدادا للمواعيد القادمه وخاصه الماتش الودي المبرمج نهار 3 اكتوبر في ملعب اهلي بنغازي. برشا احتفالات تستنى في النادي الافريقي في بنغازي في ملعب جميل جدا واحترام كبير برشا باش يكون لبطل تونس مع انه ثم حاجات قاعده تتحضر للنادي الافريقي في مدينه بنغازي. اسامه بوقره باش يواصل غياب بسبب الاصابه وبالنسبه لمامادو دياتاب ده في مرحله التاهيل البدني بعد تعافيه من الاصابه. مهاجم نادي الصفاق سي مالورزمو مره اخرى ما عندوش برشا زهر. مؤمن الرحماني مرضيه تعرض لاصابه في انتظار تحديد نوعيتها والمده اللي باش يغيبها ولانه حسب مراسلنا في جهه المؤشرات الاولى تشير كونه مده الغياب نتاعو باش تكون مطوله شويه. الملعب التونسي عمل البارح الجلسه التقييميه الخاصه به لموسم 2025-2026. مداخيل 8 مليارات و371 الف، المصاريف 7 مليارات و348 الف، والفائض هو 1 مليار و23. مين جاي الفائض هذايا؟ بيع اللاعبين. الملعب التونسي باع ملاعبي عم ناول ب 4 مليارات و452. مداخيل الاكاديميه 647 الف دينار، سبونسورينغ 580 الف دينار. المهم نقرا اللي في الفيرجول بالطبيعه تلقاو التفاصيل كلها على صفحتنا سبور باي موزايك ولا الناس اللي تتابع فينا تو تنجم تقرا الارقام هذه كل. مداخيل المغازه 429 الف، منحه وزاره الشباب والرياضه 400 الف، منحه بلديه باردو في حدود 300 الف دينار، مش في حدود 300 الف دينار كلها اصفار بالضبط 300 الف دينار. ايرادات الاشتراكات ومبيعات تذاكر 238 الف، حقوق البث التلف هذه بالطبيعة الخاص بالموسم الماضي 231 ألف، والجامعة التونسية لكرة القدم أعطت 100 ألف دينار وتبرعات من أشخاص طبيعيين ومعنويين وإعانات 148 ألف دينار. كيف مستقبل مرسى؟ غدوة يعقد الجلسة التقييمية نتاعو وفيها بعض الأرقام زاد كيف تقام على سبور باي موزاي كفان توسي أيوب. بعد يحضرنا لافيش تبدأ مزيانة برشا تبدأ واضحة. ما لافيش هذه خاصة ملعب التونسي سي أيوب النجم ونحيوها دونك ماهيش تابعة المستقبل الرياضي بالمرسى. المستقبل الرياضي بالمرسى إذا كان نعملوا فقط هكا رقم مولثنين مداخيل 6 مليارات و656 الف، المصاريف 6 مليارات و250 الف، وهكا مستقبل المرسى عمل فايض ب 406 الف دينار، وهو ما يؤكد الاستراتيجية الصحيحة اللي تعمل فيها جمعية مستقبل المرسى والهيئة المديرة ذي منذ الموسم الماضي، خاصة كون مستقبل المرسى عنده 13 فرع. دونك 13 فرع تخرج بفايض 400 مليون، الحقيقة ماهيش سهلة برشا. فقط للإشارة المصا الريال تقريبا في كرة القدم 110 الف دينار، عمناو المصاريف المداخيل كرة القدم كانت 2 مليار و962، والمصاريف 3 مليارات و100، وهو ما يخلي كونه ثم 50% من البيجي ماشيين لكرة القدم. نحلو توا ملف مهم جدا، الاعتراض اللي عامله قوى رياضية بقفصة ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. مراسلنا في الجهة عماد التومي في قفصة قال لنا كونه الهيئة المديرة القوى الرياضية بقفصة عملت اعتراض رسمي لدى مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة للطعن في قانونية مشاركة لاعب مستقبل القصري بلال الفقراوي خلال مواجهة الزوز في رق اللي في الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى واللي فات بانتصار فوز المستقبل الرياضي بالقصرين 2-1. هذا الاعتراض استنادا على أنه بلال الفقراوي خذ ورقة حمراء بتاريخ 25 ماي في ماتش مستقبل القصرين والنادي الرياضي بحمام الأنف في البلاي أوف. هذا قوى القفصة المستقبل بالرياضي بالقصرين مراسلنا في الجهة دونك أكدنا كونه برهان يحيى وبتبيع قال لنا كونه محمد خليل سويلمي الرئيس لمستقبل الرياضي بالقصرين قالوا راهو غلط. بلال الفقراوي ما خذاش ورقه حمراء في ماتش مستقبل القصرين والنادي الرياضي بحمل في 25 ماي، والملاعب اللي خذا ورقه حمراء هو اللاعب السابق لمستقبل القصرين محمد امين بن مسعود، ونشر فيديو على الصفحه الرسميه لمستقبل القصرين. توا باش نعطيكم المعلومات على ورقه المباراه اللي تم ارسالها للصحفيين 25 ماي 2026، رقم 17 بالفعل هو محمد امين بن مسعود، رقم 7 هو بلال الفقراوي دونك 17 و7. في الفيديو اللي تم نشرها على الصفحة الرسمية لمستقبل الرياضي بالقصرين رقم 17 هو اللي خذاه ورقة حمراء بيعطاه الحكم أمير لوسيف ورقة حمراء. في محضر الجلسة البي في اللي تعمل بعد تعمل الرابطة بعد كل نهاية كل جولة رقم 17 محمد أمين بن مسعود اللي في الفيديو خذاه ورقة حمراء موجود واخو ورقة صفر، رقم 7 بلال الفقراوي واخو ورقة حمراء. به قالوا شو يقول؟ فرضا الحكم غلط وفي عوض يحط رقم 17 حط رقم 7 وهي فرضية مش مؤكدة ولكن موجودة، وقتها
7: يمشي لورقة المباراة، ورقة المباراة يمضي عليها قائد الفريق كل فريق ومرافق كل فريق، وإذا كان عنده اعتراض لازم يقوله بالوقت، وإذا كان ما قالوش انتهت المدة. ثم تجيهم المحضر الجلسة البي في اللي تعملوا الرابطة ترسلوا الأندية، البي في ذي تعمل نهار 12 جوان وتبعث للأندية الكل، وعندهم 30 يوم شي قدموا طعن، إذا كان ما قدموش طعن ينتهي الموضوع. البي في شنو فيه؟ في الإنذارات والإقصاءات والعقوبات، وفيه بلال فقراوي وخزوز مباريات بسبب سلوك غير لائق وتجاه لاعب نفسه وخذ عليها ورقة حمراء. دونك البي في فيه كونه بلال فقراوي خذ ورقة حمراء، وبالتالي مستقبل قصرين لم يقدم طعن، وهذا هو القانون يقول. تو نشوفوا شنو باش يصير في الأيامات القادمة. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينت. خليكم توا مع يسر كامل للفريق في بنت لفهم.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.

0: ولدي حبوبة ناري عزينا على مزيكا فام. قديش ما احلاه جونا التونسي والموزيكا ديما متواصلة في بنت لفام. Artist Spotlight.
1: حسة سونوريد دخلت.

artist spotlight. Bon, هي ماهيش سونري الحقيقة دخلة، مي نحكيو على ان جروب دو بوب روك امريكان ليجوندير الحقيقة، سورتو كي نحكيو على لا ديسيني هذيا. نحكيو على ان جروب اللي بدا المسيرة الفنية عام 2008، 7 ألبومات توتال، 74 مليون استماع بالنسبة للألبوم، و 74 مليون ألبوم فوندو، أما 160 مليار ستريم في العالم كامل. نحكيو على 3 American Music Awards، 10 Billboard Music Awards و Grammy Award عام 2014. نحكيو على ان جروب الحقيقة اللي كان له تأثير كبير.

عام 2008 بديوا خليني أقول لكم الحلمة بتاعهم. عرفتك الجروب نتاع الصحاب نعرفوها الحكاية سوتو كان تسمعوا فيها دي ستوديو توا موجودين في دياركم. سلام عليكم برشا. عرفتك كي نتلمدوا كي نقولوا اسمعني نحبوا نعملوا جروب تاع ميوزيك كلنا مغرومين كل واحد عنده موهبة معينة. شكون يعرف يغني شكون يعرف يعزف على جيتار شكون يعرف بالكديل الباتري شوف هذوما الكل تلمدوا مع بعضهم ولكن مشيوا مع الحلم نتاعهم بالكدا. جوستومون Imagine Dragons لسنوات ومن الاول بداوا بشويه بشويه بداوا في عالم البوب روك وسورتو كي نحكيوا على دي انفلونس كبار كيما ذا بيتلز كولد بلاي يو تو ومن وقتها بون مشيوا شويه زاد في الروك الالتيرناتيف في الاندي بوب في الالكترو بوب ولكن لو جونغ الكبير اللي عملوا به تاثير في العالم هو البوب روك. اليوم في ارتست سبوتلايت اخترنا لكم Imagine Dragons. سبع ألبومات ستوديو غرامي وورد عام 2014 لإيماجين دراجونز نبدأو بالنان.

Dragons Thunder à la Mosaïque FM Artist Spotlight. اليوم le groupe de pop rock américain اللي الحقيقة عمل نجاحات كبيرة ياسر. Grammy Award عام 2014 وشوف بالستيل موسيقال متاعهم ils ont révolutionné le monde متاع البوب روك. ياسر نجاحات بالنسبة لImagine Dragons. الحقيقة برشا غنيات عرفناهم من صغرنا وتبعونا في الألفينات. عام 2008 بدأوا المسيرة الفنية متاعهم Imagine Dragons في Artist Spotlight. Light.

0: بملايين وخمسة مية اليوم، هل يا ترى يربحهم وائل ولا ليه؟ مرحبا وائل.
1: مرحبا بك يا عيشة.
0: شنية الأمور وشنية الجو يا وائل يا بي؟
1: والله الحمد لله
0: يا بي، في فورما
2: ان شاء الله. خاطر سيد الحكم هو بيدو قال لك انا في فورما عليك
3: يا قديره.
0: قال لك انا راني في فورما سيد الحكم. يا وائل نيوينينا اليوم 60 ثانيه تنجم تربحك زوز ملايين و500. تعرف
4: ما تروح كان فرحان
0: ريت
1: والله نعرفها.
0: اسمع ريتو كي قال لك ما تروح كان فرحان
1: ان شاء الله يا اخوي.
0: والله والله يراو قلبه باهر
1: يا
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. وائل اليوم لازمك تركز بالكديه بالكديه بالكديه، لازمك ترد بالك تيلة 60 ثانية، لا تقول لا اي لا لا ني ويني نو يس نو ايواه ما اي حاجة قريبة لهذم الكل راهي تخسرك نهائيا يا وائل.
4: الله الله الله الله.
0: لازمنا زادة يا وائل نردوا بالنا من حاجة مهمة ياسر اسمها الانذارات. تحصل على انذار يا وائل وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث يا وائل. اي طريقه نتاع اونتي جو مثلا راه باش تضيع الوقت، والله باش نقول لك الحقيقه هو راهو فهم هذوكم الكل راهم يخليوك تتحصل على انذار يا وائل
4: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
0: لازمنا نردوا بالنا من الانذارات يا وائل. بعد ما تقول لي
1: نجاوب باكثر من كلمه مش كلمه واحده.
0: اي رد بالك. ماله كلمه واحده تخليك تحصل على الانذار يا وائل. وريت تسمعني
3: لطيف لطيف شو هذا يا لطيف.
0: ماله باش تحدي، ماله باش تحدي. واسمعني حتى لو كان كلمه مثلا نقول لك انا بار اكزومبل نعطيك مثال نقول لك لباس وائل، تقول لي لباس الحمد لله. اوكي هك ما جاوبتش بكلمه واحده، اما عودت كلمه لباس وتتحصل وقت على انذار يا وائل. الانذارات هما اوتوتال ثلاثة، اما مع الانذار الثالث شنو يصير يا وائل؟
1: الانسحاب معناها.
0: يوفى الموضوع.
3: خيبة امل كبير.
5: خيبة امل كبير والله، خيبة امل كبيرة قسما بالله.
0: اي اي اي اي اي اي اي اي اي
6: اي لا تنتظر من العسل من الفرززو.
0: لازمنا نردوا بال ثلاثة انذارات ما نوصلوا لهمش.
1: الله
0: اي حاضر وائل
1: ان شاء الله.
0: يلا وائل نلعبوا على زوز ملايين وخمسمية اليوم، هل يا ترى وائل اليوم يربح الكنيوتا ولا ليه؟
3: كيفاش هكا ما يجيش منه راه؟
0: علاش ما يجيش منه سيد الحكم؟ تو كي وائل يتبع قواعد اللعبة، وكي وائل غلطة ليه، وكي وائل يشد روحه 60 ثانية ويربحك يا سيد الحكم، يجي منه يولي هكا؟ علاش ليه معناها؟
4: عليهم جايبة هي؟ ثم قانون في البلاد راه؟
0: إي ثم قانون بيان سور، ثم قواعد لعبة، وائل باش يتبع قواعد اللعبة هكا ولا يا وائل؟ صحيح ان شاء الله ان شاء الله. بعد عاد اسمعني زوز ملايين ونص عاد تولي فرحه. الله الله يا سوليه
4: شطحتي
0: يا سوليه. هاو الجو هاو الجو. يلا وائل. اي اخويا شهيق زفير حضروا لوحنا، رد بالك يا وائل تقول لي ليه؟
4: لا بدنا نروح.
0: رد بالك
4: بدنا نهدى شوي.
0: رد بالك يا وائل لا اي لا لا ني ويني نو 60 ثانيه وتوكل على ربي. يا اخوي بارسي وائل نبداو ني ويني نو مع وائل على زوز ملايين وخمسمائة الليله. بعد ثلاثه اثنين واحد انطلاق.
7: اي شد روحك مليح
8: تفيق وحسين.
9: اتونسيون ني وي ني نو.
0: وائل يا وائل.
1: ايوه
0: اهلا بيك. ايوه في بالك ايوه تخسر يا وائل ولا ايه؟

0: لا أي وجعا ليلة
1: وجعا وجعا للأسف للأسف للأسف نهاية رحلتنا.
0: ايوه قلت لك لأي ليلة نيوينينا. ايوه شلي ما سنة مبدينيش ما سمعتيش 3-2-1 انتليق واتنسيون نيوينينا وايشد روحك مليح وفيه
2: عليك ليقو دايرا
0: يا عملك في الجو سيد الحكام وتقولي ما سنة مبدينيش يا ويل. قلت لك من الأول نيويني نو يس نو أيواه ما هقى أيواه ما هقى كلمة أيواه
3: أي أي
0: أي أي أي أي أي أي أي أي أي
4: نعم.
0: أخويا كلها تركيز. ريت أيوة. أنت حبي صحيت أنت حبيت تهرب من كلمة نعم قلت لي أيواه وأيواه بيدها خص أي أي أي أي, أي.

0: كم على خاطر التحدي
1: جاردو سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي
0: بيت جاردي وسكيبي على خاطر التحدي مازال متواصل على خاطر الكنيوتا كبرت من نهار لنهار وغدوه يميمتي يميمتي يميمتي غدوه قديش فما فلوس فما برشا فلوس
2: حسن بيت جول 3 ملايين و300 غدوه في بني تلفيم 3300 دينار اي اي اي اي اي ملا كنيوتا ويا بابا يا بابا كان جيل كنيوتا عند واحد فيكم يا مستمعينا راو الربح كبير برشا غدوه زوز 2600 في ميني نوع تحدي و700 دينار في فك بلاستيك غدوه فك بلاستيك نزلت متواصله غدوه يرجع لكم محمد في فك بلاستيك نجمو تفكوا له بلاستو على واتساب زي كفام 23513000 وعلى 71113000 تكلمونا غدوه بارتير من 9 نتاع الليل باش تدخلوا في القرعة وتربحوا معانا الكنيوتا الكبيرة في نيوينينا زوز ملايين و600 في نيوينينا و700 دينار في فوك بلاستيك 3 ملايين و300 يستنوا فيكم غدوة كالعادة في بنت لفهم
3: شيل عيونك عني باش نتشيلوا الكل
4: على العين والعين حق
5: بنت لفهم
0: وانتم اخترتم معنا البلاي ليست على واتساب مزيكا فام اليوم الجولدن ايرا 90s 2000s برشا هيب هوب يستنى فيكم اليوم من توا حتى ال11 نتاع الليل ديما شوف تختاروا انتم البلاي ليست على 23 513000 راي الاغلبيه اليوم جاي على

0: اخر الاخبار فلاش دلاكشنتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. عوان منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين يتمكنون اليوم من الإطاحة بأحد العناصر الإجرامية الخطيرة والمفتش عنها المعروف بكونة قديدة، والذي ارتبط اسمه بعدد من عمليات السرقة والعنف وترويع متسكنين منطقة عمر المختار. جاءت عملية الإيقاف إثر حسن استغلال معلومات مؤكدة تفيد بحلوله بمرجع نظر بعد فترة من التحصن خارجه، حيث تولت الوحدات الأمنية مداهمة المكان الذي كان موجودا به والقبض عليه. وبعرض هويته على النظام الآلي تبين أنه محل 17 منشور تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة، إلى جانب صدور أحكام سجنية في شأنه بلغت 8 سنوات من أجل قضايا تتعلق بمحاولة تحويل وجهة قاصرة والاعتداء عليها بالعنف والسرقة من داخل محل مسكونة وسرقة سيارة، إلى جانب قضية تتعلق بالعقوقة. أعوان وفرقة الشرطة العدلية بالعمران وأعوان مركز الأمن الوطني بجبل الأحمر يتمكنون اليوم الثلاثاء من القبض على عنصر إجرامي مصنف شديد الخطورة ويعرف بلقب بيلا، مفتش عنه من أجل القتل العمد ومحل تفتيشه لفائدة هياكل قضائية وأمنية على خلفية قضايا مختلفة منها البركاجات وتكوين وفاقة. فالاستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه لإحالته على مصادر التفتيش المعنية. تجارب ومشاريع عرضتها إطارات بوزارة المالية والإدارة العامة للديوان اليوم الثلاثاء بالعاصمة تكشف عن توجه نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات واستهداف التصاريح والملفات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يسمح بتوجيه جهود المراقبة نحو الحالات ذات الأولوية، مع التأكيد على أن هذه التقنيات تظل أداة لمساعدة العون على اتخاذ القرار ولا تعوض الخبرة البشرية. وقدم مدير إدارة التصرف المخاطر بالإدارة العامة للديوان عصام الفصاطوي خلال الملتقى الوطني المشترك الذي نظمته المدرسة الوطنية المالية بالشراكة مع المدرسة الوطنية للديوان محاكاة لنموذج للتعلم الآلي في مجال استهداف المخاطر الديوانية بالاعتماد على بيانات سنة 2025، أظهرت إمكانية الكشف عن مبالغ إضافية في حدود 96 مليون دينار مع من نسبة كشف بلغت 49%. لقاء عمل انعقد بسفارة الجمهورية التونسية بهلسنكي بفنلندا خصص لبحث سبل الاستفادة من الخبرات الفنلندية وتعزيز التعاون التونسي الفنلندي في مجال حماية الحدود. وقد التقت سفيرة تونس بفنلندا نبيها حجاجي وفق بلاغ للسفارة نشرته مساء اليوم على صفحته الرسمية مع الأميرال المتقاعد توم هانين نائب قائد حرس الحدود الفنلندي ورئيس وحدة الشؤون الدولية يانيالان. وتم خلال هذا اللقاء التركيز بشكل خاص على استخدام التقنيات المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة الحدود وتطوير قدرات إدارة الحدود. المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بقبلي تطلق اليوم قافلة صحية ونفسية متناقلة تحت شعار صحتك أولا بدار الشباب بمنطقة القلعة من معتمدي الدوزة الشمالية، وذلك في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات وفق رئيس مصلحة الأسرة والمرأة بالمندوبية بسمة مصباحي. وأوضحت ذات المصدر أنه تم إطلاق هذه القافلة الموجهة للأولياء والشباب بجميع ولايات الجمهورية بهدف فتح منبر حواري تفاعلي حول مخاطر المخدرات من أجل التعرف على الأسباب التي قد تدفع المراهقين للتجربة الأولى مع الإلمام بالطرق السليمة للتصرف قصد حماية هذه الشريحة الاجتماعية من مخاطر المخدرات. نهاية الموجز المشوار يتواصل مع يسر زياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس بنت لفام.
1: بنت لفام
0: يسر جديدي. سيليكسيون طرب

على مزيكا فام. هذو من الترابيات اللي نحبوهم واللي ديما اكيد باش تسمعوهم في بنت لفام الساعة الاخرانية. مازالت النوستالجي في الجولد ميوزيك.

جود ميوزيك، موسيقى نوستالجيك زاد الحقيقة. شوف ممكن نعرفوهم لي فيرجن ستوديو، ممكن نعرفو لي فيرجن فينيل كاسيتات وين ما كنا نسمعوهم الحقيقة قبل، أما ريت الفيرجن لايف عمرك ما تسمع كيفها مرتين. بعد شوية أندريا بوتشيلي، بيسامي موتشو، فلورون باني، مايكل بوبلي، لكن نبداو بستيفي وندر سوبرستيشن لايف.

أندريا بوتشيلي لايف من بورتوفينو. أغنية بسامي شو موتشو ما تنجم كانت هزك الروم على الحقيقة. ياسر ياسر مزيان الأغنية دي وديما تسمعوها وديما تسمعوا أحسن الأغنيات في الجولد ميوزيك بنت لفهم. بنت لفهم نمشيو لكارول سميحة. كارول سميحة اللي هي من الناس اللي ما تعرفش راي ممثلة زادة عندها ديجري في التمثيل. وكارول سميحة الأغنية دي هبطتها في ماي اللي فات من أجدد إصدارات كارول سميحة. طمن

سبتمون نكونوا خلطنا الاخر بين التلفايم بالنسبه لليله. شكرا لكم انتم مستمعينا اللي تبعتونا وميرسي ا توت ليكيب اللي كانت معنا الليله. ميرسي زياد في الاخراج, الحاج مكرم في ستوندار والليكيب ديجيتال. الرونديفو نتاعنا كالعاده غدوه في نفس التوقيت, وين باش تلقاو التحدي نيويني نو متواصل. الموسيقى اللي تحبوها وتختاروها على واتساب موزايك اف ام 23513000, والسهريه كالعاده على موزايك اف ام فيها كل بونومور. بعد شويه موعد الاخبار مع مراد الدريدي, لكن قبل كالعاده نختموا بالموسيقى. باش نرجع بيكم العام 2008 من ألبوم اسمه I Am Sasha Fierce اللي هو الألتر إيغو.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرم سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر أمني مسؤول يقول لموزايك أن أعوان مركز الأمن الوطني بحي الرياض بالحرمات الشمالية تمكنوا من الإطاحة بمروج مخدر الكوكايين يعمل في منهى الليلي بالمنطقة السياحية بالحمامات. وبعد تنفيذ المداهمة من قبل أعوان مركز الأمن الوطني بحي الرياض وأعوان من فرقة الشرطة العادية، تم حجز حوالي 10 جرامات من مخدر الكوكايين المعد للتوزيع، إضافة إلى كميات أخرى ومبلغ مالي هام متأتي من عائدات البيع وعبة غاز مشل الحركة وخنجر ومعدات استهلاك وفق ما نقله مصدرنا. وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة توضح أن إلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. وأضافت رئاسة الحكومة في إجابة على السؤال الكتابي الذي تقدم بالنائب بمجلس نواب الشعب فيصل الصغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية، أن التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإدارية. تونس تحتفل بشهر أكتوبر الوردي هذه السنة تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، وذلك لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر للمرض نظرا لأهمية التشخيص المبكر في الحد من مضاعفاته. وأفادت وزارة الصحة بأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة في تونس تبلغ حوالي 52 حالة لكل 100,000 امرأة، وهو يمثل أول سرطان لدى المرأة بنسبة 30% من مجموع السرطانات التي تصيبها وفق ورقة عالمية أعدتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية. بالمناسبة انعقد ثلاثاء بقصر بلدي تونس اجتماع لجنة التفكير في عددها الثاني لسنة 2026 بإشراف المكلفة بتسيير بلدي تونس سماح دلدول، خصص للتداول في عدد من الملفات ذات الصلة بالشأن البلدي خاصة تنظيم الأنشطة التجارية بالفضاء العام، إلى جانب بحث فرص التعاون والانخراط في المشاريع والبرامج الدولية في مجال التنمية الحضرية والبيئية. كما ناقشت الجلسة مسألة تنقيح دليل الإجراءات المتعلقة بالإشغال الوقتي للطريق العام، حيث تم التأكيد على ضرورة تحين واستكمال إطاره الترتيبي والفني وخاصة النشاط العربات المتنقلة لبيع الأكل الخفيفة والمشروبات بما يضمن وضوح الإجراءات واحترام شروط النظافة والصحة والسلامة وحسن استغلال الميكرومي والحد من مظاهر الانتصاب العشوائي بالإضافة إلى بعض الملفات الأخرى. أخبار العالم في اليوم الخامس بعد المئة من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 214 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعرف بعد ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن لكنها في وضع سيء للغاية حسب تعبيره، مضيفا أن بلاده أخرجت من مضيق هرمز كميات من النفط بمستويات تفوق ما قبل الحرب خلال اليومين الماضيين. في المقابل توعد المتحدث باسم الجيش الإيراني بشن حرب أو عملية استباقية إذا جرى التوصل إلى نتيجة مفادها أن العدو سيشن هجوما وشيكا. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، موزيك فام.